عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا ائتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. عن أحد بني سليم قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له فيه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيكم قوما يتعبدون حتى يعجبوا الناس ويعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. إن مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ فيها صاحبها فلم تغير ولم تنقص، والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكل الطيبة ووضع الطيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنعام.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان الفجر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة العاشرة بعد المئة.
1: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. الحديث 1184. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. باب ما قيل في شهادة الزور. الحديث 1185. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: أما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. الحديث 1186. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. الحديث 1187. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. باب حديث الإفك. الحديث 1188. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيفتيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتاه، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال: كيفتيكم؟ فقلت: ائذن لي إلى أبوي. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي، فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا؟ قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبيناهما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة، احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. فلما أنزل الله عز وجل هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله تعالى: غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب، ما علمتي؟ ما رأيتي؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع. باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. الحديث 1189. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. الحديث 1190. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. باب إذا تسارع قوم في اليمين. الحديث 1191. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. باب كيف يستحلف. الحديث 1192 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند ملك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذن حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحنوا امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلا، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار والملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين، ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. إخواننا احنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل. المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس، لا. وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تقدموا ما تفعلوا من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، المسلم إذا قرأ القرآن وجد أن وعود الله عز وجل ووعوده محققة دائما، بل إن زوال السماوات والأرض أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعوده واقعة قطعا، بينما توعده يقع أو لا يقع رحمة بالعباد. فإذا وجدت في القرآن أن الله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، لو قرأت هذه الآيات لأخذك العجب. والله لا استخلاف ولا تمكين ولا تطمين ولا نصر. المشكلة كيف نفسرها؟ كيف نفسر هذا التباعد بين وعود الله في القرآن الكريم للمؤمنين وبين حالة المسلمين اليوم؟ الحقيقة الذين يعملون في حقل الدعوة يجتهدون، كل يجتهد ليقدم تفسيراً مقنعاً لهذه الظاهرة العجيبة، وعود ضخمة جداً من قبل خالق الأكوان، وواقع سيء جداً يراه الإنسان كل يوم. أي أن كل ثمار الدين التي وعد الله بها المؤمنين ليست في متناول أيدي المسلمين. لو نظرت إلى حالهم شيء لا يصدق، من الضعف، من التمزق، من القلق، من القهر، من الفقر، من الذل أحياناً. وقد يسأل سائل: كيف نفسر هذا؟ أيها الإخوة الكرام، اجتهاد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نقف عند كلمة حلاوة. للإيمان حقائق وله حلاوة. حلاوة الإيمان هي التي يفتقدها المسلمون في هذا العصر. حلاوة الإيمان يعني الثمار النفسية للإيمان. حلاوة الإيمان شيء، وحقائق الإيمان شيء آخر. قد تكون حقائق الإيمان في متناول أي مسلم، ولكن حلاوة الإيمان ليست بين يديه. ألا ترى إلى إنسان قانع أشد القناعة أن الدخان يؤذيه كيف يدخن؟ كيف نفسر إنسان يعمل في حقل الطب ويدخن وهو يعلم علم اليقين أن هذا الدخان يدمر صحته؟ كيف يدخن؟ قناعته في أعلى مستوى، ولكن إرادته في أدنى مستوى. ما الذي يقوي إرادته؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أيها الإخوة الكرام هي ثمرة الإيمان. أليس من تعريف العبادة أنه طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية؟ حلاوة الإيمان هي السعادة في الدنيا والآخرة. حلاوة الإيمان تمنحك سكينة وطمأنينة. حلاوة الإيمان تمنحك أمنا. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما من نعمة ينعم الله بها على الإنسان كنعمة الأمن، ألا تتوقع الشر، ألا تتوقع الدمار، أن تكون واثقاً من عناية الله، أن ترى أن المستقبل لصالحك. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ هذه مشاعر الإيمان. مشاعر الإيمان أقوى من كل مشكلة. مشاعر الإيمان أقوى من كل بلاء. مشاعر الإيمان بها تتخطى العقبات، بها تتجاوز الصعوبات، بها تتحمل التبعات، بها تقوى على عدوك، بها تقارعه. حلاوة الإيمان اجتهاد.
نفتقد حلاوة الإيمان. بين أيدينا حقائق الإيمان. ما من مسلم إلا ويصلي الجمعة، لأنها فريضة تعليمية وحيدة في الإسلام. وما من مسلم إلا وبين يديه مئات الحقائق الإيمانية، يعلم أن الجنة حق والنار حق، وأن الله واحد وموجود وكامل، وأن شرعه هو الشرع القويم، وأن قرآنه هو الكتاب الكريم. حقائق الإيمان بين أيدي الناس جميعا، ولكنهم لا يقطفون ثمار الإيمان. أيها الإخوة، ما السبيل إلى أن نصل إلى حلاوة الإيمان؟ هناك حديثان في الصحاح. الحديث الأول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وذاق طعم الإيمان، وقد قال شراح الحديث: طعم الإيمان هو حلاوة الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. حديثان يتعلقان بحلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تعطيك القوة، قوة المتابعة. حلاوة الإيمان تعطيك قوة التحمل. حلاوة الإيمان تعطيك سعادة لو اطلع عليها ملوك الأرض لقاتلوا عليها بالسيوف. حلاوة الإيمان أن تقول كما قال بعض العلماء: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. حلاوة الإيمان كما قال بعض العلماء: بستاني في صدري، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لو أبعدوني فإبعادي سياحة، لو حبسوني فحبسي خلوة، لو قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ يفتقد المسلمون حلاوة الإيمان. يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، وقد اختصروا دينهم إلى هذه العبادات الخمس. أما حياتهم في بيوتهم، في أسواقهم، في أعمالهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في أفراحهم، في أتراحهم، في حلهم، في ترحالهم، ليست على منهج الله. لذلك حرموا حلاوة الإيمان. يتفلسفون في الدين، يتكلمون، يتصدرون المجالس: مفكر إسلامي، فلان ثقافته إسلامية، نزعته إسلامية، اهتماماته إسلامية، خلفيته إسلامية، أرضيته إسلامية، ولكن ليس مسلماً بالتعريف الدقيق الذي جاء في الكتاب والسنة. أيها الإخوة الكرام، كيف نصل إلى حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان تقوي إرادتك. كأني ألخص المشكلة: أن هناك قناعة لا تكفي كي تطبق ما تعلم، لا بد من إرادة قوية. ما الذي يقوي هذه الإرادة؟ حلاوة الإيمان. ما الذي يجعلك تقبع في محل تجاري متواضع قميء، بارد في الشتاء حار في الصيف، إلا ضخامة الغلة التي تأخذها كل يوم؟ ما الذي ينسي التاجر التعب حينما يرى مبيعاته في أعلى مستوى؟ حلاوة الإيمان هي التي تقوي الإرادة. المسلمون تنقصهم الإرادة، قناعاتهم كثيرة، لأن أمور الدين أصبحت واضحة وضوح الشمس، يتلقاها الإنسان في المسجد وفي الكتاب وفي الشريط وفيما يرى وفيما يسمع، وكل الأحداث التي تقع تؤكد حقيقة الإيمان. الأمور واضحة وضوح الشمس. الناس على اختلاف مللهم ونحلهم واتجاهاتهم ونزعاتهم وأجناسهم وطوائفهم ومذاهبهم لا يزيدون عن رجلين: إنسان آمن بالآخرة، آمن بالجنة فاتقى أن يعصي الله،
وبنى حياته على العطاء، فلما أعطى سعد بعطائه. وإنسان كفر بالجنة وآمن بالدنيا فقط، الدنيا هي كل شيء، لذلك استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. مع هذا الأخذ هناك الكآبة. من منكم يصدق أن مرض الكآبة يعم الأرض كلها؟ من منكم يصدق أن الذين يعانون من أمراض نفسية أعدادهم فلكية في كل مجتمع؟ الكآبة هي عقاب النفس حينما تنحرف عن فطرتها. فطرتك أن تطيع الله، فطرتك أن تلجأ إلى الله، أن تعتمد عليه، أن تتوكل عليه، أن تخلص له، أن تتصل به، أن تناجيه، هذه فطرتك. فإذا ابتعدت عن فطرتك، أول عقاب يعاقب به الإنسان الكآبة. بالتعريف المعاصر، بالتعريف القرآني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه الكآبة لا تخص الفقراء، تطول الأغنياء، لا تخص الضعفاء، تطول الأقوياء. الكآبة مرض العصر، الكآبة عقاب الفطرة، الكآبة نتيجة حتمية للإعراض عن الله عز وجل. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. قد تملك أطراف الدنيا، وقد تكون أغنى إنسان في الأرض، وقد تكون أقوى إنسان في الأرض، وقد تكون أجمل إنسان في الأرض، ومع ذلك يمكن أن تكون أشقى إنسان في الأرض، لأن الحياة الطيبة التي وعد الله بها المؤمنين هذه لا تتاح إلا لمن استقام على أمر الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لو سألت 1,000,000,000 مسلم ألا تحب الله ورسوله؟ يقول بلى. ليس هذا هو الجواب. أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه، لهذا الذي يذوق حلاوة الإيمان، مما سواهما. حينما يتعارض النص الشرعي مع المصلحة، فتضع المصلحة تحت قدمك وتنحاز إلى النص الشرعي، وأنت تضحي بمصالحك، تضحي بدنياك، تضحي بشهواتك، تضحي برغائبك، تضحي بأقرب الناس إليك. حينما يتعارض الأمر الإلهي في القرآن والأمر النبوي في السنة مع مصلحتك المتوهمة القريبة، فتؤثر طاعة الله وطاعة رسوله، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. آية كريمة تؤكد هذا المعنى: قل إن كان آباؤكم، بمعنى أن الأب لو أمرك بمعصية وهددك إن لم تفعل فسأحرمك من مالي، فانصعت لأمره وحرصت على ما ينالك من هذا الأب وعصيت الله وأطعت الأب. قل إن كان آباؤكم بهذا المعنى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إذا كان ابنك في أعلى مستوى في الدنيا وليس فيه ذرة من إيمان، وأنت راض عنه وأنت قرير العين به، ولا يعنيك أمر إيمانه إطلاقاً ولا أمر استقامته، أي آثرت أن تفتخر به على صلاح آخرته، هذا هو المعنى الثاني. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، لو أنك في عمر متقدم وأنت عند ابنك، وأنت عند ابنك ينفق عليك، وابنك لا يطبق من الدين شيئا، وأنت راض عنه، بل حملك على أن تعصي الله
بل دفعك إلى معصية، بل أرغمك على معصية. فهذا المعنى مما تعنيه هذه الكلمة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، تجارة رابحة جدا ولكن البضاعة محرمة، دخل كبير ولكن على حساب عقيدتك، دخل عريض ولكن على حساب استقامتك، كم من مسلم يؤثر كسب المال على طاعة الرحمن؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. التجارة كاسبة، لا بد من طريقة ليست إسلامية في تسويق البضاعة، وهذه الطريقة فيها معصية. آثرت أن تعصي الله وتفوق تجارتك على أن تطيعه وتكسد تجارتك، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، بيت مغتصب لكنه مريح وواسع وفي موقع جيد وأجرته زهيدة جدا، وأنت لست بحاجة أن تغتصب بيتا، ومساكن ترضونها. إن كان الآباء والأبناء والإخوة والأخوات والزوجة والعشيرة والأموال الطائلة والتجارة والمساكن أحب إليكم من الله ورسوله. مرة ثانية، عند التعارض أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. معنى تربصوا أي الطريق إلى الله ليست سالكة. هذه المؤاثرة، مؤاثرة الدنيا على طاعة الله، حجاب بينكم وبين الله، وهذا حال معظم المسلمين. آثروا دنياهم على آخرتهم، يصلون ويصومون، يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على الشيطان، لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على العدوان، لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على أنفسنا وعلى شياطين الإنس والجن وعلى مصالحنا المتوهمة وعلى دنيانا العريضة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم

وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين.

0: 12 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على صفوة الله من خلقه، خيرته من عباده، خاتم أنبيائه ورسله، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التوفيق.
1: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون.

يستعينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم

يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون

0: الله لا يحب الخائنين.
1: مع أن هذا الدين يحب الخير للناس جميعا ولا يريد أن يظلم أحد، ومع ذلك نجد أعداءه دائما يضمرون لأهله السوء ويكيلون لهم التهم الباطلة ويفترون عليهم. استمعوا ماذا يقول الله تبارك وتعالى عن أولئك: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. القرآن يا أخوة يذكر كثيرا المنافقين والذين في قلوبهم مرض، ويظهر أنهم فئتان مختلفتان. أما المنافقون فمعروفون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وأما الذين في قلوبهم مرض فيظهر أنهم قوم ضعاف الإيمان، لا يثبت الإيمان في قلوبهم، قوم يحبون دائما أن يكيلوا للإسلام التهم دون أن يعرفوا. ضعاف الإيمان إذن هم الذين يقول القرآن في قلوبهم مرض، وقد يكونون من غير المنافقين، قد يكونون في أمكنة كثيرة. يحدثنا القرآن عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض فيقول في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه آيات كثيرة تبين لنا أن هؤلاء، أعني المنافقين والذين في قلوبهم مرض، يريدون دائما أن يثبطوا المسلمين. يقولون غر هؤلاء دينهم، أي هؤلاء المسلمون يظنون أنهم حينما أسلموا سينفعهم هذا الدين، ويظنون أن الله حينما وعدهم سيأتي لهم الوفاء بهذا العهد وهذا الوعد. هذا صحيح، لكن المنافقين يريدون أن يثبطوا المسلمين ويريدون أن يضعفوا هممهم. قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا هنا غر هؤلاء دينهم. لا يا هؤلاء، لا والله ما غرنا ديننا، بل إن ديننا هو الفصل في كل شيء. ومن هنا فنحن نعلم، والتاريخ يشهد، أن المسلمين حينما كانوا يتمسكون بهذا الدين، وحينما كان هذا الدين المهيمن على حياتهم، كانوا سادة الدنيا وكانت لهم العزة. والعدو اليوم، كل الذي يعنيه العدو أيا كان قريبا أم بعيدا، كل الذي يعنيه وكل الذي يريده أن يحول بين المسلمين وبين هذا الدين. ولذلك نراهم دائما يحملون حملات شعواء على المسلمين في كل بلد وفي كل حين. نعم، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا الدين هو الذي يجمع هذه الأمة، وهو الذي يحول بينها وبين أن تضعف أمام عدوها. فهل هي مدركة هذا؟ نرجو ذلك. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، فظنوا أنهم حينما يكون المسلمين سينالون النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. يقول الله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. لا يا أيها المسلمون، لا تسمعوا لأولئك، فتوكلوا على الله، فإن الله عزيز لا يغلب، حكيم يفعل كل ما تقتضيه الحكمة. ثم يقول الله تبارك وتعالى يحدثنا عن مشهد هؤلاء الكفرة حينما يموتون: ولو ترى يا أيها المستمع، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة حينما تأتي آجالهم يضربون وجوههم وأدبارهم. لكننا نحن لا ندرك هذا ولا نرى شيئا من هذا. يقولون إن الذي ينام يرى أشياء كثيرة، وجاره بجنبه لا يرى شيئا من هذه ولا يعلم بشيء. إذن هذه أمور ذكرها الله ينبغي أن نؤمن بها. يقال لهم: ذوقوا عذاب الحريق. يقول الله تبارك وتعالى: إنما تفعله الملائكة بهؤلاء ليس ظلما، إنما هو بما قدمته أيديهم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد لا يظلم أحدا. وقد مر معنا هذا في سورة آل عمران. ثم يقول الله تبارك وتعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، أي أصاب هؤلاء كما أصاب آل فرعون من قبلهم. والقرآن الكريم يا أخوة يركز على آل فرعون، لماذا؟ لأن فرعون استخفهم فاستخف قومه فأطاعوه. القرآن الكريم لا يريد للمسلمين أن يكونوا ذنبا وأن يكونوا ذيوليين، وإنما يريدهم أن يكونوا ذوي عزة. ولذلك القرآن الكريم يقول: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، وهم كثيرون، أمم كثيرة، عاد وثمود وغيرهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. أخذهم الله لأنهم كانوا يخطئون، لأنها ذنوبهم كانت كثيرة متعددة. إن الله قوي شديد العقاب سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يذكرنا سنة من سننه يا أخوة، وسنن الله لا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني سنن الله تبارك وتعالى كثيرة. من سنن الله أنه إذا أنعم على قوم نعمة لا يغيرها، أي لا يسلب النعمة عنهم هكذا إلا إذا غيروهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، إن الله تبارك وتعالى لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كما جاء في الآية الكريمة. وهنا إن الله إذا أنعم على قوم نعمة لا يسلبها أبدا إلا إذا غيروهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، سميع لا يخفى عليه ما يقول كل أحد من الخلق، عليم بما في قلوبهم. وماذا بقي بعد أن يسمع الله القول ويعلم ما في القلب؟ وهل هناك شيء غير هذين؟ ثم يقول الله: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. وهنا قضية يا أخوة لا بد من التنبيه عليها والإشارة إليها. يظن بعض الناس أن في القرآن الكريم تكرارا، وليس الأمر كذلك. هنا مثلا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ذكرت مرتين. يظن بعض الناس أن هذا تكرار، ويقول بعضهم إنه للتأكيد. لا والله يا أخوة، هذا تأسيس وليس تأكيدا، والتأسيس خير من التوكيد إذا أمكننا أن نحمل الكلام على التأسيس. انظروا، الآية الأولى كدأب آل فرعون جاءت في شأن الكفر، ومن هنا يقول الله: إن الله يأخذ هؤلاء أهل مكة والكفار، يأخذهم كما أخذ آل فرعون لأنهم كفروا. لكن الآية الثانية كدأب آل فرعون جاءت بعد ماذا؟ بعد قوله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا بأنفسهم. إذن هناك أمران: الكفر وقد ذكرت له الآية الأولى، وتغيير النعمة لأن آل فرعون أنعم الله عليهم بنعم كثيرة ولكنهم غيروها واتبعوا فرعون، وما أمر فرعون برشيد. إذن الآية الأولى كدأب آل فرعون جاءت في شأن الكفر، والآية الثانية كدأب آل فرعون جاءت في شأن تغيير النعمة وفي سياق تغيير النعمة. ذلكم هو القرآن الكريم يا أخوة، فتدبروه، فإن القرآن إنما أنزله الله من أجل أن يتدبر. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. في الآية الأولى قال كفروا، وهنا قال كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. ذلك لأنهم غيروا ما بأنفسهم وجحدوا نعم الله، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ثم يبين الله تبارك وتعالى شأن أولئك الذين حاربوا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيقول إن شر الدواب عند الله. وقد مرت معنا هذه الجملة الكريمة في هذه الصورة الكريمة، وبينا أن الدواب جمع دابة، وهي كل ما يدب على الأرض أيا كان. الذين كفروا فهم لا يؤمنون، كفروا فهم لا يؤمنون، أي علم الله أنهم لن يؤمنوا. هؤلاء شر الدواب، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام حينما تعلم أن هناك ضررا لا تقربه، أما هؤلاء فإنهم يقدمون على كل سوء وعلى كل شر. يقول الله تبارك وتعالى الذين عاهدت منهم، أي أخذت العهد، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، ينقضون عهودهم دائما ولا يوفون بشيء منها، وهم لا يتقون، لا يتقون الله ولا يتقون ما يجب عليهم من أخذ العهود ومن الوفاء بها. ولكن القرآن الكريم مع ذلك يذكر لنا أمورا يا أخوة هي من العظمة بمكان، تدل على عظمة هذا الدين. يقول الله فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، أي إذا ظفرت لهم وأنت تحاربهم فليكن حربك لهم عبرة لغيرهم ممن هم من أمثالهم، فشرد بهم من خلفهم، أي ينبغي أن يكون حربكم لهم شديدا وعقابكم لهم شديدا حتى يخاف غيرهم ممن هم على شاكلتهم. ينبغي أن تخيفوا كل هؤلاء الأعداء حتى لا يشرقوا بكم ولا يفكروا بأن يمحوكم من هذا الوجود وأن يقضوا على دينكم. تلكم قضية أولى، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، أي حاربهم حتى تخيف غيرهم ممن هم أمثالهم من أعداء الله لعلهم يتذكرون، أي لعل هؤلاء الذين من خلفهم يتذكرون أنهم لن يفكروا فيما يؤذيكم أيها المسلمون. ثم تأتي قاعدة أخرى عظيمة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قلت إما هذه مركبة من كلمتين، إن الشرطية وإما التي جاءت للتأكيد، وهذه تختلف عن إما التي تكون كلمة واحدة، فإما منا بعد وإما فداء، هناك إما كلمة واحدة، أما هنا إما كلمتان يا أخوة. يقول الله إن خفت من قوم خيانة وعلمت وغلب على ظنكم أيها المسلمون بأن هؤلاء القوم سيخونونكم فإياكم أن تغدروا بهم، انبذوا إليهم عادهم وقولوا لهم لا عهد بيننا وبينكم لأنكم أنتم خائنون. وهذا يا أخوة هو أرقى ما تصل إليه الأمم حينما تقرر الحرب وحينما تتحدث عن حقوق الإنسان. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ، أي إن ما خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم أن العهد الذي بينكم وبينهم قد انتهى، فانبذ إليهم على سواء. لماذا؟ إن الله لا يحب الخائنين. فيا أيها المسلمون أوفوا بعهودكم ولا تخونوا غيركم لأن الله لا يحب الخائنين. تلكم قواعد يا أخوة قررها كتاب الله تبارك وتعالى، وبينها رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. نعم، إن الوفاء بالعهد إنما هو من سمات هذا الدين ومن سمات هذه الأمة، ولذلك فإن رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام كان من سيرته الشريفة أنه إذا أراد قوما كان يعلمهم بأنهم سيلاقون من المسلمين ما يلاقون. ولذلك يا أخوة إن الله تبارك وتعالى نصر هذه الأمة لأنها أمة عادلة، أمة لا تعرف الخيانة ولا تعرف نقض العهد ولا تعرف الغدر. هكذا يا أخوة استمعوا وتدبروا، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، وهذه الآية ترغم الأعداء بأنهم لا ينبغي أن يفكروا في إيذاء هؤلاء المسلمين، وتبين للمسلمين أن يكونوا أقوياء ذوي بأس شديد على أعدائهم. هكذا ونحن نرى اليوم أعداءنا ماذا يفعلون بنا يا أخوة، لعلكم تعرفون في أكثر من بلد ماذا يفعل الأعداء. ثم تأتي القضية الثانية والحقيقة الثانية، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ينبغي ألا تغدر بهم وألا تفاجئهم بالحرب، بل ينبغي أن تعلمهم بأن العهد قد انتهى، هذا العهد الذي بينك وبينهم، لأنهم يريدون الخيانة، إن الله لا يحب الخائنين، ذلكم هو دين الله وذلكم هو كتاب الله وتلكم هي شريعة الله تبارك وتعالى. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، صدق الله العظيم. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا الصحابة جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن ضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أدله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال مهلا: فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة مهمة أيضا ضمن القواعد السابقة، ممكن اللي ما بيعرفها عن جد يأثر على مستقبله بإيده. القاعدة بكلمتين: احفظ الود مع مؤسستك، أو بالعامية احفظ خط الرجعة. كل شركة بتشتغل فيها مش مجرد محطة وبتنتهي، هي استثمار طويل المدى بسمعتك المهنية. ليش هاي القاعدة ممكن عن جد تكون مصيرية بمستقبلك المهني؟ لأنه السوق صغير، المدير اللي تركته اليوم ممكن تلاقيه مديرك بكرة، أو شريكك بمشروع، أو الشخص اللي بتتصل في شركة جديدة لتسأل عنك. التوصية بتشتغل اليوم بصمت في عالم التوظيف، فأكثر فرص العمل النوعية بتيجي عبر الشبكة الشخصية والعلاقات، مش من الإعلانات والمقابلات الوظيفية المباشرة، ولا بتيجي أصلاً من توصية من شركة أنت حرقت جسورك معها وطلعت منها بمشاكل. كتير ناس رجعوا لشركاتهم القديمة بمناصب أعلى لأنهم تركوها بكل احترام، وفعلاً حفظوا خط الرجعة معاهم وحفظوا الود بينهم بين شركاتهم، وغيرهم انغلق عليهم الباب للأبد. في 4 أخطاء بتأثر عليك وبتحرك خط رجعتك فعلياً لهاي الشركة يوم الأيام، وبتأثر حتى على سمعتك المهنية لو بدك تروح شركات أخرى. النقطة الأولى إنك تترك شركة فجأة بدون إشعار، ولا إنك تسلم مهامك. النقطة الثانية إنك تنتقد بشكل علني، تصير تحكي عن مديرك بعد ما تركت الشركة، أو عن شركتك بسوء على لينكدإن، أو بمقابلات الوظيفية، أو أي جلسات عامة. النقطة الثالثة إنك تأخذ شغلات مش لإلك، ملفات، عملاء، أسرار. هذا طبعاً مش ذكاء، هذا بنسميه حرق سمعة. إنك تقطع التواصل التام مع زملائك في العمل السابقين، لو حتى كانوا بدهم يسألوك عن عمل أنت كنت بتشتغل فيه بهاي الشركة، فما بترد عليهم ولا أكنهم كانوا موجودين. الموظف العادي بيطلع من الشركة زعلان، بيحرق كل الجسور اللي بينه وبين شركته، وبفكر خلص خلصت من الشركة للأبد. الموظف المثالي بيطلع بمستوى احترام أعلى من اللي دخل فيه، وبيحفظ الود بينه وبين شركته، وبفهم إن كل علاقة في هاي الشركة هي استثمار مش مجرد فترة وعدت. 5 قواعد عملية طبقهم بتحفظ فيهم فعلاً خط الرجعة لشركتك، وبتكون شخص مهني. إذا بتقدم استقالتك قدمها مكتوبة وبفترة إشعار كاملة. سلم كل مهامك بترتيب، ووثق كل إشي. أشكر مديرك وفريقك علناً قبل ما تترك الشغل. ما تنتقد الشركة بعد ما تتركها، لا بمقابلة وظيفية ولا على السوشيال ميديا. ضلك على تواصل دوري معهم ولو بتهنئة بمناسبات. الخلاصة، اللي بيحفظ الود بيحفظ فرصه القادمة. كل شركة اشتغلت فيها هي مرجع إلك للأبد، لا تتركها بطريقة بتخليك تخجل تذكر اسمها بالسيرة الذاتية تاعتك. وتذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وسمعتك بسوق العمل أغلى من أي زعل مؤقت.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذا حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحن امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل. ومع هذا يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار ولا الملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين. ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل. المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس؟ لا. وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تقدموا، ما تفعلوا من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. صباح الخير من عمان لسول الشمال وأصالة الجنوب، صباح الخير لوطننا شام أرض العزم والكرامة.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام، بعد تهديد الولايات المتحدة أنها ستقوم بضرب إيران في حال تكرار على ما وصفه الرئيس الأمريكي عدم التزام إيران بالاتفاق، شنت بالأمس مساء وفجر اليوم الخميس الولايات المتحدة غارات وموجة جديدة وواسعة من الغارات على إيران، وكانت فعليا كان قصف مكثف على مناطق عدة في إيران وتحديدا جنوب إيران، وتحديدا خلينا نقول في الجنوب الشرقي من إيران. وسائل الإعلام وصفتها بأنها الأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. القيادة المركزية أعلنت، أقرأ لكم من بيانهم، قالوا أنهم شننا، قالوا أنهم قمنا بشن ضربات إضافية ضد إيران تهدف إلى تقويض قدرتها على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. هلكونا مضيق هرمز، كل يوم والثاني بيقول لك مضيق هرمز، فمش عارفين هل هو سبب سيكون سببا في عودة الحرب من جديد، ولا يعني فعليا اليوم هناك محاولات لإخضاع طرف على حساب طرف للقبول بالشروط من خلال ما يسمى بذريعة هرمز. CNN نقلت عن مسؤول أمريكي أن وقف إطلاق النار توقف مؤقتا، يعني عندما سئلوا المسؤولين الأمريكيين ماذا حصل بوقف إطلاق النار، بينكم اتفاق شو اللي صار، قالوا لهم والله وقفناه مؤقتا، بدنا نضربهم وهناك مجموعة من الأهداف التي نريد أن نضربها في إيران وبعدها بنرجع للاتفاق. يا سلام عليك اتفاق، يا سلام. فالضربات استهدفت مثل ما قالوا صواريخ يمكن استهدافها ضد أصول أمريكية، حاملات طائرات مسيرة، وأيضا شملت رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري الإيراني ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأيضا أنظمة دفاع جوي. وسائل الإعلام الإيرانية، وهذه صور من يتابعنا البث المباشر، هذه صور مبارح بالليل الليلة الماضية، صور للانفجارات العنيفة التي وقعت في عدة مناطق في إيران، وهذه الصور التي نشرت من قبل وسائل الإعلام الإيرانية، قالوا أنها في بندر عباس، قالوا أنها في أكثر من منطقة مثل بوشهر، في جزيرة قشم وجزيرة بوموسا، وأيضا الدفاعات الجوية الإيرانية أعلنت أنها حاولت التصدي لأهداف معادية في عدة مناطق. طبعا القوات الأمريكية قالت أنه احنا استهدفنا أيضا قواعد عسكرية، واستهدفنا ما تسمى بقاعدة الإمام علي التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني في منطقة جبهار. وأخيرا أيضا ضربت جزيرة كيش، وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في أكثر من منطقة مثل بلوستان انقطاع 3 خطوط للكهرباء في الهجمات الأمريكية. وبالمقابل شنت إيران هجمات على دول خليجية مثل البحرين والكويت، وتحديدا مثل ما قالوا إحنا اليوم المعتدي، هذا بحسب الحرس الثوري الإيراني، المعتدي سيعاقبون بكل قوة هو وشركائه، هذا ما أعلن الحرس الثوري. فقالوا المرحلة الأولى الرد العقابي، استهدفنا قوات بحرية وقوات جوية بصواريخ وطائرات مسيرة، واستهدفنا بنى تحتية ومنشآت مهمة في قاعدتين أمريكيتين، قاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة عرفجان أيضا بالكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين. وفعلا أعلنت وسائل الإعلام ووزارة الدفاع البحرينية وزارة الدفاع الكويتية أن هناك صواريخ وطائرات مسيرة معادية دخلت الأراضي الكويتية والبحرينية. يعني اليوم يمكن البعض يقول هل ستتدخل الآن أو سيتدخل الآن الاحتلال الإسرائيلي فيما حصل؟ هل يستعد للسيناريو التدخل من جديد وتعود الحرب من جديد؟ هل سيكون في هناك بالمقابل يعني ضربات من الحرس الثوري الإيراني باتجاه الأراضي المحتلة كرد عسكري على الضربة الأمريكية؟ وما يحصل في لبنان اللي ما زال السيناريو مستمر وما زال الاحتلال مستمر في عدوانه على لبنان، ما يحصل في لبنان هل سيكون سبب اليوم بأن يستمر الحرس الثوري في إطلاق الصواريخ ويعود إلى إطلاقها على الأراضي المحتلة؟ طبعا ترامب سئل هذا السؤال، قال أنا مش كثير أعتقد أن الحرب راح تندلع من جديد، إحنا اليوم وجهنا ضربات لإيران لأنه إيران مش ملتزمين بالاتفاق.
طب شو النقطة اللي مش ملتزمين فيها؟ مش معروف طبعا. فبيقول أطلقنا صواريخ حتى نحمي مصالحنا الأمريكية. طبعا من ضمن الثغرات أو من ضمن الأهداف التي يعني استهدفت من قبل سلاح الجو الأمريكي والضربات كانت قصف جسرين للسكك الحديدية شمال شرق إيران، هذا كان ضمن الضربات، وأطلقت عليه صواريخ كروز بحسب وسائل الإعلام. فهل ستعود الحرب؟ هذا يعني بعتقد اليوم يعني قد يكون السؤال الذي سئل بالأمس كثيرا على وسائل الإعلام، لكن السيناريو الموجود الآن أنه رد محدود سيكون من قبل إيران، وستتوقف الولايات المتحدة بعدما قالت أنها شنت موجة من الغارات على مناطق معينة لكنها وصفت بأنها الأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

يعني خلال متابعتنا لقضية حديقة الحيوانات حديقة مزرعة السوسن السوداء، يمكن أقول لكم التفاصيل اللي صارت بالبدايات، يمكن هذا الكلام ما حكيته قبل ذلك. يوم السبت الماضي، وانتوا عارفين يوم السبت هو إجازة لصوت حياة، تواصل معي الدكتور إياد الأخريشة وقال يا أخوي ليث، الاثنين الماضي جاءت الجهات المعنية وقامت بإغلاق المنشأة وإغلاق الحديقة، فإحنا حابين نكون معكم بكرة ضمن البرنامج حتى نطرح القضية ونشوف كيف يمكن أن يكون في هناك جسر تواصل بيننا وبين وزارة الزراعة حتى نجد حل لهذا الموضوع. ومن يوم الأحد بدأنا فعلا المتابعة لهذا الملف، وهذه يعني بعتقد اليوم هذه الحديقة لليوم أصبحت مش بس قضية رأي عام، أصبحت قضية وطنية، حتى مجلس النواب تحرك في هذا الملف. وتابعنا الموضوع الأحد والاثنين والثلاثة حتى وصلنا إلى أمس الأربعاء بفضل الله، أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرار مستعجل. هذا القرار يقضي بوقف مؤقت لتنفيذ قرار الإداري الصادر عن وزير الزراعة. فالقرار ألغى قرار وزير الزراعة في موضوع إغلاق مزرعة وحديقة السوسن السوداء، وهذا القرار أمامكم. إحنا بنحكي عن كائنات فيها عدد كائنات يتجاوز 7200 كائن حي حتى صدور القرار النهائي في الدعوة. فبموجب هذا الحكم القضائي الجديد تقرر إعادة فتح المزرعة والحديقة بعد أن أبطلت المحكمة جميع الإجراءات التنفيذية السابقة التي اتخذتها وزارة الزراعة بحق المنشأة. في التفاصيل، هذه التفاصيل أمامكم، طالبا نقض القرار المحكمة مستعجل بفتح المنشأة، وذلك للسبب التالي، هي السبب أمامكم: أخطأت المحكمة الدرجة الأولى برد الطلب. يعني يقدر أي حدا فيكم يفوت عبره على موقع أخبار حياة وعلى صفحة حياة ويتابع هذه التفاصيل. التفاصيل تقول أن المحكمة قررت نقض القرار المطعون فيه بالوقت نفسه، وقف تنفيذ القرار المشكو منه مؤقتا لحين البت في الدعوة، وتكليف الطاعن بتقديم كفالة عدلية 5000 دينار حسب الأصول. بعتقد اليوم لما نحكي عن هذا الموضوع، لما نحكي عن قرار المحكمة اللي صار مبارح، وأنا كنت أحكي مع الشباب مبارح في السوسن السوداء مبسوطين، وخاصة الموظفين بيقول لك يلا الحمد لله بدنا نرجع دوامنا، يعني بعد أكثر من 10 أيام من التعطل وتأخرت الرواتب علينا، وعندنا أكثر من 40 موظف، هذول 40 عائلة، فأقول لك إحنا بدنا نرجع دوامنا ونرجع لشغلنا. الحيوانات بدها ترجع اليوم، يعني خلينا أقول الخدمة والرعاية بالحد الكويس. فمبارح قرار المحكمة مش بس أنصف المزرعة، مزرعة السوسن السوداء أو الحديقة السوسن السوداء، مبارح قرار المحكمة أكد أن القضاء النزيه والعادل هو صمام الأمان، وأن القانون هو المرجع. لما تختلف الآراء وتختلف القرارات، القانون هو المرجع. فبعتقد اليوم إحنا لما نحكي عن هذا الموضوع لازم نأكد أنه قضاءنا المحترم أثبت مرة ثانية ومرة جديدة أنه الحق دائما له طريق، يعني له طريق من خلال القانون. فكل الاحترام والتقدير لقضاءنا. أشكر كل شخص تفاعل مع هذه القضية. امبارح يمكن وصلتني والله مئات الرسائل، سواء على الواتساب أو على مواقع التواصل على صفحتي، وكثير ناس يحكوني شكرا على إثارة الموضوع عندك أخوي ليث في البرنامج. لكن يا أخوان اللي بدي أقول لكم إياه بصراحة، هذا مش فضل، يعني هذا واجب. يعني ما هو دور الإعلام؟ بعتقد اليوم هيك لازم يكون الإعلام. يعني أنا اليوم كإعلام، الإعلام الحقيقي مش والله بس أنا أنقل الخبر ويلا على الخبر اللي بعديه، يلا أعطيني قضية وعلى القضية اللي بعديها، فمش أنقل الخبر وأنساه. اليوم الإعلام الحقيقي يجب أن يسلط الضوء على القضايا اللي تهم البلد، القضايا اللي تهم الناس. أفتح الملفات، أسأل، أتابع، أعمل دائما فولو أب، أشوف شو صار. إذا حدا عنده حق، إذا حدا عنده صوت بده يوصله، أكون جسر لهذا الصوت حتى يوصل هذا الصوت من باب إحقاق الحق. فاليوم لما الإعلام، طبعا شكرا على الرسائل اللي وصلتني، بارك الله فيكم، على الكلمات اللي أنا يعني فعليا كنت سعيد بقراءتها. لكن اليوم لما الإعلام المهني يشتغل بمسؤولية، بمهنية ومسؤولية، ولما القضاء يمارس هذا الدور المحترم بكل استقلالية، هاي النتيجة بتكون.
النتيجة بتكون عدالة، النتيجة بتكون الناس مرتاحة، النتيجة تكون ثقة، النتيجة تكون احترام للقانون، النتيجة تكون احترام لمؤسسات الدولة. ولما تقول هاي النتيجة، النتيجة يعني الكل كسبان يا أخوان، المواطن كسبان والمسؤول كسبان والدولة كسبانة والحكومة كسبانة وصاحب المنشأة كسبان، الكل كسبان. فالقصة مثل ما قلت قبل شوي، يعني ما كانت والله حديقة حيوانات وتسكرت وبس، لا لا، القصة كانت مع مبدأ أنه اليوم أنا أي قرار بدي أتخذه لازم يكون هذا القرار تحت مظلة القانون، لازم يكون هذا القرار تحت مظلة القانون. ومثل ما قلت، في حال اختلفت الآراء واختلفت القرارات، المرجع هو القانون. فما في قضية صغيرة وقضية كبيرة وقضية لفلان لأنه من على حساب فلان ولفلان لأنه شريك استراتيجي مع لا لا لا، القضية قضية والحق حق مهما كانت قيمة القضية صغيرة أم كبيرة. يعني أنا امبارح كان معي إحدى السيدات اللي كانت رايحة على إحدى عيادات التجميل، ويعني تضررت في وجهها كثيرا وانتصب عليها، وتبين أنه الشخص اللي عمل لها أو السيدة اللي قامت بإجراء الطبي داخل العيادة تبين أنها ليست طبيبة تجميل ولا جلدية، يا دوب تحمل شهادة الثانوية العامة التوجيهي. ومبارح يعني تابعنا الموضوع بعد البرنامج، واليوم راح يكون معي الدكتور القرال لو نحكي ويقولونا وزارة الصحة شو صار والتحويل على النائب العام. فهذا اللي كنت أقوله أنا اليوم كإعلام، مش والله طلع الخبر ويلا على البعديه، مش طلع قضية وانسى شو صار بعديها. وما في قضية صغيرة لشخص واحد وقضية تهم مجموعة من الناس أو تهم أهل منطقة أو تهم أهل حي فأنا اليوم بدي أتابعها، لا. فاليوم لما أحكي عن هذا القرار المستعجل اللي طلع مبارح من المحكمة الإدارية، اليوم أعطى رسالة مهمة. اليوم أنا مدام في عندي قضاء نزيه وقضاء عادل الحق ما بيضيع، مدام في إعلام مهني مسؤول إعلام صاحي الحق ما بيضيع، مدام في مجتمع في ناس محترمين قاعد تتابع الموضوع ويقول لك هذا الموضوع يستحق المتابعة وأنا بدي أشارك وأتابع وأسأل شو صار، فالأمور بتكون نتيجتها الحمد لله بهذه الطريقة. أنا إذا في درس اليوم بدي أتعلمه، وإحنا كل يوم بنتعلم، ها، إذا في درس اليوم بدي أتعلمه في مهنتي، تعلمت اليوم فعليا أنه الكلمة المسؤولة إلها وزن لما تكون هذه الكلمة الهدف منها إحقاق الحق. مثل ما قلت أن اليوم أنك تتابع، المتابعة إلها قيمة. فمبروك للأخ العزيز الدكتور إياد خريشة والأخ محمد الحيت على إعادة افتتاح السوسن السوداء من جديد، مبروك لموظفي السوسن السوداء، مبروك للزبائن السوسن السوداء. يمكن البعض يقول لي رب ضارة نافعة، والله في ناس كثير أنا أرسلوا لي يقولوا لي والله ما كنا نعرفها ولا سمعنا عنها سابقا. يعني بعتقد اليوم كثير من الناس عرف القضية بعد أن أصبحت مثار جدل وأصبحت حديث الناس على مدى الأيام الماضية. فمرق الأحد والاثنين والثلاثاء بين شد وجذب وبين مقابلات وبين تصوير وبين يعني اتصالات، حتى وصلنا أمس إلى قرار المحكمة الإدارية بوقف التنفيذ قرار الإداري الصادر عن وزير الزراعة وإعادة افتتاح المنشأة، ويعني بموجب هذا الحكم القضائي الجديد.

كفو. فأنا اليوم يا أخوان راح أحكي معكم من هذا المنطلق، من منطلق هذه القصة كمثال. يعني أنا ما بدي أحكي بالتفاصيل اللي صارت الأيام الماضية ولا فتحوها ولا ما فتحوها، خلص الإجراءات راح تكون يعني بعتقد اليوم، وتكون الأمور إن شاء الله طيبة من هون ل يعني مساء نهاية الدوام اليوم، وبالكثير إن شاء الله الأحد تكون الأمور منتهية. لكن أنا اللي بدي أحكي فيه اليوم من هذا المنطلق، من منطلق بدنا نأخذ الموضوع يعني كأنموذج. يعني يمكن قبل كم يوم كان الحديث عن وزير العمل خالد البكار الذي طلب من قبل رئيس الوزراء أن يقدم استقالته، والناس قالت الإعلام كان له دور في ذلك. وهي هذا وهذه القصة اللي أثيرت عبر إذاعة حياة، عبر برنامج صوت حياة الأيام الماضية، قصة وحديقة المزرعة السوسنة السوداء اللي ما كانت مجرد خبر عابر، كانت اليوم نموذج مثل ما قلت، بدنا نأخذها كنموذج. وبدنا نحكي اليوم عن دور الإعلام، قديش الإعلام اليوم عندما يسلط الضوء بمهنية وبمسؤولية، يعني مش الهدف والله أنا عندي ضغينة شخصية مع المسؤول الفلاني، أو هذه الوسيلة الإعلام عندهم ضغينة شخصية مع المسؤول الفلاني فهم قاعدين يضغطوا، لا لا، ولا بالمقابل هم أخذوا ولا قبضوا ولا من الطرف الثاني تعال نحل لك القضية بس يعني بدنا 1 2 3 منك كمصلحة. لا، اليوم عندما يكون الإعلام يتعامل بمهنية وبمسؤولية والهدف الصالح العام، ويسلط الضوء على قضية وتتحول القضية إلى رأي عام، وينفتح فيها باب النقاش وباب السؤال وباب المتابعة، ويخلي الناس أيضا، الناس اللي ما لهم علاقة بالقضية، الناس نفسها تصير تسأل وتتابع، بعتقد هذا دور الإعلام. يعني اليوم أي وسيلة إعلام يعني هي مش جهة تتحكم، هي مش جهة تصدر قرارات أبدا، لكن اليوم المفروض أن وسيلة الإعلام هي عين المواطن، وسيلة الإعلام هي صوت المواطن. فأنا اليوم لما أنقل هذا الواقع والوقائع أيضا بمهنية وخلص هيك بكون أديت دوري، أترك الآن الدور للمرحلة المقبلة في حال وصل القضاء، أترك الدور للقضاء يقول كلمته. فإحنا اليوم بنكون كوسيلة إعلام أدينا فعليا هذه الرسالة اللي مطلوبة منك إعلام. فسؤالي لكم اليوم، هل فعليا باعتقادكم الإعلام عنا يقوم بدوره الحقيقي في متابعة القضايا اللي تهم الناس، ولا يكتفي فقط بنقل الخبر وانتقل لغيره؟ شو رأيكم يا إخوان؟ متى يكون الإعلام جزء من الحل؟ متى يكون الإعلام جزء من المشكلة؟ وهي نقطة مهمة، مرات يكون الإعلام جزء من الحل، وهذا مثال مثل ما قلت من منطلق القضية السوسنة السوداء، ومرات يكون الإعلام جزء من المشكلة. هل اليوم باعتقادكم أنا لما أتابع القضية هل يقل أهمية عن نشر الخبر؟ قد يكون بالأهم أنه اليوم التابع قبل ما يكون اليوم في أهمية بس فقط لموضوع النشر. أنا اليوم كيف أوازن؟ كيف يمكن اليوم للإعلام أن يوازن بين حق الناس في معرفة التفاصيل، وبين أيضا بالمقابل احترام سيادة القانون واحترام القضاء؟ اليوم تفاعلكم أنتم، تفاعل الأردنيين، تفاعل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أي قضية تثار، ومثل ما قلت أنموذج اليوم حديقة السوسن السوداء، تفاعل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هل باعتقادكم هذا التفاعل أصبح يؤثر في هذه القضايا، في نتائجها، في الاهتمام فيها من قبل المسؤولين؟ ما رأيكم يا إخوان؟ هل في أن اليوم باعتقادكم في مناطق فيها كثير من القضايا، سواء قضايا على الصعيد الفردي أو قضايا على الصعيد العام؟

0: مع هذه الجهة المعنية في البلديات ولا في أمانة عمان ولا في شركة الكهرباء ولا في المياه ولا في المؤسسة الفلانية ولا بأي دائرة حكومية. طيب ليش باتصال هاتفي على الإذاعة بخمس دقائق انحلت المشكلة والجماعة حاولوا من سنة يحلوا المشكلة مش محلولة؟ فاليوم ما الذي يجعل الناس اليوم تذهب إلى وسائل الإعلام حتى تثير قضاياها؟ شو رأيكم يا إخوان؟ بعتقد اليوم يمكن لو سألت سؤال لأي شخص، أنا اليوم إذا كان عندك قضية تهمك على الصعيد الشخصي أو تهم منطقتك أو تهم المجتمع كله، هل تتوجه للإعلام أولا ولا بتروح على الجهات الرسمية أو الجهات المعنية اللي تخص هذه القضية؟ وليش؟ هل لأن الإعلام اليوم قادر على أن يحدث فرق حقيقي في المجتمع؟ أنا مثل ما قلت بحط دائما نقطة وخط تحت مهني ومسؤول عندما أتحدث عن الإعلام. هل اليوم الإعلام فعلا المهني والمسؤول قادر أن يحدث فرق في قضية ممكن أن تثار على على على وسائل الإعلام؟ أنا اليوم لما بدي أتابع قضية معينة قديش مهم موضوع التوازن بين الأطراف، مهما كان الطرف الثاني موضوع التوازن مهم حتى أنا أمشي في متابعة الله، لأنه في كثير من القضايا زي ما أنا بقول اليوم قد يكون في هناك تقصير من من من بعض المسؤولين، بالمقابل في هناك بعض القضايا اللي بتطلع من بعض الناس ما بتكون دقيقة حتى تكون الأمور واضحة. فقديش أنا مهم اليوم لما أتحدث عن قضية أكون متابعها وأستمع إلى جميع الأطراف قبل ما أطلق حكم وقبل ما أتحدث بأي معلومة. فموضوع التوازن بعتقد مهم. فهذا هو حديثي وهذا هو سؤالي لكم، كيف تقيمون دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطنين؟ ومن منطلق حديقة حيوانات السوسن السوداء التي تبنت حياة فئم بشكل حصري وخاص منذ يوم الأحد الماضي تفاصيل هذا الموضوع وتفاصيل هذا الملف، حتى وصلنا الأمس إلى قرار المحكمة الإدارية اللي مثل ما قلت مش بس أنصف المزرعة، اللي أكد أنه القضاء النزيه والعادل هو صمام أمان وأنه القانون هو المرجع عندما تختلف الآراء وتختلف القرارات، وأنه الإعلام المهني والمسؤول اليوم أثبت أيضا أنه صوت الناس ووسيلة لإحقاق الحق وسيلة لأنه اليوم الناس تقدر تعبر عن أراها بطريقة مسؤولة. فهذا هو سؤالي لكم. بعد موجز الأخبار مع صفية رح نبدأ باستقبال صلاتكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل شخص على إحدى واجهتها الحدودية أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. الأردن يدين الهجمات المسلحة على عناصر الجيش والشرطة في مقاطعة بلوشستان في باكستان. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحاً أمام حركة الملاحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقد ضربناهم للتو بقوة شديدة في إشارة إلى إيران في كل مرة يضربون.

أننا سنرد عليهم بعشرين ضعفاً. قطر تعلن ارتفاع مستوى التهديد الأمني عقب الضربات الأمريكية على إيران. الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين عقب استهداف طيران الاحتلال مركبة مدنية في منطقة شارع الجامعات غرب مدينة غزة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
5: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالي واستطلاعي لكم مرة أخرى، كيف تقيمون دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن؟ متى يكون الإعلام جزء من الحل؟ متى يكون الإعلام جزء من المشكلة؟ اليوم قديش مهم أن يكون الإعلام له دور حقيقي في متابعة قضايا الناس؟ هل يكتفي الإعلام؟ هل دور الإعلام بس أن ينقل الخبر؟ وبعديها مباشرة ينتقل الخبر اللي بعديه؟ شو رأيكم يا إخوان؟ هل متابعة الإعلام اليوم، سؤالي لكم أيضا، بعد نشر القضايا لا تقل أهمية عن نشر الخبر نفسه؟ كيف يمكن الإعلام أن يوازن بين حق الناس في المعرفة وبين احترام سيادة القانون؟ تفاعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي مع القضايا التي تطرح عبر الإعلام كيف تؤثر في سير هذه القضايا؟ وسؤالي لكم أيضا، يعني خاصة بعد ما شاهدنا في قضية مزرعة السوسن السوداء وصدور قرار المحكمة بالأمس، هل تعتقدوا أن الإعلام المهني قادر أن يحدث فرقا في القضايا التي تهم الناس، في القضايا المجتمعية؟ وإذا كان عندك قضية تهمك أو تهم منطقتك أو تهم المجتمع ككل، هل تتوجه إلى الجهات المعنية ولا تتوجه إلى الإعلام أولا؟ وليش؟ على أرقام نشاركونا أراكم 06-516-2020-516-50-20-516-2020-560-516-2020 عبر الواتساب 07-87-92-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابو انس ابدا معك. هلا اخوي ابو انس.
1: السلام عليكم والله صبحك بالخير يا ابو زيد.
0: صباحك. هلا اخوي ابو انس.
1: يعني انا في بدايه لابد اني اتقدم بالشكر للوسيله الاعلاميه او المحطه الاعلاميه والقناه اللي دائما بتنقل صوت المواطن لاذاعه حياه.
0: الله يسلمك. العفو يا صديقي.
1: ذات برنامج صوت حياه اللي هو فعلا صوت المواطن. يعني الواحد لازم يتكلم كلمة حق ولو على قطع راسه. يعني احنا انا متابع محطات اعلامية كثيرة.
0: نعم.
1: حقيقة انا سيد ابو زيد الاعلام هو نعم هو صوت المواطن. لازم يكون صوت المواطن.
0: نعم.
1: لازم يكون اعلام مهني.
0: نعم.
1: ويكون اعلام حر. انا كمواطن ما بلجأ للاعلام الا بعد ما تسكر بوجهي.
0: بعد ما تسكر بوجهك تلجأ للاعلام.
1: الاصل اتبع قنوات رسمية. القنوات اللي هي انا مثلا عندي مظلمة عندي مشكلة معينة. برجع للمسؤول.
0: نعم.
1: عند الموضوع هذا انحلت عنده انحلت ما انحلت بروح للأعلى منه للأعلى منه. لما شفت سكرت الإعلام لأنه عندنا في بعض الناس أو مش كل خلينا نقول كل المسؤولين بخافوا من الإعلام. الإعلام سلطة رابعة.
0: نعم.
1: أو سلطة خامسة أو سلطة بعرفش يعني المهم إنه له سلطة. لذلك سيد أبو زيد يعني أنا من خلال سؤالك إنه الإعلام له دور. نعم له دور.
0: نعم.
1: قضايا الناس. لما يكون إعلام حر يكون إعلام مثل صوت حياة مثل مذيع أو إعلام مثل أبو زيد اللي عنده جرأة وما يجامل وما يداهن على حساب الحق.
0: الله يسلمك.
1: وإحنا يعني في عدة قضايا صارت من خلال صوت حياة أبو زيد يعني كان يثيرها كويس. أنا بضرب مثال أبو زيد لأنه من خلال متابعتنا ما شفت أنا محطات إعلامية بتثير قضايا للمواطنين وبتهتم فيها وبتتابعها حتى ما بعد تنحل.
0: وأنا هذا اللي كنت أحكي اليوم. هل الإعلام بس يعني ينقل الخبر ويلا على الخبر اللي بعديه؟
1: لا
0: مش دور الإعلام هيك بس. يعني أنا لازم أسأل وأتابع وأفتح الملف وأكون عين المواطن وصوته حتى اليوم أشوف شو نهاية الموضوع.
1: أنا هذا اللي بقصد إنه يعني في بعض محطات بيجي مثلا عمر أبو زيتون بتصمح المحطة الإعلامية وبيطرح قضيته بسمع منك وخلاص مع السلامة وانتهى.
0: بس
1: لكن قضايا اللي طرحت على صوت حياة انا كنت يعني بعرف بعض قضايا منها تابعت حتى بعد ما انحلت يعني حتى يتأكد. يعني مثلا اليوم طرحت قضية بيجوا بتتابعوها وبعد ما البرنامج وثاني يوم وثالث يوم بتظلك ورا.
0: هيك لازم القضية. هيك لازم يكون الإعلام مش بس يعني اذا بدي احكي عن يمكن اذا انت طرحت مثال صوت حياة هيك لازم يكون الإعلام يا اخوان. وهذا اللي كنت احكيه. انا اليوم مش بس اسلط الضوء يعني مش بس انقل خبر. اليوم انا اليوم اذا فتحت ملف المهم اتابعه المهم أسأله المهم أشوف وين صار المهم بعد المكالمة اللي صارت على الهواء اليوم أشوف شو القرار اللي صدر شو الإجراء اللي اتخذ وهكذا. تسلم أخوي يا بانا. شكرا. يسعد صباحك.
1: إذا سمحتي يعني بس أنت طرق لقضية السوسن السوداء. حقيقة يعني تشكر إذاعة حياة ويشكر ليث جبور ويشكر عدي القاضي اللي كان في الميدان لما كان يصور.
0: نعم.
1: الحدث اللي صار يعني اللي أثار الضجة الكبيرة من مساعد أمين عام وزارة الزراعة مع النائب إنه كيف يعني نقل الصورة بس حي مباشر للناس. يعني لو ما انتقلت هاي الصورة ما كان في إعلامي يصور ووضحت للناس كان الناس يقول لك لا مش مستحيل يعمل هيك يوزع ورق. لكن احنا شفنا على الواقع هاي الوجود ممكن. انا بتوقع هاي اللقطة هاي هي اللي اثارت الموضوع اكثر وخلت القرار انه يعني بنبارك لصاحب السوسن السوداء اللي ظلوا متابع مع ذات حياة وظلوا متابعين معه حتى اخذ حقه بالكامل.
0: اشكرك. شكرا اخوي ابو انس.
1: هذا هو الإعلام الحر.
0: الله يسلمك. تسلم سيدي. شكرا. أكيد شكر موصول لزميلنا عدي القاضي اللي قام بجهد كبير وجبار صراحة رايح جاي على طريق المطار من يوم السبت لليوم بمنطقة الجلول تحديدا. بدي أروح لمحمد الحيت مدير الاي تي ومدير حديقة السوسن السوداء. يا هلا أخوي محمد. طبعا محمد يا أخوان بس قبل ما يعني نعرفه أنه مدير السوسن السوداء محمد من سنوات بطلع معنا على الهواء وبيتابعنا وبيسمعنا وبيشارك معنا وبيننا إحنا وياه واتساب على الخاص. أخوي محمد صباح الخير. محمد أنا بتذكر آخر مرة حكينا لما قبل قضية المزرعة لما كنا نقول قلت لي إذا فزنا على الأرجنتين أنا جايب صدرك نافع على الاستوديو. ها
2: الحمد لله قلت لك أول شيء على الجزائر بضغطة الجزائر قلت لك أرجنتين بضغطة الأرجنتين
0: الجزائر.
2: الله يرضى عليك.
0: الله يحييك يا سيدي.
2: طبعا أخوي ليك اسمح لي يعني إنه أستلم المايك منك ثواني إذا في مجال.
0: على حسابك.
2: الله يرضى عليك أبو زيد. إذا جماعه حياه هي هي اللي بتتبع وراء قضيه الحديقه، ومش احنا بنعطيها التفاصيل، هي اللي قاعد يعني من الاخر قدام الجمهور بيحكيها. ابو زيد قاعد بتتبع معنا من البدايه الى الان.
0: نعم
2: اسمح لي ابو زيد انا بدي احكي هاي الشغله على الهواء، انه اذاعه حياه اخوي عدي اخوي ابو زيد هم اللي بتبعوا ورانا من اول ما بدينا بالمشكله تاعتنا الى الان.
0: نعم
2: يعني تم تسليط الضوء عن طريق اذاعه حياه، وكان اذاعه حياه هي اول من سلط الضوء على هذا الموضوع، ومش بس من هاي المره ابو زيد، من قبل اشهر كمان.
0: صح.
2: واذاعه حياه ظلت متابعه الموضوع الى هذه اللحظه. ابو زيد اللي هو ليت دائما لما يبلش بقضيه ما بس بسلط الضوء عشان تصير ترند والناس تحكي فيها وتروح، لا، ابو زيد اللي هو ليت الجمهور بيطرح القضيه، بتابع القضيه لوين صار بالقضيه وكيف حلها. فانا على هذا المنبر بقول شكرا حياه اف ام. بالنسبه لي انا كمحمد، حياه اف ام هي المنبر الاعلامي الاول في الاردن. بالنسبه لي ابو زيد هو الاعلامي الاول في الاردن، وبالنسبه لي برضه عدي القاضي هو معد البرامج الاول في الاردن.
0: يعني مثل ما كنت اقول انا بالبدايه، والله محمد اخوي هذا مش فضل ابدا، هذا واجب، وهيك لازم يكون كل الإعلام المهني والمسؤول. هذا واجب صدقني. فالعفو، شكرا على كلامك. العفو صديقي، وإحنا سعيدين زي ما أنتم سعيدين وزي ما أنتم مبسوطين والله بأنه طلع قرار المحكمة بإعادة الافتتاح.
2: لما إحنا نحكي أن الإعلام هو سلطة رابعة،
0: نعم
2: نعم، اللي شاف قضية الحديقة، نعم الإعلام هو السلطة الرابعة إن كان الإعلامي في مكانه الصحيح. أستاذ
0: أبو زيد، نعم تسلم تسلم، بارك الله فيك. ومبارك يا سيدي، مبارك مبارك،
2: الله يبارك.
0: جهزونا لا بقول جهزونا طاولة، يمكن ما نلاقيش مكان الأسبوع الجاي عندكم.
2: الله يرضى عليك.
0: شكرا محمد، يسعد صباحك. تحياتي مبارك، وتحياتي وصباح الخير، سلامنا للدكتور إياد. أخوي محمد موسى تفضل.
3: يعطيك العافية دكتور.
0: هلا أخي محمد.
3: أحمد موسى.
0: أحمد آسف. هلا أخوي أحمد.
3: الله يحييك. لا شك انه الاذاعه والاعلام اللي تدخل في اي قضيه بتخص المواطنين بسواء بشكل شخصي او بشكل عام،
0: نعم،
3: بتنحل في اسرع مما تكون القضايا قانونيه او الاجراءات. صح، القانون راح ياخذ مجراه وياخذ وقته، بس في امور كثير بتكون
0: في اشياء لا تصل، في اشياء اخوي احمد يعني لا تصل الى القانون، او لا تصل، عفوا، هي كلها ضمن القانون، لا تصل الى القضاء او المحاكم. يعني في قضايا بتطلع قضايا متابعات بسيطة جدا، أحيانا بيكون القضية صار لها سنة يحاول أهل المنطقة يحلوها مش قادرين، تطلع القضية على الإذاعة خمس دقائق تنحل. هذا سؤال اليوم، يعني أنا اليوم مش جهة أصدر قرار، أنا جهة أوصل صوت الناس، لكن لماذا كثير من القضايا لا يتم أحيانا إنجازها أو حلها، أو بعض المسؤولين، أنا لا أعمم أقول بعض المسؤولين ما يتحرك إلا لما يشوف في عليها تسليط من الإعلام. شو رأيك أخوي أحمد؟
3: الكلام سليم 100%. وانا عندي هسه عندي قضيه هسه اذا طلعت بتنحل بكره او بعد بكره، بتخص 150 موظف، فيعني فيها مماطله، فيها قانون محكمي واستئناف وقضايا ومنتهيه. صار لها ثلاث سنوات عم بتتماطل من المصفي وبحاول يضغط على الموظفين يقلل من الدفعات تاعتهم بدون كتاب رسمي.
0: نعم.
3: فانا كنت احاول اطرح هاي القضيه بس مش قادر اصلكم صراحه.
0: جاهزين.
3: هذه هسه انا متاكد لو طرحت بكره بتنحل على 150 موظف.
0: جاهزين، ابشر. هاي الشباب معك، هاي شفاء معك، احكي لها التفاصيل وعلى طول تكرم.
3: الله يبارك فيك، شكرا دكتور. بس اي قضيه بتوصل للاعلام او توصل خاص يعني بالتحديد لاذاعه اف ام، صدقا ما بتاخذ اكثر من 3-4 ايام، وممكن تنحل ممكن على التليفون زي ما لاحظنا وكنا نشاهد عندكم مواضيع كثير بتخص البلديات وبتخصها على التليفون، يتواصل المسؤول ويقول راجعني وتنحل المشكله.
0: صح.
3: الاعلام اف ام اقوى اعلام في الاردن.
0: الله يبارك فيك، تسلم.
3: الله يبارك فيك، تسلم. شكرا لك يا دكتور ولكل الكادر تبعك.
0: الله يحييك. هلا اخوي احمد. سمر تفضلي. ست سمر،
4: يسعد صباحك ابو زيد.
0: صباح الخير. هلا سمر.
4: صباح الخير لكل المستمعين. الحمد لله أنك صرت تتعود علي بتنادوني باسمي، هذا دلالة على أنه في مصداقية بالإذاعة والمستمع والمتصل. صديق المستمع إذا بتسمع لقناة حياة سبقا، وأنا من 10 سنين رحت زرت بيت سيلفي سبقا سيد مريد، بنت سيلفي بتقول لي سمر أنتي اسمع قناة حياة، ومرت الأيام إشي، لكن الإنسان بيكتشف الواعي المثقف بميز من القناة الصادقة، تعطيك ثقافة وعي لحن كلمة هدوء صلاة. فهذا أنا صح لي مجموعة مثلا قنوات أوكي، بس كمان قناة حياة بما أنها إسلامية بالذات بتركز على الروحانيات والدين، وأنا صديقة مستمعة بسمع للشيوخ الكرام، ونسيت هلا في واحد دكتور بالقرآن بتابع.
0: نعم.
4: فزاد مستمعينك وزاد الناس اللي بيستمعوا لقناة حياة.
0: نعم.
4: دركز على الحدائق، جدا ضروري الحدائق. سيد زيد، لو الحديقة نعملها بس عبارة، لأنه إذا دخلت الرياضة بكل مجتمع بكل شارع بكل حي بتعطي ثقافة للطفل وبتبعده عن السلي. مثلا لو عملنا عمودين لكرة السلة بالحديقة، هاي مش مكلفة كتير فبتلاقي الطفل أو إيش السلة بس عبارة عن إنك تزقط الهاي منه بغير الجو ومنهم دخل الرياضة. لأنه
0: سيد سمر، أنا كمان أحب أسمع منك أنه اليوم القضايا التي يتم يعني تسليطها عبر الإعلام، كيف بتقيمي دور الإعلام في القضايا التي تهم الناس؟
4: لما تكون شغلة مستعصية هون الإذاعة لها دور كبير، هذا لما تكون مستعصية وما حدا قادر إنه يحلها.
0: نعم.
4: فأنا بلاقي عندكم المصداقية بتحلوا المشاكل، وبتكون يعني بتمهد للمواطن وبتعطي تسهيلات بدل ما ركض هون وهون. هذا دلالة إنه الإعلام له دور في إنه حل المشاكل وبالتعاون مع المواطن.
0: تسلم
4: ست. شوف المواطن إيش بده بالدنيا حتى يكون مبسوط؟
0: نعم.
4: بده عدل بداية، بده صحة وتعليم وعدل. هدول إذا تأمنوا للإنسان العدالة صح والصحة والتعليم، اعتبر ان الانسان مش بحاجة انه يعتمد على حدا ولا يحتاج شيء بهذا البلد الحلو الجميل.
0: تسلم، يسعد صباحك. صباح شكرا ستي. اخوي ابو يوسف، هلا تفضل.
5: الله يسعد صباحك استاذ.
0: هلا ابو يوسف، صباح الخير.
5: كيف حالك؟ شو اخبارك؟
0: الله يسلمك. ابو يوسف ولا ابو سيف معي؟
5: لا ابو يوسف.
0: ابو يوسف، هلا ابو يوسف. هلا حبيبي، كيفك؟
5: أبو زيد.
0: الله حيك. هلا أخوي أبو يوسف، يا هلا.
5: أول إشي أبو زيد، أنا بحب أشكرك أنت شخصي والأخ عدي القاضي كمان.
0: العفو، الله يبارك فيك.
5: وبحب أشكرك على مواقفك الوطنية، هاي تعتبر مواقف وطنية.
0: الله
5: يسلم. يعني أنت لما أثرت مشكلة حديقة السوسني،
0: نعم،
5: هاي مش مشكلة المهندس إياد الخريشة، والهاي
0: نعم.
5: مشكلة شعب، مشكلة وطن، مشكلة اقتصاد، هاي بتأثر على كل مفاصل البلد. بتبين لما انتوا أثرتوها صارت مش محلية، صارت دولية، صارت دولية، يعني أكثر من وكالة أنباء عالمية حكوا في نفس الموضوع.
0: نعم.
5: وهذا بأثر تأثير مباشر على إيش؟ على اقتصاد البلد. وفي نفس الوقت الموظف والوزارة والمسؤولين ليش بخافوا من الإعلام؟ يعني
0: نعم.
5: بتكشفهم حقيقة الموظف تاعهم، يعني الكل شاف على الهواء تصرف تاع وزارة الزراعة لما نتش الأوراق.
0: يعني أنا مش كثير مهتم، مثل ما قلت قبل شوي أبو يوسف، آسف، مش مهتم إنه أحكي شو اللي صار سابقا، قديش أنا مهتم اليوم أسمع منكم اليوم قديش دور الإعلام مهم في حل المشاكل وقضايا الناس.
5: نعم.
0: اللي
5: إيه مهم ومهم جدا. يعني أنا من خلال إذاعتكم الموقرة هاي أنا 6 شهور رايح جاي على الضمان، ولا حدا فادني إلا إذاعة حياة أفهم لما طلبوا المسؤول ولما وجهوني عليه ولما قعد معي بعد الإذاعة حلت كل مشاكلي.
0: نعم.
5: 6 شهور وأنا أطارد وأروح واجي على الضمان على الفاضي.
0: نعم.
5: لا موظف فادني، لا مسؤول فادني، بس لما أثرتها على الإعلام وتدخل فيها أبو زيد وعدي القاضي وصارت قضية رأي عام، صار في حركة يعني بين الموظف اللي بيشتغل للوطن وللمواطن وبين الموظف اللي ما بيشتغل إلا لمصالح الشخصية.
0: نعم، وحتى أذكر يومها أنت رحت عند حسام السعدي صح؟
5: ايوه بالضبط. بعدها انحلت.
0: اصبح عليه بالخير الاخ حسام السعدي، يعني متعاون جدا كان مدير التوعية التأمينية في الضمان. نعم،
5: يعني من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل.
0: نعم.
5: كل الحب والاحترام الى كل
0: عمل. العفو يا صديقي، تسلم
5: لشخصك الكريم.
0: ولا يبارك فيك. حياة
5: افهم يا يعني انه بعدين احنا عندنا هون بالاردن ابو زيد
0: سيدي،
5: والكل بيعرف احنا عندنا نوعين في الاعلاميين. أقلام مأجورة وأقلام شريفة مثل إذاعة حياة.
0: لا إن شاء الله كلها أقلام شريفة، إن شاء الله كلها أقلام شريفة.
5: لا أكثرها والله
0: إن شاء
5: الله. الإعلام الشريف اللي بتلاقيه نادر.
0: إن شاء الله كلها أقلام محترمة وشريفة، وإن شاء الله الكل يؤدي دوره بكل مهنية ومسؤولية. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. تسلم تسلم تسلم. شكرا أخوي العزيز. أخوي عامر تفضل. عامر
6: الله يسعد صباحك.
0: هلا اخوي عامر تفضل. صباح الورد.
6: الله يسعد صباحك يا
0: هلا سيدي.
6: اول شيء بنوجه الشكر لإذاعة حياة الفم بشكل عام وبشكل خاص لك ولأخ عدي القاضي.
0: العفو يا
6: سيدي. اللي فعلا اثبت يعني ما شاء الله عنه. الله عدي الله يعطيه العافيه، وانت والله ما قصرت ابو زيد.
0: العفو يا صديقي.
6: اخوي ابو زيد، على صعيد الاعلام الاعلام يعني منقسم لعده انواع.
0: نعم.
6: في عندك الاعلام الهادف.
0: الاعلام الهادف.
6: نعم، اللي بوصل صوت المواطن
0: يقوم بدوره بمهنية ومسؤولية. خلينا نقول
6: نعم،
0: يؤدي رسالته، يؤدي يمارس المطلوب منه.
6: نعم
0: كويس.
6: في عندك الإعلام للأسف تلاقيه بيسحج لجهة معينة.
0: وفي
6: الإعلام اللي
0: فيها شوية شعبويات خلينا نسميها.
6: نعم بالضبط، وبتلاقيه على الفاضي يعني بيبعبع على الفاضي بالآخر.
0: طبعا هذا بعتقد اليوم الناس خلص يعني الناس واعية والناس تقدر تميز.
6: أكيد طبعا.
0: الناس تقدر تميز. صح صح.
6: وفي عندك الإعلام اللي بتجه للسبق الإعلامي يعني بده السبق الصحفي زي ما بقوله، يعني بده هو يجيب الخبر أول شيء. ما هدفه إنه يتابع ولا هدفه إنه يعرف شو صار.
0: شفت ترى موضوع احنا يمكن درسناها في الجامعة ايام ما كنا ندرس، انا كان تخصصي تحديدا الاذاعة والتلفزيون في كلية الاعلام بجامعة اليرموك. لما درسنا هذه نقطة السبق الصحفي، كان الحديث بانه السبق الصحفي شيء كويس، بس ان يكون السبق الصحفي معلومة صحيحة ودقيقة وتتابع لاحقا التفاصيل. البعض بيكون السبق الصحفي اصلا غلط يعني، عرفت؟ فهي مشكلة كبيرة بتكون لما تطلع بخبر كعاجل ويتبين لاحقا انه الخبر غير صحيح. طبعا غير انه احيانا البعض ممكن يكون خبر صحيح لكن لا يعطي تفاصيل يعني او ما بيتابع القضية. فصح كلامك.
6: السبق الصحفي مش انه يعني مسيء، بس انه انا اسبق اجيب سبق صحفي
0: صح
6: وبعدين انسى الموضوع وما اتابع الموضوع.
0: يعني خلينا نقول بالمورنينج شو يعني بثيمة البرامج الصباحية ما في سبق صحفي، ما في عواجل، رايحين راسنا احنا من العواجل.
6: وعلى صعيد اللي انتو يعني انا متابع الحمد لله اذا اعطي حياة من البث التجريبي. والله ما في قضية كنت يعني اتابع الا حب اسمع ثاني يوم او شو صار الا بلقيها يعني انحلت
0: الحمد لله.
6: الحمد لله.
0: والله شوف يعني انا بدي بهذا المجال اشكر زملاء الاعزاء معي بالفريق عدي وشفاء ومؤمنة اللي بيقوموا بدور جبار بهذا الموضوع. احنا كل خميس عشان تكون بصورة زي هذا اليوم بنحكي مع الناس اللي يتواصلوا معنا طول الأسبوع، بنحكي معهم، نتواصل معهم وبنفهم منهم شو صار، انحلت المشكلة ما انحلت، في حال ما انحلت بنرد بنطرحها مرة ثانية. وكثير من الناس يسمعوني بعضهم يمكن الآن قضاياهم طلعت مرتين وثلاث على الهواء لحتى وصلنا للحل. يعني هذا جهدي، هذا والله مش جهدي عفوا، هذا جهد الفريق
6: اللي بيقوم
0: بهذا الجهد الكبير. الله يقويهم.
6: كلكم جنود يعني بالنسبه للشفاء وغيرها، والله كلهم ما شاء الله يعني كلهم حتى الجنود المجهولين احنا ما بنعرفهم، انتم كادر كامل مكتمل، جيش كامل ابو زيد. الله يعطيكم العافيه.
0: الله يبارك. تسلم. الله يبارك فيك حبيبي. شكرا
6: حبيبي.
0: الله يسلمك. شكرا صديقي. بدي اروح لامين. تفضل اخوي امين.
7: الله يسعد صباحك.
0: هلا اخوي.
7: والله أنا قبل فترة يعني شفت شغلة من الإعلام على التلفون. طبعاً هي طرحت على أحد الإذاعات.
0: نعم.
7: وبتخص فيها كثيرة من الناس، فأنا بعتها لواحد مسؤول برضو عن الشغلة هاي. اكتشفت هي شغله بتخص المرض يعني بديش انا اوضح زياده مش اخاف الناس تخاف يعني.
0: تفضل تفضل.
7: فاكتشفت انا بعثت للمسؤول عن المستشفى اللي انا فيه بعد يومين القسم هذا صو صيانه لليوم بصو
0: صيانه.
7: الان في 5-6 مستشفيات بيعملوا صيانه من اجل وحده او في مستشفى صار فيه 4-5 حالات.
0: نعم.
7: وطبعا بخص ناس كثير يعني ودقيق. والان 5-6 مستشفيات سكروا القسم هذا وبيعملوا صيانه من اجل
0: لانه تسلط الضوء على احدى القضايا في الاعلام.
7: نعم صحيح. في الناس خافت يعني قال لك بلاش يصير معي زي ما
0: صار يحسب حساب. صار يحسب حساب. صح صح. نعم. صح صح.
7: بعدين برضو الاعلام الان صار ما يعني مش انت بس تحل المشكله كمان ما تقع في مشكله.
0: نعم.
7: يعني في ناس بتطرح مثلا قضايا صارت مع ناس انا بحب البرنامج هذا كثير فلان كيف مثلا غصب على فلان
0: يعني كتوعية فلان. قصدك كتوعية
7: نعم
0: كتوعية صح مهم مهم. مهم مهم
7: يعني في ناس عندها طرق
0: احتيال
7: احتيال مش طبيعية
0: صح صح
7: احنا صرنا نسمع من الاعلام وناخذ حضرنا
0: شكرا هاي نقطة مهمة وأنا بدي أقول لكم إنه في عنا برامج مختصة في الإذاعة تختص تحديدا بهاي الملفات التوعية والتربية وهذه الأمور بعتقد كثير مهمة تسلم يعني أكثر من مرة طرح عبر برنامج زميلنا شكرا أمين عبر برنامج زميلنا أنس طنطاوي طرح موضوع التوعية من المخدرات التوعية من الاحتيال الإلكتروني أكثر من مرة طرح عبر زميلتنا دكتورة دلال قطيشات التوعية بموضوع الأبناء وخاصة بفترة المراهقة كيف يكونوا حريصين وواعيين الدروس للأباء قصص صارت من خلال الضيوف اللي كانوا يفوتوا على الاستوديو ويحكوا بعض القصص للتوعية مهم أكيد مهم بدي أروح لرسائلكم عبر الواتساب ثم أعود لأبو فراس ومحمد خلنا نسمع طارق الثمور يلا
8: السلام عليكم أسعد الله صباحك أخوي أبو زيد
0: هلا طارق صباحك
8: الموضوع جدا جدا مهم سيد العزيز الإعلام يعني الإعلام معروف أنه زي ما بيقولوا بعض الحروب الحروب إعلامية
0: نعم
8: الحرب إعلامي قبل ما يكون حرب بالمواد بتطلع خبر بصير فيه بلبلة لكن احنا عندنا هون صارت اغلب الناس توصل لحل مشاكلها عن طريق الاعلام لانه لا مسؤول راضي يسمع ولا حدا راضي يحل مشكلته ولا حدا راضي يمشي معه فانا المسؤول الي شهر وشهرين وثلاث واربع وخمسه وسنه وسنتين بوصل له مش قادر اوصل له اقول لك ولا واحد من اللي كمان تحتي راضي يعطيني حل كل واحد بوديني من الى روح خلص هون روح خلص هون. طب ليش انا لما احكي مع الاعلام والاعلام بتواصل مع المسؤول الان بتنحل مشكلتي
0: نعم
8: الان بصير لها مليون حل عند كل واحد رجعته بصير عنده 3-4 حلول
0: مشكله والله
8: طب انت يا مسؤول قبل ما اوصل لك عن طريق الاعلام حل مشكلتي اللي قاعد على باب مكتبك الان
0: نعم
8: حل القضايا العالقه بين مكاتب الموظفين اللي ناديتهم وحكيت لهم ليش أنا أوصل لإعلام يا أخي وين مخافة ربنا قبل ما يكون إعلام قدام الكل وين الضمير يا رجل أنت والله العظيم قاعد على كرسي عشاني أنا عشان تخدمني وهذا مش بكيفك لا هذا واجبك
0: أشكرك تسمع محمد حامد
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: أهلا أخي محمد
9: أهلا أبو زيد والله حياة فهم مش للشهرة إنها بتكثير قضايا تهم الناس على فكرة أنا السوسنة سوداء أنا سائق تاكسي السوسنة سوداء أول مرة بعرف إنه في موجود حديقة بهذا الجمال ومتابعتك إلها حلت القضية لأنه مش أي إنسان بثير قضية وبلاقي ناس يتابعوه حتى على أكبر المستويات الوزير ومساعد الوزير والوكيل كلهم تابعوا الموضوع
0: نعم.
9: بعد ما أثرته ثاني شيء أنتوا مش للشو مثلا أنتوا قناة حياة فهم مو للشو لإحقاق الحق وكل واحد يأخذ حقه الله يحفظكم
0: تسلم أخوي
9: فعلا صوت المواطن صوت
0: اسمع إبراهيم
9: أسعد الله صباحك
0: صباح الورد يا أخوي أهلا
10: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين أبو زيد أول شيء بدي أشكركم عن جد شكر كبير كبير إنكم انتصرتوا على الباطل يا أبو زيد الله يجزيكم على الخير ثاني شيء أبو زيد يعني الإعلام بالفعل هو سلاح عن جد سلاح ذو حدين، وانتم الحمد لله انتم الحد الصادق والامين يا ابو زيد، الله يجزيكم الف خير. بس ابو زيد في قضيه يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تعملوا عليها، هي موضوع السيارات العامله باجر. انا والله دكيت كل ابواب اداره السير بس للاسف يا ابو زيد على الفاضي، بس يا ريت من خلالكم وتنصرونا فيها يا ابو زيد، الله يعطيكم الف عافيه.
0: صدقني حكينا فيها كثيرا. اسمع ايهاب.
11: عليكم اخ ليث جبور، معك ايهاب رحان الاخرس تاكسي. اخ ليث جبور، انا بالنسبه لي لولا حياه اف ام ما فتحت مزرعة السوسنة، وتحياتي لأياد باشا صاحب مزرعة السوسنة.
0: نعم.
11: شكرا لكم، شكرا جزيلا.
0: تسلم، شكرا. نسمع محمد.
12: الله يسعد صباحك أخوي أبو زيد.
0: هلا أخوي محمد.
12: والله الموضوع اللي طرحته أبو زيد صار واقع من حياتنا، يعني ما في إشي بيزبط معنا إلا لما نعمل هيك.
0: نعم.
12: يعني إحنا هذيك اليوم انقطعنا من المي أسبوعين.
0: نعم.
12: والمحبس مسكر على باب بيتنا تحت بالشارع، بده حدا يحفر ويغير المحبس.
0: نعم.
12: أسبوعين وإحنا نترجى نترجى نترجى، شكاوي شكاوي شكاوي، بالأخير طلعنا على الشركة. والله غير نحكي مع البرامج الصباحية، والله غير نحكي مع البرامج إلا يحلوا لنا مشكلتنا. فش حاضر وأمركم، وسيارة كانت ورانا ونحلت المشكلة. أعطيك مثال ثاني أبو زيد، أنا حاطط أولادي في مدرسة بعيدة.
0: نعم.
12: وبدفع مواصلات ومش قادر بصراحة، يعني أولادي بنضربوا على الطريق ومواصلات مش قادر أدفع. بروح لها الأخ الفاضل المدير والمساعد، يا حبيبي يا أخوي وبدعي لك الله يسعدك، بشوفني زي هيك طب خلص أروح وارجع لي بس أشوف. يا أخي ليش تذلونا يا جماعة الخير؟ ليش الإذلال؟ ليش بذلوا المواطن؟ ليش ما تساعدونا؟ والله يسعدك ويعطيك ألف عافية أبو زيد.
0: حبيبي شكرا محمد. خلنا نسمع حسين.
13: زيد الله يعطيك العافية والصحة والسلامة يا رب.
0: أخوي حسين.
13: والله في إعلام ما يطلبه المستمعون، أغاني البرنامج 3 ساعات 2:59 ما يطلبه المستمعون أغاني.
0: أيوة.
13: والله يعطيك العافية.
0: شو ظل
13: ما شاء الله عليك، إعلام حر، ما بننسى وقفاتك بحرب غزة يعني ما والرياضة وكأس العالم، والله ما شاء الله عنكم قناة ولا أروع.
0: تسلم إن شاء الله. شكرا حسين. على سيرة كأس العالم، اليوم مباراة المغرب ستجمع المغرب مع فرنسا. شو بيحكوا لهم الديوك؟ فرنسا الديوك. ها، فكل التوفيق لأسود الأطلس، وإن شاء الله ما يصير فينا إحنا كدول عربية زي ما صار فينا مبارح أول مبارح مع مع مع منتخب مصر الشقيق. إذا بدي أذكركم ب 2022 مونديال قطر كانت فرنسا سبب في إقصاء من المغرب من المونديال، فإن شاء الله هذه المرة تقصي المغرب فرنسا. مبابي وجماعته أوليسي ومبابي وعثمان ديمبلي وكلهم، إن شاء الله تقصيهم اليوم، يقصيهم المنتخب المغربي من هذه البطولة ويصل ويصل إلى نصف النهائي. شكرا حسين. الآن نسمع أبو خليل. يلا
14: أبو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا صباح الخير
14: أبو زيد. طبعا أنا بنظري يعني الإعلامي والأستاذ وجهين لعملة واحدة، الاثنين
0: نعم.
14: بدهم يوصلوا رسالة، والاثنين أقول لك في متابعة أمور،
0: والمعلم يقصد.
14: وأنت والله ما شاء الله عنك تبارك الله، أنت والكادر ما شاء الله عنكم.
0: الله يسلمك.
14: والله ما هي مجاملة، لكن أنا بتابع البرنامج وبشوف كيف بتتابعوا الأمور. والله ما عليك زول.
0: الله يبارك.
14: والله يسعد صباحك. والله بس يا أبو زيد أقول لك، أنت ما تبعت أنا قضيتي طقم الأسنان أبو زيد من شهر 8 السنة المضت.
0: نعم.
14: هسا بدي أستلمه ب15/7.
0: نعم.
14: السنة هاي. يعني الحمد لله رب العالمين أقول لك فرجت، ولكن أبو زيد أقول لك يعني أقول لك تجهيز الطقم شهر ونص، أنا بالنسبة لي خلاص يعني هانت إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
14: بس إنه للناس الثانية.
0: صح.
14: والله يسعد صباحك وما شاء الله تبارك الله عنك يا ابو زيد. والله ما عليك زود.
0: الله يبارك فيك. شكرا اخوي ابو خليل. نسمع احمد جاموس.
15: السلام عليكم ورحمه الله.
0: اخوي احمد
15: الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: عليكم السلام.
15: والله يا اخوي ابو زيد للاسف الشديد الواحد صار بده حقه، صار يعني يطلع الاعلام، بس يعني كمان يعني مش انك تثير بس القضيه، الاهم من اثاره القضيه على الهواء انك تتابع القضيه.
0: تتابع القضيه طبعا.
15: والله يا اخوي وزيد هذيك اليوم لسه بحكي انا اللي صار معي قصه في الاراضي واللي اخذ مني مبلغ بقدره، والحمد لله بفضل الله عز وجل، ثم يعني الحياه اف ام انه رجع لي حقي.
0: صح.
15: ويوميها سبحان الله انا حكيت القضيه، وسبحان الله الله سبحانه وتعالى يسر لي ورجع لي حقي.
0: نعم.
15: واسال الله انه هالمنبر هذا ظله دائما صوت الحق ورجع للحق لأصحابه وكلكم يعني ما شاء الله عنكم. والله يا ربي كله بزان حسناتكم.
0: الله يبارك فيك. تسلم تسلم.
16: السلام عليكم. سلامات أخوي أبو زيد. بارك الله فيك. إن شاء الله ميزان حسناتك ودائما مع الحق إن شاء الله. أخوي أبو زيد من شقين.
0: نعم.
16: الإعلام هو توصيل رسالة.
0: نعم.
16: بين المواطن والمسؤول. بس تصير الإعلام حل المشاكل هان المشكلة.
0: نعم.
16: لأنه عندك بيكون خلل في القوانين.
0: نعم.
16: مدام الإعلام بحل مشكلة إذا القانون يعني. فيه خلل. وهان المصيبة. الإعلام وظيفته أنا أنقل صورة ووصل رسالة. بس مدام ده حل مشكلة والله إنه فيه خوف كثير. إذا القوانين مش ثابتة.
0: 100% تسلم. شكرا أخوي نمر. أبو فراس تفضل. أخوي أبو فراس. أبو فراس تفضل.
17: ألو السلام عليكم.
0: طولنا عليك أبو فراس. عليكم السلام.
17: لا لا ولا طولت ولا شيء.
0: هلا سيدي.
17: والله يا سيدي يرجع الفضل لأهله.
0: نعم.
17: في أي قضية السوسن السوداء خاصة سيبنا من القضايا اللي حليتها كلها بس في هاي أقسم بالله يرجع الفضل لأهله.
0: الله
17: ولا عدي ولا بنتنا شفاء الله يحفظهم جميعا.
0: الله يبارك.
17: وعدي راينا
0: مؤمنة. لا تنسى مؤمنة فزعة. كمان زميلتنا مؤمنة معالي مؤمنة بس اليوم
17: ومؤمنة
0: بالعقبة طالعة هي وأبو وجيه على العقبة طاشة.
17: والله بس أنا بردوا علي ست شفاء. وعدي حبيبنا اللزم. عدي
0: نعم.
17: وهي السلسلة السوداء والله أبو زيد ما لو راحت على إذاعة ثانية أقسم لك بالله ما انحلت.
0: أي إن شاء الله. بالله. إن شاء الله كل زملائنا بمهنية ومسؤولية وكلهم إعلام إن شاء الله.
17: أبو زيد أنا شوفير تاكسي. أنا بيطلعوا معي ناس. ليش بضلهم يمدحوا في حياتي فيم؟ ليش؟
0: نعم.
17: لأنه المصداقية أساس عندهم.
0: صح صح صح.
17: والله مصداقية. وانت
0: طبعا المصداقية يعني رأس مال أي إعلامي المصداقية.
17: والله.
0: هاي
17: والله
0: ABC أنا بعرف لك إعلاميين. لازم يكون مصداقية موضوعية. نعم.
17: أبو زيد أنا كنت نازل على حمامات معين وشفت المسؤول عنها بقول لي واحد من الإعلاميين ما مدحنا إلا لما عزمنا.
0: نعم ما مدحنا إلا لما عزمنا. نعم.
17: عزمنا خميس وجمعة. شو رأيك؟
0: نعم نعم يا سيدي شكرا.
17: بكفي حياة الفهم.
0: الله يبارك فيك.
17: كاس حسوك كله.
0: الله يبارك فيك. تسلم. شهادة حبيبي يا صديقي. حبيبي. شكرا لك في راس. أم أحمد. هلا أم أحمد. أم أحمد فضلي. أم أحمد معي؟
18: معك.
0: هلا هلا هلا أم أحمد فضلي ستي.
18: إذا ممكن تعلي الصوت شوية.
0: إحنا سامعينك 100% تفضلي ستي.
18: طيب السلام عليكم.
0: عليكم صباح السلام. الخير. هلا صباح الورد.
18: يعني انتوا زعلتوا يمكن لما مصر انغلبت بس أنا انبسطت. احذر ليش؟
0: أيوة.
18: لأنها صحتنا كمان مرة.
0: نعم.
18: إنه بلاد العرب أوطاني.
0: نعم.
18: وشو ما حاولوا مين ما كانوا ولا عربي ولا مسلم على وجه الأرض بهون عليه بالتاني.
0: صح. وهم كمان بالمقابل لما تكون الأمور فيها عرب ومسلمين يعني تبلش المؤامرات. نعم. والمكايد.
18: يعني طبعا. المؤامرات والعنصريات واللي بيعملوها هذه صحت فينا.
0: صح صح, صح.
18: الإشي اللي يمكن بنغفل عنه شوي وبنعاود. الحمد لله رب العالمين.
0: أم أحمد شو رأيك بدور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا اللي تهم الناس؟
18: والله ما هو مجاملة إلك ولا لغيرك. عموما انت وكل حياة والله مخلصين في العمل. ويريت الكل بكفي انك انت بتسلط وغيرك الضوء على كل اشي حلو في الوطن.
0: نعم.
18: على كل حاجة الانسان بتمناها بتحاوله يعني بيكون على حق وبتدرس القضية من جميع النواحي.
0: نعم.
18: يعني وما يعني مش تتصرفوا من راسكو أو بتأخذوا من جانب واحد بتفهموا من هان ومن هان والقضية بتنحل. وبعدين الحمد لله يعني دوركم مشرف في كل القضايا والحمد لله رب العالمين. وبتتابعوا وكلكم كادر محترم وبتنحطوا على الراس حتى اللي بتتواصلوا معهم والله ناس محترم.
0: الله يسلمك. تسلمي أم أحمد بارك الله فيك. يسعد صباحك. الله يخليك. بدي أشكركم جميعا. سأعود إن شاء الله إذا كان في رسائل عبر الواتساب. بدي أروح لنقيب الصحفيين السابق الزميل عزيز ركان السعيد. أستاذ ركان صباح الخير.
19: صباح الخير خليل.
0: يا مرحبا. يعني متى باعتقادك نستطيع أن نقول أن الإعلام أو الإعلامي أدى رسالته بأفضل صورة؟ متى؟
19: عندما أولا صباح الخير أخي ليث لك ولمستمعيك ولإذاعة حياة إف أم المتميزة.
0: الله حيك يا
19: رب. أعتقد أنه إجابة السؤال تكمن في ممارسة العمل الصحفي بمهنية وموضوعية.
0: نعم.
19: والاستفادة من هوامش الحرية الموجودة والعمل على توسيع هذه الهوامش. باعتقادي في مثل هذه الحالة يصبح الإعلام لاعب أساسي وجوهري في تناول الشأن الوطني، كل الشأن الوطني، سواء كان على موضوع المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي، المستوى الثقافي، المستوى الاجتماعي. وأن يكون هذا نهج عام، نهج الحرية والموضوعية والمسؤولية، أيضا نهج عام يتناول كل القضايا بنفس المستوى من الأساسيات ومن المعايير ومن الأخلاقيات. في مثل هذه الحالة نستطيع أن نقول أنه يعني انتقل الإعلام من حالة المراوحة في مكانه وفي حالات الانتقائية التي تحدث أحيانا وفي ضعف المتابعة العامة لقضايا الناس وقضايا المواطنين. في مثل هذه الحالة فقط أستطيع أن أقول أنه حالة الإعلام الأردني يعني تتقدم بالاتجاهات الصحيحة ويعطي نتائج ويؤثر بشكل أساسي أيضا في القضايا، في القرارات والتوجهات السياسية في كل شؤون الوطنية.
0: نعم. طيب أستاذ ركان، اليوم أنا دوري كإعلام هل يكتفي فقط بنقل الخبر وأنتقل للي بعده؟ ولا لازم أكون أنا جزء من المتابعة وجزء من الحل؟ شو رأيك؟
19: طبعا يعني نقل الأخبار والتصريحات هو جزء بسيط من مهمات الإعلام وواجبات الإعلام. نعم. الأصل أن يتناول أن يمنح مساحة أكبر لقضايا الناس والمشاكل والهموم والمعيقات والتحديات التي تواجه الناس والصعوبات الحياتية التي تواجه الناس. هذا هو الأساس. هذا يكون من خلال المتابعة لكل الملفات، من خلال الاستقصاء، من خلال من خلال تناول كل القضايا التي تهم المواطنين. لكن للأسف المزاج العام ذاهب باتجاه المزاج الإعلامي ذهب باتجاه التركيز أكثر على موضوع نقل الأخبار والتصريحات، وبالتالي هذه لا تعالج مشكلات ولا تساعد الدولة الأردنية في الاشتباك مع المشاكل والقضايا وهموم الناس. إن لم تشتبك مع قضايا الناس وتعمل على معالجتها وتعمل على البحث عن حلول، أنت حقيقة تساعد في تعميق حالة الإحباط التي يمكن أن نلمسها في في في في في المزاج العام الأردني.
0: هل أستاذ ركان، هل الإعلام المهني والمسؤول يعني قادر على أن يحدث فرق حقيقي بالمجتمع؟
19: طبعا 100% يحدث فرق حقيقي في المجتمع وفي كل مكونات الدولة. لماذا؟ لأنه عندما تعمل بحرية ومسؤولية وتتناول كل القضايا الوطنية بلا حسابات ولا وأن تبتعد عن الانتقائية،
0: يعني أن يكون الهم الصالح العام سيدي،
19: يفترض طبعا بهذه الحالة أنت بتساعد الدولة في في في في في مسألتين. بتساعد الدولة أنها تعلم حجم المشاكل.
0: نعم.
19: وحجم التحديات وحجم الصعوبات التي تواجه المواطنين. وتساعدها أيضا وتساعد المواطنين أيضا في إيصال صوتهم ورسائلهم وهمومهم وتطلعاتهم. فأنت بتخفف حالة الاحتقان والإحباط ومن ثم تساعد الدولة في البحث عن حلول للمشاكل.
0: صح.
19: لكن هذا يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى متابعة حقيقية. مثلا يعني سجل لحياة إف أم موضوع السوسان السوداء، الحديقة التي يعني تار حولها جدل كبير.
0: نعم.
19: أنه بادرت المؤسسة الإعلامية، بادرت حياة البحث في هذا الملف، وبالتالي حولته لقضية رأي عام، دفعت كل الأطراف للاشتباك معه والبحث عن حلوله.
0: نعم.
19: هذا يسجل له، وهذا النمط المطلوب اليوم.
0: نعم. 100%.
19: يعني هذا النمط من المعالجات للمشاكل والتحديات، هذا النمط المطلوب اللي يفترض يتعمم على كل وسائل الإعلام ولا يكون فقط. اليوم عندنا مئات وسائل الإعلام الإلكترونية، عندنا مئات وعشرات الإعلام التقليدي، وبالتالي نحتاج أن نتحول هذا الأمر إلى نهج عام تتبع كل المؤسسات الإعلامية، حتى يشعر المواطن أنه أينما كان في الجغرافيا الأردنية، أن إذا كانت لديه مشكلة
20: أو لديه أزمة يمكن أن تصل إلى المسؤولين ويمكن العمل على متابعتها بشكل حثيث وجدي وحقيقي للوصول إلى حلول حقيقية لها فقط. نعم.
0: طيب أستاذ ركان، سؤالي الأخير اليوم، كثير من الناس بيقول لك أنا أتوجه للإعلام أولا وليس للمسؤول، هل هذا له علاقة بالثقة بين المواطن والمسؤول، أم له علاقة بأنه كثير من المسؤولين، خلينا نقول بعض، بديش أقول كثير، بعض المسؤولين ما بتحرك حتى يشوف القضية صارت عبر الإعلام؟
20: شوف، خلينا نكون واقعيين كمان ونعترف بحقيقة يعني مرة، الثقة ما بين المواطن والمسؤول تكاد تكون منعدمة، وبالتالي هو المواطن تشكل لديه انطباع أن سعيه للذهاب إلى المسؤول لا يمكن أن يعطي نتيجة، فتكون في ذهنية الأردنيين أن الوسيلة الوحيدة للدفع والضغط على المسؤول حتى يقوم بالواجبات الموكولة إليه كما يجب هو الذهاب به إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو الذهاب به إلى الإعلام، وبالتالي إجباره على أن يشترك مع هذه القضايا. للأسف يعني ربما الكثير من المسؤولين تذهب إليهم بشكل مباشر وتتحدث معهم بمشكلة معينة، لكن استجابته لها وسرعة استجابته لها تكون محدودة، وأحيانا لا يستجيب من كثر المشاكل اللي بيواجهها، لكن لذلك المواطن بيروح إذا للضغط على هذا المسؤول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الإعلام، وهذا ما بصير. يعني الأصل أنه المسؤول يكون موجود بالميدان ومعه حلول وعنده قدرة على اتخاذ القرار بحل هذه المشاكل. اليوم مش مطلوب أني أنا أقيم بصراحة المشاكل الموجودة بالدولة الأردنية، أنا أعتقد أنه من عشرات السنين تراكبت في أدراج المسؤولين ملفات وتقييمات وتقارير عن كل مشكلة في كل شارع بالأردن.
0: نعم.
20: وبالتالي المسؤول اليوم لازم لما يروح على منطقة معينة ويكون موجود بالميدان بيروح ومعه حل.
0: أشكرك، تسلم.
20: فقط بمثل هذه الحالات نستطيع أن نقول أن الأمور تذهب بالاتجاه الصحيح
0: 100%. شكرا على وجودك، على كلامه تفضلت فيه الأخ العزيز ركان السعيد المكتب الصحفي السابق. شكرا أخي ركان، شكرا، صباح الخير. بدي أسمع أبو أصيل عبر الواتساب، سمعنا يا هدي. يلا،
21: السلام عليكم أخي ليث، الله يسعد صباحك.
0: عليكم السلام.
21: نعم، الإعلام سلطة ويراقب، أنا أعتبره نفس مجلس النواب يراقب ويشرع، ولكن للأسف مجلس النواب عندنا يتدخل بعد ما يثير الإعلام القضية، ولكني قناعاتي بأن الإعلام عندما يتدخل لأن الإدارة فشلت، لأن المواطن عندما يحضر ويخرج على الإعلام هذا دليل أنه في الدائرة التي راجعها لم يحصل على ما يريد، إذن هذا فشل إداري.
0: أشكرك. نسمع إيناس.
22: سعد صباحك يا أبو زيد، يعطيك ألف عافية.
0: صباح الخير ستي.
22: يعني أنا يمكن من المتابعين القدامى لحياة FM، حتى لو مش دائما منشارك، بس يعني إحنا دائما منشوف كيف المشاكل بتنحل، كيف الناس بتكون إلها سنين بتراكد على الوزارات أو على الدوائر الحكومية وما بيعطوهم أي حلول. يعني أنا بدي أحكي لك سريعا على يعني صديق لإلنا قدم إقرار ضريبي وعلى أساس إنهم يصرفوا له، يعني حكوا له إنهم يعني خلص إنه رديت أمورك تمام وراح ينصرف المبلغ. فطبعا ضل يتابع ما حدا بقولوا له لسه، فآخر إشي طلب رقم تليفون وحكى مع يعني مع حدا، فحولوه على موظفة. الموظفة كان جوابها إنه هذا اللي عنا، ما عنا مستحقات، بما معنى الكلام، يعني بما معنى الكلام انه مش عاجبك احكي مع وزير المالية لانه هو اللي مسؤول عن المستحقات. فانا من دوري انا ومن سماعي لحياة FM وقديش بعرف انه حياة FM عن جد انها بتحل مشاكل، قلت له رن على حياة FM واحكي معاهم واحكي لهم شو القصة وشو الوضع وانه انت لغاية يعني شو كان جواب هاي الموظفة. للأسف انه احنا ينجبر الناس انه المشكلة ما بتنحل الا عن طريق الإعلام. كل التقدير والشكر للإعلام وكل التقدير والشكر يعني لإذاعتكم اللي عن جد إنها بتحل المشاكل وعن جد في متابعة. والإعلام أكيد مهم لأنه فعليا هو يعني زي ما تفضل الأخ هو سلطة رابعة يعني يعني بحل مشاكل الناس بتابع. طبعا أنا ما بحكي عن الكل، مش كل الناس للأسف أو كل الإذاعات بتتابع أو الإعلاميين بتابعوا، في ناس بنتظروا الفرص بقضايا معينة، لكن ربنا الله أنتوا كإذاعة حياة إف إم يعني دائما بتتابعوا، ويعني أنا يوميا يعني بسمعكم. اليوم مثلا ما ضل وقت إنه نحل لك المشكلة، بكرة بنتواصل مع المسؤول الفلاني أو الوزير الفلاني وبتحلوا المشكلة. فإحنا يعني كمواطنين صرنا بديش

0: كريك. نسمع ابو ادم.
1: السلام عليكم، الله يسعد صباحك اخوي ابو زيد.
0: هلا ابو ادم.
1: انت وكادر حياه اف ام والمستمعين. اخوي ابو زيد، بصراحه يعني الاعلام اللي هو قريب من الناس، الاعلام اللي بينزل للشارع بسمع للناس للمواطن قبل المسؤول، وللامانه والله بدون مجامله هذا اللي بنشوفه عندكم في اذاعه حياه.
0: الله يبارك فيك.
1: يعني انتم بتعطوا مساحه للناس انها تحكي، وبتحكي كل همومها وكل آراءها ومقترحاتها بكل احترام.
0: الله يسعدك، تسلم. نسمع محمد سريعا.
2: الله يعطيك العافية أبو زيد، ويسعد صباحك أنت وكادر حياة FM والمستمعين. أخوي أبو زيد، إحنا في البلد عندنا هون دائما بنحارب الرجل الناجح، إذا كان مشروعه ناجح دائما بنحاربه إلا نطلع له إيش عقدة، ولازم نهججه من البلد. بيجي بده يستثمر في البلد بهج.
0: يعني قد يكون في بعض القصص، لكن ليس بالعموم مثل ما تفضلت أخوي محمد الشوخين. شكرا لكم جميعا، شكرا أبو أحمد، شكرا مهان البستنجي، شكرا عمر غزال، سمير، محمد حنون، سعد المصري، تسلم. شكرا، الله يبارك فيك، هاي شهادة اعتز فيها أخوي محمد، تسلم. منى إبراهيم، شكرا. عمر، أبو زيتون، أبو هبة، زاهر، جهاد، محمود، أحمد، أبو العز العبيدي، عامر السيد، جوري، زكية، هلا ستي، محمد، عدنان، وسناء، وكل الإخوان على التعليقات، بارك الله فيكم. فاصل ونعود.
3: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل شخص على إحدى واجهتها الحدودية الشمالية أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. الأردن يدين الهجمات المسلحة على عناصر الجيش والشرطة في مقاطعة بلوشستان في باكستان. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحاً أمام حركة الملاحة. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. قطر تعلن ارتفاع مستوى التهديد الأمني عقب الضربات الأمريكية على إيران. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في ضربة أمريكية غرب إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين عقب استهداف طيران الاحتلال الحربي مركبة مدنية في منطقة شارع الجامعات غرب مدينة غزة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى، رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: المتفوقون الأفضل. سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-336-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،

0: ابدا معي يا سمهوري. هلا سمهوري.
1: صباح الخير ابو زيد، شو اخبارك؟
0: هلا صديقي، صباح الخير. يا مرحبا.
1: الحق صف المواطن.
0: الله يحييك يا صديقي.
1: يعطيك العافيه حبيبي.
0: حييك
1: وحي عدي من متابعه لكل مشاكل المواطن. اه والله انتوا صرتوا عائله عندنا بصراحه.
0: الله يسلمك، تسلم.
1: طول. وحابب احكي ملاحظه صغيره ابو عدي يا ابو زيد. في عبوات المي البلاستيك بتكون معروضه بالشمس.
0: البلاستيك اللي بالشمس.
1: بلاحظ كل البقالات السوبر ماركات بكون حاطينهم على الارض والشمس ضاربه فيهم 24.
0: ومرات بقعد ايام واسابيع.
1: ابو زيد، يعني انا بقول وين الرقابه؟ وين الحكومه علي؟ وين وزاره الصحه؟ ما بعرفش اذا وزاره الصحه متابعه لهدول. شوف احنا هلا كمان يعني الواحد يمرض من المركز او يمرض بالسرطان ويشفى والحمد لله شفينا، بضله خايف وناقز من كل شيء.
0: صح،
1: عرفتي؟ بس العبوات البلاستيك، طب انتوا بتحذرونا يا وزاره الصحه طول نهاركم من انه هاي المطره العبوه هاي اللي ما بتجرب الا مره واحده وكبها.
0: يعني مزبوط، هو مكتوب دائما على البلاستيك كم مره تقدر تستخدمها، يعني هي في المعظم اكثر شيء اعتقد 4 مرات اذا كانت العبوات جناني. وحتى العبوات اللي هي 20 لتر أو 19 لتر اللي بتنشر وتنحط بالكولر بعتقد 37 إلى 40 مرة بس، يعني المفروض تتغير. يعني هو موضوع التخزين اللي انت بتحكي فيه، والله حكينا في مرة، أذكر مرة وصلتني ملاحظة شبيهة بموضوع التخزين وتواصلنا مع الغذاء والدواء وكان الجواب نعم، الشمس على البلاستيك يعني له آثار سلبية جدا على الصحة وقد تكون مسرطنة.
1: انت راح تنقذ ناس كثير ابو زيد بالمتابعه هاي.
0: نعم،
1: راح تنقذ ناس كثير لانه هاي كثير اقسم بالله انا بدي اشتري الي مي ما بقبل ما اشوف، بضل ادور على مولات سرب او شيء حدا حاطه مخزن جوا. اما اقسم بالله بارقى المناطق انا عايش في يعني بمنطقه كويسه والله. انه لو افرجيك المياه الغازيه كيف معروضه، لا اقول لك هلا بصور لك اياهم وابعث لك اياهم هلا. هلا انا جنبهم انا والله، لا اصور لك كيف على الارض في المي مضروبه بالشمس.
0: صور لنا وبعث لنا. تكرم.
1: هلا راح اصور لك اياها، ابعث لك اياها
0: على طول.
1: انا جنب المنطقه.
0: يلا هاي الواتساب عندك. شكرا اخوي اياس. بدي اروح للدكتور حازم القرالي. اعود الى قضيه الامس، مدير مديريه ترخيص المهن والمؤسسات الصحيه في وزاره الصحه. دكتور، اول شيء صباح الخير سيدي.
2: صباح الخير وتحياتي لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: الله يحييك. انا بدي اذكر الاخوان يسمعونا بقضيه الامس. طلعت معي احدى السيدات قالت انها زارت احدى عيادات التجميل والجلديه في الزرقاء تحديدا، وقالت انه تبين لاحقا ان الشخص او السيده التي قامت باعطائها الحقن والابر، ابر بوتوكس وحقن كولاجين وما كولاجين وهذا الكلام اللي له علاقه بالتجميل، تبين انها لا تحمل شهاده مزاوله مهنه الطب. وقالت انه انا انتصب علي، وقالت انا اليوم اخذوا مني 500 دينار، وبالنهايه كان يعني الموضوع في ضرر علي، ادى هذه الابر لانه كانت من شخص غير مختص بالمهنه، ادت الى انه سكرت عيونها، جبينها نزل، صار في غباش وحروق ايضا في الوجه. دكتور حازم، احنا يعني من خلالك امبارح مثل ما فهمنا انكم تابعين الموضوع، تفضل سيدي نسمع منك التفاصيل.
2: سيدي، بداية احنا قمنا بالتواصل مباشرة مع السيدة المتضررة واخذنا المعلومات، العيادة وعنوانها والاسماء، وعند الرجوع الى الملفات الموجودة لدينا تبين بانه قمنا بزيارة تفتيشية الى هذه المنشأة بناء على شكوى وردت الى الوزارة، وقمنا باجراء المقتضى القانوني بتحويل هذه السيدة التي ادعت بأنها طبيبة إلى النائب العام بتهمة ممارسة مهنة صحية دون ترخيص بتاريخ 1/7/2026،
0: يعني 1/7 يعني قبل 8 أيام من الآن.
2: قبل 8 أيام تم تحويلها إلى النائب العام. طبعا السيدة راجعت هذه العيادة قبل هذا التاريخ.
0: مزبوط، قبل 3 أشهر.
2: أيضا احنا قمنا بتوجيهها نتيجة الضرر اللي حصل إلها اليوم من الإجراء الطبي هذا، قمنا بتوجيهها بالإجراءات اللي ممكن هي تقوم فيها للحفاظ على حقها ومساءلة من قام بهذا الإجراء.
0: طيب دكتور، في نقطة مهمة يعني وحكتها مبارح الست مبارح، بتقول للآن ما زالت تعمل، صحيح ولا تسكر العيادة؟
2: سيدي، العيادة مرخصة باسم طبيب حسب الأصول، حاصل على الترخيص اللازم من وزارة الصحة، ولكن من قام بالإجراء الطبي لا تحمل مزاولة.
0: أيوة، يعني العيادة شغالة بس الشخص اللي قام بالإجراء هذه السيدة هي اللي أوقفت عن العمل.
2: تم توجيه انذار الى هذه العياده بانه من يعمل بهذه العياده يجب ان يكون صاحب
0: الرخصه. بس هل يكفي الانذار يا يعني دكتور حازم؟
2: اتخذنا احنا شوف سيدي
0: بنضطر انا بس بدي اوقف على هاي النقطه دكتور قرال، يعني هل يكفي الانذار؟ يعني شخص مشغل عنده حدا هو يعلم هذا الطبيب ان هذا الشخص اللي عندي لا يحمل شهاده الطب ولا يحمل قدرة على مزاولة الطب، ومشغله ومخليه يبلش بوجه الناس ويبلش بي يعني يدخل بإجراءات طبية مع الناس، هل يكفي أن يعطيه بس مخالفة؟
2: إحنا اليوم شوف العيادات اللي يعني بنرصد فيها وجود مثل هذه المخالفات هي بتكون تحت رقابة حثيثة، بنزورها مرتين وثلاثة بعد العقوبة للتأكد من أنه يعني قام بتصويب أموره. بالنهاية نتدرج بالعقوبات حسب التشريعات والأنظمة الموجودة لدينا.
0: والله مش عارف، بس أنا حاسس أن الموضوع يعني لا يكفي، لا يكفي والله، لا يكفي والله.
2: بالتأكيد احنا يعني شوف في نظرة اخرى اليوم للتشريعات،
0: لانه اكيد الطبيب يعني انا دكتور حازم هسه الطبيب ما بعرف انه هاي اللي معه مش طبيبة.
2: سيدي العزيز احنا
0: بعرف اكيد
2: يعني انهي حديثي يعني وفق التشريعات النافذة اليوم احنا نتخذ المقتضى القانوني. بالتأكيد لدينا توصيات اليوم بانه ممكن
0: ايش المقتضى القانوني يعني ماذا يقول القانون في هاي الحالة؟
2: بس أكمل لك سيدي بس أكمل لك إنه النظر في إعادة النظر في بعض التشريعات لتغليظ العقوبات يعني بالتأكيد راح تكون أحد التوصيات مستقبلا، ولكن إحنا اليوم من خلال رقابتنا نقوم باتخاذ المقتضى القانوني وإجراء اللازم ومتابعة. إحنا اليوم أي عيادة بنوجه لها مثلا إنذار أو إخطار تتابع بشكل حديث من خلال فرقنا الرقابية المنتشرة بشكل دائم بأنه بالفعل قام بتصويب أموره، وفي حال لم يقم بالتصويب بنتخذ العقوبة الأقصى اللي هي ممكن تصل إلى إغلاق العيادة والتحويل إلى الجهات القضائية المختصة.
0: مش عارف صراحة، أنا نفس تعليقي بديش أرد أعيد نفس تعليقي للمرة الثالثة، بس أنا بعتقد اليوم أنا كشخص طبيب وأزاول المهنة ومرخص عيادة وجايب عندي سيدة بتعطي بوتوكس وفيلر وبتعطي إبر كولاجين ونظارة ولا الناس وأنا بعرف أنها غير طبيبة، أنا بس بقول له يا طبيب أنت كاين تجيب واحدة عندك يعني غير مختصة فبدنا نعاقبها وأنت بس نعطيك إنذار؟ مش عارف
2: هي سيدي عقد عملها كان مختلف تماما يعني، وكان الطبيب مش موجود لحظتها يعني، كان هناك يعني في تفاصيل معينه بهاي القضيه.
0: احنا بننظر بس اذا الطبيب بيعرف فتوقع الانذار لا يكفي،
2: بننظر لكل قضيه على حده.
0: طيب دكتور حازم انا اليوم كمواطن حتى ما اقع ضحيه مثل هذا الاحتيال يعني انا اليوم شو اعمل؟ يعني انا اليوم بدي اروح على عياده تجميل مثلا ولا بدي اروح على عياده اسنان وكثير صارت في الأسنان وأنت أكيد مطلع، بيروح بيعمل لك على أساس يعمل لك تقويم ولا يعمل لك سحب عصل بطلع فني أسنان مش بطلع طبيب أسنان. أنا اليوم حتى لا أقع ضحية كيف بدي أعرف أنه لقبالي طبيب ويحمل شهادة الطب مساعدة المهنة؟
2: طب سيدي إذا سمحت لي بأنه أنا يعني أخذ وقتي في التعليق على هذه النقطة. اليوم الرقابة على القطاع الصحي وضبط المهنة فيها شركاء، وزارة الصحة، النقابات المهنية المعنية، وأيضا المواطن. يعني أنا بدي أتحدث عن جزئية المواطن. اليوم إحنا لا نستطيع كنقابات ووزارة صحة بضبط الرقابة لمدة 24 ساعة على جميع المنشآت الصحية لتعددها. أنا بحاجة اليوم إلى الشريك الثالث والأساسي والمهم وهو المواطن،
0: يكون عنده وعي بالتعامل، صح؟
2: وعي مجتمعي. اليوم صح. الحصول على المعلومة عن الطبيب اللي أنت بدك تروح له أو المنشأة الصحية اللي بدك تروح لها وتسلم نفسك لها سهل، ممكن تتواصل مع الوزارة، ممكن تتواصل مع النقابات المعنية، ممكن اليوم من خلال الإنترنت تعرف مين أنت على مين أنت رايح،
0: صح؟
2: وبالتالي هاي الرقابة المجتمعية انت اليوم يعني ممكن اي جهة بتشك فيها او اي جهة مخالفة احنا بنستقبل الشكاوى 24 ساعة من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الصحة، يتم بشكل يومي عندي بالمديرية دراسة هاي الشكاوى وتصنيفها حسب درجة الخطورة. بعض الشكاوى بنتحرك لها فورا يعني، وممكن خلال 72 ساعة نكون انهينا جميع الشكاوى اللي وردت لنا.
0: يعني انا اليوم كمواطن اقدر ارن عليكم بوزارة الصحة
2: إذا سمحت لي. اليوم اللي بنعاني منه أن في بعض المنشآت الصحية غير مرخصة، لما تكون غير مرخصة ما في عندي قاعدة بيانات موجودة في وزارة الصحة، وأنا بعتمد بالمنشآت هاي بالذات على الرقابة المجتمعية، شكاوى المواطنين بأنه في عيادة مثلا تقع بالمكان الفلاني غير مرخصة، أنا فورا بتحرك عليها وبتخذ الإجراء القانوني.
0: يعني دكتور انا اليوم بقدر
2: شريكنا الاساسي والمهم المواطن، احنا بنعول عليه اليوم يعني برفع الوعي المجتمعي لتحقيق رقابه كامله ومتكامله على هاي القطاعات. ايضا في نقطه احنا اليوم يعني نعكف على الاستفادة من التكنولوجيا وتطور الحاصل على يعني استحداث بعض الإجراءات في الرقابة إن شاء الله راح نعلم عنها بوقتها، يعني حال ما تكون جاهزة بإذن الله أنها راح تنقلنا نقلة نوعية في مجال الرقابة على القطاع الصحي.
0: دكتور يعني أنا اليوم أقدر أرن على وزارة الصحة، أقدر أرن على نقابة الأسنان أو نقابة الأطباء حتى أتأكد إذا كان هذا الطبيب يحمل فعلا المزاولة المهنة حتى لا أقع ضحية الاحتيال.
2: سيدي بالتأكيد بتقدر اليوم يعني النقابات المعنية عندك ترن مباشرة تستفسر مثلا عن اسم الطبيب اللي بده يقدم لك الخدمة، هل هو مزاول غير مزاول، الحصول على المعلومة سهل.
0: أشكر.
2: ولكن يعني في يعني مشكلة انه يعني بعض الفئات من المجتمع اليوم يعني بتكلم نفسها بتروح لعيادات يعني لا يوجد اجراء عملية جراحية اخوي العزيز مبرمجة الساعة 2 بالليل، هذا واقع احنا عمالنا بنشوفه اليوم. يعني بعض المرضى بيتم استقبالهم بشقق انه ما مش يعني موجود لها اي رخصه ولا علامات ولا
0: اي حالات فرديه بسيطه جدا،
2: ولكن اليوم انا يعني بحاجه انه المواطن يكون يعني يفعل دور الرقابه المجتمعيه بحيث انه يكون واعي يستفسر يعرفوا على هو مين رايح مين بده اللي يعالجه.
0: تسلم، بارك الله فيك على التوضيح دكتور حازم القرالة، مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية وزارة الصحة. شكرا دكتور. بدي أروح للدكتورة ريم عيمات، رئيس قسم المتابعة والتدقيق في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ما شاء الله الاسم المسمى الوظيفي كثير طويل. دكتورة ريم صباح الخير ستي.
3: صباح الورد يسعدك.
0: يا هلا والله دكتورة ريم. يعني يعني شو دوركم أنتم بمثل هذه الحالات؟ يعني لما يروح مواطن ويكتشف أن الشخص اللي قام بالإجراء الطبي يعني لا يحمل مزاولة للمهنة وكان هذا سبب في أنه مثلا عمل له مثلا أضرار سواء نفسية أو فعليا جسدية، فشو دور الإخوان في الغذاء والدواء في هذا الموضوع؟ تفضلي ستي.
3: يسعد صباحكم جميعا وشكرا لك أخ ليس على المداخلة. أنت كما تعرف أخ ليس انه نحن والاعلام شركاء نسعى لخدمه بلدنا وخدمه المواطن اولا.
0: 100%.
3: كما تعرف انه اداره المؤسسه العامه للغذاء والدواء دائما تؤكد على سلامه الغذاء وفعاليته ومأمونيه الدواء وجوده اي مستلزم طبي يصل الى المواطن.
0: صح.
3: وبشكل عام طبعا احنا بالمؤسسه العامه للغذاء والدواء تنفذ كوادر الرقابه والتفتيش بشكل دائم في كافه المجالات وكافه المديريات عنا بالمؤسسه، جولات تفتيشيه بتكون مستمره وبشكل مفاجئ على كافه المنشات منها العيادات المستشفيات مراكز التجميل اللي هي البيوتي سنتر وكذلك على الصيدليات ومراكز بيع مستحضرات التجميل حتى نتاكد من انه فعاليتها وجودتها للمواطن وللمستخدم لها.
0: يعني أنا اليوم كيف بدي أعرف إنه الإبرة مثلا أو المادة اللي يستخدمها الشخص في العيادة بدي يعطيني إياها، بدي أعرف إنه هذه المادة مسموح استخدامها عنا ومجازة من خلال الدواء الغذاء والدواء.
3: هلا بالشكل الصحيح انه لازم العيادات والمستشفيات بتاخذ من المستودعات اللي بتكون اجازت وسجلت هاي المستلزمات الطبيه مثل البوتوكس والفيلر. بشكل عام انه انا يعني احنا بنعول على وعي العيادات الطبية بأنها تأخذ الأدوية من الأماكن اللي بتكون أجازتها مثل مستودعات الأدوية اللي هي بتسجل الدواء والمستلزمات الطبية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. أنا ما بروح يعني على أي حدا بيعمل صح. إعلانات.
0: هل سجلتوا دكتورة ريم حالات لبعض الإبر أو بعض الحقن اللي لها علاقة بالتجميل وتبين أنها حقن المفروض أنه لا تستخدم أو مش مسموح استخدامها عنا؟
3: اي نعم، في بعض الحالات تم ضبطها وسحبها ولغايه الاتلاف، وطبعا تتخالف المنشاه باغلاقها وتحويل للنائب العام.
0: كويس.
3: في مثل هاي الحالات.
0: صح صراحه يعني استغلال الناس بهاي الطريقه مش مقبول، خاصه انه الناس يمكن بهاي التفاصيل ما عندهم معلومات وما عندهم اطلاع إذا هذا فعلا النوع مثلا مسموح مجاز ممنوع استخدامه غير مجاز. زي قبل فترة كنت أنا كان معي أحد زملائك في الغذاء والدواء وكنا نحكي على حبوب المونجارو اسمه أعتقد
3: المونجارو
0: اللي هي للترحيف، قال لي إحنا عندنا مجازة في الأردن إبر تحت الجلد أما الحبوب ممنوعة. فيعني ناس على السوشيال ميديا بيروجوا للحبوب، تعال خذ لك باكج ب 700 800 دينار
3: يعني هي
0: وعملت اعراض صراحه جانبيه واثار كثير صعبه على الناس.
3: اكيد طبعا السايد افكت كانت عاليه كثير، وهي الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي كثير يعني، فالناس بتستغل هاي الامور وبتروح على العروض، فلا لازم يكون عندهم وعي اكثر انهم بياخذوا من الاماكن الصحيحه
0: 100%. تسلم
3: ستي على التوضيح. عندي اي آثار جانبية.
0: صح صح صح صح. تسلمي دكتورة ريم. مهم موضوع التوعية مهم، وإن شاء الله دائما نكون حريصين إنه إحنا يعني نكون متابعين كل شيء بهاي الملفات حتى ما يصير في عنا أي أعراض. شكرا رئيس قسم المتابعة والتدقيق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء دكتورة ريم من عماد. شكرا ستي.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 0794-531-740.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: صابان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس.
2: أهلا بكم من جديد. أعود لاتصالاتكم وأروح لأمين. أمين تفضل أخوي. أمين معي؟ أروح لعمر. طيب برجع لك يا أمين. عمر حياك. هلا أخوي عمر.
3: صباح الخير يا عزيزي.
2: هلا يا سيدي صباح الخير.
3: الله يعطيكم العافية.
2: تفضل أخو عمر الله يعافيك.
3: معنا أستاذ الكريم. أنا سكان جبل حسين شارع يافا.
2: نعم.
3: في قطعة أرض في شارع يافا فاضية حوالي 1 دونم أو نص أو 2 دونم. وهذه صارت مكب للنفايات مع الأسف، مع الناس خارجين عن القانون بيكبوا فيها كل الطمم تبع البناء. وعم بتراكم يوم عن يوم. أنا بعثت الصور اللي حضركم للبرنامج.
2: نعم.
3: وأمانة عمان ما بعرف فيه طنش الموضوع أن الناس الموضوع يعني الغبرة عن تقتل الناس اللي بيصير هوا شديد شوي.
2: نعم.
3: وصارت مكب وهالناس اللي بيكبوها يعني أمانة عمان مش قادر توصل لمرحلة إن هذا الشخص اللي بيكب بالليل أو على صلاة الفجر أو شيء.
2: يعني هذا الشخص يعني مين؟ مش من أهل المنطقة يا أخوي عمر؟
3: عفوا.
2: مش من أهل المنطقة اللي يعمل هاي الحركات؟
3: لا لا لا لا من خارج أهل المنطقة بيجي.
2: يعني ليش يجي عندكم يكب زبالة عفوا؟
3: هي مش زبالة.
2: قصدك الطمم اللي ورا.
3: الطمم. فصارت زي الجبل موجودة يعني بالمنطقة.
2: طيب. وصلت الملاحظة يعني الشباب هيحكوا مع عمارة عمان. مين راح يتواصل مع عمر؟ يلا عمر هاي الشباب راح يتواصلوا معك تحت الهواء. الملاحظة وصلت للأمانة مع الصور وعدوا أنه اليوم يتم متابعتها.
3: أنا لو كنت ممنونك وشكرا لكم.
2: لا تأمر أمر سيدي أمر أبدا. حياك حياك شكرا سيدي. راح يبعثوها للشباب أو بعثوها لمدير المنطقة وراح يتابعها لأنه هاي بدأ عليها مخالفات للشركات اللي بتعمل هيك أو القلابات. شكرا سيدي. أخوي أمين تفضل. الآن أمين.
4: السلام عليكم.
2: هلا أخ أمين. عليكم السلام. الله يعافيك. هلا أخوي أمين. هلا هلا بك تفضل. صوتك يا أمين صوتك مش واضح. قرب التليفون عليه. جيب سبيكر سمع الخارجي.
4: أنا فتحت السبيكر تمام.
2: لا جيب السبيكر.
4: جيب السبيكر تمام.
2: أيوة يلا تفضل.
4: السلام عليكم.
2: هلا يا سيدي. عليكم السلام.
4: أدخل أخوي مستشفى الزرقاء الحكومي. بتاريخ 26/5.
2: نعم.
4: يعاني من دمل او كيس شعر. ادخل على الطوارئ ترى حلو اللي هي العمليه هاي الطوارئ تنظيف يعني.
2: وقال له ممكن تغير مكانك اخوي امين.
4: غير
2: انا سامعك بس يعني مش واضح كثير. يعني اخوك دخل على اساس انه بده يقيم كيس شعر.
4: نعم نعم.
2: على مستشفى الزرقاء الحكومي.
4: مستشفى الزرقاء الحكومي. نعم.
2: 26/5 كانه
4: 26/5 كان يوم وقفه عيد عرفه.
2: نعم.
4: يوم الوقفه قاموا في الواجب جماعة الطوارئ 100%. ونعرف شو الوضع الآن. قالوا الآن بده يعني ما بيه تير ليلتين غيرات وتنظيف وبروح.
2: نعم
4: أمان سيدي. يعني احنا بالعيد في دكاترة اختصاص ما في عطلين كانوا بعد جالس العيد مباشرة. أجا دكتور لما شاف وضعه من الدكاترة الرحيم لما شاف وضعه قال له ماذا شو بيصير هو مسؤول يا مباشرة على العملية.
2: نعم.
4: شو فيه دكتور قال هسه بحكي لكم. المهم نزلوه على العمليات تبين معاه جرثومة أكلة لحوم البشر.
2: جرثومة أكلة لحوم البشر؟
4: أكل لحوم البشر. نعم سيدي.
2: أيوة.
4: طب من وين سيدي هاي من وين ولا بقولوا هاي العدوى أجلت من المستشفى. هاي العدوى بتيجي وقرينا عنها طبعا نحن سيدي فيما الآن. هاي بتيجي للمرضى اللي عندهم جرح مكشوف مصابين بسكري أو سرطان أو نقص مياه.
2: يعني شو الأعراض اللي صارت عليه؟
4: الأعراض سيدي المنطقة الخلفية يعني مثلا ثابت زي حبة كيف لما تقرب حبة الفنجان أو كذا تسارع البكتيريا هاي بتسارع في قتل الأنسجة.
2: بقتل الأنسجة
4: وقاموا منه استأصلوا منه أكثر من 2 كيلو لحم
2: من جسمه. أكثر من 2 كيلو لحم.
4: نعم سيدي سام على كيف وتشبهت المنطقة يعني كاملة سام على كيف ودخل على أفر على الآسيو على غير المركزة أكثر من 14 يوم ومكث في المستشفى 21 يوم. دخل 26/5 طلع 18/6.
2: نعم.
4: صليت على النبي
2: عليه الصلاة والسلام.
4: فيما بعد تفاجأنا وتراكم علينا مبلغ 1968 دينار.
2: طب وكيف وضعه؟ طب مني قبل المبلغ كيف وضعه؟
4: وضعه سيدي الآن طلع هسه من المستشفى بس بحاجة لعملية. أخذناه على مستشفى خاص.
2: يعني الآن قدر يتعالج، قدر يتعالج من الـ من الـ من البكتيريا؟
4: بفضل الله عز وجل تعالج من البكتيريا.
2: الحمد لله.
4: تمام. الآن سيدي المنطقة اللي تحت هاي بدها ترقية، عملية ترقية.
2: نعم، هي العملية كتجميل يعني. نعم. بسبب التشوه اللي صار.
4: رقعة جلدية. هي المبدأ إنه مش إنه تجميل، المبدأ إنه يوقف في منطقة أكثر من 15 سنتي. بظلها تنزف لغاية الآن يعني شو اسمه زي دم وتقرح.
2: طب أنا بدي أفهم منك الآن، يعني العملية اللي بده يعملها الآن إلها علاقة بالمرض ولا بس خلص تجميل؟
4: لا، هاي تجميل الآن.
2: بس تجميل.
4: نعم.
2: يعني وضعه الصحي كيف؟
4: وضعه الصحي كويس سيدي، بس موضوع التجميل هذا مكلف جدا.
2: مكلف. يعني أنت ملاحظتك إنه ليش البكتيريا صابته من المستشفى؟ نعم. ولا ملاحظتك إنه اليوم أنتم مش قادرين تعملوا له عملية التجميل؟
4: سيدي أنا ملاحظتي كيف صابت البكتيريا في المستشفى. أي واحد اثنين.
2: ما هي مرات بتكون في أدوات غير معقمة تؤدي إلى ذلك. والله خليك معي، أنا معي دكتور عوض الخزاعلة وهو يعني سامعنا من بداية حديثك، مدير مستشفى الزرقاء الحكومي. يا مرحبا دكتور عوض، صباح الخير.
5: جزاك الله على سيد
2: الله. الله يحييك. أنا الشباب حكوا لي إنه أمين زارك بالمكتب مبارح.
5: نعم.
2: أيوة. شو صار معك خلال قعدتكم مبارح؟ تفضل.
5: سيدي هاي بشكل عام المريض يعاني من أمراض معينة، لأن الأمراض هاي بشكل عام ممكن أن تكون من أحد الأسباب اللي تفاقم الحالة. فهمت كيف؟ هسا هي بشكل عام الدمل في الموقع حساس، بدون ذكر المواقع ما بدنا نحكي، لأنه قريب من المواقع ممكن تأثر البيئة تبعت المنطقة اللي متواجد فيها الدمل. خلينا نقول منطقة مش دائما نظيفة 100%، فمن تعرق، من بعيد عنك براز بول إلى آخره. نعم. فممكن هاي تصير فيها أحد الجراثيم اللي الجرث أو البكتيريا اللي تسبب هاي الشيء. هي كلمة جرثومة آكلة لحوم البشر، هي أو بكتيريا آكلة لحوم البشر، هي اسم مخيف، ولكن احنا بالطب هي بكتيريا ناخرة بنسميها. البكتيريا الناخرة هاي بتأدي إلى نقص تروية دموية في مواقع معينة على الأنسجة. الأنسجة بتموت، هاي بصير هي زي التعفن ويصير استئصالها. وهي موجودة أصلا. بالنسبة للملاحظة الأخيرة إنه هو يعني ملاحظته مبارح يقول لك إنه
2: يعني هو يسأل البكتيريا من وين؟ من المستشفى ولا إجت من
5: لا تيجي هاي البكتيريا. شوف إلها أكثر من طريقة تجي، أما بشكل عام من المريض نفسه. طبعا. ثاني شغلة الموقع الموقع اللي يكون فيه الدمل.
2: ذكرتها. وضحت هاي. نعم.
5: ثالث شغلة اللي هي بشكل عام المرض المزامن للمرض نفسه، يعني أمراض ثانية مزمنة موجودة مع المريض نفسه تسبب هاي الشغلة. فهاي كل الشغلات هاي هي بتأدي للموضوع. هسه احنا بشكل عام اتوقع يعني هسه انت لو بتعمل دراسه على مستوى المملكه بشكل عام راح تلاقي لك ما يقارب ال 300 مريض موجود الان في المستشفيات يعانوا من نفس الموضوع. يعني هاي موجوده، بس احنا قلت لك هي الاسم شوي هيك
2: واضح. طيب بالنسبه لعمليه التجميل، هل ممكن المستشفى تساعده؟
5: هاي اسمها عمليه ترميم. في
2: ترميم.
5: فرق ما بين التجميل. في فرق ما بين التجميل والترميم.
2: ترميم.
5: ترميم احنا بشكل عام نقوم باخذ انسجه من موقع معين نضربها بطريقه بموقع ثاني. انا المريض شفت الجروح. يعني هاي انا حكيت لهم امبارح وشرحت لهم انه في طريقتين للعلاج، اما احنا بنسميه برايمري هيلينج، يعني انه الانسجه لحالها تقوم بالنمو بطريقه الانسجه لحالها تبني نفسها، او احنا بنساعدها على بنائها. وشرحت لهم امبارح واعطيته علاج وطلع من عندي وقلت له اذا انت شايف انه انت باتجاه انه بدك تقدم شكوى انا جاهز اللي بدك اياه في عندي، وحكيت لهم السبل والطريقه وين وكيف اللجنه محايده.
2: نعم.
5: فهذا الامر يرجع لهم هم. يعني
2: ما لكم علاقه بموضوع خلينا نقول الترميم
5: لا موجود عندنا، موجود.
2: ويعني مكلف مثل ما قال
5: شرحت هسه. اشوف للامانه هو المريض كانه لا يحمل رقم وطني. اي ثينك هيك فهمني هو الاخ امبارح. الان بده يمشي بسبل اللي هي موضوع الاعفاء.
2: طب قديش تكلف تقريبا بالله دكتور؟
5: والله هي صديقي ما تعرف هاي الآن أنت ممكن يقعد يومين المريض بالمستشفى ممكن يقعد 20 يوم شهر ما تعرف فأنا ما صعب إني أحكي كلمة الآن تحسب لي إنه لا حكى الدكتور هيك فهمت كيف فما بتعرف التكاليف يعني لأنه قلت لك مرات تحتاج مضاد حيوي ومرات ما بتحتاج مرات تمشي على يومين مضاد حيوي ومرات تمشي على 10 أيام فكل هاي إلها طرق يعني
2: طيب أشكرك سيدي على التوضيح دكتور عوض خزاعة مدير
5: حبيبي
2: بارك الله فيك شكرا أمين الحمد لله على سلامة أخوك يا صديقي إن شاء الله نكون وضحنا لك وإحنا مثل ما فهمت الشباب امبارح كنت قاعد أكيد سمعت هاي التفاصيل بدي أروح سريعا إلى الأستاذ محمود الشياب الناطق الإعلامي باسم وزارة الاستثمار يا مرحبا أستاذ محمود صباح الخير
6: صباح الخير السلام عليكم اخي العزيز
2: هلا يا سيدي عليكم السلام الله يحييك يمكن انا بس بذكر اخواننا اللي يسمعونا قبل يومين تحديدا بحلقه الثلاثاء الماضي تلقينا اتصال من احد المواطنين قال انه انا كنت اشتغل مع مستثمر اردني بالامارات وكان ينوي نقل 3 مصانع للاردن من الامارات اصطدم بتحديات اصطدم بما في بنيه تحتيه ببعض البروتوكولات الصعبه فقال لغى الفكره فامبارح وزاره الاستثمار اصدرت مشكوره بيان اوضحت فيه ملابسات هذه الواقعه طبعا وانا بدي اشير لنقطة مهمة ذكر على الهوى أنه قبل 12 سنة يعني الحادثة مش قبل يومين وثلاث أو قبل شهرين وثلاث فأنا بس حبيت أوضح وأنوه لهذه النقطة فبدي أسمع من الأستاذ محمود أبرز الحقائق المتعلقة بهذه الحالة تفضل أستاذ محمود
6: تحياتي أخي ليث وأشكرك في إذاعة حياتي فهم بشكل عام نشكر الإذاعة ونشكرك أخ ليث على تواصلكم المستمر واهتمامكم أنتم أصبحتوا شركاء لنا في
2: تسلم بالعكس الشكر لكم والله على المتابعة مش بهاي القضية بس حتى في القضايا السابقة يعني احنا منتابع معك على التليفون أنت والأمين العام والشباب ومعالي الوزير فبارك الله فيكم دائما جهدكم كبير
6: صحيح سيدي احنا منحييكم ومنحيي جميع وسائل الإعلام ونعتبرها شريك وطني في نقل المعلومة وتعزيز الوعي أنتم تنقلوا المعلومة عندما يكون في تقصير لا قدر الله أيضا أنتم إعلام أردني مسؤول يبرز الإيجابيات ويشير إليها ويعظمها خدمة للوطن بدناش نطول عليك سيدي احنا حبينا نتواصل معكم من وزارة الاستثمار حول الموضوع اللي تحدثت عنه بشأن تعثر مشروع استثماري صناعي وعدول صاحبه عن نقل 3 مصانع هكذا جاء في الاتصال
2: صحيح
6: احنا تابعنا مع الأخ الكريم ونشكركم جدا على توفير المعلومات بتكليف من معالي وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أنا قمت شخصيا بالتواصل مع الأخ الكريم وحسب ما بين لنا وأيضا كان متحدث فيه أنه الحادثة تعود إلى العام 2013 يعني حوالي ما قبل 13 عاما ورغم أنها قديمة جدا ورغم أنها حتى كانت قبل إنشاء الوزارة طلبنا منه تزويدنا باسم المستثمر الأصلي حتى إحنا نتمكن نتواصل معه مباشرة والتحقق من جميع التفاصيل والوقوف على حقيقة ما أجري إلا أنه أيضا كان عنده أسبابه ما قدر يحكي لنا اسمه تعرف أحيانا يكون في سرية بيكون يعمل مع شخص وهو الآن ما بيعمل معه فما قدر يعطينا أو يزودنا ببيانات الشخص المستثمر الأصلي حتى يكون أيضا لدينا دروس مستفادة في حال صحت الحادثة حاولنا نعرف هو مين راجع في مش الوزارة كانت في ذاك الوقت هيئة تشجيع الاستثمار لكن أيضا هو تعرف 13 سنة وصعب يتذكر لكن بشكل عام تبين إلا أنه الموقع اللي كان يتحدث عنه في ذلك الوقت هو خارج حدود التنظيم
2: خارج حدود
6: على التنظيم أرض خاصة صحيح وعلى أرض خاصة يملكها المستثمر كان ينوي إقامة مشروع عليها إلى جانب يحتفظ بجزء من الأرض لاستخدامه الشخصي وكان يستوجب توفير خدمات بنية تحتية كبيرة جدا وفقا يعني خاضعة للتشريعات والأنظمة التي كانت نافذة في ذلك الوقت بالطبع أخي ليث هاي الحالة بتختلف عن استثمار داخل المدن الصناعية والتنموية المجهزة واللي عملت الحكومة على إنها توفر فيها كل المتطلبات التنظيمية والفنية والخدمات اللوجستية الاستثمارية إحنا في الأردن وبحمد الله عندنا 20 مدينة صناعية وتنموية منتشرة في مختلف المحافظات على جاهزية عالية لاستقبال كافة المشاريع استقطبت استثمارات محلية وأجنبية كبيرة في مختلف القطاعات الصناعية فيها حوالي 1676 منشأة اقتصادية وصناعية استثمارات تجاوزت في هذه المدن 6.9 مليار دينار أي ما يقارب 7 مليار دينار
2: الله يعطيكم العافية
6: أسهمت هذه المدن المجهزة زي ما حكينا توفير أكثر من 127 ألف فرصة عمل الشيء الجيد أنه هاي المدن لا تزال تواصل تسجيل مؤشرات إيجابية في الأداء الاستثماري حيث بلغ معدل نمو حجم الاستثمار فيها خلال النصف الأول من هذا العام 26 نحو 18% وهو الأمر الذي يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية والثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني اللي بدي احكيه اخوي ليث، واحنا ما برضو ما بنطول عليك، وانا بعرف انت الان قاعد تختم برنامجك. نؤكد من جديد ان وزاره الاستثمار دائما ابوابها مفتوحه امام جميع المستثمرين دون استثناء، ايضا امام جميع وسائل الاعلام اللي احنا بنعتبرها شريكه لنا، نستمع الى كل الملاحظات.
2: الله يبارك فيك.
6: قد يكون هناك تحديات تواجه اي مشروع، بناخذ التغذية الراجعة، بنعمل مع الجهات الحكومية المختصة لإيجاد الحلول المناسبة، وضمن الأطر القانونية دائما احنا بنركز انه نكون احنا تحت القانون، هو نهج عمل اسهم في معالجة العديد من التحديات.
2: انا بعد اذنك محمود بيك، يمكن معي خلال حديثك سمعنا الاخ صهيب المجالي وهي مع الخط. اخ صهيب انا اسف بس انتهى وقت البرنامج. صهيب صباح الخير. يمكن حكينا أنا وياك قبل كم يوم بموضوع، قلت لي في عندي قضية بخصوص مستثمر عراقي يعني كان له بده يشتغل باستثمار في الكرك، فهل ممكن نكون أنا وياك والأخ محمود الشياب مع بعض إن شاء الله يوم الأحد إذا الله أحيانا؟
7: ما في مشكلة، أنا بس تعقيبا بسيط. الله يعطيك العافية أستاذ ليث، والشكر للأستاذ محمود، ترى أنا موضوعي من فترة والأستاذ محمود الشياب هو بادر واتصل فيه من فترة طويلة. نعم. بنفس خصوص هذا الموضوع.
2: ممتاز يعني ممتاز كويس، يعني هي الأخ محمود عنده اطلاع على قضيتك، فبلكي إن شاء الله أستاذ محمود والأخ صهيب المجالي
7: في الموضوع برضو مع خبر الموضوع أستاذ.
2: على بركة الله. خلاص، وإحنا راح نعطيك كمان رقم تليفونك تنسقوا مع بعض عشان نسمع منكم إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله.
6: على طول أخي ليث، إحدى أي معلومة جاهزين أن نتحقق منها. وبرضو أنا أشكركم جدا على بيان الحقائق، لأنه أي معلومة غير مكتملة قد تؤدي إلى دون قصد إلى تشكيل انطباعات خاطئة أو تشكيل جودة البيئة الاستثمارية، وهو أنا بعرف أنه هدفكم أنتم دائما أنه تكون الحقيقة كاملة، وأنه نحافظ على الثقة في هاي البيئة الاستثمارية ونبرز الصورة الحقيقية للأردن كوجهة استثمارية جاذبة. الأخ صهيب إن شاء الله أنا بتواصل معه، وأنا كنت على تواصل معه سابقا. وهي بعض الأمور الفنية برضو اللي بتخضع لاعتبارات تنظيمية، إن شاء الله أنه نقدر نساعده
2: بإذن
6: فيها.
2: الله.
6: كل الشكر
2: بإذن الله. موعدنا الأحد أخي صهيب المجالي، وشكرا أستاذ محمود الشياب على التوضيح، وإن شاء الله بنشوف الأحد يعني تفاصيل القضية من خلالك الناطق الإعلامي باسم وزارة الاستثمار. شكرا لكم أنت واصلت، شكرا عدي القاضي شفاء شلول مؤمنة معالي أنس عربد عبد الله الجعفري من محدثكم ليث جبور، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.
8: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
1: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: مدارس الوطن العربي،
1: منصة أساس

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يدين الهجمات المسلحة على عناصر الجيش والشرطة في مقاطعة بلوشستان في باكستان. شهيد وإصابة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غرب مدينة غزة. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية الشمالية أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد الشخص من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنها مستمرة في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. أدان الأردن الهجمات المسلحة على عناصر الجيش والشرطة في مقاطعة بلوشستان في باكستان، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أو وزارة الخارجية السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وقعت الحكومتان الأردنية والألمانية اتفاقية متبادلة أو اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 22 مليون و700 ألف يورو لدعم تنفيذ برنامج جاهزية مشروع النقل الوطني للمياه الذي يدعم النقل والتخزين والتوزيع الفعال لمياه الشرب المنتجة من خلال مشروع الناقل الوطني. ووقع الاتفاقية وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن. ومع هذه الاتفاقية يرتفع إجمالي المساهمة الألمانية في مشروع الناقل الوطني إلى 127 مليون يورو، مما يجعلها واحدة

0: من أكبر الجهات المانحة للمشروع. وفي قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون عقب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي مركبة مدنية في منطقة شارع الجامعات غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد المواطن خليل جمال مناع، إضافة إلى عدد آخر من الإصابات، مما يرفع عدد الشهداء إلى 8. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 فلسطينيين من قريتي بيت سيرة وخربثة بني حارث غرب رام الله. وللحديث عن آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة والقدس أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: نعم صفية، تحية لك وللسادة المستمعين. اعتقال نحو 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية. ركزت عملية الاعتقالات في مدينتي رام الله والقدس وسط الضفة. قوات الاحتلال قامت بتدمير محتويات منازل عديدة في بلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة. دارت مواجهات محدودة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال هذا الاقتحام. أيضا في هذه الأثناء جرافات الاحتلال تستعد لهدم أحد المنازل في بلدة بروطين إلى الغرب من مدينة سلفيت بحجة البناء دون الحصول على تراخيص. هذه البلدة تتعرض لتوسع استيطاني كبير، حوالي 3 بؤر استيطانية أقيمت مؤخرا على أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة. أيضا صفية، في مدينة القدس المحتلة منذ نحو 3 ساعات تتواصل اقتحامات عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال وسط قيود مش على دخول الفلسطينيين إلى المسجد. أخيرا صفية، في منطقة مسافر يقطع تواصلت الليلة الماضية اعتداءات عدد من المستوطنين على الفلسطينيين في تلك المنطقة في محاولة لتهجيرهم وإفراغ هذه المنطقة لصالح بؤر استيطانية جديدة.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمرين. قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعانون أوضاعا صعبة وكارثية في ظل استمرار ما وصفه بالجرائم الطبية والتجويع والانتهاكات الجسيمة والمتواصلة. وأضاف أن الأسرى يتعرضون للظلم والقهر والاضطهاد داخل المعتقلات الإسرائيلية في ظل استمرار الجرائم الطبية والتجويع والانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي تأتي بحسب قوله بتعليمات من مختلف الجهات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بهدف الانقضاض على الحقوق الإنسانية البسيطة التي كفلها القانون الدولي. شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران قد انتهى. وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون أن القوات الأمريكية أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا في أحدث الضربات التي شنتها إيران من أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وأصول أخرى. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي شادي مدنات. أهلا بك أستاذ شادي. بداية، ضربات أمريكية وتصريحات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هل نحن أمام عودة إلى الحرب بوتيرة كما كانت سابقا أم وتيرة أوسع وأشد؟
2: يعني ما بعرف صفية إذا تذكر، إحنا لما صار توقيع مذكرة التفاهم قبل شهر يعني حكيت بأنه يعني ما هذا موضوع صراع، يعني موضوع صعب، أنه ما راح تكون أنه تم توقيع مذكرة التفاهم وعلى طول راح يتم تطبيق بنودها. يعني عملية في خضم صراع طويل راح تكون، وخلال هذا الصراع سيكون هناك رسائل بالنار، تبادل الرسائل بالنار لتثبيت المواقف، شد عصب المفاوض وتحقيق مكاسب أكثر. يعني موضوع مو سهل. أمريكا تنظر للمنطقة بعين الهيمنة والسيطرة، ليس من السهل أن تقدم تنازلات. وبالمقابل يعني القوة اللي بتقاوم المشروع الهيمنة الأمريكي في المنطقة أيضا عندها إمكانيات وقدرات وواثقة من إمكانياتها وقدراتها ومن حدود القوة الأمريكية، ليست قدر أمريكا، يعني هناك حدود لهذه القوة، وليس كل ما تخطط له أحيانا يعني أو في كثير من الأوقات ينجح بنسبة كبيرة. أنا أعتقد أنها يعني تأتي في نفس هذا السياق، لأنه يعني واضح أنه الحدث الأخير كان سببه أنه تم استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، بحاولوا يستبدلوا الممر في كأنه ممر اسمه الممر العماني بعيد عن الشواطئ الإيرانية، لكن إيران ما أعلنت بشكل رسمي، يعني ما تبنت العملية بشكل رسمي. كان هناك رد، بعد الرد كان في حراك يعني سريع من قبل تركيا والباكستان والدول الراعية للتفاوض لاحتواء الموقف، حتى الاتحاد الأوروبي يعني تصريحاته، أيضا ترامب تراجع قليل وقال أنه أنا يعني أرغب بالحرب، لكن يمكن كوشنير ونائبه يرغبوا بعملية التفاوض. وأعتقد أنها تأتي في سياق الرسائل النارية القوية من الطرفين المتبادلة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، مع أنه يعني بنفس الوقت لا أحد يستطيع أن يضمن عقلية ترامب وتصرفاته، ولكن اعتدنا على هذا السقف العالي والانفعالي والخطاب يعني الغير لائق حتى يعني بالسياسة. لكن أيضا تدرك إيران موضوع أنه ترامب عنده مشكلة أنه في انتخابات قريبة أيضا، وارتفاع أسعار النفط وإعادة إغلاق مضيق هرمز وتجديد الإغلاق بشكل اللي كان عليه في السابق، وارتفاع الأسعار أيضا كمان بأثر عليه. هو مأزوم من هذه الناحية، مأزوم أيضا في هجوم عليه بأنه هذا الاتفاق قدم فيه تنازلات كبيرة بعد هذه الحرب وبعد التهديد، ويمكن يكون في موضوع التخصيب واليورانيوم في ناس بيقولوا أنه كان التنازلات أكثر من الاتفاق اللي كان مع أوباما اللي مزقه ترامب وألغاه.
0: شكرا لك.
2: شكرا
0: لك المحلل السياسي شادي مدانات على هذه التفاصيل. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في ضربة أمريكية على غرب إيران، وذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إرنا اليوم نقلا عن مسؤول محلي. قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. وكتب قاليباف على منصة إكس أن الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن ممارسات الترهيب ونكث الوعود لم تعد تمر دون عواقب، مضيفا سأكون واضحا، إذا ضربتم ستضربون. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران جاءت ردا على هجمات استهدفت سفنا، محذرا من أن أي هجمات إضافية ستؤدي إلى تصعيد أكبر. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الضربات على إيران كانت عملية انتقامية ردا على الهجمات ضد السفن، مضيفا أنه في حال وقوع مزيد من الهجمات فإن الأمر سيصبح أسوأ بكثير. كما كرر تحذيره قائلا: لقد ضربناهم للتو بقوة شديدة، في كل مرة يضربوننا سنرد عليهم 20 ضعفا. أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع بعد شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال آذار الماضي، وأسفرت عن استشهاد 24 مدنيا بوصفها ترقى إلى جرائم حرب. وبالانتقال إلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم أقل من معدلاتها العامة مثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 162، الذهب الحالي للأونصة 4099، الفضة الحالي للأونصة 58.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أدله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
7: مدارس الرمز.
0: بيت حواء مع رند عناب.

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع بمواضيعنا العديدة واللذيذة. اليوم موضوعنا لذيذ، رح يكون فيه طبخات، أشياء زاكية طيبة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك.

نرحب بالجاليري اليوم الشخص المسؤول عن الريلز يلي بتطلع بأبهى صورة وقد تستفز البعض وقد تعجب البعض. مين؟ محمود الجرير. يا هلا ورحب فيك محمود، تشرفت. أشقت وين ورت؟

يعني يا جمال الأناشيد والأغاني لليوم يا أنس. هيك المهندس الصوتي يا جماعة لما يكون الدنيا روقان شوفوا نستمتع مع بعض بأجواء الحلقة اليوم. يعني بحلقتنا يوم الخميس أكيد لازم يكون فيه فرفشة، لازم يكون فيه روح حلوة، لازم ننبسط لأنه فيش مجال للحزن، في عنا عطلة جمعة سبت. هلا ربعنا يلي معطلين عطلة الصيف ومش عارفين ليل من نهار، أحد من خميس، جمعة من اثنين، أنتوا حالة خاصة. شهرين وبنشوفكم بتفرحوا بالعطل زينا على خير وهدات بار.

والله بدها عقبة. والله إحنا أحكي لكم شغلة، في بيت حواء كل خميس دنيا صيف دنيا شتاء دنيا خريف دنيا ربيع، دائما بنحكي بدها عقبة، عن جد بدها عقبة، بدها بحر، بدها هوا يرد الروح، بدنا نفضفض للبحر شوي. عدي بدك تروح معنا على العقبة؟ عبدي يضل هون بإذاعة حياة، عن جد بدها عقبة. إحنا دائما بنحب العقبة وأجواء العقبة وأجواء البحر في العقبة، لكن لحين نروح للعقبة لحد ما الله يكتب لنا نروح على العقبة. نقرأ الكومنتات ونسمع نشيد أول. نسمع

وبنرحب بأحبابنا ومستمعينا ومشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حياة تي في تلفزيون حياة على الفيسبوك أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. ويلا نقرأ الكومنتات. أنوار بتقولنا قبل أن يطوي الخميس آخر صفحات الأسبوع أسأل الله أن يملأ قلوبكم راحة ويكتب لكم من الخير ما يبهج أرواحكم ويجعل هذا الصباح بداية لأخبار جميلة ودعوات مستجابة. صباح الورد صباح القلوب المطمئنة. وكل خميس وأنتم أقرب للفرح والسعادة مستمعي بيت حواء ومذيعتنا السكر الرنودية. صباح الورد والفل والياسمين يا أنوار يا عزيزتنا.

مساء غنام، يسعد صباحك أم محمد الشافعي، مي البلبيسي، يسعد صباحكم كل أوقاتكم. أم أحمد العزيزة بتقول: لا تنسى دائما أن تحمل معك شيئا من الخير وكلمة طيبة وابتسامة صادقة وتنثرها أينما حللت، فالأثر الجميل لا يضيع وعبق الورد يبقى شاهدا على صاحبه. يا جمال كلامك يا أم أحمد. والله يا أم أحمد أحكيك قصة. يوم الصبح وأنا جاي على الإذاعة، الكابتن اللي بكون معه بكون فاتح الإذاعة حياة، طبعا هو من المستمعين القدامى من أيام، بحكي لي أنا بسمع إذاعة حياة من أيام ما كانت بالبث التجريبي. ففجأة بطلع صوت أم أحمد بقول لي: هاي أم أحمد، عرفك من صوتك يا أم أحمد. بقول دائما بميز أم أحمد وجميع المستمعين أو اللي بيحكوا دائما على الإذاعة من أصواتهم، فتحية لكم جميعا مستمعي إذاعة حياة FM من 2006 لليوم، يلي بيحكوا معنا تليفونات أو بيسمعونا، حب كبير لكم من قلوبنا لقلوبكم.

محمد الشافعي تسلمي لنا يا رب، يسعد صباحك كل اوقاتك. شكرا شكرا لك ولكلامك الطيب. هيام جاد الله يا صباح الفل والياسمين. ايات ابو الروس يا هلا يا هلا ورحب فيك يا ايات. بتقول اللهم نسالك جبرا لخاطرنا وسعاده لقلوبنا وطمانينه لنفوسنا وفرجا لكروبنا وجلاء لهمومنا وتحقيقا لاحلامنا وتيسيرا لامورنا ورزقا حلالا طيبا مباركا وسترا وعافيه. اسعد الله اوقاتكم بكل خير. يسعد صباحك يا ايات. الله يسعدك يا ميساء. ما بنقدر نخف عليكم بالطبقات الزاكية، كل خميس في طبخة زاكية. الخميس اللي ما في طبخة زاكية يعرف في إنا بالموضوع. الله يسعدكم ويبارك فيكم. أم طارق ياسين بتقول صباح الخير من ثغر الأردن الباسم لأحلى وأجمل مذيعة رند ولأجمل بيوتنا بيت حواء. يا هلا بيك يا أم طارق. كلنا كيف الأجواء عندكم بالعقبة؟ يعني إحنا من الصبح عم نحكي عنها وأنت اليوم عم تحكينا منها، فخبرينا كيف الأجواء عندكم. مأمون ميناوي يسعد صباحك. عزيزة بتقول اللهم يا جابر القلوب اجبر بخاطرنا وقلوب كل محبين ومتابعين حياة اف ام والورد الجورية مذيعتنا رند عناب. ما شاء الله على ابتسامتك بتعطينا تفاؤل وامل. يسعد صباحك يا عزيزة، غمرتيني بلطفك، غمرتيني بمحبتك. شكرا شكرا لك يا حبيبتنا. بتقول هيام في الصيف الاجواء في العقبة بتكون مولعة، ممكن في الربيع معقولة. والله يا هيام هي العقبة حلوة بكل الأوقات، بس يعني بدك شوية سيولة لننزلها، ما دام في سيولة الأمور طيبة. بيقول راتب لكل أم وأم الإذاعات حياة ولكل أب وبيت حواء وأبو الجميع، ربي يحفظ قائدة البيت ورواده ومحبي محبكن. راتب الباز يسعد صباحك يا راتب. هيام عموري يسعد صباحك، بتقولنا صباحكم جميل يحمل لكم كل خير. الله يسعدك أخت رند ياسمينة بيت حواء، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا راتب محبنا العزيز بيت حواء والمستمع المخلص الوفي. مي خلف بتقول يا صباح نهاية الأسبوع والخميس الونيس خاصة للي بيشتغلوا، الله يعطيكم ألف عافية. ويا صباح الصداقة والصحب الصادق الحلوة مثل صحبتكم يا غاليين ويا رنود الأمر. يسعد صباحك يا مي يا حبيبتنا، الله يسعدك يا رب. سحر حمدان يسعد صباحكم كل أوقاتكم. ميساء بتقول مهم ما تكون الأكل مجدرة ومفرك. لا لا بإذن الله رح تكون الأكلات اليوم للي عندهم حفلات، يعني اليوم طبخاتنا وأشياءنا للي عندهم حفلات وحابين يعملوا ضيافة مرتبة. خليكم معنا بإذن الله تعالى. فاصل وراجعين لنحكي هل يحق للشاب أو الفتاة المقبلين على الزواج السؤال عن ماضي الشريك ولا لا؟ فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
7: مدارس الرمز

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: اسم له تاريخ. في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-1.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23

برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
1: حديقة المملكة التفاعلية،
3: مدارس تزكية،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: مدارس الرمز

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي ذات حياته في ام في برنامج بيت حواء. ودردشتنا اليوم بتحكي بحق للشباب والفتيات المقبلين على الزواج انه نسال عن الماضي، اذا ليش واذا لا ليش. بستقبل ارائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات او عبر هواتف البرنامج على 06 516 2020 516 2060 516 2020 516 5020.

سحر حمدان، يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتقول ابدأ يومك بمن تحب، يكن يومك مثل ما تحب. اللهم أنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. صباحكم محبة من الله، حفظكم الله إنما كنتم. يسعد صباحك هيام حبيبتي، الله يرضى عليك. بتقول رند اليوم لابس الألوان المفضلة عندي. شكرا شكرا، الله يسعدك. دائما القلوب المتحابة بقلوب يشبهوا بعض. منى إبراهيم، يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم ثائر تقول صباح الخيرات والمسرات للجميع. والأخت رند، فعلا صوتك وكلامك بيعطينا نشاط ودفع للأمام ليوم طويل وشاق. يومك سعيد غاليتي، الله يسعدك يا أم ثائر. شكرا شكرا على كلامك الطيب، شكرا. وإن شاء الله دائما نعطي لبعض طاقة، نعطي لبعض المحبة يلي دائما نتوقعها من بعض. ميساء بتقول على إجابة لدردشتنا لليوم، أكيد لا، لأنه صفحة وانطوت ما كان يعرفها ولا مرتبط فيها ولا بتعرفه مرتبطة فيه، ما حدا إله بخصوصيات قديمة وانطوت صفحاتها. الأهم من هيك بعد الزواج يلتزموا بمحبة بعض فقط لا غير، والله المستعان. هلأ أنا بشعر أنه البنات ممكن لما بدنا نعرف ماضي هذا الرجل أو الشخص اللي تقدم لخطبتي أو يعني بشكل عام يعني بدنا نتزوج، فهو من باب الفضول. فبس لو عرفت، لو عرفنا، لو عرفتي انه هذا الشاب فعلا في كان بحياته بنت، شو رح تعملي؟ رح تدخل عندها على الفيسبوك، رح تشوف صورها، رح تقارني بينك وبينها، اكيد هي احلى. لا انا كذا، طبعا ما حدا بيعترف انه هو احلى من الشخص اللي قابل، رح تكون بطريقه او باخرى رح خلص هيك مش عارفه انا ليش، خلص عاد عند احنا البنات هيك عندنا مشاكل ثقه. المهم فبتبلش المقارنات، بتوجعي قلبك على الفاضي. فاذا هو حكى لك عن ماضي وانتهى وراح، ما تقارني، ما تزعلي. إذا أنت حابة تعرفي من باب الفضول ما الموضوع ما يأثر عليكي، اسألي. أما إذا الموضوع أثر عليكي لا تسألي. أما الشاب فهو أصلاً بيكون مبحبش وسائل وعارف قبل ما يجيك، وعارف الجواب قبل ما يسألك إياه. فيعني لا، ريحوا حالكم. أنتوا شو رأيكم، بحق لهم ولا لا؟ استقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو هاتف البرنامج.

موسى يوسف بول موسى من جرش، كل التحايا لشخصك الكريم أختي. يا هلا ورحب موسى فيك وكل ربعنا وأهلنا بجرش، يا هلا بيكم، الله يسعدكم ويبارك فيكم. فشاركونا في لما نسأل عن الماضي، حتى عن المشاكل يلي تعرضنا لها، سواء مشاكل بالجامعة، مشاكل دراسية، مشاكل أسرية. في ناس بتتحفظ على المشاكل يلي بتصير بين الأب والأم. طب أنا مشاكل عندي بالعيلة، أبوي وأمي وإخواني، أخوي تعرض لمشكلة معينة، صار في إشي معين بالبيت، هل في داعي إني أنا أحكي للشخص المتقدم لخطبتي أو للشخص اللي أنا مرتبطة فيه؟ هل في داعي أحكي لك ماضي أهلي كيف كانوا وكيف صاروا، وين رحنا وين إجينا وين صرنا، شو عملنا؟ هاي الشغلات مهمة، هل رح تأثر على العلاقة فيما بعد؟ هون السؤال اللي بنسأله. بحق لنا كفتيات وبحق لكم كشباب إنه نسأل عن الماضي في حال هذا الماضي غير مؤثر على حياتنا بعد الزواج. فإذا ليه بنسأل عنه؟ أنتوا شو رأيكم؟ شاركونا أراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

أم معاذ الكيلاني، يسعد صباحك وكل أوقاتك. موسى شكرا جزيلا على كلامك الطيب. فاليوم عم نحكي، لو بدنا نحكي عن الماضي، هل فعليا معرفة الماضي لأي من الشخصين ممكن تأثر فعليا على الحياة فيما بعد؟ هل إذا أنا اليوم حطيت الشخص اللي تقدم لي بوضعنا العائلي وأشياء مرينا فيها ومراحل مرينا فيها رح تأثر على قراره في حال بده ياني أو ما بده ياني؟ هل رح يبطل عن هذا الزواج؟ هل كذلك الأمر لو الشخص نفسه شاركني بماضي عائلته بمشاكل لا سمح الله بأمور، هل فعليا لو شاركني فيها رح أبطل عنه أحكي الله هي عائلة كلها مشاكل أو مر في واحد اثنين ثلاث؟ بتقول ميساء المشاكل العائلية المفروض ما بتنحكى لحدا إلا للضرورة.

تعبروا أزواجكم أو زوجاتكم عن مشاكلكم، لأنه في لحظة ضعف رح تقلب معيار من الطرف للتاني. يعني رح أصير أعايرك في مشاكلك وتعايرني في مشاكلي يلي مرينا فيها على الرغم من أنها راحت وعدت. فأنا رأيي من رأيك يا ميساء، المشاكل العائلية يلي بتنحكى فقط يلي بتأثر على حياتنا بعد الزواج، أما فيما عدا ذلك ما حدا إله حق إنه يعرف عنها. لهون انتهت فقرتنا. بس آخر شيء شفاء بتقول يسعد صباحك، وأن هيك رأي المشاكل ما بتنحكى لأي حدا 100%. يا شفاء الله يسعدك ويبارك فيكي. أعزائي المستمعين، ننتقل معكم لموجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم، وبعدها رح تبدأ اللذاذة تطلع على الشاشة بالأكلات الطيبة بإذن الله مع الشيف شفاء الطيراوي. خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. ألمانيا والأردن يوقعان اتفاقية مبادلة ديون ب 22 مليون و 700 ألف يورو لدعم جاهزية النقل الوطني للمياه. دائرة الأراضي والمساحة تفيد بارتفاع عدد الشقق المبيعة في الأردن خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي. وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 14 شخصاً وإصابة 78 آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين جراء غارة أمريكية. وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يبحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران خلال اليومين الماضيين. إيران تعلن استهداف مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام مسيرات رداً على ضربات أمريكية نفذت في وقت سابق من اليوم نفسه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 مواطنين فلسطينيين من قريتي بيت سيرة وخربثة بني حارث غرب رام الله. الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل السفير الأمريكي في بيروت مؤكداً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

دريم هوم مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة، مدارس الرمز،

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
4: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة طبيعة
6: ماجيك، واستمتع بصورتها.
5: الصورة طبيعة.
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم، وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
8: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
9: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد، 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم

إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
1: حديقة المملكة التفاعلية،
3: مدارس تزكية،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: مدارس الرمز،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. زي ما انتم متعودين علينا كل خميس في طبخات لذيذة في مطبخ غريب عجيب, بس هالمرة مش المطبخ الغريب عجيب, التقديم الروحي اللي موجودة في هذا المطبخ, في النكهات, في الألوان والابتكار. اليوم بدنا نحكي عن التقديم الأطعمة, عن الأبيتايزرز عشان نكون هيك شوي رقيين, المقبلات مع الشيف شفاء الطراوي. أهلا وسهلا فيك, كيفك شيف؟
1: يا عمري حبيبتي تمام, الله يسعدك. وانت كيفك؟
0: شرفتينا بداية,
1: حبيبتي الله يسعدك.
0: ما شاء الله انك مبهجة
1: حبيبتي,
0: وألوانك مبهجة وألوان يعني بحس انه الست بتبين تكتكتها ورتابتها من طريقة تقديم هل الأكل.
1: بالضبط, ما هي هي العين بتاكل قبل التم
0: 100%, وبتستمتعي أصلا بالإشي اللي بتاكليه لما تشوفي كيف معروض.
1: أيوة بالضبط.
0: والحلو بالموضوع اليوم بحلقتنا شيف إنه نحن صيف,
1: أكيد
0: مناسبات
1: والحفلات
0: والحفلات والتخريجات والأعراس والخطب, واليوم صار في عنا اعتماد كتير كبير على الحفلات يلي بالبيت.
1: بالضبط,
0: يعني صار في ناس, في ناس تطلع برا ما بقولك لا,
1: صح.
0: بس صار في عنا أكل بالبيت نعمل بالبيت. اليوم التقريب اللي أنت, التقديم اللي أنت عامليته بيناسب كتير للحفلات, للسناكات البسيطة.
1: بالضبط, كل واحد ياخد الإله.
0: نعم صح, 100% أنظم أرتب.
1: بالزبط.
0: وأريح لست البيت
1: طبعاً,
0: بلا إجلي هاللصحون
1: ولا إشي. ريحناهم.
0: بالضبط. بداية أهلا وسهلا فيك مرة تانية
1: حبيبتي. أهلا فيك, الله يسعدك.
0: بدي أرجع معاكي من لما كان عمرك 13 سنة من لما بلش شغفك بالطبخ.
1: بالطبخ,
0: احكي لنا قصتك من طقطق للسلام عليكم.
1: هلا أنا من أنا وصغيرة كتير كنت أحب الطبخ.
0: نعم.
1: يعني وأضلني أنتبه لوالدتي الله يرحمها إنها كيف بتعمل الأكلات, كيف بتسوي, بضلني واقفة تحت إيدها. مثلا بدها تعمل أكلة أنا الرز أقطع تحت إيدها, فصار عندي شغف. كنت يعني ما أطول الغاز كتير أحط شغلة عشان أوصل للغاز, أعمل قهوة مثلا, أطبق الأكل تحت إيد أمي, هيك كنت أعمل. ومن 13 سنة كتبت دفتري تاع الطبخ, وما زال يعني موجود لساته عندي.
0: ما شاء الله.
1: فمن وقتها صرت أحب, خلص صرت دايما أطبخ.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني بس بنقدر نحكي إنه هذا أكثر إشي بيثير إعجابي بالشفات اللي بنستضيفهم, طبخاتهم لو شو ما كبروا نفس الأمهات بضل فيها.
1: طبعا أكيد.
0: فاليوم في نفس الأم موجود بعكي, صح؟
1: أكيد. بالضبط, أكيد طبعا.
0: لا هي الله يحميها ويحفظها متواجدة.
1: الله يرحمها.
0: الله يرحمها ويغفر لها يا رب ويعفو عنها.
1: اللهم آمين.
0: هون الجميل بالموضوع, صح إنها متوفية لأنه روحها موجودة.
1: طبعا أكيد.
0: نفسها موجود بالطعمات.
1: الحمد لله, ما هاي هي. يعني كتير بقولوا لي أنت أقرب إشي, يعني خواتي ما شاء الله برضه شاطرين بالطبخ, بس إني أنا أقرب إشي أكلي على أكل والدتي.
0: بتعرف أنا دائما بتذكر لأنه والدتي برضو نفس الشيء متوفية, لما أكل شيء عند خالد إلي خالة إذا أكلت من عندها بقول يا الله نفس طبخ ماما.
1: أيوة بالضبط,
0: عن جد بتحسي في لذاذة بالموضوع مختلفة,
1: بتحسي النكهة والروح, سبحان الله بضل بالأكل.
0: بطبع نفس الأكل
1: طبعا,
0: يعني
1: أكيد.
0: هذا اللي
1: بس إحنا زدنا البرزنتيشن,
0: هذا متغير. أيوة. مو متغير يعني
1: مع العصر الحديث صرنا نتحدث على هواء.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. طب إيش أول طبخة بلشتي فيها وأتقنتيها؟
1: مطبخ الإنتاجي ولا قبل مطبخ؟
0: قبل أنت زغنونة لسه.
1: أكثر إشي كنت أعمل معكرونة, كنت أنادي بنات الجيران وأقول لهم تعالوا نعمل معكرونة, أضلني أطبخ لهم معكرونة.
0: يعني شفتوا قد الموضوع سهل مع بنات سهل. الجيران بلشنا.
1: أيوة بلشت مع بنات الجيران.
0: فإذا والله بتعرف تزبط اسم رواية من لقاءات بنات الجيران إلى المطبخ الإنتاجي.
1: مطبخ عن جد.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب بعد ما شفتي حالك إنك شطورة وعم تتقني هذا الإشي, وصلتي لمرحلة إنه أنا بدي أعمله بزنس,
1: صح؟
0: بس والله خطوة جريئة, ما ترددتي قبلها؟
1: لا هلا أنا صاحبتي نرمين عندها مطبخ إنتاجي كمان قبلية, فهي شجعتني وقالت لي يعني أخطي هاي الخطوة وبلشي بهذا الشغل, فبلشت والحمد لله. هلا بالمناسبات لما يكون عندنا بوفيهات وزي هيك مع بعض أنا وياها دائما بنعمله.
0: الله فخورة فيكم.
1: الله
0: يحميكم ويحفظكم. عشان هيك والله شايفة دائما بنحكي احكي لي من صاحبك بحكي لك من انت.
1: أيوة
0: والطيور على اشكالها تقع.
1: الحمد لله.
0: فقد ايه مهم البيئة الداعمة والناس اللي حوالينا يكونوا موجودين دائما ويدعمونا. طيب أنا أحكي لك شغلة, نكون صريحين, أنا بطبخ ببيتي وبحس طبخي زاكي, بس ما بحس إنه طبخي زاكي لدرجة أعمل أعرض للناس. يعني زوجي وولادي مجبورين يأكلون, هم مجبورين, فيش عندهم خيار تاني.
1: خلاص مش خيار.
0: بس إني أنا أعمل أو أودي لبرا أو أبيع أو يكون في عندي زباين تعاملات رح أكون متوغوشة وخايفة.
1: هي شغف سبحان الله.
0: فأنت كيف عرفتي إنه لا والله أنا أكلي بيستحق يتروج له ويطلع؟
1: الحمد لله بحكي لك, في يعني أول أوردر طلعت بستنى دائما طبعا رد الزباين انه بعد ما انه اودي الاوردر لما يقولوا لي زاكي وبشهي وشو هذا تنبسطي اكثر، بتصيري بدك تشتغلي اكثر، بدك تطلعي اوردرات اكثر. فسبحان الله في ناس داعمين يعني بدعموك بالكلمه الحلوه، او اللي بياخذ الاوردر مثلا بدعمك انه زاكي كملي شغلك الحمد لله، وفي ناس واقفين معي يعني بكل جميع الحالات الحمد لله.
0: فضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته. انا يعني قلت لك طاقتك ايجابيه من لما اجيتي، وانا الان يعني والله ببتسم لحالي ما شاء الله تبارك الرحمن. فاذا احنا بلشنا بالمعكرونه، بعدين بلشنا نطبخ والناس تحكي لنا حوالينا زاكين، وصلنا لاول اوردر، لحظه الحقيقه، اللحظه الفاصله. دن دن دن دن. كيف ايش كان اول اوردر وشو اللي استنيتي الفيدباك اللي بعده؟
1: اول اوردر كان مندي لناس، كنت أنا منزل الإعلان وإنه عندي مطبخ إنتاجي وتواصي وزي هيك، فطلبوا مندي بعد تذكر وقتها ويلنجي. أنا كمان اليلنجي عندي مميز نكهاته، فضليتني على أعصابي، سلمت الأوردر ما ضبيت ما رتبت، ضليتني أستنى إني بدي أشوف الفيدباك تاع الزباين إنه كيف المندي. لما داقوا وانبسطوا كتير قلت خلص الحمد لله، نزلت صورته ويلا وخدوا وصوا من عندنا.
0: هذا قبل كم من سنة؟
1: قبل 6 سنين تقريبا.
0: قبل 6 سنين لو شفتي شفا يلي قبل 6 سنين وانت اليوم تبارك الرحمن شفا المبدعة، أم عين حلوة اللي بترتب بهاي الرتابة وهاي الألوان وكل إشي، شو بتحكي لها؟
1: بحكي الحمد لله مع كل إشي، يعني الحمد لله. أنا ما يعني قد ما يكون مثلا أيام أسبوع مثلا ما بيجي أوردر، برجع بقول لا ضلك قوية إن شاء الله، يعني كل حدا بياخد رزقته. بضلني مثلا أعلن أكتب إنه في عندي هيك في عندي هيك، ويعني الحمد لله إن شاء الله يا ربي أوصل كمان أكتر من هيك
0: بإذن الله تعالى. أكيد يعني شوفها كمان 10 سنين أكيد مختلفة
1: إن شاء الله،
0: يعني ممكن يكون بالمطعم ال5 نجوم
1: إن شاء بإذن الله
0: تعالى.
1: الله
0: كريم، الله كريم، الله كريم، الله يرضى عليك ويرضيك يا رب ويبارك فيكي وبجهدك وشغلك. شوفوا يعني هلا احنا نرجع لموضوع الأكلات، بس بدي أحكي معك عن موضوع كتير مهم. اليوم أنت بفيلد أو بمجال كتير التنافس فيه عالي، والستات مش من باب إنه إحنا بدنا ننافس من بعض، من باب إنه بالبيت مكونات بقدر أشتريها أشتغل فيها. وهو إلى حد ما حكر على النساء، أكيد في رجال بطبخوا ونفسهم طيب على الهاي، لكن إلا يعني ما رح يكون إله طولة بال يشتغل بيها.
1: لا مش هيك، الرجال ما في حدا يعني بيعمل هذه الأشياء البسيطة إنه هيك
0: تحدي.
1: أيوه.
0: بنتحداكم يا رجال الأرض، نتحداكم اليوم تعملوا لنا هاي اللمس الموجود اللي عملت لنا إياها شفا. بيكون في سيدات ببداية الطريق بدي تساعديني شفا، ساعديني ايش اقدم ايش اعمل، شو بتحكي لها؟ بتساعديها ولا بتخافي على رزقتك ولا شو بيكون الوضع بالضبط؟
1: لا طبعا بساعدها، بقول لك انا يعني زي ما صاحبتي ساعدتني ووقفت معي، فانا يعني بساعد اي حدا بده يخطو هاي الخطوه، بقول لهم بلشوا من الصفر عادي، يعني يمكن بالشهر مره يجيكي اوردر، يمكن طول الشهر يجيكي اوردرات، يعني بلشي وضلك يعني انك واثقه انه رح يكون شغلك منيح.
0: صح،
1: فطول ما الواحد عنده ثقة إنه شغله منيح واللي بيقدمه يعني بذمة وضمير، أكيد إن شاء الله شغله رح يكون بالعالمية
0: بإذن الله تعالى. وخصوصاً إنه هو يعتبر بالآخر بزنس زي أي بزنس تاني،
1: طبعاً.
0: أحياناً ركود، أحياناً بيكون في ذروة، فما إلى ذلك، يعني هو هذا
1: تماماً.
0: الطبيعي. لو بدنا ننتقل اليوم للأطباق اللي عملتي لنا إياها ونشوف. أنا أول إشي لفت نظري الشكل الجميل هذا، كبة مع بقدونس
1: عليها زينة بقدونس. هلا اللي بقلبها هي كبة مقلية، حطيت بقلبها حمص مع شمندر عشان هيك صار لونه فوشي. وبعمل بريحان، بعمل بأفوكادو، بعمل نكهات الحمص بغير فياته يعني نكهات، وبعمله هيك. هاي حلوة كتارت على البوفيهات، كلون يعني نفس الثيم مثلا الموجود بتقدر تلوني الحمص.
0: بتحس الناس بتحب هيك شغلات تقبل عليها
1: العين، ما بقولك العين بتاكل قبل التم، فطبعا اكيد يعني
0: جميل جدا.
1: سندوشات الفاهيتا هلا بالبوفيهات بتحسي بطل في كلياته انك تسكبي، صار كل حدا بياخذ اللي له، فهيك ارتب واحلى. ويلنجي طبعا، اليلنجي للكل، حبيب الجماهير اليلنجي.
0: هي اليلنجي هون مع الاطباق اللذيذه، يعني بنلاحظ في يلنجي بتكون معاها شوكتها كمان.
1: كامل.
0: يعني امور طيبه. ما شاء الله تبارك الرحمن. طب ايش المميز اليلنجي اللي انت بتعمليه عن اي يلنجي تاني؟ اليوم لما بدي اخذ من عند شفا يلنجي رح أرجع مرة تانية.
1: اليالنجي اللي عندي أنا بعمله أول إشي الخلطة المعتمد عليها الخضار، يعني بندورة، بقدونس، بصل، ما بضيف لا بهارات، ما بضيف قهوة، في ناس بحطوا رشة قهوة، ما بحب أنا، خلص زي ما قلت لك أنا معتمدة على النكهات القديمة بس بالديزاين جديد.
0: جميل.
1: يعني ما بضيف لا قهوة لا بهار ولا إشي، وبطبخه بخليه وقت يعني ماكسيموم ساعتين، ساعة ونص ساعتين إذا أنه أخضر وطري، وبخليه ليبرد وبصفته، فبكون نكهته زاكية.
0: بتكون نكهته زاكية لأنه الطعمات الأصلية بعيدة عن البهارات، مش البهار اللي بيضغى
1: طبعا، تماما،
0: وصولا لمعشوقة الجماهير التبولة. التبولة ما شو هالتبولة؟
1: برضو التبولة ما بزيد عليها إضافات. وفي سلطة المعكرونة هاي، وفي عندي رولات المسخن بطلعهم زي هيك ومعاهم الدريسنج تاعهم الطحينية،
0: المسخن وطحينية. بتكون الرول مع
1: الدريسنج الطحينية. نعم. بحطوا قد ما بدهم
0: على الرول، كل مع كل لقمة ولا مع كل رول؟
1: مع كل رول اللي بدهم إياه،
0: اللي أنت بتفضله بالآخر. أيوة. نعم صحيح.
1: وفي أشياء تانية كتير بمطبخي يعني.
0: أكيد هذا جزء.
1: هذا جزء بسيط.
0: 100%. طيب اليوم إيش أكثر طلب عندك بالمطبخ؟ يعني أكلات أكثر طلب عليها؟
1: هلأ أنا عندي بطلع، قلت لك قبل هالمرة، وجبات للطلاب والطالبات بطلع، يعني في معاي طلاب وطالبات بيلتزموا بوجبات شهرية مثلا بياخدوا كل يوم. بطلع عزايم، يعني أكل كله شرقي غربي
0: ما شاء الله،
1: سناكات زي هيك، أعياد ميلاد الحمد لله، يعني في أعياد ميلاد كتير بطلع سناكات زي هيك، تشكيلة واسعة. وأكتر إشي بقول لك المطلوب برمضان كمان الحمد لله، تفريزات كاملة كمان بطلع الحمد لله.
0: إيش أكثر طلب أو أكثر طبق مطلوب يعني من الأرزاز؟
1: مندي.
0: المندي هو الأكثر من
1: مندي، ما شاء كتير الله. عندي بطلبه، وكبسة برضه، الكبسة جداً مميزة فيها
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعني اليوم إذن في عندك الكبسة والمندي هي الأكثر إشي. وممكن أي إشي للبوفيهات وهاي القصص بتطلع وبتطلعيها ومستعدة تستلمي أي حفلة أي مناسبة.
1: الحفلة كاملة.
0: والله إنك جدعة ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك عن جد. أنا صراحة أنا فخورة فيكي
1: حبيبتي،
0: فخورة إنه أنا عم بشوف قصة نجاح، قصة نضال، يعني أنت عم يعني ما فرق معاك أي شيء.
1: لا الحمد لله.
0: ورايحة وبدك تشتغلي،
1: بدي أشتغل خلص، بدي أدعم شو مكان.
0: والله إنك بطلة. والله إنك بطلة. رح نكمل بمواضيعنا ورح نكمل عن وصفات أشياء أنت بتعمليها بس بعد الفاصل. فاصل وراجعين، خليكم معنا لنعرف وصفات الأكلات اللي بتعملهم شيفة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
7: مدارس الرمز،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم
2: مدارس آيلا العالمية
1: حديقة المملكة التفاعلية
0: مدارس تزكية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة
1: مدارس الرمز

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم في مطبخنا لليوم مع الشيف شيف الطراوي. أهلا وسهلا فيك شيف. يعني أنت قبل الفاصل كنت تحكي لنا عن الدعم من الأهل، فاسمحي لي أقرأ بعض الكومنتات يلي داعمة لإلك. بس قبل ما أقرأ، مين أكثر شخص عن جد كان داعم إلك بحق وحقيقة؟
1: هلا أكثر إشي أكيد يعني طبعا زوجي
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: وصاحبتي وخواتي، وفي يعني ناس كتير
0: الحبايب. الحمد لبعض. لله الله يخليكم لبعض ويبارك فيكم. منى وصف الطيراوي بتقول ما شاء الله حبيبتي شفاء مبدعة ومتألقة. هاي أول شخص ندعم يعني ما شاء الله. هبة الطيراوي سعد صباحكم ما شاء الله تبارك الرحمن. أزهار دمور بتقول لنا الطبخ نفس، سبحان الله، كذلك يعتمد على الراحة النفسية، بينعكس إيجابا على الطعام.
1: طبعا
0: نرمين كيتشن يا عمر اللي نور دعاء ما شاء الله تبارك الرحمن. ميساء غنام تقول ما شاء الله إشي فاخر من الآخر، الله يعطيك كل العافية. منى إبراهيم بتحكي لك تحية للشيف شفاء، أنا مثلك أحببت عمل الطبخ منذ وأنا صغيرة بصفتي أصغر إخواتي، أساعد والدتي رحمها الله، طبيخ الأم بركة ومحبة. نريد الصفحة للتواصي، كيف يتواصلوا معك الناس؟
1: هلأ بحط رقمي على
0: الكومنتات. أحكي هلأ
1: 079-029-1228 رقمي، وعلى صفحة الإنستغرام شفاء وصفي.
0: جميل جدا بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أحمد المستريح منور الشيف شفاء، أحلى أكل ومميزة
1: هذا
0: جدا.
1: زوجي.
0: هو أكيد يحكي أحلى أكل، هو متذوق الأكل عشان هيك بقول أحلى أكل. الله يخليكم لبعض يا أحمد، وهاي جوهرة عندك، دير بالك على الجوهرة الموجودة ما شاء الله. يعني إذا هيك طبخك، فكيف ترتيبك بالبيت، كيف مع الأولاد، ما شاء الله عليك. الله يخليكم لبعض. الله يخليكم لبعض. سناء يسعد صباحك يا عزيزتنا. هبة الطيراوي بتقول لك منورة أختي شفاء، وبتحكي لك نرمين الله يسعدها حبيبة روحي الغالية. الله يخليكم لبعض. هاي دائرة الدعم ظهرت
1: طبعاً،
0: واضح أكيد. دائرة الدعم مش موجودة بس بقراراتنا وببيوتنا، صح. برضو وين ما كنا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله
1: طبعاً.
0: بتقول لك ميساء غنام، شوف السؤال، والله بنتي ندوشة إلها هواية بتضل تعمل معكرونة وبتتفنن، كيف أخليها تتطور؟ عمرها 15 سنة.
1: حلو. يعني مثلا هلا غير المعكرونه تطبخ طبخه تانية، تقولها اعملي لي مثلا طبقي لي المقلوبه لاشياءها، اذا انه يعني بتخاف من الزيت توقف قدامها مثلا عند الزيت. مجدره برضه، المجدره سهله للبنات اللي عمرهم هيك 15 سنه، يعني تتطور شوي شوي وتصير تحب، اذا هي عندها حب من داخلها جوا للطبخ تبدع.
0: صح صح يا ميساء. ميساء بدنا نشوف تطورات بنوتك وتحكي لنا شو صارت بعد هاي.
1: إن شاء الله.
0: الله يسعدك أم إبراهيم سري، ويسعد صباحك وكل أوقاتك يا ربي بكل خير وسعادة، وما شاء الله يعني بتقولنا أم ثائر ربي يفتحها عليك ويسعدك ما شاء الله. وهبة بتقولنا بنسمعكم من الشغل، قناة متميزة. شكرا يا هبة، وشكرا شكرا لإلك، الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي. وأكيد يعني اليوم الأخوات والزوج والصديقات كلهم تذوقوا الطعام، فيعني إحنا بنحكي حدا مجرب.
1: أيوة. الحمد لله. الحمد لله.
0: لو بدنا نحكي عن وصفات أكل، وأنا دائما بحب أحكي لوصفات الأكل، بس قبل ما أحكي عن وصفات أنا بحب أقرأ الكومنتات الإيجابية. ديب بقول لك من كلامك ثقة بنفسك، لك ثقة بنفسك، استمري وأتمنى لك كل التوفيق والتقدم ما شاء الله،
1: الله
0: تبارك الرحمن. يعني
1: الله.
0: يا أستاذ يا أخ ديب، لو تشوف أنت ريحة الأكل كمان هاي بتعطي ثقة مليون تبارك الرحمن. دكتور آسيا شبلي بتقول ما شاء الله، الله يبارك لك برزقك وإلى الأمام ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم آمين. فدائما أنا بحب نحكي عن وصفات أكل سهلة خفيفة لطيفة، خصوصا للشباب العزابية مثلا،
1: صح.
0: يلي ساكنين بسكنات طلاب وعم بدرسوا، للسيدات ببداية الزواج، للسيدات العاملات يلي دوامها للساعة 5 و6 متأخر وبدها تلحق تعمل طبخة. فأعطينا طبخات هيك، وصفات خفيفة لطيفة، وصفة وصفتها ما بننتقل عليكي يلي تكون منقذة بهيك وضع انه حابين ناكل اكل بيت ما نشتري جاهز، وبنفس الوقت
1: صح.
0: يكون اشي سهل.
1: هلا مثلا الاكلات المنقذه للموظفات، بتحسي ششبرك اذا كان بالفريزر جاهز، يطلعوا يعملوا اللبن ويسقطوا الششبرك، هاي سهله. مثلا انا عندي المندي بقول لك مميزه فيه، وسهل سريع، يعني بصل توم بتقلبي جزر كلياته، بعدين بتحطي الرز مع بهاراته. يعني بقول لك انا الخلطات الاشياء اللي بعملها زمان بس بنكهه جديده. يعني ما بزيد ولا بنقص عن اشياء الاكلات القديمه. في المقلوبه مثلا، ستات البيوت اللي بيشتغلوا بيقدروا يكونوا قليين اشياءها قبل بيوم، ثاني يوم لما تروح مع الدجاج يطبقوها وخلص.
0: يعني بقدر مثلا اسوي الدجاج قبل بيوم والخضار وكل شيء وثاني يوم اطبق
1: الدجاج قبل بيوم، ثاني يوم بتغير طعمه.
0: صح.
1: لا مثلا بس الخضار تقليهم، ثاني يوم ما بتسلق الدجاج بتنقع الرز الا خلص طبقتهم مع بعض. اكيد
0: صح 100%. لما بتقول لك سناء احلى صباح معكم واحلى فطور معكم كل يوم معنا على الافطار ما شاء الله تبارك الرحمن. منى بتقول لك شفاء مبدعه وفنانه ما شاء الله تبارك الرحمن. فاذا في عندنا الشيش برك ممكن موجودة، كب بلبن،
1: كب بلبن
0: بتوقع
1: أكيد.
0: صح؟
1: أنا موفرة عندي طبعا التفريزات هاي كلياتها، كب شش براك رولات مسخن كله عندي بالفريزر، يعني على الطلب بسلم.
0: بتسلمي يعني أنت هلأ بتفرزي الشيء؟
1: أنا مثلا بتطلبي اليوم بعد 3 أيام بسلم، يعني بكون عندي، ما بكون عندي بالفريزر، بحبه فريش أول بأول. بس برمضان لا بكون حاطة كميات كبيرة، لأنه بتعرفي أكتر إشي مطلوبين برمضان هاي القصص.
0: صح 100%. طيب في كمان شغلات يعني ممكن إحنا بنعملها قبل لحتى نحضر حالنا أو نكون جاهزين طول الأسبوع، بسموها تحضير للوجبات. بالزبط. أو الغداء طول الأسبوع، شو في شغلات ممكن فعليا أجهزها تكون جاهزة بس دغري أبلش فيها؟ يعني مثلا أنا من الناس لقدام كمان شهرين حكوا في عنا مدارس. صح. بحب أكون عاملة عجنتي وعاملة معجناتي خلال الأسبوع، مفرز المعجنات وبعطيها للأولاد. ففي زي هيك نصائح؟
1: هلأ أنا المعجنات زي ما قلتي وتفضلتي، بعمل العجينة وبعملهم، ما بشويهم يدوب بالفرن من تحت وبتفرزوا وقت ما بدك بتطلعيهم. في أكلات مثلا تقدر تفرزي، أنا هلأ صراحة كمطبخ إنتاجي ما بقدر أفرز إشي، بعمل كله أول بأول. أما للموظفات بيقدروا يعني أكلة زادت بعلبة يحطوا مثلا يحطوها بالفريزر لوقت تاني يطولوها، التفريزات هاي كلياتها المتوفرة. بس هيك يعني
0: بالضبط. يعني في كتير شغلات نقدر نسهلها على حالنا على فكرة.
1: طبعًا.
0: نقدر نعملها لحتى تكون حياتنا أسهل.
1: أيوة.
0: وصحية أكتر.
1: طبعًا.
0: يعني كل أكل البيت صحي أنا بالنسبة لي.
1: طبعًا.
0: مع أنه ممكن تكون سعرات الحرارية عالية بس على الأقل أنت ضامن المكونات.
1: أيوة ضامن شو هي، شو التنظيف، شو الأكل الموجودة قدامك، الزيت كمان. يعني في أغلب الأيام أماكن كتيرة الزيت بداية الأكل.
0: نعم. مي خلف بتقولنا ما شاء الله عليها الشيف، ألوان رائعة وأكلات شهية بتشهي وشكلها نفسها طيبة على الأكل، الله يوفقها ويرزقها ما شاء الله. عامر السيد بقول كيف التواصل مع الأخت شفا؟ على أرقام الهواتف يا عامر، الرقم الهاتف اللي حكت لنا إياه، وإذا ممكن حد يكتب لهم الرقم أو بده أكاونتك. إيش اسمك على
1: شفا الطيراوي أو شفا وصفي بيطلع. أنا هلأ بعد الهوا إن شاء الله بحط لهم
0: بإذن الله. عامر بإذن الله بعد الهوا تتواصل معك معكم شفا وبتحكي لك كيف ممكن تتواصل وتطلبه. طيب هلأ في حال أي شخص قرر بإذن الله تعالى أنه يطلب منك قبل قديه، يعني أنا عندي مناسبة على سبيل المثال، عندي لمة ناس عاملة جمعة
1: سناكات زي
0: بالضبط
1: هيك.
0: قبل قديه بدي لازم
1: قبل
0: أطلب منك؟
1: من 3 أيام لـ4 أيام السناكات. الطبيخ مثلا عزومة عندك بكرة، عزومة قبل بيوم أو يومين. اللي بده يشترك وجبات خلص بيخبرني، ببلش من تاني يوم وجبته بتطلع له. يعني في عندي طلاب وموظفين بياخدوا من عندي وجبات، فخلص بيشتركوا شهري وبصير بطلع لهم يومي الوجبة
0: ما شاء الله. طب والله خطر لي شغلة، يعني هلأ أنت حسب الطلب الناس شو بتطلب منك بتعملي صح؟ إيش أغرب إشي انطلب منك؟ أغرب طبق انطلب منك؟
1: أنا بالنسبة إلي ما بعرف، أنا بعتبره يمكن غريب، بامية إحنا متعودين عليها بلحمة، طلبوها ناس بامية بجاج وجاج جوا البامية، فأول مرة يعني بعملها أنا هاي، وإنه حسيتها غريبة، إنه هي البامية عادي طبيعية للكل بس إنه الجاج جواتها هاي غريب، أما الباقي لا كلياته عادي الأكل.
0: ما كان يعني صراحة ما بتذكر الأكلات اللي فيها صوص أحمر البندورة ما فيها جاج، ما بنحط
1: لا ما بنحط جاج نهائي.
0: بجوز يعني الناس هيك بتحب
1: خلص هو الأكل أذواق.
0: صح
1: سبحان الله.
0: صح.
1: يعني ذوق الأكل فيه. أنا بقول لك اليلنجي بحط ما بحط عليه قهوة، في ناس بحطوا الكبة نفس عجينتها، أنا ما بحط غير بصل ملح فلفل برغل لحمة، في ناس بحطوا ليمون بحطوا طرخون بحطوا أشياء كتيرة. أنا مو مع، بحب خلص النكهة الأصلية
0: كما هي بتكون
1: كما
0: ما شاء
1: هي.
0: الله تبارك الرحمن. والله يا شيف إنك مبدعة
1: حبيبتي
0: وشيف رائعة حبيبتي. والجميل بالموضوع أنت محافظة على أصالة الطعم
1: طبعا.
0: لكن بطريقة تقديم مختلفة ومميزة ما شاء الله، حتى فكرة السلال المعالق الخشب اللي موجودة هاي لحالها يعني تبارك اكل الرحمن بتعطي مش بس رونق، بتخليك انت تتشجعي. أيوة. انا بدي اكل. وحتى ممكن على فكره نستخدم هاي الشغلات مع ابنائنا يلي بيغلبونا بالاكلات هذول.
1: ايوه تعملي لهم زي هيك
0: بالضبط 100%. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيك العافيه وقويكي يا شيف، وعقبال يا رب ما نعمل لقاء بمطعمك الخاص باذن الله تعالى.
1: الله
0: في نهايه اللقاء بدقيقه بتك احكي لنا نصيحه للمستمعات والمستمعين يلي حابين يا اما يعملوا بزنس بهي الشكل او حابين توجهوا للحياه الصحيه. انا اطبخ طبخاتي لحالي.
1: هلا انا دائما وابدا بحكي الكلمه انك اطبخي بحب، بيطلع الاكل زي ما بدك وزياده، بحب وبنفس. فلما الوحده يكون عندها انها متشجعه تطبخ، مثلا في ناس ستات بيروحوا بيقولوا ما بدنا نطبخ ومو جعبالنا، بيحطوا هالاكله مش زاكيه، اما انت من جواتك حبي الاكل طلعي بروح حلوة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، وروحك الحلوة انعكست اليوم على حلقتنا وعلى أكلاتك. سلم إيديك وعليكي، الله يرضى عليك ويرضيك. أمل هون أعزائنا المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. ويلي بتفكر بموضوع البزنس فكري فيه وتوكلي على الله وروحي واسألي واستشيري، بإذن الله تعالى ما رح تسكر الباب بوجهك. كنت معكم من التقديم من رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والمصورة العظيم عدي القاضي يلي بنوجه له كل عام وانت بخير. كان مبارح عيد ميلاده، هاي حفلتك اليوم،
1: احنا من حفلتك،
0: فالله يعطيك العافية ويقويك يا عدي. هلا فيها بنجيب لك شمعة من عيوني. الله يسعدك يا عدي، والعمر كله يا رب، ويخليك تاج فوق رؤوس أولادك وزوجتك وعائلتك. شكرا لكم، ونهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
3: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: مدارس الرمز،

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذا حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة، وزلزل معنى امتحن امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألونك ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار ولا الملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع، طبعا أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين، ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل، المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس، لا، وابن السبيل، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ما تقدم ما تفعل من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يشارك في الملتقى الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة صنفال الأمريكية لبحث أبرز التطورات السياسية والاقتصادية العالمية. وفاة شخص وإصابة 8 آخرين اليوم إثر سقوط مركبة في بركة زراعية في لواء دير علا. قوة الاحتلال الإسرائيلي تهدم ما تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب سلفيت بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين جراء غارات أمريكية. وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الإيراني آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران خلال اليومين الماضيين. إيران تعلن استهداف مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام مسيرات ردا على ضربات أمريكية نفذت في وقت سابق من اليوم نفسه. الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل السفير الأمريكي في بيروت مؤكدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، المسلم إذا قرأ القرآن وجد أن وعود الله عز وجل ووعوده محققة دائما، بل إن زوال السماوات والأرض أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمن.

المؤمنين، وعوده واقعة قطعا، بينما توعده يقع أو لا يقع رحمة بالعباد. فإذا وجدت في القرآن أن الله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، لو قرأت هذه الآيات لأخذك العجب. والله لا استخلاف ولا تمكين ولا تطمين ولا نصر. المشكلة كيف نفسرها؟ كيف نفسر هذا التباعد بين وعود الله في القرآن الكريم للمؤمنين وبين حالة المسلمين اليوم؟ الحقيقة الذين يعملون في حقل الدعوة يجتهدون، كل يجتهد ليقدم تفسيراً مقنعاً لهذه الظاهرة العجيبة، وعود ضخمة جداً من قبل خالق الأكوان، وواقع سيء جداً يراه الإنسان كل يوم، أي أن كل ثمار الدين التي وعد الله بها المؤمنين ليست في متناول أيدي المسلمين. لو نظرت إلى حالهم شيء لا يصدق، من الضعف، من التمزق، من القلق، من القهر، من الفقر، من الذل أحياناً. وقد يسأل سائل: كيف نفسر هذا؟ أيها الإخوة الكرام، اجتهاد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نقف عند كلمة حلاوة. للإيمان حقائق وله حلاوة. حلاوة الإيمان هي التي يفتقدها المسلمون في هذا العصر. حلاوة الإيمان يعني الثمار النفسية للإيمان. حلاوة الإيمان شيء، وحقائق الإيمان شيء آخر. قد تكون حقائق الإيمان في متناول أي مسلم، ولكن حلاوة الإيمان ليست بين يديه. ألا ترى إلى إنسان قانع أشد القناعة أن الدخان يؤذيه كيف يدخن؟ كيف نفسر إنسان يعمل في حقل الطب ويدخن وهو يعلم علم اليقين أن هذا الدخان يدمر صحته؟ كيف يدخن؟ قناعته في أعلى مستوى، ولكن إرادته في أدنى مستوى. ما الذي يقوي إرادته؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أيها الإخوة الكرام هي ثمرة الإيمان. أليس من تعريف العبادة أنه طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية؟ حلاوة الإيمان هي السعادة في الدنيا والآخرة. حلاوة الإيمان تمنحك سكينة وطمأنينة. حلاوة الإيمان تمنحك أمناً. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما من نعمة ينعم الله بها على الإنسان كنعمة الأمن، ألا تتوقع الشر، ألا تتوقع الدمار، أن تكون واثقاً من عناية الله، أن ترى أن المستقبل لصالحك. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ هذه مشاعر الإيمان. مشاعر الإيمان أقوى من كل مشكلة. مشاعر الإيمان أقوى من كل بلاء. مشاعر الإيمان بها تتخطى العقبات، بها تتجاوز الصعوبات، بها تتحمل التبعات، بها تقوى على عدوك، بها تقارعه. حلاوة الإيمان اجتهاد. نفتقد حلاوة الإيمان. بين أيدينا حقائق الإيمان. ما من مسلم إلا ويصلي الجمعة لأنها فريضة تعليمية وحيدة في الإسلام، وما من مسلم إلا وبين يديه مئات الحقائق الإيمانية، يعلم أن الجنة حق والنار حق، وأن الله واحد وموجود وكامل، وأن شرعه هو الشرع القويم، وأن قرآنه هو الكتاب الكريم.
حقائق الإيمان بين أيدي الناس جميعا، ولكنهم لا يقطفون ثمار الإيمان. أيها الإخوة، ما السبيل إلى أن نصل إلى حلاوة الإيمان؟ هناك حديثان في الصحاح. الحديث الأول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وذاق طعم الإيمان، وقد قال شراح الحديث: طعم الإيمان هو حلاوة الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. حديثان يتعلقان بحلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تعطيك القوة، قوة المتابعة. حلاوة الإيمان تعطيك قوة التحمل. حلاوة الإيمان تعطيك سعادة لو اطلع عليها ملوك الأرض لقاتلوا عليها بالسيوف. حلاوة الإيمان أن تقول كما قال بعض العلماء: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. حلاوة الإيمان كما قال بعض العلماء: بستاني في صدري، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لو أبعدوني فإبعادي سياحة، لو حبسوني فحبسي خلوة، لو قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ يفتقد المسلمون حلاوة الإيمان. يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، وقد اختصروا دينهم إلى هذه العبادات الخمس. أما حياتهم في بيوتهم، في أسواقهم، في أعمالهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في أفراحهم، في أتراحهم، في حلهم، في ترحالهم، ليست على منهج الله. لذلك حرموا حلاوة الإيمان. يتفلسفون في الدين، يتكلمون، يتصدرون المجالس: مفكر إسلامي، فلان ثقافته إسلامية، نزعته إسلامية، اهتماماته إسلامية، خلفيته إسلامية، أرضيته إسلامية، ولكن ليس مسلما بالتعريف الدقيق الذي جاء في الكتاب والسنة. أيها الإخوة الكرام، كيف نصل إلى حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان تقوي إرادتك. كأني ألخص المشكلة: أن هناك قناعة لا تكفي كي تطبق ما تعلم، لا بد من إرادة قوية. ما الذي يقوي هذه الإرادة؟ حلاوة الإيمان. ما الذي يجعلك تقبع في محل تجاري متواضع قميء، بارد في الشتاء حار في الصيف، إلا ضخامة الغلة التي تأخذها كل يوم؟ ما الذي ينسي التاجر التعب حينما يرى مبيعاته في أعلى مستوى؟ حلاوة الإيمان هي التي تقوي الإرادة. المسلمون تنقصهم الإرادة، قناعاتهم كثيرة، لأن أمور الدين أصبحت واضحة وضوح الشمس، يتلقاها الإنسان في المسجد وفي الكتاب وفي الشريط وفيما يرى وفيما يسمع، وكل الأحداث التي تقع تؤكد حقيقة الإيمان. الأمور واضحة وضوح الشمس. الناس على اختلاف مللهم ونحلهم واتجاهاتهم ونزعاتهم وأجناسهم وطوائفهم ومذاهبهم لا يزيدون عن رجلين. رجلين: إنسان آمن بالآخرة، آمن بالجنة فاتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء فلما أعطى سعد بعطائه، وإنسان كفر بالجنة وآمن بالدنيا فقط، الدنيا هي كل شيء، لذلك استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. مع هذا الأخذ هناك الكآبة. من منكم يصدق أن مرض الكآبة يعم الأرض كلها؟ من منكم يصدق
أن الذين يعانون من أمراض نفسية أعدادهم فلكية في كل مجتمع. الكآبة هي عقاب النفس حينما تنحرف عن فطرتها. فطرتك أن تطيع الله، فطرتك أن تلجأ إلى الله، أن تعتمد عليه، أن تتوكل عليه، أن تخلص له، أن تتصل به، أن تناجيه، هذه فطرتك. فإذا ابتعدت عن فطرتك، أول عقاب يعاقب به الإنسان الكآبة. بالتعريف المعاصر، بالتعريف القرآني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه الكآبة لا تخص الفقراء، تطول الأغنياء، لا تخص الضعفاء، تطول الأقوياء. الكآبة مرض العصر، الكآبة عقاب الفطرة، الكآبة نتيجة حتمية للإعراض عن الله عز وجل. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. قد تملك أطراف الدنيا، وقد تكون أغنى إنسان في الأرض، وقد تكون أقوى إنسان في الأرض، وقد تكون أجمل إنسان في الأرض، ومع ذلك يمكن أن تكون أشقى إنسان في الأرض، لأن الحياة الطيبة التي وعد الله بها المؤمنين هذه لا تتاح إلا لمن استقام على أمر الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لو سألت 1,000,000,000 مسلم: ألا تحب الله ورسوله؟ يقول: بلى. ليس هذا هو الجواب. أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه، لهذا الذي يذوق حلاوة الإيمان، مما سواهما. حينما يتعارض النص الشرعي مع المصلحة، فتضع المصلحة تحت قدمك وتنحاز إلى النص الشرعي، وأنت تضحي بمصالحك، تضحي بدنياك، تضحي بشهواتك، تضحي برغائبك، تضحي بأقرب الناس إليك. حينما يتعارض الأمر الإلهي في القرآن والأمر النبوي في السنة مع مصلحتك المتوهمة القريبة، فتؤثر طاعة الله وطاعة رسوله، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. آية كريمة تؤكد هذا المعنى: قل إن كان آباؤكم، بمعنى أن الأب لو أمرك بمعصية وهددك إن لم تفعل فسأحرمك من مالي، فانصعت لأمره وحرصت على ما ينالك من هذا الأب وعصيت الله وأطعت الأب. قل إن كان آباؤكم، بهذا المعنى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إذا كان ابنك في أعلى مستوى في الدنيا وليس فيه ذرة من إيمان، وأنت راض عنه وأنت قرير العين به، ولا يعنيك أمر إيمانه إطلاقا ولا أمر استقامته، أي آثرت أن تفتخر به على صلاح آخرته، هذا هو المعنى الثاني. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، لو أنك في عمر متقدم وأنت عند ابنك، وأنت عند ابنك ينفق عليك، وابنك لا يطبق من الدين شيئا، وأنت راض عنه، بل حملك على أن تعصي الله، بل دفعك إلى معصية، بل أرغمك على معصية، فهذا المعنى مما تعنيه هذه الكلمة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، تجارة رابحة جدا ولكن البضاعة محرمة، دخل كبير ولكن على حساب عقيدتك، دخل عريض
ولكن على حساب استقامتك. كم من مسلم يؤثر كسب المال على طاعة الرحمن؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، التجارة كاسبة، لا بد من طريقة ليست إسلامية في تسويق البضاعة، وهذه الطريقة فيها معصية، آثرت أن تعصي الله وتفوق تجارتك على أن تطيعه وتكسد تجارتك، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، بيت مغتصب لكنه مريح وواسع وفي موقع جيد وأجرته زهيدة جدا، وأنت لست بحاجة أن تغتصب بيتا، ومساكن ترضونها، إن كان الآباء والأبناء والإخوة والأخوات والزوجة والعشيرة والأموال الطائلة والتجارة والمساكن أحب إليكم من الله ورسوله. مرة ثانية، عند التعارض أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. معنى تربصوا أي الطريق إلى الله ليست سالكة، هذه المؤاثرة مؤاثرة الدنيا على طاعة الله حجاب بينكم وبين الله، وهذا حال معظم المسلمين، آثروا دنياهم على آخرتهم، يصلون ويصومون، يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على الشيطان، لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على العدوان، لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على أنفسنا وعلى شياطين الإنس والجن وعلى مصالحنا المتوهمة وعلى دنيانا العريضة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 29.
1: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. الحديث 289. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فصلى عليها. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. الحديث 290. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. الحديث 291. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. الحديث 292. عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم وهو في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. الحديث 293. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. الحديث 294. عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. باب الخوخة والممر في المسجد. الحديث 295. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا، قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الحديث 296. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. الحديث 297. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. باب الحلق والجلوس في المسجد. الحديث 298. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. باب الاستلقاء في المسجد. الحديث 299. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. باب الصلاة في مسجد السوق. الحديث 300. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: حياة أف أم.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يشارك في الملتقى الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة سان فالي الأمريكية لبحث أبرز التطورات السياسية والاقتصادية العالمية. الحكومتان الأردنية والألمانية توقعان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 22 مليون و700 ألف يورو لدعم تنفيذ برنامج جاهزية مشروع الناقل الوطني للمياه. ارتفاع عدد الشقق المبيعة في الأردن خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 12% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس. الجيش الكويتي يعلن اعتراض 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة أطلقت من إيران. وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين جراء ضربات الأمريكية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الحياة أف أم، نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا في محاور كثيرة عن العقل، وأن العقل محدود، وأن مهمته أن يفهم الشرع. هذا غاية في الأهمية يا كرام، حتى لا نعقد صراعا بين العقل والنقل، فيظن الإنسان أن عقله المعجب به قد يصل به إلى التشريع، وهذا مستحيل. لكن الناس يتفاوتون في علومهم وعقولهم وفهومهم. ما جاهله هذا الإنسان علمه كثيرون، ما فاته لم يفت غيره. ولذلك إذا كان في نص من كتاب الله ونص من سنة النبي عليه السلام لم يفهم عقل هذا الإنسان، فبدل يتحكم فيه، الطريقة الصحيحة هي أن يذهب إلى العقول التي سلفت وسبقت وكانت أرقى من عقله، ليطلع على عالم التفسير، عالم تفسير النصوص من السابقين ومن اللاحقين، كيف فسر العلماء. هذا الأمر أيها الكرام الذي يتجاوزه اليوم العابثون بالتراث. العابثون بالتراث الآن يريدون أن يحكموا عقولهم الضعيفة في النص المعجز القرآن، وفي النص البليغ الفصيح السنة النبوية، ولا يريدون أبدا أن يطلعوا على تجارب من سبقهم، وهذا غرور في العلم. نصيحة لنفسي ولإخواني ولإخواتي، أي مسألة أشكلت على الإنسان عد إلى من قرأ قبلك، إنك ستجد أناسا قد سبقوك إلى فهم دقيق لا أقل. إذا التقت منهم الفائدة ممكن أن تزيدها بيانا، أن توضحها، إنما الآن أن تبدأ أنت من حيث أو بقطيعة معرفية، وذلك شيء بيسموه القطيعة المعرفية من التراث، هذه أخطر جريمة تفعل في العلم. إن والله أنا ما إلي علاقة في اللغة السابقة، ما إلي علاقة في علم الأصول وعلم أصول الحديث وكل هذا، ولا علم أصول الفقه. اليوم أكثر علم الآن ينالون منه علم أصول الفقه، بتكلم عن الشافعي، لأنه هذا العلم الوحيد هو الذي ينظم البحث الدقيق الشرعي، وهو العلم الوحيد اللي الإنسان لو أتقنه حسن منه الفهم مع خلاف في الفهم. إنما إذا العقل مجرد الكرام لا يمكن أن يبدأ فهم النصوص، بدك تعرف تجارب من سبقك، كيف فهموا، من أين أخذوا، وتأخذ من حيث أخذوا. الله يفقهنا إياكم في الدين، هذه الطريقة العلمية السليمة. طيب، في عندنا مجموعة من الأسئلة الواردة، لكن كان في عنده سؤال حول توبة اللسان، هل تكفي توبة اللسان؟ أحيانا نعم، أحيانا لا. إذا كان يعني من أخطاء اللسان مثلا من الكذب، من الغيبة، من ذكر العيوب، يتوب إلى الله ويستغفر الله تعالى ولا يفعله مرة أخرى، تائبا من لسانه. ولكن إنسان أخذ حقوق الآخرين وظلم الآخرين وسلبهم ونهبهم وقتلهم وبده يتوب بلسانه، لا. إذا قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، في شيء اسمه إصلاح. وإذا حقوق العبادة كام لا يكفي فيها توبة اللسان. إذن حتى العلماء يعني نظروا إلى الأعمال الجليلة التي يقوم بها المسلم، أبرزها الحج وأعظمها. هل الحج يكفر كل الذنوب؟ لا، الكبائر لا، الصغائر فقط واللمم. أما الكبائر فهذه بحاجة إلى توبة خاصة بصراحة. من توبتها يعني واحد مثلا عاق والدي بده يبر والدي، واحد قاطع رحم بده يصلهم، واحد أكل أموال الناس بالباطل بده يعيدها، هنا تكون التوبة. بصراحة هذا أمر يعني غاية في الأهمية. طيب، يقول السائل: لي صديق تحصل على هجرة لدولة أجنبية، لكن من شروطها أن يكون أعزب وهو متزوج وله أولاد، هل يجوز أن يطلق امرأته كما يشاع الورق؟ فيش طلاق الورق. طيب، هي هذه المسألة موجودة، الناس يذهبون إلى أمريكا أكثر من أوروبا وإذا بدك أوراقك تمشي بسرعة بده يطلق زوجته. هذا الطلاق ليس شكليا، هذا الطلاق حقيقي، فإذا وقع يقع حقيقيا. ولذلك لا تهددوا حياتكم، وكل الغربة وكل تلك البلاد ما بتستاهل أنك تخسر علاقاتك مع زوجتك مع أولادك وتستنفذ طلقة من الطلقات الثلاث. أنا لا أنصح في هذا إطلاقا، إنما إذا وقع يقع طلاقا حقيقيا. ما عندنا طلاق شكلي، لا عندنا زواج شكلي ولا عندنا طلاق شكلي. أرجو الانتباه إلى هذه المسألة. سأل سائل: هل يمكن أن يكون غلاء المهور محرما؟ طيب، سؤال مهم، إنه غلاء المهور أو هل يمكن أن يكون المهر مرتفعا؟ أقول ممكن، ولكن إذا سبب هذا الارتفاع عند الجميع عزوف الشباب والبنات عن الزواج وقع في مشاكل، يكون الإثم هنا. وإلا قال الله تعالى في كتابه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. يعني أعطى مثال قرآن إن ممكن تعطى المرأة قنطارة فلا تأخذ منه شيئا، لكن هذا الصنف من الناس قليل من الكبار الأثرياء. إنما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أي فسهلوا أمور الزواج. هذا معنى اقبلوه وسهلوا أمور الزواج. إلا تفعلوا، يعني شددتم وذاك، إلا تفعلوا مش والله رفضتم، إن لم تيسروا سبل الزواج تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض في رواية. فمن هذا الباب نعم، إذا كان غلاء المهور الآن سيقلد الناس فلانا لأنه غالى في المهر وعزفها الشباب والبنات ما تزوجن وقعت في مشاكل، من فعل ذلك أثم. لذلك نريد الآن من أصحاب السنن الحميد أن يتقدموا. من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجر شيء. بمعنى أنه جاء فزوج زواجا ميسورا، أين هؤلاء؟ نحن نتكلم كلام، لكن في التطبيق تبدأ المطالبات. إذن اتقوا الله في الشباب. كان في سؤال هنا يقول: هل من تعارض بين قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، اللي هي المطلقة الطلقة الأخيرة البائنة، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وبين تحريم زواج المحلل؟ طبعا ما في تناقض أبدا. هذه المرأة التي طلقت ثلاثا لا يصح لزوجها أن يراجعها، ما في مراجعة بعد الثالثة، ولا أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج زواجا حقيقيا على نية الديمومة والتأبيد من رجل. هذا الرجل بعدين بتعيش معه سنوات، إن طلقها أو مات عنها ممكن للأول أن يتزوج زواجا جديدا. لكن ما المحرم؟ زواج الاحتيال. إذن الزواج الحقيقي مقبول، ولكن زواج الحيلة، يأتي إنسان ليتزوج ساعة من نهار أو يوم أو يومين أو شهر، هذا قطعا حرام، لعن الله المحلل والمحللة. وللأسف للأسف هذا الموجود في الفن وفي المسلسلات وفي الأفلام، أكيد بتستحضروا بعض الأفلام المصرية في هذا السخف. تخيل هذا القول لم يقل به أحد، يعني حتى الكاتب لو كان موفقا اعرض هذا على لجنة علماء، على عالم يقرأ هذا النص، فإذا فيه مخالفة كيف ينشر، كيف يدخل في عقل؟ وذاك اليوم الذين يشاهدون مثل هذه السخافات ما عندهم حظ من علم ولا من فقه، فإنه يظن ذلك صحيحا. كالعادة المستشرة اليوم بين الشباب: لماذا الفنان الفلاني فعل؟ أو لماذا كثرة الحل بالطلاق؟ لأنه الفنان الفلاني دائما يطلق. إذا هذا الزواج المحل، هذا المحرم، أما الزواج الحقيقي فذاك هو المشروع والله أعلم. كان في سؤال حول شاب كأنه يعاني من شرود الذهن في الصلاة، يعني بفكر في الدنيا في الهموم، فهل هذا يبطل صلاته؟ لا طبعا، لكن ينقص أجر صلاته. وذلك إذا لم تكن الصلاة فيها خشوع وإذا كان فيها تفكير في الدنيا هنكون فيه نقص في الأجر، كما ورد في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت وعيت، وعيت ما تقرأ ووعيت ما تسمع ودعوت. وذلك الصحابة والسلف من بعد كانوا إذا دخلوا في الصلاة خلاص قالوا الله أكبر، فرفضوا الدنيا ولفظوها ووضعوها خلف ظهورهم وأقبلوا على الله تعالى بخشوع، لأن الله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين، وقالوا: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يقيمون الصلاة. فمن هذا الباب لا، الصلاة لا تبطل إلا بمبطلاتها. مبطلاتها: انتقضت الطهارة، تكلم، أكل، عامدا متعمدا، انصرف عن القبلة، هذا نعم. إنما مجرد التفكير في الدنيا بقول يعني نقص الأجر بهذا المعنى، إنما لازم نحافظ قدر المستطاع على صلاتنا. طيب هل يجوز لأحد الورثة تغيير وصية والده بعد 8 سنوات؟ هذا كلام عام، لا أدري محتوى الوصية وما الذي سيتغير ولماذا يريد أن يغير. إذا كان المقصود أن يتلاعب في الوصية قطعا لا يجوز له ذلك. إذا الأب أوصى بشيء مشروع لا يجوز تغييره. يعني إذا أوصى، يعني من فترة أوصى أحد الآباء أنه لا تعمل عزاء إطلاقا ولا طعم الناس أي شيء، والله واجب التنفيذ لأنه هذا موافق للشرع. لكن والله إذا كانت في وصية مثلا زائدة عن الثلث في الحقوق المالية، لا بننفذ في حدود الثلث. أنا بعطي احتمالات. إذا كانت في وصية باطلة إنه والله أوصانا إنه والله عمكم ما يدخل العزاء، ما منرد عليه لأنه هذا عمنا. إذا أنا لا أدري ما وصل، إنما ابتداء لا يجوز تغيير الوصية، إنما تنفيذ الوصية المشروع منها الموافق للشرع ينفذ والمخالف لا ينفذ باختصار. طيب أخي عبد الرحيم تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وسلم.
2: الله يعطيك العافية دكتور.
1: حياكم الله أخي، أهلا وسهلا.
2: الله يحييك. تفضل. دكتور هسه بالنسبة لباب الوضوء، هلا أنا مثلا بعض الأحيان بنسى إني أمسح مثلا على الأذن، اتكررت معي مرارا، أو مرات مثلا بنسى كم مرة في المضمضة، فهل
1: لي
2: انه يصح اني اعيد الوضوء ولا؟
1: يعني بدي اسال، ان شاء الله اهم شيء ما تكونش مريض بالوسوسه والتدقيق.
2: ما بقدر اقول لك
1: احنا لا. انا ارجو انك تحكي لي لا بدناش نكون موسوسين. طب لو ركزت في وضوءك بتتوضى صح؟
2: اكيد لا.
1: لا لو ركزت اذا مش راح تخطأ صح؟
2: اكيد
1: اذا لازم تركز في وضوءك واعمل بغلبة الظن. إذا غلب على ظنك إنك توضعت انسى الخاطر واذهب وصلي. إذا غلب على ظنك إنك في شيء نسيته افعله، بس ما تعيد وضوء من أول، بس افعله. نسيت الأذن امسحها بس ما مسحت على مقدمة الشعر مثلا، فقط امسحها. حتى لو يعني هو بيكون خالفت الترتيب، والترتيب مسألة خلافية بين العلماء. لا تنشغل بوضوء كثير، لا تتوسوس. إذا غلبت إنك ناسي أعمله اذهب إلى صلاتك، ما عليك شيء
2: إن شاء الله. جزاك الله
1: عفاك الله. عفاك الله يا سيدي. أخي معي أنت فضل.
3: ألو.
1: تفضل يا سيدي حياكم الله.
3: السلام عليكم.
1: أهلا وكم السلام. هلا دكتور معي تفضل.
3: الله يحفظك. أنا يعني صحيح صحيح لسانك دكتور.
1: حياكم الله.
3: إبراهيم دومي وتحياتي لفريق العمل، ولساني عاجز عن التعبير عنه.
1: والله وفريق العمل بيسلم عليك. هاي أنس بيسلم عليك.
3: واني بقول لك انه لسانك حلو
1: ورطب
3: ما شاء الله عليك.
1: الله يرضى عليك يا سيدي. الله يرضى عليك.
3: الله يرضى عليك. بسم الله وعلى بركة الله. بعد أعوذ الله من شر الجن، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفر لكم انه كان غفارا، يرسل عليكم السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما
1: لكم لا ترجون الله وقارا. طيب ايات نعم. سورة نوح.
3: نعم سورة نوح.
1: صح.
3: لذلك يا ريت تعطينا فوائد جنية وثمار طيبة، انه فوائد الاستغفار وكم من الناس غافلين عنها. فوائد الاستغفار بشكل عام في حياتنا اليومية ومهم جدا نستغلها.
1: طيب.
3: في
1: طيب.
3: كل وقت.
1: بارك الله فيك سيد تكرم، بارك الله فيك. إذن قضايانا إن شاء الله سهل وميسورة، ولكن بعد الفاصل نفصلها فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
6: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة طبيعة
8: ماجيك واستمتع بصورتها.
7: الصورة طبيعة.
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
9: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متح لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
10: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
11: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
12: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
11: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في تعاوز تكمل جبهة. دعونا مع اتصالات كريمة، أولا من أخينا مؤيد. تفضل يا مؤيد. أخي مؤيد. طيب أخي سامح. من معنا مؤيد؟
1: نعم نعم مؤيد دكتور، كيف حالك؟
0: تفضل يا حبيبي. أهلا وسهلا، تفضل.
1: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
0: حياك الله ورعاك. أهلا وسهلا، تفضل
1: دكتور. أنا بحكي معك، اسمي مؤيد حداد من الديانة المسيحية.
0: أهلا وسهلا بك.
1: طمنا عنك، كيف أمورك؟
0: الله يرضى عليك، خير
1: وعافية. دكتور بدي أسألك سؤال. الله يرضى عليك وخلينا إياك. أنا طبعا دائما من متابعينك ومتابعين راديو حياة.
0: تشرفنا بك يا سيدي، تفضل.
1: الله يسعدك دكتور. بدي أسألك سؤال. هلا أنا قبل فترة كان في شغلة معينة، يعني شغلة غلط كانت، وأنا صورت ورحت منزل على مواقع التواصل الاجتماعي إنه هذا البني آدم بيعمل إنه في إشي غلط قاعد عم بيعمله.
0: طيب
1: هسا هل تعتبر هاي إدانة ولا إنه حرام ولا إيش؟ بس بدي أعرف.
0: يعني شهرت فيه؟
1: يعني هسا هو بس أنا ما بينت وجهه، يعني نعم زي التشهير، ما بعرف.
0: يعني ذكرت اسمه ولا ما ذكرت اسمه؟
1: لا، بدون ذكر أسماء.
0: يعني هل كانت عبارة عن نصيحة عامة الناس ممكن كلهم يستفيدوا منها؟
1: نعم، هي خلينا نحكي سيارة كانت ماشية بالشارع ديانة، وكان محمل بطريقة
0: لا على عكس غير. مدام هو مخالف وانت صورته حتى لو نشرته وديت رقمه للأمن، انت بتكون مشكور ومأجور.
1: هو كان عامل غلط يعني.
0: لا ما عليك شيء،
1: بس انا حسيت انه زي اداني، لانه
0: خليه
1: حتى عندنا يعني بديننا بيحكي انه لا تدينوا كي لا تدانوا، يعني انه ما تدين الناس عشان ما يجي حدا يدينك. فانا
0: لا
1: زي صار عندي زي تعنيب ضمير. لا فانا لا بس عشان ارتاح يعني شو الموضوع.
0: كل الديانات اخي بتقبل النصح وتغيير المنكر، هذا خطأ قانوني صح في السير، على العكس هذه فرصة. نعم. حتى لو تعاقب حتى يتعلم هو ويتعلم غيره، ما عليك شيء بإذن الله تعالى.
1: أنا بشكرك دائما. المحبة دائما بتجمعنا فيها.
0: صحيح إن شاء الله.
1: وفذلك أنا لسه قبل فترة بعثت رسالة، يمكن تضحك هسه على الهواء، بعثت رسالة للديوان الملكي طلبت إنه يكون في كنيسة مقابل المسجد الملكي حسين مدخل قصور ملكية. يعني قد ما أنا بحبك كثير، شوف لوين.
0: الحمد لله إن شاء الله كلنا شركاء في الوطن بنحب بعض بعون الله تعالى. شكرا أخي مؤيد. أبو محمود تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
2: أنور بصيرتك دكتور.
0: وأنتم يا سيدي، الله يرضى عليك.
2: سؤال امبارح أجا دكتور، إذا تكرمت بس تعدل لنا إجابته.
0: شو هو؟
2: إن الرجل اللي متجوز بنتين، واحدة منهم ألو؟ واحدة من النساء أرضعت بنت غريبة يعني.
0: طيب.
2: والمرأة الثانية اللي عندها أولاد كان ولد بده يتجوز هاي البنت.
0: لا بالله كمان، هو أنت صاحب السؤال؟
2: لا انا امبارح هيك فهمت السؤال دكتور.
0: عيد لي اللي سمعته. عيد لي
2: دكتور. واحد متجوز سنتين،
0: طيب، كان عنده اولاد من زوجة اولى.
2: من زوجة اولى؟ صح. نعم. الزوجة الثانية ارضعت بنت.
0: طيب الان هذه المرأة التي ارضعت عندها ولد من هذا الرجل؟
2: ما بعرف،
0: ما هو هذا السؤال. ما اذا عندها اولاد منه بيصير هذلاك الاخوة اخوة لاب، صح؟
2: صحيح دكتور.
0: طيب.
2: اخوة لاب.
0: طيب.
2: بس هو البنت اللي رضعت للمرأة الثانية جائز انه واحد يتزوجها من اولاد المرأة؟
0: هو بدنا نسأل اولا شو علاقة هاي البنت لما ترضع من هاي الام، الم تصبح بنت هذه الام؟
2: اصبحت بنتها واصبح ممتاز. الوالد ابوها.
0: انا بدي شو العلاقة بين ابناء الام اللي مرضعة وبين ابنائه من زوجة الاولى؟ اذا كان اخوة لاب فبصير اعمام لاب.
2: طيب دكتور لو سقنا السؤال الان، واحد يتزوج بنتين،
0: طيب
2: المرأة الأولى أولادها أرضعت بنت، يعني أرضعت أخو إلهم بنت.
0: نعم.
2: اللي هي الزوجة الثانية.
0: كلهم أخوة. كلهم أخوة. نعم يا سيدي، كلهم أخوة.
2: كلهم أخوة.
0: نعم نعم نعم، كلهم أخوة.
2: أنا آسف جدا.
0: لا يا حبيبي، حياك الله، شكرا. أبو محمود. أبو محمد تفضل. أبو محمد.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، تفضل يا سيدي.
3: يعطيك العافية شيخ.
0: حياكم الله.
3: أخبارك.
0: حياك الله.
3: شيخنا بس في تعليق على شغلة
0: تفضل.
3: ما يسمون نفسهم بالدعاء، يعني في شخص
0: تفضل
3: يختبئ وراء عباءة دينية ويختبئ وراء تاريخ ديني عند
0: ممكن
3: أشخاص معينين، يعني طلع كمان تصريحه دائما يعني مشبوهة.
0: طيب.
3: وآخر تصريح فصل الدين عن الدنيا، الدين ليس له علاقة في دنيانا.
0: كلامه غير صحيح طبعا.
3: طبعا يا سيدي كلنا سمعنا وكثير ناس ردوا عليه. يا سيدي المشكلة هذول يؤثروا في كثير من الناس بالمال،
0: طب ما حدا ناقشوا في هذه المسألة؟
3: مش من غير نقاش يعني، الكل رد عليه، الكل رد، لأنه هو بكون بطلع بتصريح تلفزيوني، تصريح إذاعي، والكل شاف، وكثير ناس شافوا. يمكن حضرتك
0: معقول القرآن أعطى هذه المساحة للإصلاح الدنيا والخير والأمر المعروف؟
3: يعني تخيل، بس المشكلة أنه يختبئ وراء عباءة دينية ومظهر ديني،
0: بس سرعان ما يكشف. صح،
3: هو مكشوف لكن الناس كثير، لكن الأموال سيدي. أنا اللي بقوله يعني، أنا بستغرب يعني، الواحد إذا درس دين، درس تعلم في دينه، تعلم في، هل لهالدرجة الدين رخيص يبيعه؟
0: لا الأموال معاذ الله،
3: يعني ولا شو هذول الناس؟ شو هذول الناس؟ المشكلة بأثروا، أنا المشكلة لأنهم أتباع ديانة جديدة.
0: بس بدي أسألك سؤال، ألست معي إنه هؤلاء الصهاينة الآن عندهم جامعة إسلامية بتخرج؟ نعم. دراسات شرعية إسلامية؟
3: صح.
0: هذا شو بده يتكلم للناس؟ وذاك لما نقول للناس احذروا، هذا اليوم بدك تعرف تقتدي مين وتأخذ من مين وشو مصدرك في التلقي.
3: صحيح. بارك الله فيك. في إعلاميين لسه بيجيبوهم هذول،
0: الله يعين، الله يعين،
3: بعطوهم مساحات إعلامية.
0: عانكم الله يا أبو محمد، عانك الله. الله يفرج الهم. وذاك الكرام، الوعي، العلم وحده لا يكفي، الوعي. والله هذا لو نفتح مسألة الوعي في حياة النبي عليه السلام، قطعا في قمة الوعي، ثم وعي الصحابة. الصحابة ما كانوا درويش، احنا اليوم درويش. احنا اليوم الصهيوني بتتلعب في الأمة، اليهود بتلعبوا في الدول العربية كاملة والإسلامية. ذاك الصحابة ما كانوا درويش، هم اللي حطموا الممالك. بدك هذا صراع؟ نعم هذا صراع، لولا أنهم كانوا قادرين فقهيا وعلميا ومن حيث الحيطة والحذر لما نجحوا. ومن هذا الباب، نعم، أي إنسان بتلعب في ناس أصحاب أهواء، في ناس بده بس يعني شو، وبده يبين انه انا كذا، ويغرد دائما خارج السر، سرعان ما يكشف. هذا دين الله يا جماعه، هذا دين الله، ولا يقبل التلاعب. طيب، اللي سال اخي مؤيد جزاه الله خير حول قضيه انه والله بعث فيديو عن سائق متهور، وليكن، خليه ياخذ جزاؤه. والله انا وددت انه كثير منا نرى مظاهر غير مناسبه في الشوارع، من اللي بيرفعوا الأصوات العالية بالأغاني، وبكون بسوق بسواقة جنونية، وكثير نصارى. يا ريت لو كلها يصورون يبعثون إلى دارة السير حتى يتحاسبوا وحتى يتعاقبوا، يكون عبرة لكل معتبر. هذا ضروري يا كرام. التفحيط في الشوارع هذا خطير، لا لازم، ومن فعل ذلك أنا بالنسبة لي هو مواطن صالح، هو مواطن صالح. يقول أنا بتأذى من شدة قوة المكيفات في المسجد، هل يجوز أن أصلي في البيت؟ طيب، إحنا بنقول لك أولا، ما حكم صلاة المسجد؟ هاي سنة مؤكدة، إن فعلتها أخذت الأجر، إذا ما فعلتها ما عليك إثم، لكن حرمت نفسك من الأجر. إن الأفضل أن تذهب إلى المسجد وابتعد عن المكيفات، يعني إذا بالإمكان أنك تصلي في منطقة ما بتي صحي المكيفات أحيانا بتكون مزعجة، فبكون أفضل وأحسن. إنما لو صليت في بيتك كمان صلاتك صحيحة بعون الله تعالى. اشترط الأب على خطيب ابنته أن يحصل على التوجيه قبل الزواج. طيب، توفي والدها، هل على الخاطب تنفيذ شرط والدها؟ طيب الآن، هل هذا الشرط يعني مكتوب في العقد ولا بس شفوي؟ طيب الآن، ما رأيت البنت؟ هب أن هذه البنت المخطوبة رضيت أن خطيبها ما يكملش الثانوي، مش مشكلة، هل هي صاحبة الحق في التنفيذ على الفكرة؟ ولذلك الأب عندما يشترط، هي البنت اللي بتشترط، ولذلك إذا هي تنازلت عن هذا ما في إشكال في ذلك، موضوع شكلي. أبا عبد الله تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم يا سيدي.
0: السلام، حياك الله، أهلا وسهلا
4: سيدي. أنا بالنسبة لي وضع صحي يعني، ما بتحمل البرد والتكييف العالي، ففي المساجد اللي حوالي تكييفها بكون عالي، هل يجوز لي أصلي في البيت؟
0: طبعا جائز، نعم.
4: علما بأنه أنا يعني أحيانا بغيب الإمام في الصلاة السرية، بصلي إمام، بس مش هذا يتحمل.
0: هلا جائز إنك تصلي في بيتك يجوز، وإنك تذهب إلى المسجد وتبتعد عن المكيفات بكون أحسن وأفضل، أنت قدر الأمور.
4: والله خدرت، حاولت لما استطعت.
0: ما عليك شيء، صلي في بيتك ولا شيء عليك، ولا شيء عليك، بعون الله. الله يتقبل من الجميع، الله يتقبل. وذاك الكرام، يعني هنا الحل، أين الحل؟ الحل أن يقال للإمام ما تنفر الناس من المسجد. إذا النبي عليه السلام قال لمعاذ، أفتان أنت يا معاذ، وهو كان يطيل الصلاة، فكيف الآن؟ نعم، وبعض الناس المراوح، بعض التكييف بالصيف وبالشتاء بكون مبالغ، هذا خطأ بصراحة. يعني بده الإمام هذا يحسن وضع، حطه بدرجة مناسبة، أفضل شيء الجو الطبيعي 24 درجة، هذا هو الصحيح في هذا. طيب إذا موضوع الشروط والكلام، حتى لو كتبت الشروط في العقود، إذا الطرف اللي كتبها واشترطها تنازل عنها يجوز، متى يلجأ فيه إلى التقاضي؟ إذا طلب التنفيذ، عند ينفذ مدام شرط موافق عليه. طيب طيب في آية هون لاحقة. طب هنا كان في سؤال حول التورق. التورق الآن من الصيغ الشرعية الآن التي صارت تكثر وتجريها المصارف الإسلامية، ولا حرج يعني هذا التورق كباقي المعاملات والصيغ تبدأ وتحسن وتجود صيغها وعقودها بالطريقة المعمولة بها. التورق الشخصي يجوز. التورق الشخصي فكرته أن تشتري الشيء تقسيطا بمبلغ في العادة بيكون أغلى من النقدي، وتبيعها نقدا لحاجتك إلى الورق اللي هو المال. ومن هذا الباب بتشتريها بألف بتبيع بسبعمية أو ثمانمية نقدا، ما فيها شيء. هو الممنوع فقط التورق المنظم، أن يجري البنك كامل التفاصيل، وهذا ممنوع منه. إنما الآن هو اشترى إليك، غاب البنك، أنت صاحب الأسهم، يا بتبيع يا بتنتظر بها. أبعوني تفضل يا سيدي. أبعوني تفضل.
5: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله أبعوني، أهلا وسهلا بك.
5: حياك الله. الرياضة شيخنا شيء جميل جدا
0: كويس،
5: ولكن مثلا بكأس العالم وكرة القدم بتلاقي الناس صارت تكره بعض، وبصير هذا يكره هذا لأنه فريقه فاز على هذا،
0: والله مشكلة،
5: ألفاظ مشكلة سيئة.
0: صح.
5: فأنا أعتقد أنه هذا فيه إثم وخرجت من نطاق الرياضة وجمال الرياضة.
0: والله كلامك صحيح.
5: صحيح.
0: هي يعني كرياضة يعني إما أن تمارسها وتشاهدها ما فيها شيء، لكن الناس مبالغاتهم في هذا. أحسنت في ذلك.
5: الله صحيح. الله
0: أحسنت. يعني بصراحة اللي بنسمعه في داخل البلد أحيانا بيكون تجاذب بين فريقين، وبيكون في منازعات وفي ملاسنات وفي، وهذا كلام خطير. أذكر مرة كنا في الحرم المكي صدقا في حج، وصار كلام ملاسنة بين إخوة عرب من هنا وهناك، كان بينهم مباراة فيها مشاكل، انعكس ذلك على الحجاج في الحرم. أنا بعيني رأيت هذا، مما يؤكد أنه الخلل فيهم. هل الرياضة خلوها يعني الرياضة جماعة له يعني هي لعب، هي ترويح عن النفس، خلوها في درجتها، ما ترفعوها، ما ترفعوا إلى درجة الأخوة الإسلامية، لا ترجعوا إلى درجة منازعة الناس، قتل الناس، إيذاء الناس، ما بصح، ما بيجوز. يعني هذا حرام، كله حرام. هلا الحرام ملحق أصبح، وليس الحرام في أصل الشيء. أصل الرياضة ما حد يستطيع أن يحرمها أبدا إذا التزمت بشروط الشريعة، لكن من يمارس المشاهدة، يمارس الرياضة بطريقة فيها حرام، الحرم عليه من هذا الباب. طيب كان هنا في سؤال حول نية الطلاق. الرجل دائما يهدد زوجته إلا أطلقك، فهل تعتبر مطلقة؟ لا، هذا تنفيذ. ولكن سؤالي قبل الجواب، هل يليق بالزوج دائما أن يهدد بهدم البيت؟ طب هاي المرأة كيف تشعر بالأمان، بسموه الأمان الأسري، كيف تشعر بالأمان؟ ما بصح. يعني قال الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. النية لا يتعلق بها شيء. ولذلك الدليل على هذا أن سيدنا زيد بن حارثة يعني كان عازما وكان صاحب نية على تطليق زينب، لكن لم تعتبر طالق إلا في حالة التنفيذ. والطلاق لا يثبت إلا بقول الرجل أو بتطليق القاضي أو المرأة تختلع من زوجها، يعني فيها إلى أشياء أخرى. طيب يسأل سؤال حول عروض تجارة، هل فيها زكاة؟ طيب سأكون مع هذا إن شاء الله وغيره، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239. كرم

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم في التهوى واستكمال جبهات. سائل كريم يسأل عن أي قرآن يقول يلتبس على بعض الناس فهم هذه الآيات وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ليوم القيامة وأورد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أما بنو إسرائيل فقد فضلهم الله تعالى على عالم زمانهم. وذلك سيدنا موسى بين هذا المعنى قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن استخلافهم في فترة معينة. طيب أما الآية وجعل الذين اتبعوك هذا الكلام لأتباع عيسى عليه السلام إما أن يكون الفوقية فوقية الحجة والبرهان والغلبة العلمية وإما أن يكون بالعز والغلبة وكثرة الأتباع. وذلك إما أن يكون معنى الذين آمنوا به فوق الذين كذبوا أو المعنى أن النصارى فوق اليهود وهذا موجود صحيح. يعني النصارى الآن أكثر عددا في العالم ومهما بلغ اليهود فلن يبلغوا مبلغ النصارى في العدد والسلطة والدول التابعة لها وهذا هذا هو المعنى والله أعلم. كان في سؤال حول زكاة عروض تجارة. الرأي الراجح يعني بنسبة فوق 90 و99% أن عروض تجارة فيها الزكاة. يعني هي تقدر قيمتها السوقية الآن يعني عند معنى السوقية إنه لو بذلتها إلى بالبيع إلى البيع كم ستجني لي من مال هذا تضم القيمة إلى النقد وتزكى زكاة واحدة. هذا رأي جمهور العلماء ما خالف إلا بجوز أفراد منهم إمام داود الإمام ابن حزم الألباني رحمة الله على الجميع منهم من وافق ابن حزم في هذه المسألة. لكن أغلب أهل العلم وهو الصحيح العروض التجارة وهذا مذهب يعني الصحابة رضي الله عنهم. القيام للقادم يعني هاي مسألة بدها تنتهي يا كرام لأن بعض الناس ماخذينها قضية إنه والله قيام التعظيم. من قال لك تعظيم؟ قل هذا قيام احترام احترام وتكريم للوالد لكبير السن للرجل اللي عنده مكانة وكذا ولا حرج. هذا قيام فعلها النبي عليه السلام قال قوموا لسيدكم لسعد وقام واعتنق جعفر لما رجع من الحبشة. فالمسألة ما بتتحمل انه الناس تصرفها الى اتجاهات خطيرة. طيب يقول زوجي طلقني شو هذا؟ لا هذا كلام يعني بس قال اذا ميسي سجل على مصر ومصر طلعت بنفع ضل ادي على ميسي يعني كلام شو رأيك يا ناس؟ اقسم بالله السؤال اقرأوا عندكم. قال أنا زوجي طلقني إذا ميسي سجل على مصر ومصر طلعت بينفع ضل أدي على ميسي؟ على كل حال يعني هذا كلام إحنا بنقول هنا خلينا بالجد. الرياضة خليها رياضة والحياة خليها حياة. الواقع الكرام أخطر من الرياضة. عالم يعني هو فقط لله دعونا الأمور الشرعية ما تدخلوها في العبث لأنه ما بصح إطلاقا. طيب كان في سؤال حول الشعر الغزل نفس الكلام. شعر الغزل الآن يعني هذا الشعر كان العرب يستطيبونه بس بدون إكثار ويستطيبونه بطريقة راقية والشعراء من الصحابة قالوه وكعب بن زهير قاله أمام النبي صلى الله عليه وسلم بانت سعاده. هذا من الشعر الغزل البريء المقبول الذي لا يخدش حياء ولا يفوت فرضا ما إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. طيب كان هنا في سؤال حول النسك إنه هل ممكن والله إذا الرجل كان مع زوجته وأدوا العمرة الآن هو يقصر جزء من شعره ويتقصر ما في إشكال. بل أفيدكم لو أن المعتمر أدى أعمال العمرة كاملة وانتهى بالسعي إلى المروة ثم أراد أن يتحلل له أن يقص شعره. والمرأة كذلك أصلا تجمع شعرها وتأخذ من مقدار الأنملة. إذن لا أحد يمنع أن المحرم على مثل الصلاة صلاتك عندما تؤديها من الذي يخرج من صلاته المصلي فيسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ومن يخرج من إحرامه الرجل والمرأة لما ينهوا المناسك يأخذ من شعره. لكن لو حد ساعده وأمر آخر ليس بالضرورة إنه والله اللي بده يقص لإنسان يكون محل لا قد يكون لسه ما أدى النسك ومحرم كل هذا ليس بلازم ولا شيء في ذلك الأمر الأيسر في ذلك. طيب استخدام الصابون المعطر نفس الكلام لا شيء في ذلك أبدا لأن هذا ليس عطرا وليس مقصودا. العطر آلية مختلفة. طيب يعني سؤال حول قضية الوضوء مع المناكير ما بصح أن هي مانعة من وصول الماء، مانعة. لازم ننتبه الكرام أن صلاة الإنسان، طهارته، وضوءه، قبول صلاته أهم من المكتسبات الجمالية وأهم من تزين المرأة. فبده الإنسان ينتبه لهذا، في أهم بكثير بدنا نصحح أفكارنا لأنه فيها خلل كثير. طيب، كان في سؤال حول، وهذا سؤال حقيقة يعني، ذهبوا إلى المطار بعد المغرب وجمعوا المغرب والعشاء، جمعوا قصرا بنية السفر، ثم صار في تأخر في الطائرة وإلغاء الرحلة ورجعنا إلى البيوت، فهل نعيد المغرب والعشاء؟ لا أبدا، الجمع صحيح إذا جمع الإنسان في وقت ثم صار الظروف وتعسر السفر، فاللي فعلوه صحيح 100%. الله يفقنا إياكم في الدين. المهم أن ننتبه أن عقولنا قاصرة، نفهم بالشرع ونسأل الله المزيد من التوفيق والبيان. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. جلالة الملك يشارك في الملتقى الاقتصادي بمدينة سان فالي الأمريكية. شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة. قصف أمريكي على إيران وهجمات للحرس الثوري على الخليج. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني في الملتقى

0: الاقتصادية العالمية بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية. وعقد جلالته يوم أمس الأربعاء على هامش الملتقى لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي شركات عالمية كبرى تعمل في مجالات عديدة كالهندسة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار وريادة الأعمال والصحة والصناعات الكيميائية والتعدين. وتطرقت اللقاءات إلى الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية وإمكانية إقامة شراكات استراتيجية، إذ تم بحث فرص التعاون بين المملكة وهذه المؤسسات. وقعت الحكومتان الأردنية والألمانية اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 22 مليون و700 ألف يورو لدعم تنفيذ برنامج جاهزية مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يدعم النقل والتخزين والتوزيع الفعال لمياه الشرب المنتجة من خلال مشروع الناقل الوطني. وقع الاتفاقية وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن ماتياس شميدت روزن بحضور نائبة مدير مكتب البنك في عمان سوسن عاروري. دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب الإقضاء الشركات البريطانية إلى المشاركة بفعالية في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في المملكة خلال شهر تشرين الثاني المقبل. وأكد الإقضاء أن المؤتمر يشكل منصة رئيسية لاستعراض الفرص الاستثمارية في الأردن وبناء شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه الأوروبيين. ارتفع عدد الشقق المبيعة في الأردن خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 12% ليبلغ 2990 شقة مقارنة ب 2659 في الشهر نفسه من العام الماضي وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة. وأظهر التقرير أن الارتفاع شمل مختلف فئات المساحة خلال حزيران، إذ ارتفعت مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 متر مربعا بنسبة 20% لتصل إلى 1451 شقة مقارنة ب 1211 شقة في حزيران 2025. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على إحدى واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية. بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني اليوم أنه تم إطلاق صفارات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام قبل قليل على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. وأكد المومني عبر حسابه على منصة إكس أن القوات المسلحة الأردنية الباسلة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد تتعرض له المملكة، وتسخر كل جهودها لحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين. وأشار المومني إلى أن الجهات المعنية ستقوم بتزويد المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة، داعيا إلى الالتزام بها وتجنب نشر الأخبار المغلوطة. وإلى فلسطين، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس. وأفادت مصادر طبية بأن شهيدين وعددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس إثر قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بين منطقتي بطن السمين والحوز غرب المدينة. وللمزيد حول آخر التطورات في قطاع غزة معنا مراسل حياة FM من هناك عبدالله الشوربجي. عبدالله، بعد تحية، ما الجديد؟
1: نعم محمد، الجديد زيادة عدد الشهداء

0: الناجم عن استمرار فرقات الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المستمر داخل المناطق الإنسانية وخارج مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وصل مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 9 شهداء ونحو 15 إصابة نتيجة استمرار هذه الفرقات. كان أبرز هذه الإصابات محمد، أبرز هذه الاستهدافات هو استهداف قبل ظهر هذا اليوم لمجموعة من المواطنين ارتقى على إثرها شهيدين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي غربي محافظة خان يونس. سبق ذلك استهداف خيمة تؤوي نازحين في جنوب مواطي خان يونس أمس، ارتقى على إثرها 3 شهداء من عائلة واحدة وصلوا أيضا إلى مجمع ناصر الطبي. سبقها أيضا استهداف لمركبة تحمل مواطنين مدنيين ارتقى على إثرها مواطن، وكذلك استمرار إطلاق الرصاص محمد من قبل رافعات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي يسيطر عليه الاحتلال، مما يؤدي إلى وقوع إصابات وشهداء كما رصدنا في مناطق شمال قطاع غزة، حيث المناطق التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها إنسانية. الجديد محمد أيضا أن الاحتلال الإسرائيلي أمس اعتقل مواطنين كانوا قيد العلاج في المملكة العربية أو عفوا في المملكة الأردنية الهاشمية بعد أن عادوا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، قام باعتقالهم واقتيادهم إلى الداخل المحتل، ولم يعرف حقيقة ماهية وظروف اعتقالهم سوى ما أفاده ذوي هؤلاء المواطنين الذين كانوا في قيد التعافي وقيد يعني الاستشفاء في المستشفيات الأردنية قبل أيام. فيما يتعلق بتقديم خط الأصفر في مواطي مدينة رفح، قبل قليل رصدنا تقدم للآليات الإسرائيلية في تلك المنطقة، رفض ذلك إطلاق رصاص من قبل هذه الآليات المتوغلة مما أدى إلى وقوع إصابات محمد في صفوف المواطنين.
1: نعم، فيما يتعلق بالتطورات سياسيا، تسليم الحكومة وما شابه ذلك، ما هي التطورات في هذا الجانب؟
0: حقيقة محمد لم يحدث أي شيء على الأرض سوى ما أعلن في خلال مؤتمر قام به المكتب الإعلامي الحكومي الناطق باسم لجنة متابعة العمل الحكومي عن تسليم هذه اللجنة، لجنة متابعة العمل الحكومي عملها وتسيير أو تعيين شخص لتسيير هذه المؤسسات لحين استلام لجنة التقنقراط المشكلة قبل فترة من الزمن بقيادة مجلس السلام ليدخلوا إلى قطاع غزة ويمارسوا مهامهم ويتحملوا مسؤولياتهم. فيما يتعلق بالمواطنين وردود فعلهم، صراحة المواطنون يعني ينتظرون بشغف قدوم لجنة التقنقراط لتحمل مسؤولياتها والعمل على تخفيف ولا سيما الوضع الإنساني الصعب الذي بحاجة كبيرة لتدخل لجنة التقنقراط وتحمل مسؤولياتها. محمد،
1: شكرا لك. عبد الله الشوربجي مراسل حياة FM من غزة. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة الكويتية رصدت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها، وأسفر ذلك عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع، إضافة إلى تسجيل إصابة واحدة حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة. كما قامت مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية بالتعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بمخلفات عمليات الاعتراض. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين جراء الضربات الأمريكية. وقال رئيس مركز العلاقات العامة بالوزارة حسين كرم نبور في منشور على منصة إكس إن الولايات المتحدة استهدفت 5 محافظات إيرانية يومي الأربعاء والخميس، لافتا إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين، لا يزال 47 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. أشكر لكم طيب وكرم المتابعة والاستماع. دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى، رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 07881070.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم. بعد أسابيع من الحديث عن احتواء المواجهة، عاد المشهد الإقليمي إلى التصعيد مجدداً. فقد استأنفت الولايات المتحدة ضرباتها على أهداف داخل إيران، مؤكدة أن عملياتها تأتي رداً على تهديدات لأمن المنطقة، فيما شددت طهران على أن الهجمات لن تمر دون رد. وفي الوقت نفسه تتحدث تقارير دولية عن استعدادات إسرائيلية لعمليات عسكرية جديدة وسط تنسيق متواصل مع واشنطن، ما يثير تساؤلات حول مصير التهدئة التي لم تصمد طويلا. وبين تبادل الرسائل العسكرية وتصريحات المتشددة، تبدو المنطقة أمام مرحلة تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي، مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على أمن الخليج والمنطقة والملاحة الدولية وأسواق الطاقة ومستقبل أي مسار دبلوماسي. فهل دخلت واشنطن وطهران مرحلة كسر الإيرادات؟ وهل تمهد إسرائيل لجولة عسكرية جديدة؟ أم أن ما يجري لا يزال جزءا من سياسة الضغط المتبادل لفرض معادلات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة؟ أهلا بكم من جديد عبر أثير حياة فم في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي. سيد جلال، بعد التحية، قبل قليل أطلقت صفارات الإنذار الحديث الحكومي من النطق الرسمي باسم الحكومة باعتراض صواريخ أطلقت من قبل إيران في أجواء المملكة. كيف تقيم التطورات، انعكاساتها أيضا على الأردن وعلى دول المنطقة بعد استهدافات كما قلنا للأردن، للكويت، للبحرين فجر هذا اليوم؟
1: شكرا لك يا سيدي. حقيقة هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف الصواريخ الإيرانية الأردن، فقد استهدفتها عدة مرات، وخاصة قاعدة الشهيد موفق السلطي التي هناك هي قاعدة تدريب الاشتراك الأردن مع قوات التحالف أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، أي ليست قاعدة أمريكية، هي مكان للتدريب، هي مكان للتدريب المشترك بين كافة المنطقة على مقاومة الإرهاب ومشاكل الإرهاب وحواس الإرهاب التي كانت نشطة العام الماضي. نعم. هذا من ناحية. الناحية الآن هناك الناطق الرسمي لم يبين أنها كانت تستهدف هذه القاعدة الوحيدة للتدريب مع اشتراك في قوات أجنبية، أو إنها كانت عابرة إلى سلطات الاحتلال وإلى الأراضي الفلسطينية.
0: طيب أستاذ جلال، بالمقابل اليوم الحديث عن اعتراض هذه الصواريخ، الأردن الجاهزية، ماذا عن الجاهزية لاعتراض الصواريخ، لاعتراض هذه الهجمات، التعامل معها أيضا باعتقادك؟
1: الأردن دائما مستعد لاعتراض أي مقذوف أو أي طائرة أو طائرة مسيرة أو طائرة مقاتلة تخترق أجواءهم من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال، يعني أو تقدر تقول من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق. أي الأردن يعترض أي شيء مقاتل أو عنصر يهدد تهديد أمنه ومواطنه، سواء كان متجه من الشرق للغرب أو من الغرب للشرق.
0: طيب الآن سيد جلال، بعد هذه الاستهدافات المتبادلة، القصف الأمريكي، الاستهدافات الأمريكية، الرد الإيراني كما تقول إيران، هل عادت الحرب بالمعنى الحقيقي عسكريا؟ هل فشلت المفاوضات برأيك؟
1: لا، هي لم تفشل. هذه الحرب هي جزء من المفاوضات. أحيانا المفاوضات تحت تهديد السلاح. احنا نعرف أن القيادة الأمريكية في هناك تأثيرات إسرائيلية كبيرة عليها. إسرائيل لا تزال تشعر أنه إيران تهددها عسكريا وفي خاصة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وتهددها بأنها ستكون دولة نووية في يوم من الأيام. أنا بتوقعي أن هذه الغارات وهذه العمليات هي للمزيد من الضغط على السلطات الإيرانية وعلى الحرس الثوري والقيادة الإيرانية لإبداء مزيد من المرونة في التفاوض. إحنا نعرف إنه إيران الآن لها رؤوس متعددة، في الرئيس ومن يطوف في حوله ومن يمشي في إرادته، وهناك الحرس الثوري، وهناك السلطات الدينية والمرشد الديني، أي في هناك ثلاثة وأربعة روسية صاحب قرار، والكل يدعي أنه صاحب قرار، ولكن قرار هذا لا يمشي على الجميع. بتوقعي أن الفوضى الإيرانية هذه ستجلب الدمار للمنطقة، لأنه امبارح ضربوا عدة سفن، قصفوا البحرين، قصفوا قطر، قصفوا الكويت، واليوم على الأردن. يعني لن يجعلوا المنطقة تهدأ إلا إذا انتهت الحرب رسميا. الحرب رسميا لم تنتهي، لأن الكل له مصالح الخاصة. إيران الآن تفتش عن دور إلها في المنطقة وعن تقاسم النفوذ في المنطقة، فهي تقول إن إحنا لا نقل عن إسرائيل، لا نقل عن تركيا، إن نود نفوذ وعلى الأقل نفوذ في مضيق هرمز.
0: نعم، شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي، وأرحب مباشرة بالكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. سيد عياد، بعد التحية، هل تريد بالفعل إيران عودة الحرب بهذه الصورة، استهداف ناقلات النفط والسفن، وكما يقول الجانب الأمريكي استفزاز لأن تعود الحرب بهذه الصورة؟ ما رأيك، ما تقييمك للتطورات في الساعات الأخيرة؟
2: بعد تحية لك أستاذ محمد وللمستمعين. يعني أعتقد أن الجانب الإيراني لا يرغب بالعودة إلى الحرب بصيغتها المكثفة، ولكنه ذاهب نحو تصعيد يريد من ورائه أن يستبق الأحداث والمحاولات الأمريكية لفرض واقع معين عليه في مضيق هرمز. كان هناك محاولات أمريكية وأوروبية لخلق ممرات جديدة بالتوافق مع دول خليجية خلال فترة الجنازة، جنازة أو يعني التشييع جثمان علي خامني، حاولت أمريكا أن تستفيد من الهدنة وأن تنشب واقعا جديدا، لكن يبدو أن الجانب الإيراني واجه ذلك بضربات عسكرية، ولم تفعل آليات التواصل المباشر فيما بين الطرفين والتي كانت يفترض أن تفعل في الدوحة عبر جنرال يتبع للحرس الثوري وآخر يتبع للقيادة المركزية الأمريكية. هناك فشل في هذه الآليات، وهناك رغبة إيرانية باستباق المحاولات الأمريكية لخلق واقع جديد. هذا أدى لصدام مباشر بين الطرفين. إيران أرادت أن تحرج الجانب الأمريكي، وأمريكا أرادت في ذات الوقت أن يعني أن تفرض واقعا معينا أدى لهذه الجولة من القتال بين الطرفين، وعنوانها الرئيسي كان مضيق هرمز كما هو واضح.
0: طيب، بالمقابل الآن إسرائيل تعرب وتبدي استعدادها لكل هذه التطورات، للدخول في جولة جديدة من الحرب والاستهداف لإيران. بالتالي دائما ما كان يقال خلال الفترة الماضية أن نتنياهو وإسرائيل ليست سعيدة بوقف الحرب أو بالتوصل لاتفاق ما بين طهران وواشنطن، بالتالي هذه فرصة سانحة. هل يمكن القول كذلك بالنسبة لنتنياهو لعودة لحرب بتصعيد وتوسيع رقعتها بشكل أكبر؟
2: يعني قد تكون هناك محاولة إيرانية لتوريط الكيان الإسرائيلي في هذه الجولة للضغط أيضا على الجانب الأمريكي. توريط إسرائيل هو ورقة ضغط إيرانية على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الرئيس دونالد ترامب. دونالد ترامب صحيح تحدث يوم أمس أول أمس أن الاتفاق انتهى، لكن عاد بعد ذلك بساعات، بل بأقل من ساعة، يقول بأنه لن نعود إلى الحرب، يعني حرب مع إيران، وأن إيران والمسؤولين الإيرانيين يبدون رغبة بالعودة إلى المفاوضات، وأن هذه الجولة ستكون قصيرة لكنها واسعة. دونالد ترامب بالجوهر لا يريد العودة إلى الحرب، ويريد أن تبقى يعني المفاوضات وجولات التفاوض هي الفيصل بينه وبين الإيرانيين. لذلك توسعت الجبهة القتال إيرانيا هي استفزاز لإسرائيل ومحاولة جذبها وضغط على الجانب الأمريكي على نحو يعني يهدف إلى توريط أمريكا أو لخلق حالة من المواجهة الأمريكية الإسرائيلية. فأمريكا ليست مستعدة لمواجهة شاملة وواسعة رغم وجود ما يقارب 20 قطعة بحرية استعرضها بيت هيدست عبر وسائل الإعلام ليقول بأننا مستعدون، لكن حقيقة الأمر أمريكا ليست مستعدة لجولة قتال واسعة. وإسرائيل يعني متحمسة للتورط، وهذا يضغط على الإدارة الأمريكية وعلى عملية صناعة القرار. ولا شك أن هذه ورقة تضغط فيها إيران في مفارقة غاية في الغرابة، يمكن أن تنعكس على طاولة المفاوضات وتدفع الإدارة الأمريكية للبحث عن مخرج قبل أن تتزاور
0: الأمور
2: إلى ما هو أبعد من اشتباك محدود. يعني
0: نعم، هنا السؤال سيد حازم، يعني الأوراق هي ذاتها، إيران تستهدف دول الخليج، تستهدف السفن المارة في مضيق هرمز، الولايات المتحدة بالمقابل ترد بذات الطريقة بالاستهداف للمواقع داخل إيران، بالتالي أصلا مدة هذه التهدئة هي مدة محدودة 60 يوما، بالتالي ما الانعكاس المفروض لهذه الجولة من الحرب المستمرة الآن على طاولة المفاوضات؟
2: بداية يجب أن نذكر أن ما تم التوصل إليه هو مذكرة تفاهم، وأن الهدنة غاية في الهشاشة، سبقها اشتباكات وجولات متكررة، وأن هناك ارتباط قوي بين جولات القتال وبين طاولة المفاوضات، وحتى تركيبة وآلية الهدنة ومذكرة التفاهم تسمح بهذه الجولات. هنا تكمن المشكلة، أن هذه حالة استنزاف تضغط على أعصاب دول الإقليم أكثر مما تضغط على أعصاب الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها. يعني أمريكا مضغوطة بسبب يعني الاحتجاج العربي والدولي بسبب التهديدات الموجهة لسلاسل الإمداد يعني الطاقة، لكن ليست متضررة تضررا مباشرا، وهذا يسمح لأمريكا بأن تتواصل جولات القتال بشكلها الحالي. لكن نحن الآن أمام يعني مخاطر الانزلاق إلى حرب أوسع، وبالتالي تتحول جولات القتال أكثر وأكثر إلى يعني أدوات ضغط متبادلة بين الطرفين، تارة من الجانب الأمريكي وتارة من الجانب الإيراني. وحتى اللحظة إيران تملك أوراق تسمح لها يعني أن تكون لاعبا في هذه المفاوضات، وليست مجرد متلقي للضربات كما هو واضح. هي تراهن على قدرتها على توسعة جبهات القتال، وتراهن على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بذلك، وتريد أن تستثمر ذلك على الطاولة على الأرجح. وهذا هو سر التصعيد بهذا الشكل على هذا النحو في هذه الجولة. يعني
0: نعم، بالتالي ما هي خيارات الخروج من هذه المرحلة من التصعيد؟ الحلول التي تلوح بالأفق بالنسبة لإيران، بالنظر أيضا للورقة الأبرز وهي هرمز التي عادت للواجهة بشكل كبير.
2: دعني فقط نعود إلى 60 يوما، هذه المفاوضات قابلة للتمديد، وبالتالي نحن أمام جولات تفاوض وجولات قتال مزمنة قد تطول، قد تمتد لأشهر وقد تمتد لسنوات، وهذا سيرهق دول المنطقة ويدخلها في مازق اقتصادي وأمني كبير. في المقابل الخيار الآخر هو الذهاب إلى الحرب. أمريكا ليس لديها القدرة الآن على حسم هذه المعركة، وتحتاج إلى مزيد من الموارد، لديها أولويات يعني على المستوى الدولي وحتى في الداخل الأمريكي، انتخابات كونغرس وتبدل في مزاج الرأي العام الأمريكي وضغوط اقتصادية. وعلى الصعيد السياسي والاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الحرب حتى اللحظة ليست خيارا، والوصول إلى نتائج بالمفاوضات لا يبدو أنها في المدى المنظور قابلة للتحقق. لذلك نحن أمام حالة من المراوحة والاستنزاف قد تمتد لأشهر، وليس من المعلوم إن كانت ستمتد أيضا إلى سنوات، وهنا الخطورة على اقتصاديات دول المنطقة وحتى على المنظومة الاقتصادية الدولية. يعني تشهد هذه المنظومة قد تشهد تحولات وتغيرات بنيوية تنعكس على خطوط على طرق الإمداد وعلى الممرات البرية والبحرية. نحن أمام جولات قتال متواصلة ويعني مزمنة على الأرجح.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. أنتقل مباشرة لرئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية دكتور خالد شنكات. دكتور، بعد التحية، ما الذي يجري باعتقادك؟
3: في البداية تحياتي لك وتحياتي للمتابعين الكرام. فيما يتعلق بما يحدث، هو جزء من تكتيكات التفاوض جزء حتى من أبعد من تكتيكات، قد يكون محاولة لتغيير الأهداف على طاولة المفاوضات. واضح أن الولايات المتحدة حينما وقعت على ورقة التفاهمات لم تكن أو لم تعكس أهدافها الحقيقية، بمعنى أنه لدى الولايات المتحدة أهداف أبعد من ذلك وتريد تحقيقها، ومن ضمن هذه الأهداف صراحة محاولة الإضعاف المستمر للقدرات الإيرانية بقصف، بعمليات قصف متكررة، لأنه ليست هذه هي الضربة الأولى التي توجهها الولايات المتحدة إلى إيران بعد انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية. أعتقد من ضمن هذه الأهداف حينما يتم إضعاف إيران محاولة إخراج مضيق هرمز من السيطرة الإيرانية، ثم الدفع نحو تحقيق الأهداف، ولكن الأهداف الأمريكية بمطالب واضحة لا تقبل التنازل. طبعا توقفت الحرب منذ أمس وفتح مضيق هرمز بسبب ورقة التفاوضات، وحصلت الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي بشكل عام على كميات كبيرة من النفط، وهذا ما جعل اليوم رغم الضربة العسكرية حدوث ارتفاع، لأنه ما لبث أيضا أن تراجع في أسعار النفط، أسعار يعني سعر برميل النفط. لذلك أعتقد بأنه قد نشهد أيضا عمليات عسكرية مماثلة. السؤال المطروح دائما في مثل هذه العمليات، من الذي سيخضع للطرف الآخر، أو من الذي سيقبل بالنهاية بالمعادلة الطرف الآخر؟
0: ولكن ربما واضح. دكتور، قبل هذا السؤال، يعني الآن لماذا تعود هذه الحرب بهذه الصورة؟ يعني قبل أن نسأل عن من سيخضع، الصورة هي ذاتها خلال حرب استمرت 40 يوما وأكثر من ذلك. الولايات المتحدة تستهدف مواقع في إيران، إيران ترد باستهداف دول الخليج وإغلاق مضيق هرمز، بالتالي الصورة هي ذاتها، كيف يتوقع أن ينعكس هذا على يعني مكاسب في المفاوضات لهذا الطرف أو ذاك؟
3: أود أن أوضح أن هناك اختلافا بين العمليات العسكرية الرئيسية التي انتهت في إبريل الماضي والحالي. هذه عمليات محدودة الحالية، ضربات عسكرية موجهة إلى أهداف عسكرية حتى بنية تحتية، ثم التوقف، ثم تعود إيران للرد على هذه العمليات، أي ليست حرب شاملة كالتي شهدناها، عملية جوية مستمرة ودائمة. إذن في اختلاف أعتقد في النظام. الهدف الأساسي مرة ثانية هو سحب ورقة مضيق هرمز من إيران، لأنه ما استهدف حينما نحلل الأهداف التي ضربت في إيران في الليلة البارحة وقبلها أيضا، استهدفت تجهيزات عسكرية، مواقع رادار، مخازن صواريخ وطائرات مسيرة، أيضا حتى بنية تحتية بشكل خاص، سكك الحديد، وأرجو أن نضع عليها هنا علامة خط، التي تربط ما بين الصين وروسيا وإيران، وهو معروف رسالة ذلك. إذن الهدف مرة أخرى هو إضعاف قدرات إيران في التأثير على مضيق هرمز وإخراج الورقة من يد إيران، ثم بعد ذلك الحديث عن الأهداف الأخرى والمطالب الأمريكية الأخرى. وأعتقد أن ترامب يعتمد هذه الاستراتيجية بشكل خاص. السؤال، أعود لما توقفت عنه، من الذي سيخضع للآخر في نهاية المطاف؟ يعني بمعنى آخر، هل سنعود لورقة المفاوضات أم سنغير هذه الورقة بأهداف جديدة؟ الأهداف الأمريكية التي أعلنت عشية الحرب في يناير الماضي، في كانون الثاني الماضي. هنا السؤال المطروح، مدى قدرة إيران على رد هذه الضربات صراحة، الرد عليها والإبقاء على استدامة قدراتها العسكرية وتجديدها، أو الحصول على موارد عسكرية جديدة من دول أخرى بغض النظر عن من هذه الدول، من أجل تجديد المواجهة. الرهان بالنسبة للأمريكيين بشكل خاص أنه كلما طال الزمن وتم قصف القدرات الإيرانية، سنصل إلى قضية أساسية، وهو التقليص الكلي للإمكانيات الإيرانية لإضعاف قدراتهم في التأثير على مضيق هرمز أو غيره.
0: نعم، سؤال أخير ومن شقين، ماذا عن الموقف الإسرائيلي وأيضا موقف دول الخليج التي تستهدف في هذه الأثناء؟
3: إذا لاحظنا أن إسرائيل نأت بنفسها عن ذلك بشكل علني، معنا قد تكون شاركت فعليا في العمليات العسكرية في إيران، وهي صراحة تشعر بأنه تتحقق أهدافها، وأصلا أكثر من ذلك هي لم تكن ترغب في إيقاف الحرب، هي تريد استمرار الحرب إلى ما نهاية. وإذا لاحظنا ورقة التفاهم قد فاجأت إسرائيل، وهذا وفق مصادر موثوقة من إسرائيل ومن الولايات المتحدة، حينما فاوضت الولايات المتحدة إيران عبر الوسيط الباكستاني، هي تفاجأت إسرائيل أن تريد هدف أساسي هو تغيير النظام. استمرار الحرب بهذه الطريقة حتما يخدم إسرائيل في إضعاف إيران وتفكيك قدراتها العسكرية، وبالتالي هنا يستطيع نتنياهو أن يسوق للداخل، وهو كثيرا ما استخدم الحروب كجزء لتعزيز بقاء السياسي خاصة والانتخابات قادمة. أما دول الخليج تحديدا، فدول الخليج كما هو موجود أصبح هناك جدل داخل هذه الدول، هذا التيار بغض النظر عن حجمه وتأثيره، يتحدث عن جدوى وجود قواعد عسكرية أمريكية على الأرض الخليجية، لأن التكلفة على دول الخليج كبيرة حينما تستهدف، يستهدف الاستقرار الاقتصاد، يستهدف الاستثمار، يستهدف توقف تصدير شحنات النفط، هذه كلها عوامل ضغوط. لكن طبعا هذا الحوار حول جدول القواعد الأجنبية ليس موجود بنفس النوع في كل دولة، يعني بمعنى آخر دول قد تكون أخذت عد ضرورة وجود هذه القواعد العسكرية الأمريكية أو غيرها بغض النظر عن التكلفة، ودول ربما تناقش ذلك، لكن هذا المدى الآن صعب الحكم عليه صراحة، صعب الحكم والقول بأنه نحن في هذا الاتجاه، ربما نحتاج لمزيد من الوقت، وسيظهر لدينا إذا ما كان هناك انبثاق نظام إقليمي أمني لدول الخليج وإيران بدون الولايات المتحدة، يعني نتائج هذه المعركة ستحدد طبيعة هذا النظام الأمني الإقليمي، سواء ببقاء الولايات المتحدة مهيمنة على نظام الأمن الإقليمي كاملا منذ 90 أو 91 فعليا، أو إن هناك تغييرات تجري في المنطقة، وهذا كله يتوقف عن نتائج المعركة الحالية.
0: كل الشكر لك رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية دكتور خالد شنيكات، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-381.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أدله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأردن. القوات المسلحة تقول إنه نتج عن عمليات الاعتراض سقوط شظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وتؤكد العمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة. الملكية الأردنية تؤكد عدم إجراء أي تعديل على مواعيد رحلاتها الجوية حتى الآن. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس. وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 14 شخصاً وإصابة 78 آخرين.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: FM نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال. تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك، وما زلنا نسير معك في فتن آخر الزمان. وقلنا أن هذه الفتن نأخذ منها أو ما جاء في الأحاديث الصحيحة وما جاء في القرآن الكريم، ونسير بإذن الله فيها بتراتبية كما أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تكون فيكم نبوة، هكذا تكون البداية.
1: نعم.
0: ثم خلافة الراشدة الحديث.
1: نعم.
0: نبدأ عندما يعني في المكان الذي توقفنا فيه، وعند عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وما أخبر عنه عثمان، قال: من كان له
1: بيعة
0: في رقبتي أو في عنقي
1: فليلزم
0: بيتها. نعم. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خرج مجموعة من الناس من البصرة والكوفة ومن مصر، أتوا إلى عثمان رضي الله عنه، حاصروا بيته، وهذا أول عمل منظم، والآن سأحلل لماذا هو منظم، وهو أول عمل منظم لهؤلاء القوم المنافقون. النبي عليه الصلاة والسلام شخصهم في حديث الآن سنأتي عليه بأنهم منافقون، الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه. فأتوا وعندهم مطالب، هذه المطالب الصحيح منها خمس مطالب، ولهم على عثمان خمس قضايا كبرى، والآن سنفصل هذه القضايا قضية قضية. بداية اجتمعوا من البصرة، من الكوفة، من مصر، مجتمعون على رأي واحد، إذن هناك عمل منظم بحرك هذه الكتل، في عمل منظم بدير هاي التفاصيل، من بصرة، الكوفة، من مصر.
0: نعم.
1: إيش الرابط بينهم؟ في عمل منظم، والآن سأتي عليه. خرجوا، عثمان رضي الله عنه قال: أنا كفيلهم، هم عندهم شبهات علي، بدهم أنا أوضح لهم إياها، ألزموا بيوتكم. وبالفعل كان عندهم خمس شبهات إن أردت فصلناها.
0: نعم.
1: الأولى قالوا أن عثمان لم يخرج إلى بدر، والثانية أنه فر يوم أحد،
0: الله،
1: والثالثة بأنه لم يشهد بيعة الرضوان، والرابعة بأنه حرق المصاحف، والخامسة بأنه حمى الأرض. هذه الصحيحة منها، حمى يعني سوى لها حمى، مناطق محمية من الدولة.
0: نعم.
1: ألا إن لكل ملك حمى.
0: نعم.
1: ألا إن حمى الله
0: محله.
1: الحمى من الأرض هي الأرض التي تكون ملكيتها للدولة. وعثمان أقام لهذه الأرض يعني قانون، هذا القانون أنه لا يسمح لأحد أن يرعى في هذه الأرض. ليش؟ لأن إبل الصدقة كانت ترعى فيها.
0: جميل.
1: فعثمان عنده إبل للصدقة، عنده مال من أموال الصدقة، خصص لها أرضا غير التي كان خصصها عمر. عمر حمى جزءا من الأرض في منطقتين، عثمان توسع في حمى الأرض
0: لأن
1: الغنائم كثرت
0: والحلال كثر.
1: نعم. فهذا معنى حمى الأرض. طيب،
0: نبدأ واحدة واحدة.
1: وقف أمامه عثمان وقال لهم: أما موقفكم مني يوم بدر، فأنا يوم بدر كنت قد استعددت للقتال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمني أن أبقى مع رقية ابنته، كانت مريضة مرضا ماتت فيه ورسول الله في بدر.
0: يا الله،
1: فأنت جاي تحبوا علي شيء أنا التزمت فيه بأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مع رسول الله بعزمي على القتال، إذ فرض لي سهما كالمقاتل.
0: مال
1: في غنائم، في غنائم من بدر.
0: أعطاه
1: من أعطيات بدر،
0: كأنه خرج معهم زيادة. نعم.
1: أعطى المقاتل الذي خرج معهم في بدر. فأنتوا جايين تجيبوا علي هذا الكلام، كان عبو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل يرضى رسول الله أن أبقى أنا وأن
0: ويعطيني يعني سهما؟
1: معناته فيه غلط.
0: نعم.
1: رقم اثنين، أنت يا عثمان يوم أحد فررت. قال لهم: نعم فررت، ولكن الله عز وجل يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. وبعدين قال: ولقد عفى الله عنهم. خلصنا، الله عفى عنا. طبعا عثمان بناقشهم بالقرآن.
0: نعم، بالأدلة.
1: والحق مع عثمان في غير ذلك.
0: نعم، جمعين يعني.
1: إذن في عمل منظم،
0: حسبي الله ونعم الوكيل.
1: في عمل منظم، بدر، أحد، لم تشهد يا عثمان بيعة الرضوان.
0: أحكي أنا؟
1: تفضل
0: أجرب
1: أنت. قول.
0: قال: أما هذه عن عثمان لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده.
1: أصلا أحسنت، أصلا هي بيعة الرضوان كلها مشان عثمان
0: بالضبط، هي لما كان طلعت إشاعة أنه قتل
1: بالضبط،
0: وقال أما هذه فعن عثمان.
1: أحسنت، هي كل البيعة،
0: لا حول ولا قوة،
1: الصحابة كلهم بايعوا على الموت، قالوا أنت ربنا ما رضي عنك، مش لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أنت مش من المرضي عنهم أصلا. شوف الشبهات، شوف شوف العلم الناقص كيف يودي بالناس إلى التهلكة. فقال أما بيعة الرضوان فهي بيعة بايع فيها أصحاب رسول الله رسول الله على الموت من أجل عثمان، أنا بايع مشاني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليسرى بيده اليمنى قال اللهم هذه بيعة عثمان كما تفضل. فالبيعة كلها مشاني، البيعة فكرة البيعة بيعة الرضوان التي سبقت غزوة الحديبية كما عنونا لها البخاري، ما مقصودها عثمان
0: أنتم أنه قتل،
1: بتعيبوا علي أنه أنا
0: ما كنت موجود.
1: رقم أربعة أنه حرق المصاحف. تشوف أحيانا وسائل الإعلام بتجيب لك حدث هو كويس، يتخيل تيجي تقول الآن يا أخي هذا ما شهد بدر،
0: تقلب الحقائق.
1: طب ليش ما شهد بدر؟
0: بالضبط، تعطيني الدليل.
1: هذا فر يا أخي يوم أحد، هذا لم يشهد بيعة الرضوان. أنت بتعرف شو بيعة الرضوان؟ اللي الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا مش منهم. شوف الإعلام كيف بزور الحقائق. طب رقم أربعة، إيش رقم أربعة؟ قال رقم أربعة أما تحريق المصاحف فإن الأعاجم قد دخلوا في الإسلام، وكان لكل واحد منهم مصحفا، وكان يكتب على مصحفه.
0: صار يختلط الكلام، كلام الله رب العالمين
1: بسموه تصحيف
0: مع كلام الأشخاص،
1: كان يصحف في مصحفه. يعني بيعلق، بيسوي هذا معنى، بيكتب، بحط سهم، فحتى لا يختلط الأمر على الناس
0: حرق المصحف،
1: جاب
0: وجمع المصحف،
1: مصحف أبو بكر الصديق اللي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسوى منه نسخ وأرسله إلى الأمصار. هذا يعاب علي عثمان رضي الله عنه.
0: اللهم ارضاني.
1: في نقاشه كان له ثلاث توجهات رضي الله عنه. أولا الموعظة، أنا بدي أوعظكم وبدي أحكي معكم وبدي أفهمكم. رقم اثنين إلزام الصحابة بأن يلزموا بيوتهم
0: حتى لا تحدث فتنة.
1: رقم ثلاث كان عثمان رضي الله عنه متمسكا بالحكم، ما رضي يتنازل. ليش؟ حنيجي على الفتن هذه دكتور محمد، سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدرد عيد الكلمة لأنها مهمة، سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حديثا صحيحا في كل مفصل من مفاصلها، فإحنا ما حنتوه. لما نيجي نسأل طب يا عثمان الله يرضى عنك يا أخي، طب تنازل فيها لعلي، تنازل فيها، لا، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له، وعائشة كانت تقول رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في وعظ عثمان في أذنه فيقول له هل وعيت؟ فهم يا عثمان شو أنا بقول لك،
0: يا الله،
1: هل فقهت؟
0: يا الله.
1: فقالت فكنت مما سمعت عن رسول الله يخبر عثمان يقول له يا عثمان إن الله ملبسك ثوبا وإن المنافقين أرادوا أن ينزعوا هذا الثوب فلا تنزعه يا عثمان.
0: وصيت النبي صلى الله عليه وسلم، يا
1: الله، أنت هتلبس ثوب لا تنزعه.
0: يا الله.
1: ليش؟
0: يا الله. الحكم،
1: لا مش بس حكم. تخيل أن هذول كم عددهم من الأمة الإسلامية، احنا بده يكون عندنا نظام، يكون عندنا نظام سياسي، يكون عندنا نظام سياسي نتبعه الآن احنا. ما هو لو ما كانت هاي الفتن شو بدنا نسوي احنا كمسلمين حال الصراع المسلح والصراع غير المسلح؟ ما حنعرف. لكن في عندنا نموذج للصراع المسلح، في عندنا نموذج ايش القائد بده يسوي، ايش الشعب بده يسوي، ايش الناس بدها تسوي، في عندنا احاديث مفصلية تحدد لنا مفاصل هذه العملية في الفتن. يعني وين رحنا؟ لا، في حديث يصوب المسار وحديث صحيح. لذلك كانت
0: حكيت لي مش الثوب، مش بس الحكم،
1: يعني هو مش بس مشان ينزع الحكم، لأنه لو سيدنا عثمان نزع الحكم شو بده يصير في الأمة الإسلامية؟ مش بس فتنة في عهد عثمان، أي مجموعة
0: يصير يخرجوا
1: شرذمة صغيرة في حاكم هم بيحبوه،
0: مش عجبهم بيطلعوا له مليون حجة.
1: هو مين بده يجيب 100% علامة حاكم؟ ما حد حيجيب إلا بعض الناس يعني بيجيب 99.999 لكن زمان ما فهم كان شيء تضحك علي ولا عليهم
0: على الدفتر
1: شايف. فما في حدا حيجيب، فحيكون لكل واحد ناس ما بيحبوه. فإذا كل مجموعة 10 20 30 بدهم يطلعوا للي ما بيحبوه قصة كبيرة. لن يستقر نظام حكم إلى قيام الساعة، وهذا اللي قاله عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر
0: كان شاهدا في
1: أحد العبادلة. نعم، جابوا سيدنا عثمان رضي الله عنه، قالوا يا عثمان، قالوا يا عبد الله، إن هؤلاء يلزمونني أن أنزع ولاية ألزمني فيها الله بأمر المؤمنين، أنا ملزوم بأمر المؤمنين أني أكون خليفة الله في الأرض، فما رأيك؟ قالوا يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن كل نفر خرجوا على حاكمهم نفس المشهد،
0: يا الله،
1: خرجوا على حاكمهم، من يرضى يا أمير المؤمنين أن يكون له الناس مطلقا بين يديه؟ مين هو هذا اللي بده يصطلح الناس؟
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمعوا عليه
1: أبدا
0: في الرسول صلى الله عليه وسلم
1: في أحد 70% 30% المنافقين.
0: نعم.
1: ما في كل مجتمع. فما بدي أنزع الملك. إذا عابوا على عثمان هذه
0: بقت الخامسة،
1: حمى الأرض.
0: نعم،
1: حكينا عنها ولا حكينا؟
0: لا، قلت لي انها
1: شو حمى الارض. وسع سيدنا عثمان،
0: في غنائم تاكل منها، بس
1: وسع سيدنا عثمان الارض حمى التابعه للدوله. نعم، التي ترعى فيها ابل الصدقه. كان سيدنا عمر حطهن ارضين، فسيدنا عثمان وسعها لانه ابل الصدقه توسعت فعابوها على عثمان. هي الخمس امور، طبعا هي الصحيحه، في بعض الامور مش صحيحه. مثلا من هذه الامور اللي مش صحيحه انهم قالوا انه قلى ابا ذر،
0: كان امير، كان خلي يعني كان متولي امر معين
1: وطلع
0: وقفه.
1: لا طلعوا برا المدينه، وهذا كلام مش صحيح، لانه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي ذر، يا ابا ذر انك رجل ضعيف،
0: اسف،
1: في
0: اسيف
1: وفي ضعيف.
0: نعم،
1: وقال له اذا رايت البنيان قد بلغ جبل سلع فاخرج خارج المدينه. وضح له فهو كان متولي ورجع على المدينة ورأى البنيان قد بلغ جبل سلع فبكى، قال صدق رسول الله، قال لي يا أبا ذر إذا رأيت الماء. فكل شيء عابوه في حديث صحيح.
0: النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر لما كان يمشي لحاله قال تأتي وحيدا وتبعث وحيدا،
1: نعم، وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامة وحيدا.
0: اللهم رب
1: العالمين. فقال له إذا بلغ البنيان، كل ما نرويه إن شاء الله صحيح.
0: نعم،
1: وسأوعز إن أذنت إلى بعض الكتب حتى مثلا اليوم إذا بدنا نقرأ في فتنة عثمان، فينا كتاب الدكتور الصلابي جميل، وفي ما هو أدق وأجمل وأوسع منه في فتنة عثمان رضي الله عنه، هو كتاب الدكتور محمد ابن عبد الله الغبان.
0: طيب، يا ريت بالله يا كريم تكتبهم بالتعليقات حتى أي حدا من الإخوة اللي بيسمعنا وبيتابعنا حاب يتوسع بالقراءة. احنا اليوم ناخذ مقتطفات من هذه المراحل حتى نتعلم كيف نتصرف في الفتن. احنا بجوز عشان الناس يعني يكونوا ماشيين معنا بالاتجاه الصحيح. احنا يا جماعة بجوز بعض الناس بيقولوا ليه نرجع للفتن ونذكرها؟ لكن الله يجزي الخير، الشيخ نضال قال احنا بنتعلم ناخذ ان ما سار مع او ما حصل مع زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين هو سنن نسير عليها حتى في زمن فتنا احنا اللي بنعيشها.
1: نعم، لانه النبي حالنا
0: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فما حصل مع صحابه رسول الله حري بنا ان ناخذه معنا ونسير فيه في زمن الفتن.
1: رقم 2، كثره الشبهات.
0: نعم،
1: من الشبهات التي تطرح حول عثمان رضي الله عنه قصه محمد بن ابي بكر، يعني علنا نذكر شبهة مثلا في كل حلقة إن أذنت. محمد ابن أبي بكر الصديق اللي أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، هذا محمد ابن أبي بكر كان ممن حرض على مقتل عثمان.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: شبهة.
0: نعم،
1: بيقولوا يعني في صحابة حرضوا على عثمان، سموا منهم عائشة وسموا منهم علي وسموا منهم معاوية وسموا منهم، طبعا هم سموا منهم، انا بقول لك كله كذب، ولا عائشه ولا معاويه ولا سيدنا علي، وسموا منهم كذلك محمد بن ابي بكر، وسموا خامس محمد بن ابي حذيفه برضو صحابي. نيجي إلى محمد بن أبي بكر. أكثر شيء الآن أثيرت حوله شبهات. الآن أكثر شيء ابن أبو بكر الصديق يا أخي كان ممن أمسك بلحية عثمان، صحيح والرواية صحيحة، لكن مين هو محمد بن أبي بكر؟ إحنا بنحكي عن مين؟ عن ابن أسماء بنت عميس رضي الله عنهم أجمعين. مين هو هذا؟ هذا صحابي. طبعا بدنا نعلق شو معنى صحابي بالمصطلح. الصحابي اللي
0: شاف النبي وآمن
1: وهو مسلم
0: وأسلم بالضبط. نعم،
1: بعض الناس اشترطوا أن يكون عاقلا بالغ، مش شاف النبي وهو صغير.
0: نعم.
1: يعني بعض الناس فصل.
0: نعم.
1: طب احنا بدنا نيجي نفصل في حالة محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع سنة 10 للهجرة،
0: فلم يكن قد بلغ الحلم.
1: لا خليه صحابي ممتاز. نعم. كما نعرف من هو. نعرف يعني احنا بنتكلم عن مين.
0: نعم.
1: مين يعني مين أمه أسماء رضي الله عنها بنت عميس.
0: نعم.
1: طب هذه أسماء حينما توفي أبو بكر الصديق تزوجها علي بن أبي طالب، فمحمد بن أبي بكر هو ربيب علي رضي الله عنه.
0: نعم. وما فيش ضير في
1: لا فيش ضير.
0: ما عندنا
1: أي أدنى مشكلة
0: فيما تقول. بس في الشخص إن الصحابة.
1: كيف الشبهات بدها تطلع؟
0: تمام.
1: كيف الشبهات بتطلع؟
0: نعم.
1: يعني هذا هاي ربيبه، هاي كذا، هاي فلان، هاي فلان، فكيف تخرج الشبهات؟ لكن مما يروى عنه أنه أمسك بلحية عثمان رضي الله عن عثمان، وقال له عثمان رضي الله عنه: يا ابن أبي بكر، والله إن هذه لحية كان يكرمها أبوك.
0: طيب أنا بدي أفهم السياق أكثر تسمح لي، لكن إذا أذنت لي بفاصل بعده نواصل بحول الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمان.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد. 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة.

0: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM عبر حياة FM لاستكمال مشوار برنامجنا من الظلمات إلى النور. يعني هذه الفتن التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا في مرحلة الأحلاس هيك بتذكر. يلا نعود معك شيخنا الفاضل وتذكرنا في الحديث حتى نسير تباعا مع هذه الأحداث.
4: حديث الأحلاس ولا حديث مين؟
3: إحنا بمرحلة الأحلاس.
4: تمام، إيش الحديث اللي بكن نذكر؟
3: اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال
4: حديث ابن عمر رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد وغيره، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن حتى أكثر منها، ثم ذكر منها فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء والمسيح الدجال.
3: ونحن الآن فتنة الأحلاس، وقلنا أن الحلس هو البساط. وسميت فتنة الأحلاس لأن عثمان أوصى الناس أن يلزموا منازلهم. اللهم ارضى عنهم. تفضل.
4: يعني قال من كان له بيعة لعثمان ويلزمه بيعة في رقبتي فليلزم بيته، فلذلك سماها بعض أهل العلم فتنة الأحلاس.
3: توقفنا عند محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه
4: أمه اسماء بنت عميس. ولد في سنة 10 للهجرة في حجة الوداع.
3: هذه إحدى الشبهات.
4: هي الشبهات اللي الآن تطرح بقوة الآن. هو يعني لولا هذه الشبهات لما احتجنا أن نتكلم في هذا الكلام حقيقة. لكن أسأل الله أن يعين. ما بزبط إحنا الناس تتكلم وإحنا ساكتين. وعم نسأل هذا السؤال والله صباح مساء. يعني أنا عم أسأله من الشباب بشكل كبير.
3: يا الله
4: يا أخي، طب والله غلطان سيدنا عثمان. يا أخي ما هو إحنا بشر. سيدنا علي كان له خاطر بالحكم. حنيجي نفصل هاي. يا أخي طيب عائشة رضي الله عنها. طيب ما هي اللي روت الحديث هذا عن عثمان؟ طب ليش وقفت ضد علي؟ ويعني شبه كثيرة لابد أن توضح للناس. ما بزبطش. فسيدنا عثمان اللهم ارضى عنه اجتمع الناس حوله، أخبرهم بالردود اللي سمعت، ثم انطلقوا عائدين رجعوا. أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل مصر. أما أهل مصر فاعترض لهم عارض على دابة كأنها دابة الصدقة. هسه بدنا نعرف ونفصل للناس لما يقرأوا هذا الكلام في الكتب شو يعني؟
3: شو سياقنا؟
4: لما نقرأ إنه فجاء عامل على دابة الصدقة أو على ناقة الصدقة، شو يعني هذا الكلام؟ يعني إنسان اليوم في الأردن راكب سيارة نمرة حمراء.
3: تمام.
4: موظف دولة.
3: تماماً.
4: راكب لكم
3: واضحة.
4: تمام. فاعترض لهم عارض، هذول اللي رجعوا من مصر اقتنعوا بأمر سيدنا عثمان، رجع أهل الكوفة، رجع أهل البصرة، رجع أهل مصر. أما أهل مصر فاعترض لهم عارض على إبل الصدقة كأنه يريد أن يلفت الانتباه.
3: كيف عرفوا أنها إبل صدقة؟ ما كانش فيه نمر حمراء.
4: معروفة معلمة.
3: معلمة.
4: يعني معروفة إبل الصدقة.
3: إذا حتى نجيب السؤال.
4: نعم. فكانت كان يعرض لهم كأنه يريد أن
3: يحكي معهم إشي، يوصلهم رسالة،
4: يقطع طريقهم. يعني كل 3-4 ساعات بيشوفوه بعدين بروح، كأنه قاطع طريق. هيك الروايات الصحيحة، كأنه قاطع طريق. حتى اجتمعوا عليه، سووا له حيلة وأمسكوا به. فوجدوا معه كتاب عليه ختم عثمان.
3: لا حول ولا قوة.
4: أن سيرجع إليكم أهل مصر، لوالي مصر، فإذا عادوا إليك فاقتلهم أجمعين. عليه ختم سيدنا عثمان. لذلك حنيجي نفصل في واحد زور ختم سيدنا عثمان، في واحد زور على سيدنا علي، في واحد زور على سيدنا عائشة رضي الله عنها، في عثمان. قالوا يا أمة
3: هذول مسلمين؟
4: لا، هذول من المنافقين. النبي أخبرنا أنه هذول منافقين.
3: إيش الدليل أنهم منافقين؟
4: حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
3: ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟
4: يريد المنافقون أن ينزعوا عنك هذا القميص فلا تنزعه. منافقون.
3: نعم.
4: سيدنا
3: علامتهم النفاق.
4: النبي وصف لنا هذول بالمنافقين، وصف لنا اللي قتلوا سيدنا علي بأنهم الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إحنا في عنا فتنتين رأي الإسلام، رأي المسلمين مجمع فيهم. يعني عندنا فتنة سيدنا عثمان، ما حدا بيقول لك هذول ما هم حق، ولا حدا من المسلمين مطلقا بيقول لك هذول ما هم حق اللي قتلوا سيدنا عثمان واللي خرجوا عليه، ما في حدا.
3: يا
4: الله. وسيدنا علي مع الخوارج ما حدا. احنا عندنا الإشكالية بتصير وين؟
3: بعد علي بن أبي طالب مع معاوية بن أبي سفيان.
4: سيدنا علي وسيدنا معاوية.
3: نعم. اللهم ارضى.
4: وحنشوف الأحاديث وين بتوجهنا.
3: نعم.
4: لن نخوض أصحاب كرام.
3: نعم.
4: والله عز وجل يعني أمرنا احنا كأمة إسلامية إما أن نكون مهاجرين أو أن نكون أنصار أو أن نسلم قلوبنا من فتنهم. في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الآية اللي بعدها، والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا
3: يا الله. أول مرة بفهم هذا المعنى.
4: لا مستحيل
3: والله
4: حبيبي.
3: جميل كم مرة حتى تصل للمستمعين حالنا إحنا.
4: ولا تجعل في قلوبنا غلا
3: حالنا إحنا إما مهاجرين
4: أو أنصار
3: أو أنصار
4: أو لا تجعل في قلوبنا غلا.
3: يا سلام.
4: بس هذول إحنا. ليش؟ لأنه بيجي واحد مش متخصص بده يقرأ بده يميل. يا أخي ليش سوى هيك؟ أنت ما أنت مش مش مش فارد الأمور.
3: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني دعوني وأصحابي أو في يعني
4: الحديث عليه كلام. الحديث عليه كلام.
3: نعم.
4: إله شواهد إله شواهد. المخصص من الصحابة بعض الأشخاص منهم أبو بكر.
3: نعم في حديث أبي بكر.
4: قال أما خلوا لي صاحبي.
3: نعم.
4: قال يعني انه هذا صاحبي ما حد يساله لما اكثر عليه عمر رضي الله عنه وغضب ابو بكر الصديق غضب اكثر عليه عمر وكان عمر هو محق. فبيجي سيدنا بيقول لا تحرجه يعني انت بزبطش خلاص اشرت له اشاره اللي زي ابو بكر بفهم
3: يا الله الله
4: خلوا لي صاحبي
3: اللهم ارضاني
4: كفر الناس وامن كذبني الناس وصدقني اجتمعتم علي وكان معي ما وسعني مال ما وسعني مال ابي بكر الصديق هلا انتم تاركوا لي صاحبي خلوا لي صاحبي. خص بعض اصحابه عليه الصلاه والسلام. ف وين كنا قبل
3: سيدنا عثمان انه اجتمعوا لما رجعوا جماعه مصر
4: جماعه
3: قرأوا الرساله المختوم عليها ختم عثمان
4: عليها ختم عثمان.
3: نعم.
4: لوالي عثمان طبعا.
3: نعم.
4: هي ملفقه حنيجي لعبد الله بن سبأ. إيش قصته في الإسلام عبد الله بن سبأ؟ هل هو شخصية حقيقية ولا وهمية؟ شخصية حقيقية حنفصل ذلك. سنفصل إن شاء الله يعني بالتدريج حتى نجلي بعض الشبهة. نعم. شبهة عادوا فمسكوا الكتاب قالوا غدر عثمان
3: بدنا نرجع نقتله الآن.
4: فرجعوا هذا ما صح من الروايات إلى الآن. ما لا يعلم أن رجوع أهل الكوفة والبصر كان متزامن مع عودتهم. طب هذول رجعوا من مصر لأنهم مسكوا الكتاب ومسكوا عارض الطريق. أنتوا يا أهل البصرة والكوفة ليش رجعتوا؟ مين اللي سألهم؟ مسكهم سيدنا علي. قالوا هذول رجعوا معهم كتاب ختم عثمان. طب أنتوا ليش رجعتوا؟ فسيدنا علي فهم الموضوع قال أما والله إن هناك يد شيطان تحرككم. في إيد واحدة بتحرك هذول الفلول.
3: يا الله.
4: إيد واحدة تحركهم لأنه مستحيل ترجعوا كلكم في نفس الوقت. وأنتوا ليش راجعين؟ سأل سيدنا علي أهل البصر وأهل الكوفة أنتوا ليش راجعين؟ قالوا رجعنا نصرة لإخواننا.
3: ليخبركم
4: شو القصة؟ مين أنتوا؟ كيف رجعتوا؟ لكن هذا الكتاب اللي على ناقة الصدقة لرجل يدعي أنه عامل عثمان يريد أن يرسل هذا الكتاب لوالي مصر أن إذا رجع القوم إليك فاقتلهم. قالوا غدر عثمان رجعوا للمدينة. قالوا يا علي شايف؟ قال أما والله إن عثمان بريء من هذا.
3: يا الله
4: عثمان ما بهدر
3: برأوا.
4: أما والله إن عثمان
3: حتى
4: بريء
3: حتى لو ختموا عليه.
4: لا عثمان بريء من هذا. ليش؟ قال لا يدخل سيدنا علي بيقول لا يدخل غادر الجنة. ما في واحد بغدر بدخل الجنة.
3: وقد
4: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان غير مرة أنه من أهل الجنة.
3: يا الله.
4: أبو سعيد الخدري في هذا الموقف كان موجود.
3: اللهم ارضى عنه.
4: مين هو أبو سعيد الخدري؟ اللهم ارضى عنه. هذا أبو سعيد الخدري قال أردت أن ألزم رسول الله يوما. تعرف دكتور محمد مرات الصحابة هيك عندهم مواقف لازم نوقف عندها يعني. وإحنا بقول لما نطلع على مكة أو المدينة لازم يكون عندنا واحد شوي بفهم في العلوم الشرعية يعرف والله هذا البئر مثلا بئر أريس شو صار عنده، شو قصة هذا البئر، شو قصة هاي النبعة، قصص جميلة جدا. مثلا أبو سعيد
3: الخضر، الله يرزقنا الرفقة.
4: آمين يا رب.
3: سوي إن شاء الله المستمعين الكرام. جاهز؟
4: الله يعين يا رب.
3: قولي جاهز
4: يا رب. إحنا ربنا يعين.
3: سمعتوا أي حاجة؟ جاهز إن شاء الله.
4: ربنا يعين
3: خلص بإذن الله. غير عمر بمعية الشيخ مع بعض. سوي إن شاء الله.
4: فقال أبو سعيد الخدري قال كنت يوما أريد أن أرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من بيته فلحقته حتى وصل إلى بئر أريس فتوضأ وصلى عليه الصلاة والسلام.
3: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
4: نعم هو الآن بيحكي هذا الكلام لهذول أهل الكوفة والبصرة ومصر اللي راجعين يقاتلوا. فبيقول أمام سيدنا علي بيقول فاستأذنت رسول الله أن أكون بوابا له، أن أقف على بابه.
3: دوب تسألني بصلاة
4: يا رسول الله. لا لا نبي توضأ وجلس. قال له يا رسول أنا بدي أوقف على الباب، أي واحد بده يجي عليك بدي أوقف حجاب، بده يستأذني أجي أستأذنك وأرجع.
3: جميل.
4: ترضاني يا رسول الله؟ لطيفة من اللطائف يعني. جميل. أنا بدي أوقف اليوم حاجب عندك يا رسول الله. فاستأذن أبو بكر قال له بس أستأذن لك النبي. بده يسوي هو أبو سعيد الخدري شاف هذا الكلام عند الملوك فبده أنت أعلى يا رسول الله قدرا. أي حد يا رسول الله بدي أنت أنا مرافقك مدير أعمالك اليوم مثلا يعني إن صحت التعبير. فقال استأذن أبو بكر فاستأذنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي اذهب يا أبا سعيد. يعني عنده ايش بده يسوي أبو سعيد؟ النبي جامله فيه. النبي مش حاب هالبرستيج. قال له اذن له وبشره بالجنة.
3: الله أكبر.
4: فرجع عند سيدنا أبو بكر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. دخل سيدنا أبو بكر قال فاستأذن عمر. ما هو بدنا نعرف نكمل الحلقة. الله يكرم.
3: كمل احنا بين يديك. فاستأذن عمر اللهم ارضى عنه.
4: فقال استأذنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أذن له.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني سبحان الله شيخنا الله يكتب أجرك. نكمل إن شاء الله.
4: نعم.
3: لا لا أنا معك. أنا معك. نعم.
4: اللهم استعان. قال فاستأذن عمر. اللهم استعان.
3: يلا طلعنا فاصل.
4: اللهم استعان.
3: طلعنا فاصل نواصل بعده إن شاء الله.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. أحياناً

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM، ونستكمل معكم مشوار هذا اللقاء عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد طلب من النبي أن يكون على بابه ليستأذن من يريد الدخول من خلال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. تفضل سيدي.
3: وأبو سعيد اللهم رضي الله عنه يقول كان رسول الله على بئر أريس،
2: نعم،
3: وكان قد رفع عن بعض قدميه ودل قدميه في البئر،
2: نعم،
3: فأتى أبو بكر فاستأذن فأذن له، قال بشره بالجنة،
2: نعم،
3: فجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وذل قدميه في البئر،
2: نعم،
3: قال فاستأذن عمر فاستأذنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أذن له وبشره بالجنة، فدخل سيدنا عمر قال وجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وذل رجليه في البئر،
2: نعم،
3: قال ثم استأذن عثمان وهذا الشاهد، قال فاستأذنت له رسول الله، قال فأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه،
2: على بلوى تصيبه،
3: قال فاستأذنت له فقلت له يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، قال الله المستعان،
2: يا الله.
3: ودخل سيدنا عثمان رضي الله عنه، كان رسول الله يستحي من عثمان، كان يجلس على بعض الهيئات لا يجلسها مع عثمان،
2: حديث آخر،
3: نعم،
2: لو قال سيدنا عمر رجل، نعم، تستحي منه الملائكة،
3: نعم، كان يجلس جلسة فغير جلسته عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم،
3: فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة،
2: نعم،
3: رضي الله عن عثمان وعن سائر صحابة رسول الله.
2: الحديث في علي في نفس الحديث،
3: لا علي
2: نفس الحديث
3: رضي الله عنه
2: استأذن أن يدخل،
3: نعم نعم نعم، نعم، الحديث، لكن ما احنا وقفنا عن سيدنا عثمان على بلوى تصيبه،
2: له الشاهد،
3: نعم، على بلوى تصيبه، فأخبرهم بهذا. طبعا سيدنا علي رضي الله عنه ما روي عن صحابي أحاديث في فضله كما رويت عن علي.
2: سيدنا عثمان
3: بعيد.
2: ما روي
3: لا لا لا ما روي عن صحابي أحاديث في فضله ومناقبه كما روي عن علي،
2: نعم،
3: مطلقا،
2: اللهم ارضى عنه، نعم.
3: بيسأل شيخ الإسلام ابن تيمية قال وذلك حين احتيج إليه رفعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك اختلفوا في علي، فلما احتاجوا إلى ذكر مناقبه كثر فيه الحديث.
2: جميل.
3: فهنا هو كل في عثمان إله،
2: نعم،
3: أبو بكر إله،
2: جميل،
3: عمر إله، لكن لما احتيج إليهما، هو هذا الفتنة القائمة عليه، هو محور،
2: نعم،
3: الفتنة،
2: نعم، نعم،
3: فلما احتيج إليه يعني
2: ذكرت المناقب
3: ابن سبأ، أله تأليه العلويين، يعني طبعا مش العلويين اللي موجودين،
2: نعم،
3: اللي نسبوا
2: أنفسهم لعلي
3: أن عليا إلها لهم،
2: الله أكبر،
3: فغلوا في علي رضي الله عنه. علي في عنده ثلاث أنواع من الناس، في مغالين في علي، وفي صابئين نواصب، اللي هم النواصب اللي ناصبوا عدي، يعني في ناس غالوا في حبه، في ناس ناصبوا العداء في مجتمع أهل السنة والجماعة،
2: نعم.
3: مجتمع أهل السنة والجماعة، شوف دكتور محمد تاريخنا الإسلامي عجيب، بحياته عبر أي تاريخ وأتحدى،
2: نعم،
3: ما انتصرت المعرفة على السلطة إلا في تاريخنا الإسلامي،
2: صحيح،
3: بعيد عبر التاريخ مطلقا بحياته ما انتصرت المعرفة على السلطة،
2: دائما السلطة هي اللي تفرض معرفتها،
3: إلا في عهد، صحيح، الإسلام. هذه الأحاديث اللي رويت في عهد في علي في مناقبه رضي الله عنه،
2: اللهم ارضى،
3: رويت كلها في عهد الدولة الأموية،
2: يا الله،
3: كلها،
2: شوف العدل والإنصاف.
3: طب الأصل
2: انه يخبوا هالاحاديث،
3: لو انه احنا زي البشر،
2: لو انه احنا زي الناس العاديين،
3: لكن ولا يجرمنكم شنآن قوم، هذا فيش حدا عنده غير المؤمن.
2: جميل.
3: فلذلك تجد، لا احنا لما نروي روايه لهذه الروايه اللي بنقولها، اللي انتم بتقولوا عنهم اعداء، هم مش اعداء،
2: نعم،
3: هي شوية شبه الآن حنيجي وهو أمر قدره الله على هذه الأمة وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بمفاصله.
2: حتى نتمم مشهد فتنة عثمان
3: من الشبه أنه سيدنا
2: مشهد عثمان موضوع القتل كيف اجتمعوا عليه ودخلوا عليه وقتلوا
3: رجعوا هذول أهل الكوفة والبصرة وأهل مصر رجعوا كان ممن كان معهم يؤلبهم محمد ابن أبي بكر وهذا ثابت في الصحيح.
2: ولكنه عندما أمسك
3: بلحية عثمان فقال له هذه لحية كان يكرمها أبوك
2: مضى
3: فرجع.
2: نعم
3: يقال عنه أنه قتل عثمان كذب وافتراء وأتحدى رواية صحيحة
2: ولم يثبت من قتل عثمان.
3: تحدي نعم. تحدي قائم لأن من الشبه اللي بتطلع نعم. إنه قاتل عثمان محمد بن أبي بكر تفضلوا جيبوا لنا رواية صحيحة
2: نعم.
3: موجود صح
2: نعم.
3: مفتوح لا أتحدى في رواية صحيحة تثبت هذا الكلام
2: نعم.
3: طيب محمد بن أبي بكر رجع كان ممن يؤلب كان ممن يؤلب رضي الله عنهم جميعا على فتنة هو حارب أخته عائشة وقف في صف يعادي أخته تواجهه بالسيف وأخته فهو شخصية محمد بن أبي بكر الصديق بدها شوية بحث في موضوع آخر مش هنبحث فيها الآن يعني
2: نعم.
3: يعني هو حارب ستنا عائشة
2: اللهم عادوا وسمعوا علي بن أبي طالب وسمعوا أبو سعيد الخدري ومع ذلك برغم ذلك ذهبوا واجتمعوا على عثمان بن عفان
3: حاصروا بيت
2: وكان صائما
3: بيت
2: وكان
3: عثمان
2: في مصحفه
3: ورأى في المنام
2: نعم
3: رضي الله عنه أن رسول الله وصاحبه يقولان له غدا إن شاء الله تكون صائما وتفطر عندنا
2: يا الله
3: فأصبح صائما وهو يعلم من إصرار رسول الله له عليه الصلاة والسلام رضي الله عن عثمان ومن مجموع الأحاديث التي قيلت على مسمع من أصحاب رسول الله أن عثمان سيقتل منهم حديث أبي سعيد الخدري حديث عائشة حديث ابن عمر وغيره حديث كثيرة وكلها في الصحيح
2: اجتمعوا عليه فقتلوا ولا يعرف من قتل عثمان
3: ما في رواية صحيحة في من قتل عثمان من الشبه التي يعني تثار على عثمان رضي الله عنه أن عائشة كانت ترسل إلى أولئك كتبا تؤلبهم على عثمان
2: كذبوا
3: عائشة
2: كذب من قال ذلك
3: أجمعت الصحابة وقالت لهم كما قال عثمان إما أن تأتوا بشاهدين يشهداني أني من كتب هذا الكتاب جيبوا اثنين يشهدوا أنه أنا اللي كتبته
2: نعم.
3: اثنين شهود عدول أو أحلف لكم بالله فما قبلوا من عائشة قالت وأقسمت على كتاب الله
2: هم كتبوا كتاب وزوروا باسم عائشة
3: وزوروا كتاب باسم عائشة
2: يا الله
3: زوروا كتاب باسم الله. عثمان زوروا كتاب سنأتي عليه باسم علي رضي الله عنه
2: نعم
3: فزوروا كتب عائشة رضي الله عنها تقول والله ما وضعت سوداء في بيضاء
2: يعني حبر على ورقة
3: ما سويته
2: طيب. إذا أذنت لي أنا بقي معي حوالي أقل من دقيقة الوصية في هذه الفتنة يعني إحنا أمام هذه الفتنة شو الوصية اللي الشيخ رضال بيقدمها للمستمعين
3: الوصية إما أن نكون يعني ممن يكف لسانه عن هذه وإما أن نكون متخصصا يبحث في هذا الموضوع وإما أن نكون ممن وصفهم الله تبارك وتعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إحنا الآن نروي هاي الروايات ما تزعلوا من أي حدا من الصحابة
2: كلهم نسأل الله أن يجمعنا بهم
3: اجتهدوا في إحالة أحالها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولولا هذا الاقتتال لما علمت الأمة كيف تصنع في حال خلافاتها المسلحة
2: جميل. طب شو تفعل في حال خلافات المسلحة
3: الآن ما هو بدك الآن بعد ما نخلص سيدنا معاوية
2: الله يكرمك الله يبارك لك أسأل الله أن يقبل أجرك وينفع بك وبعلمك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأله كذلك أن يفرج عن أهلنا في غزة العزة وفي كل مكان هذه تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: إلى النور مع الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأردن. القوات المسلحة تقول إن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط شظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. الملكية الأردنية تؤكد عدم إجراء أي تعديل على مواعيد رحلاتها الجوية حتى الآن. قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت وتعتبر أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول. وصول 8 شهداء و17 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة. وأخيرا الحرس الثوري الإيراني يقول إن 3 من قواته قتلوا بهجمات أمريكية فجر اليوم على محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد نهاية أسبوع، يا رب يكون سعيد، ترويحة جديدة، يا مساء الخير.

اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا متابعين عبر أثير حياة اف ام وعلى تلفزيون حياة أينما كنتم تتابعوننا، في عمان والزرقاء 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

أجمل وأروع التحيات لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة، ومن تحية فريق البرنامج أكيد بمس عليكم من خلف المكسر محمود فتحي يعطيك ألف عافية، اليوم معنا بالهندسة الإذاعية، ومن المتابعة والتنسيق الحبيب كريم الله يعطيك ألف عافية، تحية لك وربي يحفظك ويرعاك، ومعنا من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

أبدأ معكم مستمعين الكرام بعد ما نمسي على جميع الأصدقاء جميع الأحبة ونرحب فيكم أجمل ترحيب. أبدأ معكم بالحديث عن صوت أو دوي صفارات الإنذار ظهر هذا اليوم, وبنقول الله يا ربي يحفظ سماءنا ويحفظ أرضنا يحفظ خيرات بلادنا. وما أعلنته القوات المسلحة الأردنية عن إسقاط 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة, أسأل الله أن يحفظنا بحفظه, اللهم آمين يا رب العالمين.

بالتأكيد مستمعينا الكرام في سبقيات متنوعة معنا لهذا اليوم راح نستعرض أبرز ما جاء فيها. اللقاء المرتقب ما بين المنتخب المغربي الشقيق والمنتخب الفرنسي الليلة الساعة 11 مساء. يعني أنا والله قلت ما بدي أحكي في الرياضة بعد اللي صار آخر مرة والقهر اللي عشناه، لكن أسأل الله أنه ينصر ويفوز ويزبط أمور إخواننا المغربيين المغاربة، وأكيد إن شاء الله قلوبنا مع أحبائنا المغاربة الذين لم يتبقى منهم أحد من العرب، لم يتبقى أحد منهم يسجد إلا غيرهم المغاربة. يعني دينا المغرب وإن شاء الله يعني فالهم الفوز والخير إن شاء الله قادم لأشقائنا المغاربة.

بالتأكيد أيضا يعني بفيسبوكياتنا وجولتنا اليوم حنحكي أنا وياكم عن بعض الخنازير البرية الله يعافينا ويعافيكم جميعا في منطقة الكفرين وانتشار لها وما القصة وما التفاصيل في ترويحتنا اليوم. حنحكي أكثر أنا وياكم عن تدهور إحدى المركبات في عين الباشا والمشهد هناك والصورة طبعا في منطقة ترابية. رح نحكي أكثر وأكثر أيضا عن بعض الصور والتفاصيل التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

شاء الله أيامنا وأيامكم كلها تمام في تمام وتكون الأمور تمام التمام. هنتوقف أنا وياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حياتي FM. بعدها نبدأ معكم بتفاصيل فيسبوكيات ومشوار ترويحة اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياتي في أمس كمان مشوار تروية اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا جميع أحبائنا، ربي يحفظكم ويرعاكم، لكن لا بد لنا من الحديث والمرور على أهلنا في غزة. كيف لا، كيف يمكن أن ننسى تلك المشاهد التي عانوها أو عاشوها وتفاصيل لربما يعني ذكر بعضها على الإعلام وبعضها الآخر لم يذكر. بتابع بعض الصفحات أحيانا تنشر قصص من واقع غزة، اليوم عم تنشر هذه القصص لأنه لم يسبق أن روى أحد عن هذه القصص تفاصيلها. فحبيت أبدأ معكم بقصة عنوانها أمي في الثلاجة. يعني بجوز الواحد فينا بتخيل أمه على الكنباي، بتخيل أمه على السرير، بتخيل أمه مثلا قاعدة في أي مكان، لكن أن تكون الأم في الثلاجة. القصة سنسمعها، واعذروني أني أبدأ بهذه البداية، لكن سيكون في ترويحتنا لليوم مواضيع متعددة نتحدث فيها، لكن خلينا نبدأ هيك شيء اليوم نتذكر أهلنا في غزة، ندعو لهم بالرحمة، ندعو لهم بالمغفرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم النصر والعزة والتمكين. اللهم أمين يا رب العالمين. نتابع.
1: يحاصر الجنود بيتي ويحاصر أطفالي ثلاجة تضم جثمان، يتناوبون على فحص برودتها كي لا تتأذى مام، ينادونني بالتناوب ويلصقون آذانهم بالثلاجة لعلي أجيبهم هذه المرة. اسمي سائدة، لدي من الأطفال 9 يتقاسرون قلبي، أصغرهم رضيعة عمرها 6 أشهر. لا أخفيكم، لعل حصتها في قلبي أكبر قليلا من حصة إخوتها، فهي وليدة الحرب والرعب والتهجير. كنت أردد القرآن في أذنها وأنا أهزها لتنام، وفجأة اخترقت قلبي رصاصة قناص، سكت صوتي وسقطت أرضا، وغرقت طفلتي في دمي النازف. حاول زوجي دفني في ساحة البيت، فمنعته طائرة كواد كابتر كانت تترصد. فكر أن يخلع بلاط المنزل ويدفنني تحته، لكنه خاف أن يسمع الجنود صوت الحفر. انتظر إلى أن هد الحزن والتعب أطفالي فنام، فقام وحيدا في العتم نحو ثلاجة المنزل التي تعمل بالطاقة الشمسية. أخرج منها المربى الذي صنعته الصيف الماضي وكنا نقتصد في أكله، وكعكة عيد ميلاد ابني التي جهزتها صباحا ووضعني مكانها بعد أن لف جثماني ببطانية. استيقظ أطفالي في الصباح يبحثون عني، غافل كبيرهم أباه ففتح الثلاجة، وجد فيها بطانية، كشفها فظهرت له يدي الباردة، فصرخ بفزع: أمي في الثلاجة. طوال أسبوع كامل ظل صغاري يلتفون حول الثلاجة كما كانوا يلتفون حولي. كانت صغيرتي تبكي وأختها تعجز عن إسكاتها، وأخوها الصغير يفتح باب الثلاجة ثم يسأل: ماما وين سيارتي الحمراء؟ انسحب جنود الاحتلال أخيرا، انتزع زوجي جثماني البارد، أخذني إلى المستشفى فودعني أحبتي، ثم روني تراب غزة الداخل.
0: رحمها الله رحمة واسعة، قصة حقيقية وليست من محض الخيال وليست من نسج الراوي، وإنما هي قصة حقيقية لسائدة الشهيدة في غزة. يعني تروى هذه القصة اليوم بعد أن لربما يرى البعض أن الحرب قد وضعت أوزارها في غزة، لكن المشهد ما زال يؤلم أكثر وأكثر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة العزة. اللهم آمين يا رب العالمين.

وما زال في غزة الجرح ينزف حتى هذه اللحظات. نسأل الله أن ينتقم من العدو الصهيوني ومن أتباعه وأذنابه، اللهم أمين يا رب العالمين، ومن أبواقه، لأنه للأسف عم نسمع اليوم على بعض الوسائل، يعني لن أتحدث عن أسماء ولا عن شخوص، ولكن أتحدث عن بعض الوسائل التي تنطق العربية لكنها أبعد ما تكون عنها، وهي سبحان الله تنطق بالرواية العبرية. لكن هذه الأصوات اليوم اللي ما زالت تطعن في أهلنا في غزة، وفي من دافع عن أرض غزة، ومن استشهد في سبيل تحرير غزة والمقدسات، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.

طيب يعني كما أن هناك مشاهد فيها خذلان وذل وألم وحسرة وعار، هناك مشاهد فيها عزة ونصرة لأهلنا في غزة، عودة دفعة جديدة من أطفال غزة بعد استكمالهم العلاج في الأردن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل العطايا على كل من يقدم لأهلنا في غزة الخير. نتحدث عن 26 طفل مع أهلهم ورفقة 54 شخص معهم عادوا من أرض الأردن لغزة حتى يعني من فضل الله سبحانه وتعالى بعد استكمال العلاج. يعني نقول جزا الله خيرا كل من يعين ويقف مع أهلنا في غزة، مع أطفال غزة. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: نحن الولاء.
1: في غزة الحياة لها طعم مختلف، حتى وإن كان هناك نفس ورائحة الموت في كل جنباتها، حتى وإن كان الدمار في كل زواياها. تابعوا يا جماعة، تابعوا، لا تنقطعوا عن أحداث وعن صورة أهلنا في قطاع غزة. هناك في غزة لم يتوقف الشعب الغزي عن دعم المنتخب المصري الشقيق، حتى وإن كان هناك هزيمة كما رآها العالم، لكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل فيما حصل. الصورة كانت لجدارية كما اسمها جدارية العميد، صورة حسام حسن فوق الأنقاض، وصورة تحمل معنى كبير من أهل غزة، وفاء لمن رفع رايتهم، بس لمن تذكرهم، لمن قال عنهم. يعني أنا بقول سبحان الله، هؤلاء هم أهل غزة، هؤلاء هم من يعلم العالم العزة. أسأل الله أن يمكن لهم، أن ينصرهم، أن يثبتهم على ما هم فيه، وأن يخفف عنهم وطأة الحر. ترى الواحد فينا سبحان الله بيطلع بسيارته بيشغل مكيف، بقعد بغرفة النوم ولا بقعد بالصالون بيشغل له مكيف، ولا على الأقل مروحة، على الأقل في جدار، في سقف بيت بيحمينا من حر الصيف ومن برد الشتاء. هناك في الخيام البالية اللي بتتحول فعلا لبيوت بلاستيكية، وكلكم بتعرفوا اللي درسونا إياه بالعلوم، البيت البلاستيكي اللي بيكون محيط في المزروعات، كيف إنه الحرارة بتكون حبيسة داخل هذه المناطق. لكن يا رب كن لهم معينا ونصيرا، آوهم يا الله، آوي نازحهم، أطعم جائعهم، واشفي مريضهم، وتقبل شهيدهم. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: طيب يعني من أجواء غزة والمونديال راح أروح أنا وياكم لأجواء المونديال، اللقاء المرتقب بين المغرب وفرنسا، وبصراحة بصراحة يا رب يا رب ينهزموا الفرنسيين شر هزيمة يا رب، نفسي هيك ينكسروا تنكسر شوكتهم ويكون النهائي للمغرب بإذن الله ويفوزوا على الأرجنتين يا رب. إيش هسه إيش باب الحارة؟ أوكي هنطلع لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
4: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هوا مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتي اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا من يتابعنا دائما وأبدا، تحياتنا لكم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

حتى ايه. حاضر يلا ماشي عندك سيدي يلا هاي حطي لك كمان صورة المسجد صورة شارع الجامع شفتك أحسن مني. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على حبيبكم المصطفى الشفيع صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا. يلا احكي له طب لأبريا عشان ما نسيت احكي له. طيب تحياتنا لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا, ويعني هذه تحية خاصة من الصديق الحبيب الغالي أنس الكتوت لزوجته سارة برغوث بمناسبة عيد ميلادها. بقولها ألف ألف مبارك وإن شاء الله ربي يديم الخير والبركات عليك بصحة وعافية, وأسأل الله أن يتمم عليكم الخير والبركات. وهذه الأنشودة إهداء خاص من أنس لزوجته. نتعلم

يلا كل عام وأنتم جميعا بألف ألف خير، ربنا يديم الخير والبركات على كل بيوتنا وأسرنا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. بنروح أنا وياكم مستمعين الكرام ومتابعينا إلى اللقاء المرتقب بين المغرب وفرنسا، أحب أسمع تعليقاتكم. هل تتوقعوا هل سأقول لك أنا سأشوفك ما فيش ظلم تحكيمي والفيفا كويسين؟ امبارح والله أنا سفند الموضوع بطريقة علمية، سمعتوه؟ أنا سمعته كمان. طيب يا جماعة، فرنسا والمغرب اليوم الساعة 11 بالليل، توقعاتكم لهذه المباراة من هون للساعة 5 سريعا سريعا، شو توقعاتكم؟ إيش هو؟ فش جوائز، انقهرت أنا أقسم، مقهور على المصريين يا زلمة، مقهور أنا. 06516-4020 و 06516-4020 06516-5020 06516-2060 06516-2020 هي أرقام التواصل معنا. توقعكم المغرب وفرنسا، كم تتوقعوا النتيجة؟ مع أنها كده شكي في الرياضة، بس محمود بصراحة أغواني الله يهدي. كم تتوقع بصراحة؟

0: ابو رياش شو توقعك؟
1: ابو رياش توقعك مين؟ جسد زمان طلعوا يا زلمه. ابو رياش مين بالله؟ 2-1 للجزائر. اذا بنقول لك طلعوا الجزائر بنقول لك المغرب وفرنسا. مين يا ابو رياش؟ تقهرنيش بالله عليك. مين؟ او ماشي 2-1 لمين؟ 2-1 لمين؟ هو بقول الفرنسا. اوكي طيب، وفي حالة الفرنسيين اللي في باب الحارة باقي معهم. طيب ابو فراس الله يسعد مساك.
2: الله يسعد مساك ابو عبد الله،
1: حياك الله. توقعك ابو فراس؟
2: باذن الله 1-0 للمغرب.
1: 1-0
2: للمغرب.
1: وللمغرب يا سيدي الله كريم، مع انه هالمباراه زي هيك ملحميه ما اتوقع تكون، بس يلا ماشي.
2: هذول ديوك بس نتفليكم والله ما بضل شيء، ما بيعرفوا يلعبوا
1: والله. على الله سيدي، اسال الله ان ربنا يعني بقول لهم
2: ممنون يكسرهم. نولي يا مسي. انا عنك يكسرهم ان شاء الله وتفوز المغرب.
1: اسال الله ذلك. شكرا ابو فراس، تحيه لك يا حبيبي.
2: حبيبي ابو عبد الله
1: الله يبارك لك. ابو طه
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: والله اليوم الفرنسيين راح يروحوا ان شاء الله تعالى.
1: الفرنسيين غير روحوا باذن الله، غير يصيروا بروستد الديوك
3: ان شاء الله.
1: ما شاء الله كريم، يصيروا بروستد. شكرا لك ابو طه، بارك الله فيك. شو رايك يا كريم؟ 3-2 3-1 لمين؟ فرنسا. حسبي الله عليك، انتم متواطئين، انتم الثلاثه اللي قبل متواطئين مع الفرنسي، مع المحتل الفرنسي. ما عن شيطانك وشيطان، الله يهدي البال. إن شاء الله المغرب بإذن الله تفوز. مباراة ملحمية حتكون، حتكون نار المباراة. أنا ما راح أحضر، أنا حنجل. أنا يعني بموت، بخلا بعرف شو أحضر المباريات. طيب أستقبل اتصالاتكم على 0656-16-40-20. نفسي أعرف كيف بيحضر المباريات، أقسم بالله ما بعرف، ما عندي أدبيات وأخلاقيات حضور المباريات أنا. عشان هيك خلاص بس بحب أحضر ملخص أو لما يجي جول خبروني، يجي جول خلصنا، عشان أنا بتوتر. 0-6-516-40-20 و 0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 0-6-516-20-20 توقعاتكم. مؤيد بيقول أعتقد أنه المغرب راح تفوز، طبعا بدعم من الفيفا هيك بيحكي هو، لأن الفيفا بدها المغرب تقابل الأرجنتين على النهائي وليس فرنسا. تعرفوا كيف الجاجة من جاجة والبيضة من بعضها، وبطتنا بطت بطن بطتكم في الحمام. ماشي، على كل حال أنا حاب المغرب بس بتوقعها لفرنسا 3-1. محمد ميساب تقول والله بعد مباراة مصر صرنا نتوقع كل إشي. الله يفرج الهم، الله يجيب الخير. مي بتقول ويعني أنا بقول الله يفرج الهم. 0-6-516-40-20 كم توقعكم لمباراة فرنسا والمغرب؟ الله يسترها معنا بس، الله يسترها معنا بس يا رب. المغارب هيك يعني، احنا المغارب تأهل المره الماضيه المربع النهائي صح، دور الاربعه. ايش هو رابع العالم المره الماضيه؟ المره هي ان شاء الله باذن الله اول يا رب. الله كريم.

0: ترتيب المنتخبات على مستوى العالم نحكي تصنيف العالمي تصنيف فيفا العالمي فرنسا رقم واحد أرجنتين رقم اثنين ثلاث مين؟ ألو السلام عليكم يلا ناخذ محمد أنا مساء الخير محمد
1: حلاك
0: حياك الله يا محمد توقعك
1: توقعاتي 2-0 للمغرب
0: 2-0 محمود بيقول لك امبارح بيضل قاعد يعني
1: لا 2-0 للمغرب بإذن الله
0: ديوي لسه رصيد ان شاء الله يكسبوهم باذن الله هذول الجوز ماشي يا محمد بارك الله فيك 2-0 للمغرب والله كريم ان شاء الله بارك الله فيك شكرا لك يا حبيبنا شكرا جزيلا يا هذا التصنيف مش عارفين نلاقيه تليفونات والتصنيف خلينا نشوف شو فرنسا شو برازيل ولا فرنسا الارجنتين اسبانيا البرازيل والمغرب هيك الترتيب يعني توب فايف فرنسا الأرجنتين إسبانيا البرازيل و أبطلنا السادس المغرب يعني إنجلترا وهو البرازيل هم السادس المغرب على كل حال دقت الساعة الخامسة ومجز الأخبار بعدها نواصل إن شاء الله فابقوا بالقرب من حياة تكرما
2: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلام. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراضها وإسقاط 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأردن. الملكية الأردنية تؤكد عدم إجراء أي تعديل على مواعيد رحلاتها الجوية حتى الآن. وزارة الداخلية تقول إن تنفيذ إضراب بالعمل اليوم لدى الجانب الإسرائيلي تسبب في عرقلة حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين. ألمانيا تخصص حزمة جديدة من المساعدات التنموية للمملكة بقيمة 684 مليون يورو لتمويل مشاريع وبرامج تنموية لها أولوية. وصول 8 شهداء و17 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة. وأخيرا الصحة الإيرانية تعلن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين جراء الضربات الأمريكية. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتي اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا اللي انضموا لنا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحتي اليوم، ومساء الخير لكل الأشخاص اللي وصلوا لبيوتهم الآن، قولهم الله يعطيكم ألف عافية. مباشرة الآن نكمل معكم هيك بس شوية اتصالات حتى نشوف تعليقكم توقعكم للمباراة. كم توقعك فرنسا المغرب؟ 4-2 لا المغرب. كفو والله إن أنا أول ما شفت قلت هذا الوجه والله إنه وجه مبارك، مش الوجوه الخسيسة اللي قدامي هاي. بارك الله فيك أبو حسين، الله يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك، كيف حالك؟
0: حياك الله يا حبيبنا.
1: حبيبنا أبو عبد الله، شخبارك؟
0: الله يبارك لك.
1: الله يسعدك.
0: كم توقعك سيدي؟ توقعك؟
1: توقع إذا صاحبي لعب حارس مع فرنسا،
0: مش سامع صاحبك إيش؟
1: إذا صاحبي لعب حارس مع فرنسا،
0: أيوة،
1: يعني بخسروا 7-0 إذا صاحبي لعب.
0: وصاحبك ما راح يلعب سيدي.
1: صاحبي مش راح يلعب، الحين يفوزوا.
0: فرنسا تفوز قد إيش؟
1: يعني تقريبا 3-1
0: تقريبا، فيها تقريبا. قال والله تقريبا انتهت المباراة 3-2، 3-1 لفرنسا. طيب ماشي،
1: 3-1 لفرنسا.
0: 3-1 لفرنسا، الله يخذ الفرنسا. ماشي، بارك الله فيك، شكرا أبو حسين، بارك الله فيك. تحية لك أبو حسين، مع أني ماشي، الله يهدي بالك. أبو عمر الله يسعد مساك.
2: سلامات بحالك، كيف حالك؟
0: يا ميت مرحبا يا سيدي.
2: ممكن بس سؤال؟
0: طبعا.
2: يعني لو كابتن أنس هسه صريح كان الفيسبوكيات، تزعل ولا ما بتزعل؟
0: والله شوف، صلي على رسول الله
2: عليه الصلاة والسلام. شو دخلك في الرياضة أبو حمد؟
0: ما أنا قلت أنا هذا الحكي حكيته قبل شوي، بس أنا محمود قال لي اسأل الناس شو توقعهم من المباراة.
2: لا
0: يعني لو أخوك الكبير طلب منك شغلة بترد عليه ولا ما بترد عليه أبو عمر؟
2: والله بصراحة برد.
0: أنا بسألك سؤال، أخوك الكبير طلب منك ترد عليه ولا ما بترد عليه؟
2: والله برد يا عمي.
0: طيب محمود طلب مني، قال يسأل الناس.
2: زيك خلاص، ما
0: اقتنعت ولا ما اقتنعت؟
2: طيب اسمع، ما أنت بس تحضرش فضل وليس أنا اقتنعت.
0: أنا بسألك سؤال، إيش توقع المباراة؟
2: والله بعتقد والله العليم إنه 3-2 للمغرب بإذن الله.
0: لو انك حكيت فرنسا نزلت منك. ماشي، بارك الله فيك، اشكرك، شكرا لي ابي عمر، تحيه لك يا حبيبي. خلاص غير من هالطابق قلب علينا الناس. محمود يسعد مساك.
3: الله يسعد مساك، الله يعطيك،
0: حياك الله يا حبيبنا
3: سيدي العزيز. باذن الله، باذن الله 3-2 للمغرب باذن الله.
0: ثلاثه ملحمه، 3-2 للمغرب، الله كريم يا سيدي. اشكرك اخي محمود، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك.

على موضوع حلقتنا اليوم، لو كنت مليونير شو بتساوي؟ حديثي معكم مستمعينا الكرام، يعني خلي الواحد يحلم ببلاش، ما احنا بنحلم الحلم كويس، لما لا؟ لو كنت مليونير شو بتساوي؟ 06-516-4020. اول اشي بسويه محمود جريري بجوزك، يا قول الله يسلمك، بقول الله يخلي اخوانك، بارك الله فيك. 06-516-4020 و06-516-5020. لا بدري، 06-516-2060 و06-516-2020. لو كنت مليونير شو بتساوي؟ هاتي محمود يلا افتح الاتصالات. بسم الله.

0: الابتسام.
1: أردم اتصالاتكم مستمعين الكرام. لو كنت مليونير شو بتساوي؟ عامر أسعد الله مساك. ألو.
2: ألو السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي عامر.
2: نعيم. نعيم.
1: نعيم حياك الله أخوي نعيم، كيف حالك؟
2: الله يسعدك يا طيب.
1: الله يحفظك ويرعاك.
2: لو كنت مليونير تخيل شو أعمل؟
1: آه.
2: يعني تخيل كيف لما واحد يشتري سيارة، زي بدناش نكبر الموضوع زيادة، زي مرسيدس جي كلاس، وأسلم على أصحابي مسحات السيارة. تخيل
1: بتسلم عليهم مسحات
2: أو غمزات السيارة طواو تعاتب،
1: بس بترمش لهم للشباب.
2: آه بسلم عليهم.
1: طب والله فيك خير لو تسلم عليهم. والله غيرك ما بتطلع خلقتهم.
2: أصحابي
1: يا أصحابي. ماشي نعيم، والله فيك خير، أشكرك. بيسلم أصحابه برمش لهم ترميش. بارك الله فيك نعيم، كل الاحترام والتقدير. يلا يا محمود 06516 4020، سيبك من رقبتك، هذه رقبتك على الفاضي، شيلها وركب بدالها بلاستيك. رد علي، ركب بدالها من جوه من البضاعة تاعت عبارة. 06516 4020 و 06516 5020، 06516 2060 و 06516 2020. لو كنت مليونير شو بتساوي؟ سهيل.
3: نعم،
1: مرحبا العافية. كيف الحال؟ الله يعافي عمرك.
3: هلا بيك يا مرحبا.
1: لو كنت مليونير
3: يا سيدي العزيز، انا لو كنت مليونير اول شغله بتجوز اربعه.
1: بتتجوز اربعه؟

0: شيلها وركب بدالها بلاستيك. رد علي ركب البدالة من جوا من البضاعة تاعت عبهري 06516 4020 و 06516 5020 06516 2060 و 06516 2020. لو كنت مليونير شو بتساوي سهيل؟
1: نعم
0: يعطيك العافية. في الحال الله يعافي عمرك.
1: هلا بيك يا مرحبا.
0: لو كنت مليونير
1: يا سيدي العزيز، انا لو كنت مليونير اول شغله بتجوز اربعه.
0: تتجوز اربعه

0: من جوا من البضاعه تاعت عباره 0656-40-20 و0656-50-20 0656-20-60 و0656-20-20. لو كنت مليونير شو بتساوي؟ سهيل.
1: نعم،
0: يعطيك مرحبا العافيه. كيف الحال؟ الله يعافي عمرك.
1: هلا بك يا مرحبا.
0: لو كنت مليونير
1: يا العزيز، انا لو كنت مليونير اول شغله بتجوز اربعه.
0: بتتجوز اربعه؟ اللي بيحكي لي بلغي الفواصل. الله يبارك لك. بقول لي بشتري كل الفواصل من الحياه وبريحهم، ببطل اطلع فواصل. بقول له طيب، بقول له بغيرك انت، بتلزمنيش. يلا ماشي، اتصالاتكم. يلا يا كريم، شد لي حيلك، بلكي فتحنا لك اذاعه. اتصال جديد. اخ، لو ما عندك اخ. اخوي احمد، يسعد مساك.
2: يسعد مساك، كيف
0: حالك؟ مرحبا.
2: الله يرحب، الله يطعنك يا رب.
0: لو كنت مليونير
2: صراحه في شغلات كثيره.
0: اعطيني ابرز هذه الاشياء.
2: هم ثلاث.
0: أول شغلة
2: بأخذ والدتي على الحج.
0: الله يطعمها الحج، أنت وياه السنة الجاية وإحنا جميعا يا رب.
2: يعني جربت محل عمرة قبل 10 سنين، بتحكي من أجمل الرحلات اللي طلعتها برا البلد، العمرة معك.
0: يا الله. الله يكتب أجرك
2: يا رب. والشغلة الثانية بصراحة بتحسن الناس المعوزة هاي اللي ما تطلبش وما بتمدي بيها للناس. بتساعد معهم.
0: جميل.
2: الشغلة الثالثة بشتري حياة اف ام وبخلي برنامج ترويحة 4 ساعات.
0: واحد الله يا زلمة، انت هي مقاولة، هي لحمة عقولها واحد.
2: بخليها جلستين.
0: الله يستر، خليها جلستين امتحان. بارك الله فيك احمد، الله يحفظك ويراك كلهم ان شاء الله، ربنا بيحقق لك يعني اخر واحدة، لا خلي الامور طيبة، الله يستر بيتك. شكرا لك، بارك الله فيك. ام محمد، الله يسعد مساكي
3: ومتاكم، يعطيكم
0: الف عافيه. الله يعافي عمرك. لو كنت مليونيره
3: اول شيء بعمل مشاريع تشغل هالشباب.
0: الله يبارك لك. زي ايش مثلا؟ خلينا نسمع. ما احكي ببلاش.
3: والله في كثير مشاريع، في كثير.
0: اعطينا بالله واحد من هالكثير.
3: حسب مهاراتهم يعني مش خاطر في بالي شيء محدد حاليا. لكن يعني حسب المهارات اللي ممكن يكون متواجده عندهم.
0: جميل.
3: وهذا شيء كثير مهم وكثير لازم نركز عليه، اللي هي التنمية البشرية وزيادة المهارات وهكذا.
0: جميل.
3: والعلم. ثاني إشي يا رب يكون معاي ملايين كثيرة، بلايين مش ملايين.
0: مليون بيجيب مليون، والجمل بيجيب سبان، معروفة يعني.
3: أيوة. معروفة. هي هاي.
0: نعم.
3: والمشاريع هاي بفتح يعني الإشي اللي بنطلعه، خلينا نحكي مدارس، جامعات، مستشفيات، لأنه
0: يا سلام.
3: بالعلم
0: يا سلام.
3: بتحقق كل التفاصيل الثانية، ولما نقضي على الجهل وهكذا.
0: جميل جدا، يعني ما شاء الله. ان شاء الله ربنا يرزقك مليون الاولى،
3: ان شاء الله.
0: والثانيه تشتغل يعني عليهم، بتجيبيهم ان شاء الله.
3: بس إن شاء الله.
0: اول مليون بتجيك كم راح تعطيني؟
3: وخذ اقدارهم من
0: اول مليون. يعني اول مليون شو بدك تعطيني منهم؟ هاي على المستمعين على هوا.
3: اول مليون، يلا
0: اللي 100 الف
3: بعيننا الله، يلا مش اختار فيك 1000 ليره.
0: 100 الف. شو 1000 ليره؟ شو
3: بدك؟
0: 10%. شو طالب انا؟
3: يلا
0: 100 ألف. خيشهد يا جماعة،
3: عارف اني راح أحطهم في أيدي أمينة.
0: أم يعني محمد إذا جابت أول مليون اللي منها 100 ألف، طبعا أنا عم بشتغل هذا الشغل مع 10 أصحاب حتى الست نسويها. ربي يبارك لك يا أم محمد، الله يحفظك. أسأل الله أن يرزقك مليون يا ربي. الله بارك الله فيك. شكرا لأم محمد، بارك الله فيك. عامر من جديد، أهلا وسهلا عامر. شان الله يا عامر. أسعد فميلي يقول في عيد. سامعك يا عمري، بس احكي انت، احكي ما عليك احكي.
4: انا طب انا صار سامعك يا لو.
0: ميت مرحبا
4: فيكم اجمعين ان شاء الله.
0: لو كنت مليونير.
4: هو انا كنت حاب اني اشارك في الموضوع الاولاني، فعشان هيك لو انا مليونير بشجع المغرب.
0: عشان هيك عمرك ما راح تصير مليونير، راح تظل لك مديونير زي محمود فتحي. ماشي يا سيدي، الله يصلح حالك.
4: مديونير.
0: طبعا كلها مديونير على الله يا عامر. اسال الله ربنا يرزقنا واياك الخير كله يا الله. بارك الله فيك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عمن سواك. عبد الله بيقول هذا كنت طلع كل الناس عينها على حياة اف ام، هذه اشتريها خليها لاصحابها يا عمي. الله يهدي بالكم جميعا. مي بتقول بفتح نادي صديق، نادي صديقي. نادي صديق للأطفال، أوكي جميل. ميساء بتقول، أو ميساء بتقول لو كنت مليونيرة بسافر على كل البلدان. حلو موضوع السفر، حلو بصراحة، الله يرزقنا، وبساعد جميع الناس المحتاجة، جميع، الله يقدرك، وبفتح مشاريع وبشتري بيوت وبأجرهم وبشتري مزرعة، يعني الله يبارك لكم. فك بدي حدا هيك مليونير.

0: يتصل علينا يقول وعلى فكرة المليون مش كثار سهلات، في ناس الله يعطينا الخير كلنا هيك. المليونير لما بصير معه مليون بطل المليون له قيمة ترى، فبصير التارجت مخطئ. يزيد بيقول لي حسنا، كريم بيقول لي حسنا حسنا، كريم ما شاء الله مجرب الله يوسع علينا وعليه. طيب يا جماعة، أم محمد بيقول بروح على العمرة وبشتري بيت جديد، أو عندي بيت الجديد كان يعني بشتري بيت جديد، الله يرزقنا الخير جميعا. أبو زياد أخوي طارق بعت لي على الواتساب لو كنت مليونير شو بتساوي، هاي بعت لي على الواتساب، الله يحفظك ويرعاك ويبارك لك ويهدي بالنا وبالك. طيب يا جماعة، لو كنت مليونير ببطل أحكي معك وبقول لي أهم شيء بفتحش حديقة حيوانات. ما أشوف زياد الله يسعد مساك. كريم بيقول لي هو المليون كم صفر؟ ولا صفر حبيبي، مليون واحد وجنبه ست صفار. طلعني فاصل، بعده نواصل إن شاء الله ونستكمل مشوار ترويحتنا لليوم معكم ونسأل أنفسنا. والله في الفاصل فكروا لو معك مليون شو بتساوي؟ بعد الفاصل نواصل.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-1.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك لليل عجيك على ماجيك الكل بيتفل.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك حمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام. لو كنت مليونير شو بتساوي؟ 0-6-516-40-20 0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 0-6-516-20-20. رافت بيقول السلام عليكم، من باب المزاح بصير نائب وبمنع الناس تعمل مشاريع، بس أمنيتي أخذ زوجتي على الحج. إن شاء الله يا ربي يرزقك وتصير مليونير وتخلي الناس يفتحوا مشاريع وتأخذ زوجتك على الحج. لو معي مليون ببني مسجد، مي بتكتب وأنا بقول على 0-6-516-40-20. معنا اتصال من عمر. مساء الخير أخوي عمر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعد مساك أخوي.
0: الله يحميك. لو كنت مليونير
1: والله إن شاء الله يا رب، إحنا وإنت يا رب أول شيء.
0: يا رب الله كريم إن شاء الله.
1: يعني أول شيء إن شاء الله بشكر فيه إن شاء الله إنه نبني مسجد.
0: الله يعطينا ويعطيك، لأنه من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. جميل جدا.
1: وأطلع أنا والحج عمره.
0: عمره مش حج.
1: مرتي كمان أولادي يعني.
0: عمرتك وأولادك.
1: وإن شاء الله ربنا بكرمنا كمان عمارة هيك أربع طوابق.
0: عمارة أربع طوابق.
1: مليون مجوز. وبيت كمان لأختي إن شاء الله يا رب.
0: لا على فكرة هم كلهم مليون، مش 60 مليون، هم مليون واحدة. المليون بيسويش كل اللي حكيت.
1: بس أنا خايف من شغلة والله.
0: إيش سيدي؟
1: شغلة الضريبة ومش الضريبة
0: وأين
1: لك هذا؟
0: لا لا لا إن شاء الله. أنت ما أنت بتكون تعبان على ما جبت المليون، مش بالسهل إحنا بنجيب مليون. الله يبارك لك ربنا. ربي يحميك ويرعاك. الله يحفظك ويرعاك. الله يبارك لك. كل الاحترام والتقدير إن شاء الله، وربي يرزقك مليون ويحقق أحلامك يا حبيبنا. مي بتقول بعمل نادي صيفي. المليون مليون ماشي، ممكن مسجد ونادي صيفي أوكي. يزيد بيحيي الوالد العزيز الغالي، عمنا الغالي، عمنا هو عم عم صديقي الحبيب الغالي أبو يزيد. الله يسعد مساك. ربي يحفظك ويرعاك ما شاء الله. يزيد مواظب على الصلاة، وبإذن الله احنا قاعدين ندور له عروس. أول ما نلاقي له إياها إن شاء الله نجوزه. ماشي أبو يزيد. أبو يزيد عويضة سمعني، هل تسمعني؟ حول بدنا نجوز يزيد. خلصنا بعد إذنك. اتفقنا؟ احكي اتفقنا. يلا الله يبارك.
2: وظننت أنا أني بذلك حزت غنى.
0: عماد سكافي بيقول لو صرت مليونير رح أساهم في إعمار غزة. الله يقدرك، الله يقدرنا جميعا، إنه قريبا إن شاء الله ربنا يفتح لنا باب الخير حتى نعين أهلنا في غزة ونعينهم على إعمار غزة حتى لو ما كنا مليونيرية، اللي الله بيقدرنا عليه.

0: قال لي لك تاجي مالك، قال والله ما انت صادق يا حمود. منال يسعد مساكي.
1: نور
0: ميت مرحبا، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله تمام.
0: لو كنت مليونيرة، وإن شاء الله تصير مليونيرة يا رب.
1: يا رب يا معنا. بتبرع بجزء من المبلغ لدار أيتام.
0: تمام.
1: وبتبرع بجزء برضو لدار مسنين.
0: تمام.
1: لأنه بحس المسنين هيك يعني
0: بدنا نجبر خاطرهم. تمام.
1: بالضبط بالضبط، بحسهم هيك فئة مكسورين، فجبرت خاطرهم حلوة راح تكون.
0: الله يجبر خاطرنا جميعا. نعم.
1: آمين. وبعد هيك بتصرف يعني بباقي المبلغ، بعطي إخواني يبنوا بيوت. 100 مليون على رأيك.
0: مليون واحد. نرجع لموضوعنا، لو إن شاء الله ربنا رزقك وصار معك مليون، قديش إلي منهم؟
1: انت 100 ألف.
0: حلوين 10%، انا موافق 100 ألف. هاي صار معي 200 ألف مستمعين الكرام.
1: لحد لا لا لا
0: انا ان شاء الله غير منكم مليون.
1: الله يبارك لك،
0: الله يوسع عليك ويحفظ. ترى انا متأكد اللي بيصير معه مليون، 100 ألف كثيرة بالنسبة له. احنا هسه بنحكي من براح زي ما يقولوا، احنا مرتاحين، لكن اللي معاه مليون عشر ماله بده يطلع، مش مزحة يعني. احنا سبحان الله، تخيلوا الزكاة 2.5%، أنا قاعد بقولك 10% بدي أخذ من مالك، مش مزحة. يلا الله يعطينا الخير إن شاء الله. شكرا لك عبد الله، يسعد مساك.
2: الله يسعد مساك يا أبو حلقة.
0: الله يحفظك ويرعاك. الدنيا مساء، الله يمسيك بالخير.
2: يسعد مساك ومساء السيرة.
0: الله. لو معاك مليون إن شاء الله لما تصير مليونير، شو بدك تساوي؟
2: شوف تساوي كثير كثير يا أبو عبد الله.
0: ترى المليون مش كثار، كمل تفضل. يلا بسم الله.
2: أول شيء بنشتري شو اسمه حكم.
0: ماشي يا سيدي، بنشتري حكم. والله في حكام غاليين بصراحة.
2: نوخذ الكأس.
0: عشان نوخذ الكأس العالم.
2: ولا.
0: بنجيبه بجدارتنا.
2: أنا أهم شيء عند البلد أبداً.
0: أهم شيء البلد. أنا أهم شيء رغدان بالنسبة لي. الله يحفظك يا عبد الله.
2: الله يرزقنا أول شيء ويرزقك.
0: اللهم آمين. تفضل.
2: يعني في كثير شغلات والله.
0: تحكي لي زي ايش؟
2: اول شيء يعني بسد ديوني كامل.
0: الله يقضي عنا وعنك. قديش تقريبا؟
2: يعني حوالي 30 ألف.
0: الله يقضي عنا وعنك.
2: امين يا رب امين.
0: تمام.
2: وبعدين بدرس اولادي في احلى جامعات واحلى مدارس.
0: احلى جامعات يعني في الاردن ولا برا؟
2: ارقى جامعات بحط اولادي فيها.
0: جد والله؟
2: اي والله.
0: بالاردن ولا برا الاردن؟
2: في الأردن.
0: كل جامعاتنا والله كويس. تمام جميل.
2: يعني بلدنا خط أحمر بندعمها.
0: الله يبارك لك، أحسنت والله.
2: الله يحفظك.
0: إيش كمان؟
2: شو كمان؟ وبعد هيك خلاص بصير رفاهية.
0: الله يرزقنا ويرزقك الخير إن شاء الله.
2: الله
0: يعني بسموها هيك.
2: أهم شيء نبعد عن المعاصي.
0: اللهم آمين. الله يا رب يرزقنا ويرزقك بالحلال يا الله. بارك الله فيك أخوي عبد الله، شكرا لك، شكرا جزيلا لك. حاكم نام، صح الصبح لقى معاه مليون دينار، شو بده يسوي فيهم؟
3: السلام عليكم. يا
0: وعليكم السلام.
3: السلام عليكم. بنط بطلع فوق السطوح
0: وبنط من فوق.
3: فنادي انا بحلم ب 100 ألف ولا مليون. ما شاء الله
0: حلوة.
3: تبارك الله.
0: حلوة المليون ابو اخوي حاكم.
3: اول حاجه 300 راس غنم.
0: 300 راس غنم، نقول الراس بقديش الايام هاي؟
3: 200 دينار تقريبا.
0: والله
3: بجيب.
0: ما شاء الله.
3: 200-250 الراس.
0: طيب نقول هاي 300 راس غنم ضرب 200 دينار، بنحكاش فيهم هذول يا زلمة؟ لسه انت قاعد تقول 60-70 ألف ليرة، بنحكاش فيهم هذول؟
3: ماشي، بس الغنمات هذول ما في عنهم مجال يعني مهمين.
0: بس شو 300 راس؟ جيب لك 2000-3000 راس، خلينا نعرف نشتغل.
3: ايوه وعمارتين ثلاث اربع طوابق عندنا غاد في المقدر يعني.
0: الله يبارك.
3: امين. والله كمان جوز لنا كم واحد من العيله في طفرانين، 5-6-10 حرام يساعدهم.
0: الله يبارك لك. تذكر بالله الشباب كريم ويزيد وهالشباب.
3: احنا الجيزه عندنا بسيطه بالنسبه لنا احنا، يعني 3-4 آلاف بتجوز الواحد يعني.
0: بالله عليك.
3: والله عندنا 4-3 آلاف بتجوزوا.
0: والله جخ يا حاكم، والله نيالك.
3: والله.
0: هيا زيد بقول لك
3: زي ما حكوا الاخوان، جامع وعمره وحجه.
0: يا رب.
3: والباقي بنخلين هيك احتياطا.
0: الله يرزقك الخير يا حاكم، اسال الله يغنيك من فضله يا رب ويبارك لك. اشكرك يا حبيبنا. يعني اخونا حاكم راح فينا لمنطقة الحلال.
3: مش حرام الواحد يحلم.
0: لا يا عم الحكي ببلاش معلش ضريبة. الحمد لله الدولة بتحاسبش على الحكي. لو بيحاسبونا على الحكي زمان جمركونا. الله يهدي بالنا وبالك. الله يحفظك ويرعاك. اشكرك يا حبيبنا اشكرك. يعني ان شاء الله والله جميل بصراحة موضوع الحلال ترى استثمار مبارك يعني. لأنه عدة أسباب طبعا. ما من نبي إلا ورعى الغنم. موضوع ريع الأغنام فضلها. موضوع البركة في الحلال. الله يعطينا. أسأل الله أنه يعطينا. أم أحمد الله يسعد مساكي. إيه
4: يا مساء الأنوار والله.
0: ميت مرحبا في الحال أحمد. شو أخبارك؟
4: الله يخليك يا رب الله يخليك. والله أنا حابب يعني أشكر الله إنه أول مرة بلقت معي الخطرة.
0: يا ميت مرحبا.
4: دائما بحاول. سعيد يعني مرات بتسأل كيف حبيبهم أحمد عم راتب البكتي بلقت
0: ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك.
4: فحل أول مرة بلقت.
0: معك مليون.
4: معي مليون إن شاء الله يا رب يا رب يا الله. أول إشي وجهي على البيت الحرام بإذن الله.
0: على العمرة ولا على الحج؟
4: والله إن شاء الله إلى حد أحسن أحسن.
0: في آي بي ولا عادي؟
4: إيه؟
0: في آي بي ولا عادي؟
4: لا في آي بي أكيد.
0: في آي بي كتروحي مكة ولا مكة ومدينة؟
4: مكة ومدينة.
0: مكة ومدينة بك تروحي الله يبارك لك معك حدا ولا حالك؟
4: لا إن شاء الله. أنا
0: بإذن الله. إيه تحكي لك قاعدة بالثلاثين 40,000 الله يبارك ما شاء الله.
4: آه عادي ولا شيء.
0: طيب يلا اللي بعده روحنا حج الحمد لله.
4: إن شاء الله على البيت بإذن الله تعالى.
0: بدك تشتري بيت؟
4: إن شاء الله.
0: وين؟
4: والله عادي مش فارقة وين ما هو بس المهم إن شاء الله.
0: أرضي ولا روف؟
4: بإذن الله. نعم.
0: أرضي ولا روف ولا طبق أخير؟
4: فيلا فيلا إن شاء الله.
0: آه فيلا حامل مستقلة طبعا لحالها بدها 1,200,000
4: آه ولا. لا مش مليون ناخذها في عادي مناطق هاي عدن وما عدن
0: منيح. طيب منيح والله والله ما شاء الله برضو والله غالي البيوت المستقلة غالية. الله يرزقك الخير يا رب إن شاء الله.
4: إن شاء الله إن شاء الله.
0: أسأل الله يغنيك من فضله.
4: إليك إليك الحلوان كمان.
0: قديش؟
4: إن شاء الله.
0: 100,000
4: أكيد
0: هاي سنة 300,000 يا إخواني جمعوا جمعوا يا شباب جمعوا جمعوا من الآخر حلقة قبل جمعنا لنا مليون بارك الله فيك يا أم أحمد. أسأل الله العظيم يرزقك يا أم أحمد مليون. المشكلة إن هذول بدك تسجل لي أسمائهم وأرقام تلفوناتهم خليهم معي بعد سنتين زمن أرن عليهم اللي صار مليون بطلوا يتعرفوا علي. يسعد مساكي يا أم أحمد الله يهدي بالك ويحفظك ويرعاك. أشكرك شكرا لك. سناء يسعد مساكي
5: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك ربي يحفظك ويرعاك.
5: كيف حالك؟
0: الحمد لله رب العالمين.
5: أوكي إذا كنت مليونيرة.
0: أيوه مباشرة.
5: مباشرة لايك.
0: لايك.
5: إذا كنت مليونيرة ببني مستشفى للأمراض النفسية لأن نص سكان الأردن إذا مش أكثر عندهم أمراض نفسية بدهم علاج للأسف. وثاني شيء
0: سوري بس عشان افهم الموضوع بكتب لي مستشفى الامراض النفسيه.
5: ايوه بالضبط 90%
0: ودخلي مجانا
5: لان العلاج النفسي اهم من العلاج الجسدي.
0: تمام
5: تحسنت نفسيتهم خلاص بتتحسن كل شيء.
0: الله كريم والله شكلك والله شكلك يا سناء شايف الويل. سناء شكلك شايف العجب العجاب.
5: كتير انا
0: دايق
5: الويل مش
0: مشكله. هلا الله يهدي نرجع للمليون. خندل مبسوطين خندل مبسوطين على المليون. خندل مبسوطين على المليون.
5: اذا معي نص مليون.
0: لا لا مليون مليون شو نص. احنا بنحكي في النص مليون, مليون يا سناء حرام عليك. بنحكي بمليون ويطلع.
5: طب خليهم مليار.
0: نعم اتوقع لو صار معك مليون نفسي كلها بتتغير.
5: ليش مش مليار مثلا؟
0: هسه احنا خلينا على المليون احنا عشان نعرف نحسب عشان نعرف ننام
5: لليل. خلص اوكي نص مليون بس مستشفى الامراض النفسيه. تكون قريبه على الفحص شوي مش كثير.
0: طيب
5: ومستشفى ثاني لكبار السن لان لهم فضل علينا ان هدول مهملين للاسف بالبلد هون كثير ما حدا بيهتم فيهم لان لهم فضل علينا.
0: والله
5: لازم نرجع لهم انت بقولوا المعروف واللي قضوه يعني كيف بدي اقول لك يعني اللي تعبوا علينا فيه فلازم الواحد يهتم فيهم. وبالنسبه لهالشيء
0: وين بتحب تسافري لما يكون معك مليون؟
5: ايه
0: وين بتحب تسافري؟
5: اسافر؟ اول شيء بسافر عند على الكعبه.
0: الله يبارك.
5: اول شيء طبعا
0: نعم
5: عند مسجد الرسول.
0: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
5: اوكي عليه الصلاه والسلام. السلام.
0: نعم بعدين.
5: وثاني شيء على مسجد الأقصى إن شاء الله
0: يا رب. الله يعطينا يا رب.
5: بجهودنا وجهود.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
5: وجهود الأردن.
0: ربي يحفظك ويرعاك إن شاء الله.
5: بلد الحشد والرباط.
0: الله يسعد روحك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إذا صار معك مليون كم راح تعطيني يا سناء؟
5: حضر حالنا لهال.
0: كم راح تعطيني يا سناء إذا صار معك مليون؟
5: إيه؟
0: إذا صار معك مليون كم راح تعطيني؟
5: أعطيه؟
0: آه.
5: قلت لك نص مليون لمستشفى الأمراض النفسية.
0: طب أنا شو؟
5: آه.
0: طب أنا.
5: وإلك بعطيك شو ما بدك يعني. بعطيك
0: أنا بدي 100,000. 100,000 تعطيني؟
5: عشان تعمل فيهم إشي كويس للبلد.
0: 100,000 تعطيني؟
5: بعطيك
0: 200,000. بدي واحدة بس 100,000. 100,000 هاي كمان 100,000. اجمع يا كريم بارك الله فيك يا سنة. شكرا لك ربي يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لك.

0: احلم وغني وزور.
1: وفاء بتقولي خلص وعد لك 100,000 يا ابو حلقه في التعليقات. الحكي ببلاش، بتعرف شو نفسي اسوي؟ كل واحد وعدني اكتب على كومبياله، بس كومبياله مشروطه، في حال تحقق معه 1,000,000 دينار يستحق لهذا الشخص 100,000 دينار. وبيحكوا هسه بكره لما يصير معهم مصاري ماش حيطلعوا علينا، حيبطلوا يسمعوا حياة. انا عارفهم هذول، انا عارف الناس. اتصال جديد ابو يوسف، الله يسعد مساك.
2: يمسيك بانوار النبي،
1: الله يحفظك ويرعاك.
2: دائما اسئلتك هي جميله، تثير الناس وتضحك وتبكي.
1: الله يهدي البلاء، ان شاء الله ما في بكره.
2: يستغلها يعمل شوية موعظة على أفه.
1: يلا بسم الله. لو معك 1,000,000،
2: لو معي 1,000,000، شوف الأصمعي أثناء تدريسه للناس ومروره على القرى ونشر العلم، لأنه ما كان يجلس فقط في مسجده، التقى بهالطلاب بهالولد، حس فيه فصاحة كبيرة فأراد أن يختبره.
1: جميل.
2: فقال فسأله: أترضى أن لك 1,000 درهم اللي هي 1,000,000؟
1: نعم.
2: وأنت أحمق؟ قال: لا. قال: هذه 1,000 تشتري لك ما تريد وكل ما تتمنى. قال: لا. قال: لماذا؟ قال: أخشى أن تجني علي حماقتي فيذهب مالي وتبقى علي حماقتي.
1: الله.
2: وهذه رسالة للناس اللي بتفكر كيف تترك لأولادها فلوس فقط. لأن عقل موزون.
1: جميل.
2: يستفيد من المال. أخشى أن تجني علي حماقتي فيذهب مالي
1: وتبقى حماقتي. طيب جميل، هذا كلام حكمة غاية في الروعة، أنا وياك متفقين. نروح الآن لأبي يوسف، نامسح الصبح الحمد لله في رصيدك 1,000,000 دينار، هذول إلك.
2: أنا ما بدي أبالغ، أنا واحد من الناس لا أفكر بجمع 1,000,000 كمليون.
1: يا عمي ما تفكرش فيهم، أنا بقول لك معك 1,000,000.
2: إجا من رب العالمين. وإن كان خالي اللي في البرازيل توفى كان يتصل على خالتي في أمريكا كوليك كول.
1: نعم.
2: يعني يدفعها، مش بيقولوا اللي بالبرازيل كان معهم فلوس.
1: نعم.
2: فما في فرصة لهيك أمنية في الهوى، لأنه بالنهاية المستقبل ملك لأولئك الذين يؤمنون بجمال أحلامهم فيسعون لتحقيقها بتحويلها لأهداف.
1: والله الله يقدرنا، والله هنا قاعدين نطلع. أنا بسأل
2: بطريقة ما بالمليون.
1: لو معك 1,000,000،
2: لو معي 1,000,000، عندي مشاريع كثيرة تنمي البلد وتخلي الشباب يقدروا يشتغلوا ويتفوقوا.
1: أعطينا مثال.
2: أعطيك مثال، يعني أنا مثلا لقيت، أنا بشتغل في التدقيق الطاقي والإنرجي مانجمنت.
1: نعم ما شاء الله.
2: فمثلا لقيت في إحدى الشركات مرة أحد الشباب زعلان من المدير أو صاحب الشركة، لأنه مش معطيه 600 دينار ياخذ شهادة مهنية. ما هو شهاداتنا مهمة.
1: صحيح.
2: لكن العالم اللي بتعامل معانا وبتعامل معانا من خلال الدعم الأخضر ما بيعرف قيمة الجامعة تاعتي، بيعرف قيمة الشهادات المهنية.
1: صحيح.
2: اللي العالمية.
1: صحيح.
2: فهي الشهادات مكلفة نسبيا.
1: جميل.
2: فبتكلفه 600 دينار، قال له بقسط لك إياها على 3 سنين وبضل نرخص عليك 3 سنين وبتضلك بنفس الراتب. فكان زعلان من عنده، اتصلت عليه قلت له شو في، قال لي هيك هيك. قلت له انا بعطيك الـ600، الله يجزيك الخير عم ابو يوسف، انا برجع لك اياهم. قلت له ما بدي ترجع لي اياهم. رفض. اتصل بعد اسبوعين قال بيصيح تعطيني اياهم وما تاخذهم. قلت له شوف، انا ما قلت لك ما حترجعهم، انا مش هاخذهم، لكن انت في حياتك انا متوقع لك النجاح والنجاح الباهر.
1: يا سلام، انت قدم للناس هذا الخير، ربي يبارك لك.
2: لما تنجح، لما تنجح بدي تدور على 10 زيك.
1: يا سلام. الله يكتب أجرك، الله يكتب أجرك يا أبو يوسف. كلام غاية في الروعة ومثال يعني فعلا واقعي. أشكرك أبو يوسف، يعني أسأل الله أن ينفعنا بما تقدمت به وما تفضل. شكرا لك أخوي عامر، مساء الخير.
3: الله يسعد مساك.
1: الله يحفظك ويرعاك. الله يحميك ربنا. لو معك 1,000,000.
3: والله يا أبو عبد الله، يعني صدقا أنا بحكي مش بزاود، أو أني والله دائما يعني دعوتي إلى ربي إنه ربي يرزقني 1,000,000. والله هاي دائما بدعيها. ومقسم أبو عبد الله تلت.
1: قبل ما تقسم كانت بدعيها دائما الدعوة هاي. لو صار معك 1,000,000 في 100,000 لأبو حلقة.
3: نعيوني والله.
1: اشهدوا يا جماعة، هاي عامر السيد قال 100,000 لأبو حلقة. هاي اسمعوا اسمعوا يا جماعة شو حكى عامر. هاي كمان 100,000 من عامر السيد لأبو حلقة.
3: حتى لو كنت يعني لا مثلا لنفرض انك كنت مخلص مثلا من الاذاعه بدور عليكم وبجي.
1: اشهدوا يا جماعه، هاي اللي عند عامر السيد إذا في صار مليونير، اللي صار اول مليون عنده اللي 100,000. كمل اخوي هسه الان، كمل قسم، قسم براتك بعد ما تعطيه ال 100,000. كمل
3: قسمهم تلت مع تلت مني، يعني تلت للفقراء والمحتاجين وتلت انا بحطه قبالهم، وبعمل فيه استثمار مشروع وعن نص يعني شهري للفقراء والمحتاجين والايتام، ونص الارباح الي.
1: الله يبارك.
3: والثلث الاخير يعني عندي في العيله اقارب محتاجين زواج، محتاجين.
1: يا سلام، بدك تفتح هالناس. الله يفتح عليك، الله يبارك لك.
3: والحج اهم شيء، انه الله يكرمني بالحج
1: يا رب. الله يرزقنا ويرزقك الحج ان شاء الله. بارك الله فيك اخوي عامر. اخر اتصال نختم مع اخونا عبد الله الحبيب، نختم مع عبد الله. طيب، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: يعطيك العافيه سيد محمد،
1: حياك الله يا حبيبي، الله يحفظك ويرعاك. نختم معك بشكل سريع، لو معك مليون
4: يلا. اول شيء لك من هنا 100,000 باذن الله
1: يا رب. يا عبد الله يصير معك مليون، هاي كمان 100,000 الحمد لله، هاي صار معي 700,000
4: ان شاء الله الحمد. يا رب
1: تمام
4: ان شاء الله. هاي اولا. ثانيا يا ريت يا زلمه لو هنوا كل هالمليونيريه طلعوا زكاه اموالهم
1: يا رب،
4: ما بضل فقير بهالبلد.
1: ترى مش كثار يعني، انت قاعد عن المليون 2.5%، مش اشي عظيم ترى يعني. ها هاي 40
4: بالضبط، بس انت تخيل
1: 25,000 قاعد
4: انت بحلقه، تخيل
1: 25,000 مش اشي.
4: تخيل انت ما في عندك 10,000 على سبيل المثال مليونير جوا هالبلد.
1: اسال الله،
4: لو 10,000 هذول مسك كل واحد عند وقت زكاة امواله مسك عيله واحده ونشلها من الفقر،
1: والله بنشل
4: عليهم قروضهم.
1: الله يبارك لك.
4: شرع له خلال 10 سنين راح يكون عندك بدون مبالغ ولا فقير داخل الارض.
1: الله يا ربي يرزق الناس الوعي والعلم والزكاه، يعني فعلا فعلا ثمرتها عظيمه جدا. عبد الله شو حتساوي؟
4: انا باذن الله والله اول شيء بقول لك بنطلع منها زكاه اموال، بعدين في يعني في مخططات.
1: ما عليك زكاه، ما انت اخذت حصلت
4: شركه،
1: إذا حصلت ما عليك زكاة بما يحول عليه الحول. شوف قديش ديننا عظيم، بدي إياك تنمي مالك.
4: مش مشكلة بس نعم. كبداية أنا مش رح نقصر بإذن الله عز وجل.
1: يا رب يا رب، الله يعطينا ويعطيك الخير إن شاء الله. المشاريع الكثيرة الخيرة، ربي يفتح لك أبواب الرزق الواسع. مستمعين الكرام، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. في نهاية لقائنا تقبلوا تحياتنا جميعا. الحياة يعني سبحان الله، صحة الواحد، هداة البال، ذرية طيبة، والله إن الواحد يذكر الله، هذا أثمن بكثير من ملايين الدنيا، لكن الله يعطينا. أسأل الله أن يعطينا من خيري الدنيا والآخرة. تقبلوا تحياتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
6: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
1: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شو هذا؟

0: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعة
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعة
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع أصداء المونديال، البرنامج الذي يأتيكم يوميا عند السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام وعبر البث المباشر من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية، للحديث ومعرفة كل التفاصيل المتعلقة بنهائيات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. بقيت ثمانية منتخبات فقط في العرس العالمي، واليوم سيخوض المنتخب العربي المغربي واحدة من أبرز مباريات الدور ربع النهائي أمام المنتخب الفرنسي. شاركونا توقعاتكم لهذه المباراة التي ستنطلق في 11 من سهرة اليوم بين المغرب وفرنسا من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة وفيسبوك حياة اف ام وتلفزيون حياة. أهلا ومرحبا بكم، حديث موسع سيكون اليوم عن مباراة المغرب وفرنسا إضافة إلى أخبار متنوعة محلية كذلك وعالمية متعلقة بالمونديال. فرنسا والمغرب يرصدان تكرار إنجاز عام 2022. وزيرة الرياضة الفرنسية تدعو إلى التحلي بالمسؤولية في مباراة اليوم. بريطانيا تستعد لإعلان عطلة رسمية إذا توجت إنجلترا بطلة للعالم. والاتحاد المصري يوافق على تجديد عقد مدرب المنتخب حسام حسن. البداية مع أخبارنا المحلية، أبرز الأخبار المحلية تحديدا مع نادي الوحدات. الوحدات كسب حارس مرمى وخسر نجما. حارس المرمى محمد العمواسي حسم وجهته الاحترافية المقبلة ووقع مع نادي الوحدات ليمثله اعتبارا من الموسم الجديد بعد مفاوضات طويلة شهدتها الأيام الماضية. جاءت رغبة الوحدات بالتعاقد مع العمواسي بعد رحيل حارس المرمى الدولي عبدالله الفاخوري إلى الفيصلي لمدة موسمين. طبعا العمواسي يعتبر من حراس المرمى المميزين، سبق له اللعب في الفيصلي والسلط وخاض الموسم الماضي تجربة ناجحة مع فريق النجف ضمن دوري نجوم العراق. هذه الصفقة الرسمية الأولى التي يعلن عنها نادي الوحدات مع فتح باب سوق الانتقالات، حيث يتوقع أن يعلن عن المزيد من الصفقات.

0: سبيل الإعارة لمدة موسم ليكون هذا الموسم الثاني له في دوري نجوم العراق. جاموس كان قد احترف في الموسم الماضي مع فريق الزوراء العراقي ولمدة نصف موسم على سبيل الإعارة، حيث حصل الوحدات على نحو 100,000 دولار جراء هذه الصفقة. تلتقي فرنسا بطلة 2018 ووصيفة 2022 والمرشحة الأبرز للقب النسخة الحالية مع المنتخب المغربي القوي على ملعب جيلت بالقرب من بوسطن في إعادة لنصف نهائي النسخة الماضية. وفرضت فرنسا سيطرتها على مبارياتها الأربع الأولى في هذه النسخة بفضل هجومها المدجج بالنجوم، ولكنها اضطرت إلى بذل جهد كبير لتحقيق فوزا صعب على باراغواي بهدف دون مقابل من ركلة جزاء لكيليان مبابي. ولم يتعرض منتخب الديوك لأي خسارة في آخر 12 مباراة رسمية، وحققوا 11 فوزا وتعادلا واحد. ويدخل المدرب ديديه ديشامب التاريخ بقيادته المباراة رقم 25 في النهائيات العالمية معادلا الرقم القياسي، ولكن تحقيق الفوز 20 ليس مضمونا، إذ إن 3 من هزائم فرنسا في كأس العالم هذا القرن باستثناء ركلات الترجيح جاءت أمام منتخبات إفريقية. أما المنتخب المغربي فقد أظهر فاعلية كبيرة في ثمن النهائي بتسجيله 3 أهداف من دون أن تهتز شباكه أمام منتخب كندا أحد المنتخبات المستضيفة من 5 تسديدات على المرمى. ويقف أسود الأطلس وراء سلسلتين لا هزيمة الوحيدتين لمنتخب إفريقي عبر 5 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم، وسيسعون إلى الثأر من المنتخب الفرنسي في مباراتهم 6 في نسخة 2022 حينما فازت فرنسا بهدفين دون مقابل. سيكون هذا الإنجاز بمنزلة بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية فقط لمنتخب إفريقي بعد إنجاز المغرب نفسها قبل 4 سنوات. هذا ويغيب هداف المنتخب المغربي في المونديال الحالي إسماعيل صيباري عن مواجهة فرنسا في ربع النهائي وفق ما أكد المدرب الوطني محمد وهبي أمس. وكان صيباري الذي انضم حديثا إلى بايرن ميونخ قادما من بطل هولندا إيندهوفن بعقد يمتد ل5 سنوات أحد أبرز اللاعبين في كأس العالم، سجل في كل مباراة من مباريات دور المجموعات 3 للمنتخب المغربي، كما نفذ الركلة الترجيحية الحاسمة في الفوز على هولندا في دور 32. للحديث عن هذه المباراة المرتقبة للمنتخب العربي المغربي الشقيق أمام المنتخب الفرنسي المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم، ينضم إلينا من المملكة المغربية الشقيقة الزميل الصحفي الرياضي يوسف بن هنية. مساء الخير يوسف.
1: مساء الخير أستاذ أنس، ومساء الخير كل المشاهدين الكرام.
0: حياك الله. لا شك أنه لدينا حالة من التفاؤل ممزوجة بحالة من القلق، لأن المباراة صعبة وصعبة جدا أمام منتخب مدجج بالنجوم. أولا تنقل لي يعني آراء الشارع الرياضي المغربي، الحالة المعنوية للمشجعين المغاربة اليوم، هل هم متفائلون بالفوز إن شاء الله في مباراة الليلة؟
1: تماما أستاذ أنس، الكل هناك تفاؤل كبير في مواجهة اليوم. نعرف أن المواجهة لن تكون سهلة أمام المنتخب الفرنسي وصيف فقط العالم في نسخة 2022. كنا واجهنا في مواجهة نصف النهائي، ذكرنا أنه كان المنتخب المغربي انهزم أمام فرنسا في نصف النهائي في مونديال قطر 22، وكان سجل، نذكر أنه كان سجل تيو هورنوندريز هذا المدافع الأيسر ديال الهلال السعودي، سجل هدف أول. الهدف الثاني هو كولو موراغي مواني طبعا الغائب على المونديال كيلعب في باريس سان جيرمان. الجمهور المغربي والشارع المغربي متفائل بكثير، نظرا انه كنعرفوا ان المنتخب الوطني استاذ انس بين على النية ديالو خلال 2 مواجهات الاخيرتين في دور 32 في دور امام هولندا ثم امام المستضيف المنتخب الكندي وفاز لي بحصه كبيره 3-0، وبالتالي مواجهه امام المنتخب الفرنسي الجمهور المغربي فهو متفائل كثير. انما هناك يكون في تخوف من العامل، اعتقد بالعامل التشكيم، ربما التشكيم، نعرف الحكم الارجنتيني.
0: لم اسمعك يوسف، التخوف من ماذا؟

0: تخوف من الحكم الأرجنتيني.
1: الحكم الأرجنتيني
0: تماما، رغم أن الحكم الأرجنتيني اللي كيبدا 44 سنة كان هو لعب كحكم للمنتخب المغربي خلال مونديال 2022 أمام المنتخب البرتغالي بدور ربع النهائي، فزنا على المنتخب المغربي هدف يوسف النصيري الغائب على المونديال. الحكم على الرغم أنه قاد جوج مباريات خلال دور المجموعات في مونديال 2020 جاء الأفريقي أمام كوريا ثم كندا أمام البوسنة، ولكن تخوف كثير من الحكم الأرجنتيني. إشارة الأستاذ أنس، الحكم كان أسهر تعد أسهر بطاقات وجه 10 بطاقات حمراء في كأس الأبطال ديال الأرجنتين أمام بوكا جونيور، كان وجه راسينغ كلوب، وكان وجه 7 بطاقات حمراء لبوكا و3 لراسينغ كلوب، وبالتالي كان الحكم صار في القرار ديالو. هذا هو التخوف الجماهير المغربية من الحكم الأرجنتيني.
1: إن شاء الله يؤدي الحكم الأرجنتيني مباراة جيدة في المباراة، المهم لا يركز لاعبو المنتخب المغربي مع الحكم بل على مجريات المباراة وعلى مفاتيح لعب المنتخب الفرنسي وكيفية إيقافها. أريد أن أسألك عن إسماعيل صيباري، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر غيابه عن مباراة اليوم على أداء وفعالية المنتخب المغربي يوسف؟
0: تمام الأستاذ أنس، غياب إسماعيل الصيباري له دور كبير في خط الأمامي لأنه يعتمد عليه المدرب محمد وهبي، ولكن أعتقد دور ديال سفيان الرحيمي اللي غادي يكون في التشكيلة الرسمية اللي أعطى النكهة الخاصة بعدما سجل هدف أمام المنتخب الكندي، وكان سجل طبعا كان له دور كبير أمام المنتخب الهولندي، فأعتقد ورقة رابحة أخرى للرحيمي على الرغم من المنتخب الوطني المغربي حاليا بالمونديال 2020 3 أهداف يغيب بسبب إصابة أخيرة أمام المنتخب الكندي. يمكن أنه غادي يركز المدرب أستاذ أنس على نفس التشكيلة، ولكن حارس المرمى ياسين بونو، سادي ريادي عود من جديد لمؤازرة عيسى ديو في خط الدفاع، هناك نصير الزراوي أصل كتيني أيوب الدين نائل العينوي الدين ألعي، وثلاثي الهجوم كل من رحيمي رحيم دياز ثم بلال الخنوس.
1: جميل،
0: هذه يعتمد عليها المدرب محمد وهبي، ربما تكون اختيارات أخرى تكتيكية مع بلال الخنوس مع الشمس الدين الطالبي، هذا اللي في دور كبير ورقة رابحة لاعب ساندرلاند الإنجليزي.
1: تماما، إذا تشكيلة لا شك أن المنتخب المغربي يمتلك الكثير من اللاعبين الموهوبين والقادرين على صناعة الفارق رغم غياب واحد من ألمع النجوم إسماعيل صيباري، لكن البركة في البقية إن شاء الله، ولديهم القدرة على تعويضه وتقديم مباراة مشرفة. ما الذي يمكن أن يخيفنا أو يجب أن نحذر منه في المنتخب الفرنسي برأيك الأخ يوسف؟
0: تماما الأستاذ أنس، الخوف الكثير الدور لك دور المدرب ديديسون هو اللي يعتمد على الأسلحة الهجومية، هجوم هو أقوى هجوم المنتخب الفرنسي في كأس العالم بقيادة الثلاثي المرعب كليان بابي لاعب ريال مدريد الإسباني، ولكن أوليزي لاعب بايرن ميونخ الألماني، ولا ننسى ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية لاعب باريس سان جيرمان. هذا الثلاثي يمكن عنده دور كبير في هجوم أسلحة ديال ديديسون في خط الأمامي، إنما ربما دور لي يمكن نقول انه عندنا اهم شيء هو دفاع المنتخب الوطني، دفاع منظم بقياده اشرف حكيمي، اكيد هذا اللي غادي يكون دور هجومي بالنسبه للمنتخب الفرنسي، وبالنسبه للمنتخب المغربي دور دفاعي افضل. اعتقد هذا هو اللي ربما تخوف من الهجوم اللي عنده قيمه المنتخب الفرنسي.
1: نعم، بالتوفيق إن شاء الله للأشقاء المنتخب المغربي في المباراة. المباراة ستكون الساعة 11 بتوقيت العاصمة الأردنية عمان. كم سيكون الموعد في المغرب؟ في 9 مساء أعتقد.
0: تمام، الموعد هو 9 بتوقيت المغربي، الساعة 4 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني توقيت مناسب إن شاء الله لإطلاق الاحتفالات في شوارع المغرب بعد المباراة إن شاء الله.
0: إن شاء الله نتمنى أن تكون الإجازة الثاني بعد وصول المنتخب في 2022 وبالتالي تقرب المنتخب الفرنسي. تعرف المواجهات أستاذ أنس، لكن نعم، ممكن 6 مواجهات فازوا عليهم 5 مواجهات، خصوصا كلها مباريات الأربعة كل مباريات كانت ودية كأس الحسن الثاني وأخرى كانت سنة 1980 مباراة واحدة فزنا بهم فزنا على المنتخب الفرنسي كأس البحث الثاني سنة 1998 بطلبة الترجيحية، قلنا أنه الحكاء الفرنسية بفكاء وصول الأطلس اليوم هنا في ملعب بوسطن.
1: نعم، إن شاء الله سيكون لنا حديث موسع يوم السبت القادم عن هذه المباراة، ونحتفل معا بتأهل المنتخب المغربي الشقيق إلى نصف نهائي كأس العالم. شكرا للزميل يوسف بن هنية الإعلامي الرياضي المغربي، شكرا جزيلا.
0: شكرا أستاذ أنس.
1: شكرا.

شكرا للإخوة المعلقين والمتفاعلين معنا في هذا البرنامج. لينا تقول إن شاء الله 2-1 للمغرب إلا إذا عاد سيناريو قطر. الأخ حسان يتوقع الفوز للمنتخب المغربي بأربعة أهداف مقابل هدفين. محمد الدبس أبو ياسر يقول نصيحة مني لكل مشجعي كرة القدم، استمتعوا بما تبقى من أفضل لاعب في عالم المستدير على مر التاريخ. أتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي. لو تحدد لنا من هو اللاعب أخي محمد، لو أنني يعني عرفت مقصدك في ذلك. جهاد يقول إن شاء الله فوز المغرب بهدفين مقابل لا شيء. مباراة صعبة للأمانة متابعين الكرام أمام المنتخب الفرنسي المدجج بالنجوم كيليان مبابي، واحد من أبرز الهدافين على مستوى العالم، إن لم يكن أبرزهم مايكل أوليسي أبرز جناح أيضا في العالم، عثمان ديمبلي، الكثير من مفاتيح القوة حتى في خط الوسط، تشواميني ورابيو والبقية، يعني كلهم لديهم القدرة على صناعة الفارق في المنتخب الفرنسي الذي كما تحدث كثيرون يمتلك منتخبين في واحد ولديه البدلاء الكافيين لتحقيق الانتصارات، لكن أيضا لدى المنتخب المغربي الكثير من عوامل التألق ومن أبرزهم أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، عز الدين أوناحي، رغم غياب صيباري إن شاء الله الخير في البقية وتحقيق نتيجة جيدة. عندما أصيب صيباري في المباراة الماضية دخل سفيان رحيمي وقدم أداء جيدا وسجل هدفا في مرمى المنتخب الكندي، وهذا ما نتمناه إن شاء الله للمنتخب المغربي.

0: شكرا لكل المتفاعلين معنا. الأخ محمد الدبس حدد أنت أستاذ أنس، فأنت عندك خبرة أكثر مني، لا شك أنك تتحدث عن ميسي، واحد من أعظم أساطير كرة القدم عبر التاريخ. يونس أبو صعليك يقول لازم تغير السؤال الحلقة، لأنه أبو عبد الله يقصد زميلنا محمد أبو حلقة تحدث عن الموضوع. سأختصر سطرين، أتمناها فوز المغرب، مباراة تكون صعبة بالذات من الحكم الأرجنتيني، يعطيك العافية. شكرا لك، وشكرا للزميل أيضا محمد أبو حلقة الذي يتابع دائما الأجواء الجميلة في المونديال، يعني ضيف نكهة خاصة به على المونديال. وشكرا لكل الزملاء في حياة FM الذين يتناولون المواضيع الجميلة الرياضية من وجهة نظرهم، هذا يعني يزيد من التفاعل الرياضي لدينا ومعكم، ونستمع إلى آراء كثيرة. الآن سأتحدث عن وزيرة الرياضة الفرنسية التي دعت إلى التحلي بالمسؤولية بمناسبة مباراة فرنسا والمغرب مساء اليوم. مارينا فيراري الوزيرة الفرنسية دعت إلى أن يتحمل كل واحد مسؤولياته في هذه المباراة، لأنه كلما ارتفعت حدة المنافسة في الأدوار الإقصائية زادت مخاطر التجاوزات. طبعا جاءت هذه الدعوة من الوزيرة الفرنسية قبل المباراة، حيث تصنفها السلطات الفرنسية لهذه المباراة بأنها عالية المخاطر بالنظر إلى التواجد المغربي الكبير في فرنسا والتداخل أيضا بين البلدين. قالت فيراري أدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية، يجب أن يبقى الأمر احتفالا رياضيا، كلما ارتفعت حدة المنافسة زادت مخاطر التجاوزات، نحن بطبيعة الحال مع حالة تأهب مع تعليمات واضحة من وزير الداخلية التي أرسلت إلى جميع المحافظات لتعزيز الإجراءات الأمنية. هذا ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاستئناف الذي تقدم به المنتخب الفرنسي لإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليسي خلال الفوز على باراغواي بهدف في دور 16 من كأس العالم، وفق ما صرح مدرب فرنسا ديدييه ديشامب. وكان أوليسي أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن، حصل على الإنذار في الدقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت توترا كبيرا في فيلادلفيا عقب احتكاكه بلاعب الباراغواي ماتياس غالارسا. وأظهرت الإعادات التلفزيونية وجود احتكاك محدود بين اللاعبين، إذ وضع أوليسي إصبعه أمام فمه قبل أن يسقط غالارسا أرضا مدعيا تعرضه لضربة في الوجه. طبعا الفائز من مباراة المغرب وفرنسا، وإن شاء الله يكون المنتخب المغربي، سيلتقي مع الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا، وإن شاء الله نجد المنتخب المغربي في نصف النهائي، وبعد ذلك نتحدث عن تلك المباراة المرشحة إسبانيا لتجاوز بلجيكا. مباراة ستكون جميلة جدا لا شك بين المغرب وإسبانيا في نصف النهائي، ثم في النهائي ربما إنجلترا والأرجنتين في الطرف الآخر. ننتظر أيضا الواصل إلى المباراة النهائية من الطرف الآخر. المونديال يستمر بإثارته، وثمانية منتخبات بقيت، اليوم سنودع واحدا منها، نتمنى ألا يكون المغربي. بريطانيا تستعد لإعلان عطلة رسمية إذا توجت إنجلترا بلقب بطل العالم. تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن عطلة رسمية في حال فوز منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم، احتفالا بإحراز المنتخب للقبه العالمي الأول منذ عام 1966. وفق صحيفة غارديان، فإن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزم إعلان يوم عطلة وطنية إذا نجح المنتخب الإنجليزي في التتويج بالبطولة، إلا أنه امتنع عن تحديد موعد الإعلان، مؤكدا أنه لا يريد جلب النحس للمنتخب قبل حسم مشواره في البطولة. طبعا إنجلترا ستواجه النرويج في الدور ربع النهائي في مدينة ميامي، وسط تفاؤل بإمكانية بلوغ المباراة النهائية في حال تجاوزت النرويج ربما تضرب موعدا مع الأرجنتين المرشحة للفوز في المباراة القادمة على سويسرا، وبالتالي إمكانية أيضا وصول إنجلترا إلى النهائي أمر وارد جدا في كرة القدم. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على تجديد عقد حسام حسن مدرب المنتخب بعد مسيرة ناجحة في كأس العالم حقق فيها الفراعنة أول فوز في تاريخهم في النهائيات، وقاد حسن مصر لتحقيق أول فوز لها في كأس العالم في دور المجموعات قبل الخروج من دور 16 بعد خسارة درامية قبل النهاية بقليل بهدفين لثلاثة أمام المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب. لم يوضح الاتحاد المصري لكرة القدم مدة التعاقد، لكن ذكر التقارير تقارير محلية أن العقد الجديد سيمتد حتى 2030. أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة رجل خلال احتفالات عفوية بكأس العالم في الأرجنتين بعد الفوز على مصر، وفقد الرجل البالغ 46 عاما وعيه على الفور بعد تعرضه لإصابة في رأسه بحجر في بلدة كانيولاس الصغيرة، وتوفي في سيارة الإسعاف متأثرا بإصابة في الجمجمة. وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة ألقت الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 20 عاما. وانتشر لاحقا فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الرجل قبل وفاته بلحظات، ويظهر فيه ملفوفا بعلم الأرجنتين وهو يتحدث عن تجربته أثناء مشاهدة المباراة على التلفزيون. وفي بوينس آيرس ألقت الشرطة القبض على 19 شخصا في المنطقة المحيطة بالمنطقة بعد أن خرجت الاحتفالات عن السيطرة. نختتم مع رقم قياسي من كأس العالم. على الرغم من بقاء 8 مباريات على انتهاء النسخة 23 من المونديال، فقد سجلت هذه النسخة أرقاما قياسية غير مسبوقة في المتابعة الجماهيرية من خلال ملاعب البطولة أو التفاعل الرقمي عبر مختلف منصات الفيفا. حسب الموقع الرسمي للبطولة، فإن الملاعب التي توزعت على كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عملت بطاقة إشغال بلغت 99.7%، حيث تابع المباريات 94 التي أقيمت إلى ما قبل انطلاق منافسات الدور الربع النهائي أكثر من 6,250,000 متفرج. إلى هنا ونأتي إلى ختام رحلة اليوم من برنامج أصداء المونديال. كل الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب المغربي الشقيق الذي سيلتقي مع المنتخب الفرنسي اليوم الساعة 11:00 مباراة الدور ربع النهائي. غدا الجمعة الساعة 11:00 أيضا لقاء إسبانيا وبلجيكا في الدور ربع النهائي. يوم الأحد عند منتصف الليل تلتقي النرويج مع إنجلترا، ويوم الأحد في الرابعة فجرا لقاء الأرجنتين وسويسرا، ونحن نلتقي بكم إن شاء الله يوم السبت القادم عند 5:00 مساء مع رحلة جديدة وأصداء المونديال. إلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-7-49-8000.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها وتاريخ هذه الأمة. نحن الآن في وضع صعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة، موجود الآن قريب من بدر، ويصله خبر الآن أن قريشا قد تحركت. لما حسب النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بين خروج الخبر أنه خرجت قريش حتى وصول الكتاب، فإذا بقريش قد اقتربت فعلا من بدر، والقافلة مش مبينة، مش عارفين وين رايحة، فهم مش عارفين أن القافلة ابتعدت، قد تأتي القافلة وقد تأتي قريش أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك استشار أصحابه ماذا نفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتربت منه قريش فسأل: أيها الناس، حدث كذا وكذا وكذا، خرجت قريش لقائنا، أشيروا علي أيها الناس. فأبو بكر تكلم وأحسن، وتكلم عمر وأحسن، وتكلم المقداد بن عمرو وأحسن. المقداد بن عمرو قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة: بارك الله فيكم، شكرا لكم. وفي كل مرة يقول: أشيروا علي أيها الناس. طبعا هؤلاء الثلاثة من المهاجرين. فعند ذلك فهم سعد بن معاذ أن المقصود الأنصار، فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا؟ قال: نعم، أنا بعنيكم، أشيروا علي. ليه؟ لأن الأنصار فعليا كان اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل مفهوم الأنصار لهذه الحماية يعني فقط أن يقاتلوا دفاعا عنه فقط داخل المدينة، ولا ممكن في أي مكان. فلذلك قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جاء بك من هدي من عند الله، فسر على بركة الله يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. لاحظت؟ ولو استعرضت بنا برك الغماد احنا جاهزين، وعسى ان يقر الله عينك بصنعنا غدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، عند ذلك استبشر، قال: ابشروا فوالله لكأني انظر الى مصارع القوم. عند ذلك خلص دخل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة بدر، واقام فيها يتجهز للقاء قريش. طبعا لسه بعض الصحابة عندهم أمل أنه القافلة تصل، عندهم أمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى، يعني هو رتب الأمور على أساس أنه قريش ستأتي. وفي ذلك اليوم لما نزل، نزل في منطقة بعيدة شوي هيك حتى يشرف على الوادي اللي موجود فيه أو السهل اللي موجود فيه بدر، فعند الآبار. فجاءه الحباب بن المنذر، قال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هذا رأيك ولا أمر الله عز وجل أن ننزل هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل رأيي، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. لاحظوا أدب الصحابة، إذا كان أمر من الله نقطة ما بنناقش، إذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم الحربي والعسكري نناقش، هكذا تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قالوا: يا رسول الله، عند إذن فإن هذا ليس بمنزل، هذا مش مكان مناسب، امضي بنا حتى ننزل أدنى ماء من بدر، ننزل في منطقة أدنى ماء من بدر في هذه العدوة ونشرب ولا يشربون، باقي الآبار نغورها. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أشرت بالرأي. وتحول الجيش إلى ذلك المكان وبدأوا يتجهزون. في الليل كانت قريش قد اقتربت من المكان بالفعل، وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حول المعسكر في كل مكان يبحثون هنا وهناك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخرج أحيانا مع أبي بكر حول بدر وبيرجع حتى يستطلعوا الأخبار. ففي ليلة أمسكوا بغلامين ذهبا يستقيان، فمسكوهم جابوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقالوا: من أنت؟ لمن أنتما؟ قالوا: لأبي الحكم ابن هشام. فالصحابة طبعا اللي زعلوا قالوا له: إيه يعني أنتم؟ لا مش أنتم، فأنتما لأبي سفيان. فقالوا: لا، إحنا لأبي الحكم. قالوا: لو أنت بل أنتما من لأبي سفيان، وضربوهم. فقالوا: نحن لأبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنهى صلاته وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. ثم قال: اتركوهم تعالوا. فقال: لمن أنتم؟ يعني أخبروني. قالوا: لأبي الحكم. قال: أخبروني عن قريش. فقالوا: هذا وراء الكثيب هيومي في العدوى القصوى. فقال: كم القوم؟ قالوا: كثار. كم عدتهم؟ لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون؟ انظروا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كم ينحرون، كم يذبحوا كل يوم؟ قالوا: يعني كل يوم 10 من الإبل تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: القوم بين 900 والألف، لأنه الجمل بطعم 100 تقريبا، من 90 إلى 100. فقال: من فيهم من أشراف قريش؟ فقالوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وطعين بن عدي وأبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل وأمية بن خلف ووالا. فالنبي وعقبة بن أبي معيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ويعني هذه كل مكة، قيادات مكة الكبرى موجودة عندكم. في اليوم التالي في الصباح تجهز الناس للقتال، وفعلا بدأ الأمر. في جيش قريش لما وصلهم الخبر إنه القافلة نجت، أرسل لهم أبو سفيان القافلة نجت، فعتبة قال خلاص نرجع. فأبو جهل قال: لا والله، جبنا عتبة، لا والله، بل نمكث في بدر وننحر وتعزف علينا القيار ونشرب الخمرة 3 أيام، نعملها حفلة 3 أيام فتسمع بنا العرب. فقال: لقد انتفخ سحرك، انت واحد ما اصلا سحرك محمد يا ابا الوليد. فقال له عتبة بن ربيعة، قال له: ستعلم غدا من انتفخ سحره. في اليوم التالي، عشان هذه الكلمة، عتبة بن ربيعة خرج هو واخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة الى المبارزة في البداية. فخرج لهم 3 من الانصار، فقالوا: يا محمد طلع لنا اكفانا من قوم قريش. فاخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه، اخرج لهم عمه وابن عمه وابن عمه، أخرج لهم حمزة ابن عبد المطلب الذي بارز عتبة بن ربيعة، وعلي بن أبي طالب ابن عمه الذي قاتل أو بارز الوليد بن عتبة، وأخرج لهم عبيدة ابن الحارث ابن عمه أيضا الذي قاتل شيبة بن ربيعة. وما لبث الأمر عن أن قتل هؤلاء القادة الثلاث، وبدأت المعركة الطاحنة. في طبعا هذه المعركة لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيها، لأنه قبل ما تبدأ المعركة إجا سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن هذا أول موطن بيننا وبين القوم، وإن لا ندري ما يفعل بنا، ولقد خلفنا قوما خلفنا، يعني والله حريصين عليك في المدينة، فلو أذنت بنينا لك عريشا، عريش بتكون ورانا، فإذا كانت لنا الحمد لله، إذا هزمنا أو صارت أي مشكلة إن كانت الأخرى أنجاك الله إلى المدينة، لأنه إحنا بنخاف على الدعوة، بنخاف على الإسلام. انظروا أدب الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إنه والله يعمله، لا أبدا سأقاتله حتى ما تكونش نفسيتهم هي متعبة، فقال: بلى إن شئتم حط، ما في مشكلة. ومكث معه أبو بكر رضي الله عنه داخل العريش، وسعد بن معاذ وعدد من الأنصار على باب العريش يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة بقوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل من داخل العريش: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض، يا الله ما أصعبها. فعند ذلك يهتف، وأبو بكر يقول: بعد مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز لك ما وعدك. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة صغيرة، ثم فتح عينيه مستبشرا وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على رأس 1000 من الملائكة آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع، يعني التراب يعني على أسنانه جاهز. فبالتالي عند ذلك يعني استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فخرج من العريش وأمسك حفنة من التراب وألقاها في ميدان المعركة وقال: شاهت الوجوه، سيهزم الجمع ويولون الدبر. في ذلك يقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الحفنة من الرمل دخل منها في عيون المشركين جميعا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: نزلت آية في مكة وسيهزم الجمع ويولون الدبر، سورة القمر، وهو بيقول: فما فهمتها، أي جمع وأي دبر، حتى سمعت رسول الله يتلوها يوم بدر. طبعا شوف انظر هذه اللفتة، عمر بن الخطاب لا يشغله القتال في سبيل الله عن طلب العلم، تخيلوا في نفس المعركة والله فهمت الآية، عجيب عمر رضي الله عنه. وتمخض الأمر فعليا عن هزيمة منكرة من المشركين، قتلوا جميعا، قتل 70 من صناديدهم على رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف، قتله بلال بن رباح رضي الله عنه، يعني ثأر من كل التعذيب الذي عذبه إياه. معاذ ومعوذ بن عفراء يعني قتل أبا جهل تقريبا وتركاه بين الحي والميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية قال: يعني من ينظر لنا ما فعل بأبي جهل؟ فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و وجلس على صدره أو وضع رجله على صدره، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. في الإهانة يعني، هذا الرجل يعني بيحاول في الكبر في لحظات الموت. فسأل فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال عبد الله بن مسعود: لله ولرسوله. فأبو جهل أبى إلا الكبر وقال: وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ يعني مش مشكلة. فضربه حتى مات. انتهى الأمر بسبعين قتيلا من قريش. وصلت الأخبار إلى قريش بصدمة كبيرة جدا، ووصل الخبر إلى المدينة بانتصار المسلمين نصرا عظيما جدا. انتصر المسلمون في أول معركة بينهم وبين المشركين، أول معركة كبرى حقيقة. أسر سبعون من صناديد قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يفديهم أجمعين. هكذا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرر أن يفتديهم، ومن لم يستطع أن يفتدى أمره بأن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، فإذا حذقوا يعني إذا تعلموها فهو حر، ومن على بعضهم فأطلقه حتى دون فداء. وهكذا تم الأمر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معززا منصورا، فدخلت الأفاعي في جحورها، وبدأ الناس يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة، وهذا الأمر سيكون له الأثر الكبير في المستقبل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا في محاور كثيرة عن العقل، وأن العقل محدود، وأن مهمته أن يفهم الشرع. هذا غاية في الهم يا كرام، حتى لا نعقد صراعا بين العقل والنقل، فيظن الإنسان أن عقله المعجب به قد يصل به إلى التشريع، وهذا مستحيل. لكن الناس يتفاوتون في علومهم وعقولهم وفهومهم. ما جاهله هذا الإنسان علمه كثيرون، ما فاته لم يفت غيره. ولذلك إذا كان في نص من كتاب الله ونص من سنة النبي عليه السلام لم يفهم عقل هذا الإنسان، فبدل يتحكم فيه، الطريق الصحيحة هي أن يذهب إلى العقول التي سلفت وسبقت وكانت أرقى من عقله، ليطلع على عالم التفسير، عالم تفسير النصوص من السابقين ومن اللاحقين، كيف فسر العلماء. هذا الأمر أيها الكرام الذي يتجاوزه اليوم العابثون بالتراث. العابثون بالتراث الآن يريدون أن يحكموا عقولهم الضعيفة في النص المعجز القرآن، وفي النص البليغ الفصيح السنة النبوية، ولا يريدون أبدا أن يطلعوا على تجارب من سبقهم، وهذا غرور في العلم. نصيحة لنفسي ولإخواني ولإخواتي، أي مسألة أشكلت على الإنسان عد إلى من قرأ قبلك، إنك ستجد أناسا قد سبقوك إلى فهم دقيق لا أقل. إذا التقت منه الفائدة ممكن أن تزيدها بيانا.

والله أنا ما إلي علاقة في اللغة السابقة، ما إلي علاقة في علم الأصول وعلم أصول الحديث وكل هذا، ولا علم أصول الفقه. اليوم أكثر علم الآن ينالون من علم أصول الفقه بتكلم عن الشافعي، لأنه هذا العلم الوحيد هو الذي ينظم البحث الدقيق الشرعي، وهو العلم الوحيد اللي الإنسان لو أتقنه حسن منه الفهم، ما خلاف في الفهم، إنما إذا العقل مجرد إكرام لا يمكن أن يبدأ فهم النصوص، بدك تعرف تجارب من سبقك كيف فهموا، من أين أخذوا، وتأخذ من حيث أخذوا، والله يفقه إياكم في الدين. هذه الطريقة العلمية السليمة. طيب، في عندنا مجموعة من الأسئلة الواردة، لكن كان في عنده سؤال حول توبة اللسان، هل تكفي توبة اللسان؟ أحيانا نعم، أحيانا لا. إذا كان يعني من أخطاء اللسان مثلا من الكذب، من الغيبة، من ذكر العيوب، يتوب إلى الله ويستغفر الله تعالى ولا يفعله مرة أخرى، تائبا من لسانه. ولكن إنسان أخذ حقوق الآخرين وظلم الآخرين وسلبهم ونهبهم وقتلهم وبده يتوب بلسانه؟ لا. إذا قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، في شيء اسمه إصلاح. وإذا حقوق العبادة كام لا يكفي فيها توبة اللسان. إذن حتى العلماء يعني نظروا إلى الأعمال الجليلة التي يقوم بها المسلم، أبرزها الحج وأعظمها. هل الحج يكفر كل الذنوب؟ لا، الكبائر لا، الصغائر فقط واللمم. أما الكبائر فهذه بحاجة إلى توبة خاصة بصراحة. من توبتها يعني واحد مثلا عاق والدي بده يبر والدي، واحد قاطع رحم بده يصلهم، واحد أكل أموال الناس بالباطل بده يعيدها، هذا هنا تكون التوبة بصراحة. هذا أمر يعني غاية في الأهمية. طيب، يقول السائل لي صديق تحصل على هجرة لدولة أجنبية لكن من شروطها أن يكون أعزب وهو متزوج وله أولاد، هل يجوز أن يطلق امرأته كما يشاع الورق؟ فيش طلاق الورق. طيب، هي هذه المسألة موجودة، الناس يذهبون إلى أمريكا أكثر من أوروبا، وإذا بدك أوراقك تمشي بسرعة بده يطلق زوجته. هذا الطلاق ليس شكليا، هذا طلاق حقيقي، فإذا وقع يقع حقيقيا. ولذلك لا تهددوا حياتكم، وكل الغربة وكل تلك البلاد ما بتستاهل انك تخسر علاقاتك مع زوجتك مع اولادك وتستنفذ طلقة من الطلقات الثلاث. انا لا انصح في هذا اطلاقا، انما اذا وقع يقع طلاقا حقيقيا، ما عندنا طلاق شكلي، لا عندنا زواج شكلي ولا عندنا طلاق شكلي. ارجو الانتباه الى هذه المسألة. سأل سائل هل يمكن ان يكون غلاء المهور محرما؟ طيب، سؤال مهم، إنه غلاء المهور أو هل يمكن أن يكون المهر مرتفعا؟ أقول ممكن، ولكن إذا سبب هذا الارتفاع عند الجميع عزوف الشباب والبنات عن الزواج وقال في مشاكل، يكون الإثم هنا. وإلا قال الله تعالى في كتابه وإن أردتم استبدال زوج مكان الزوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني أعطى مثال قرآن إنه ممكن تعطى المرأة قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. لكن هذا الصنف من الناس قليل، من الكبار الأثرياء. إنما قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أي فسهلوا أمور الزواج، هذا معنى اقبلوه وسهلوا أمور الزواج. إلا تفعلوا يعني شددتم، وذلك إلا تفعلوا مش والله رفضتم، إن لم تيسروا سبل الزواج تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض في رواية. فمن هذا الباب نعم، إذا كان غلاء المهور الآن سيقلد الناس فلانا لأنه غالى في المهر وعزفها الشباب والبنات ما تزوجن وقعت مشاكل، من فعل ذلك أثم. لذلك نريد الأمن أصحاب السنن الحميد أن يتقدموا. من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجر شيء، بمعنى أنه جاء فزوج زواجا ميسورا. أين هؤلاء؟ نحن نتكلم كلام، لكن في التطبيق تبدأ المطالبات. إذن اتقوا الله في الشباب. كان في سؤال هنا يقول هل من تعارض بين قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، اللي هي المطلقة الطلقة الأخيرة البائنة، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وبين تحريم زواج المحلل؟ طبعا ما في تناقض أبدا. هذه المرأة التي طلقت ثلاثا لا يصح لزوجها أن يراجعها، ما في مراجعة بعد الثالثة، ولا أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج زواجا حقيقيا على نية الديمومة والتأبيد من رجل. هذا الرجل بعدين بتعيش معه سنوات، إن طلقها أو مات عنها ممكن للأول أن يتزوج زواج

0: جديدا. لكن ما المحرم؟ زواج الاحتيال. إذن الزواج الحقيقي مقبول، ولكن زواج الحيلة، يأتي إنسان ليتزوج ساعة من نهار أو يوم أو يومين أو شهر، هذا قطعا حرام، لعن الله المحلل والمحللة. وللأسف للأسف هذا الموجود في الفن وفي المسلسلات وفي الأفلام، أكيد بتستحضروا بعض الأفلام المصرية في هذا السخف. تخيل هذا القول لم يقل به أحد، يعني حتى الكاتب لو كان موفقا اعرض هذا على لجنة علماء، على عالم يقرأ هذا النص، فإذا فيه مخالفة كيف ينشر، كيف يدخل في عقل. وذاك اليوم الذين يشاهدون مثل هذه السخافات ما عندهم حظ من علم ولا من فقه، فإنه يظن ذلك صحيحا كالعادة المستشرة اليوم بين الشباب. لماذا الفنان الفلاني فعل؟ أو لماذا كثرة الحل بالطلاق؟ لأنه الفنان الفلاني دائما يطلق. إذا هذا الزواج المحل، هذا المحرم، أما الزواج الحقيقي فذاك هو المشروع، والله أعلم. كان في سؤال حول شاب كأنه يعاني من شرود الذهن في الصلاة، يعني بفكر في الدنيا في الهموم، فهل هذا يبطل صلاته؟ لا طبعا، لكن ينقص أجر صلاته. وذاك إذا لم تكن الصلاة فيها خشوع، وإذا كان فيها تفكير في الدنيا، هنكون فيه نقص في الأجر، كما ورد في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت وعيت، وعيت ما تقرأ، ووعيت ما تسمع ودعوت. وذاك الصحابة والسلف من بعد كانوا إذا دخلوا في الصلاة خلاص قالوا الله أكبر، فرفضوا الدنيا ولفظوها ووضعوها خلف ظهورهم، وأقبلوا على الله تعالى بخشوع، لأن الله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين، وقالوا: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يقيمون الصلاة. فمن هذا الباب لا، الصلاة لا تبطل إلا بمبطلاتها. مبطلاتها: انتقضت الطهارة، تكلم، أكل، عامدا متعمدا، انصرف عن القبلة، هذا نعم. إنما مجرد التفكير في الدنيا يقول يعني نقص الأجر بهذا المعنى، إنما لازم نحافظ قدر المستطاع على صلاتنا. طيب، هل يجوز لأحد الورثة تغيير وصية والده بعد 8 سنوات؟ هذا كلام عام، لا أدري محتوى الوصية وما الذي سيتغير ولماذا يريد أن يغير. إذا كان المقصود أن يتلاعب في الوصية قطعا لا يجوز له ذلك. إذا الأب أوصى بشيء مشروع لا يجوز تغييره. يعني إذا أوصى، يعني من فترة أوصى أحد الآباء أنه لا تعمل عزاء إطلاقا ولا طعم الناس أي شيء، والله واجب التنفيذ لأن هذا موافق للشرع. لكن والله إذا كانت في وصية مثلا زائدة عن الثلث في الحقوق المالية، لا، بننفذ في حدود الثلث. أنا بعطي احتمالات: إذا كانت في وصية باطلة، إن والله أوصانا إن والله عمكم ما يدخل العزاء، ما منرد عليه لأن هذا عمنا. إذا أنا لا أدري ما وصل، إنما ابتداء لا يجوز تغيير الوصية، إنما تنفيذ الوصية المشروع منها الموافق للشرع ينفذ، والمخالف لا ينفذ باختصار. طيب أخي عبد الرحيم، تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وسلم.
1: دكتور،
0: حياكم الله أخي. أهلا وسهلا.
1: دكتور، هسه بالنسبة لباب الوضوء، هلا أنا مثلا بعض الأحيان بنسى أني أمسح مثلا على الأذن، اتكررت معي مرارا، أو مرات مثلا بنسى كم مرة في المضمضة، فهل انه يصح اني اعيد الوضوء ولا؟
0: يعني بدي اسال، ان شاء الله اهم شيء ما تكونش مريض بالوسوسه والتدقيق.
1: ما بقدر اقول لك
0: انا ارجو انك تحكي لي لا بدناش نكون موسوسين. طب لو ركزت في وضوءك بتتوضى صح؟
1: اكيد لا.
0: لا لو ركزت، اذا مش راح تخطأ صح؟
1: اكيد
0: اذا لازم تركز في وضوءك واعمل بغلبة الظن. إذا غلب على ظنك إنك توضعت، انسى الخاطر واذهب وصلي. إذا غلب على ظنك إنك في شيء نسيته، افعله، بس ما تعيد الوضوء من أول، بس افعله. نسيت الأذن، امسحها. بس ما مسحت على مقدمة الشعر مثلا، فقط امسحها، حتى لو يعني هو بيكون خالفت الترتيب، والترتيب مسألة خلافية بين العلماء. لا تنشغل بوضوء كثير، لا تتوسوس، إذا غلبت إنك ناسي أعمله اذهب إلى صلاتك، ما عليك شيء
1: إن شاء الله. جزاك الله
0: عفاك الله. عفاك الله يا سيدي. أخي معي، تفضل.
2: ألو.
0: تفضل يا سيدي، حياكم الله.
2: السلام عليكم.
0: أهلا وكم السلام، هذا دكتور معي، تفضل.
2: الله يحفظك. أنا يعني صحيح لسانك دكتور،
0: حياكم الله.
2: إبراهيم دومي. وتحيات فريق العمل ولساني عاجز عن التعبير عنه.
0: والله وفريق العمل بيسلم عليك. هاي أنس بيسلم عليك.
2: واني بقول لك إنه لسانك حلو ورطب ما شاء الله عليك.
0: الله يرضى عليك يا سيدي. الله يرضى عليك.
2: الله يرضى عليك. بارك الله. بسم الله وعلى بركة الله. بعد أعوذ الله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفر لكم إنه كان غفارا يرسل عليكم السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
0: ما لكم لا ترجون الله وقارا. طيب آيات نعم. سورة نوح.
2: آي نعم سورة نوح
0: صح.
2: لذلك يا ريت تعطينا فوائد جنية وثمار طيبة إنه فوائد الاستغفار وكم من الناس غافلين عنها. فوائد الاستغفار بشكل عام في حياتنا اليومية ومهم جدا نستغلها. طيب. في طيب. كل وقت.
0: بارك الله فيك سيد تكرم. بارك الله فيك. إذن قضايانا إن شاء الله سهل وميسورة ولكن بعد الفاصل نفصلها فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في تاوى استكمال جباه. دعونا مع اتصالات كريمة، أولا من أخينا مؤيد. تفضل يا مؤيد. أخي مؤيد. طيب أخي سامح. من معنا مؤيد؟
1: نعم نعم مؤيد دكتور، كيف حالك؟
0: تفضل يا حبيبي. أهلا وسهلا، تفضل.
1: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
0: حياك الله ورعاك. أهلا وسهلا، تفضل
1: دكتور. أنا بحكي معك، اسمي مؤيد حداد من الديانة المسيحية.
0: أهلا وسهلا بك،
1: طمنا عنك، كيف أمورك؟
0: الله يرضى عليك، خير
1: وعافية دكتور. بدي أسألك سؤال. الله يرضى عليك وخلينا إياك. أنا طبعا دائما من متابعينك ومتابعين راديو حياة.
0: تشرفنا بك يا سيدي، تفضل.
1: الله يسعدك دكتور. بدي أسألك سؤال. هلا أنا قبل فترة كان في شغلة معينة، يعني شغلة غلط كانت، وأنا صورت ورحت منزل على مواقع التواصل الاجتماعي إنه هذا البني آدم بيعمل إنه في إشي غلط قاعد عم بيعمله.
0: طيب
1: هسا هل تعتبر هاي إدانة ولا حرام ولا إيش؟ بدي أعرف.
0: يعني شهرت فيه؟
1: يعني هسا هو بس أنا ما بينت وجهه، يعني نعم زي التشهير، ما بعرف.
0: يعني ذكرت اسمه ولا ما ذكرت اسمه؟
1: لا، بدون ذكر أسماء.
0: يعني هل كانت عبارة عن نصيحة عامة الناس ممكن كلهم يستفيدوا منها؟
1: نعم، هي خلينا نحكي سيارة كانت ماشية بالشارع ديانة، وكان محمل بطريقة
0: لا على العكس. مدام هو مخالف وانت صورته، حتى لو نشرته وديت رقمه للأمن، انت بتكون مشكور ومأجور.
1: هو كان عامل غلط يعني.
0: لا ما عليك شيء،
1: بس انا حسيت انه زي اداني، لانه
0: خليه
1: حتى عندنا يعني بديننا بيحكي انه لا تدينوا كي لا تدانوا، يعني انه ما تدين الناس عشان ما يجي حدا يدينك. فانا
0: لا ضمير لا
1: زي صار عندي زي تعنيب ضمير. لا فانا لا بس عشان ارتاح يعني شو الموضوع.
0: كل الديانات اخي بتقبل النصح وتغيير المنكر، هذا خطأ قانوني صح في السير. على العكس هذه فرصة حتى لو تعاقب، حتى يتعلم هو ويتعلم غيره، ما عليك شيء بإذن الله تعالى.
1: أنا دائما المحبة دائما بتجمعنا فيها.
0: صحيح صحيح إن شاء الله.
1: وفادك أنا لسه قبل فترة بعثت رسالة، يمكن تضحك هسه على الهواء، بعثت رسالة للديوان الملكي، طلبت إنه يكون في كنيسة مقابل مسجد الملك حسين مدخل قصور ملكية. يعني قد ما أنا بحبك كثير، شوف لو
0: الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله كلنا شركاء في الوطن بنحب بعض بعون الله تعالى. شكرا أخي مؤيد. أبو محمود تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
2: أنور بصيرتك دكتور.
0: وأنتم يا سيدي، الله يرضى عليك.
2: سؤال امبارح أجا دكتور، إذا تكرمت بس تعدل لنا إجابته.
0: شو هو؟
2: إن الرجل متجوز بنتين، واحدة منهم ألو؟ واحدة من النساء أرضعت بنت غريبة يعني.
0: طيب.
2: والمرأة الثانية اللي عندها أولاد كان ولد بده يتجوز هاي البنت.
0: لا بالله كمان، هو أنت صاحب السؤال؟
2: لا انا امبارح هيك فهمت السؤال دكتور.
0: عيد لي اللي سمعته. عيد لي
2: دكتور. واحد متجوز تنتين.
0: طيب كان عنده اولاد من زوجه اولى.
2: من زوجه اولى صح. نعم. الزوجه الثانيه ارضعت بنت.
0: طيب الان هذه المراه التي ارضعت عندها ولد من هذا الرجل؟
2: ما بعرف،
0: ما هو هذا السؤال. ما اذا عندها اولاد منه بصير هذلاك الاخوه اخوه لاب صح؟
2: صحيح دكتور. طيب. اخوه لاب.
0: طيب.
2: بس هو البنت اللي رضعت للمرأة الثانية جائز انه واحد يتزوجها من اولاد المرأة.
0: هو بدنا نسأل اولا شو علاقة هاي البنت لما ترضع من هاي الام، الم تصبح بنت هذه الام؟
2: اصبحت بنتها واصبح
0: ممتاز.
2: الوالد ابوها.
0: انا بدي شو العلاقة بين ابناء الام اللي مرضعة وبين ابنائه من زوجة الاولى؟ اذا كان اخوة لاب فبصير اعمام لاب.
2: طيب دكتور لو سقنا السؤال الان، واحد يتزوج بنتين.
0: طيب
2: المرأة الأولى أولادها أرضعت بنت، يعني أرضعت أخو إلهم بنت.
0: نعم.
2: اللي هي الزوجة الثانية.
0: كلهم أخوة. كلهم أخوة. نعم يا سيدي كلهم أخوة.
2: كلهم أخوة.
0: نعم نعم نعم كلهم أخوة.
2: أنا آسف جدا.
0: لا يا حبيبي، حياك الله، شكرا. أبو محمود. أبو محمد تفضل. أبو محمد.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، تفضل يا سيدي.
3: يعطيك العافيه شيخ.
0: حياكم الله.
3: اخبارك؟
0: حياك الله
3: شيخنا. بس في تعليق على شغله
0: تفضل.
3: ما يسمون نفسهم بالدعاء، يعني في شخص
0: تفضل
3: يختبئ وراء عباءة دينيه ويختبئ وراء تاريخ ديني عند
0: ممكن
3: اشخاص معينين، يعني طلع كمان تصريحه دائما يعني مشبوهه.
0: طيب.
3: واخر تصريح فصل الدين عن الدنيا، الدين ليس له علاقه في دنيانا.
0: كلامه غير صحيح طبعا.
3: طبعا يا سيدي كلنا سمعنا وكثير ناس صح. ردوا عليه. يا سيدي المشكله هذول يؤثروا في كثير من الناس بالمال،
0: طب ما حدا ناقشه في هذه المسألة؟
3: مش لا من غير نقاش يعني الكل رد عليه كل لأنه هو بكون بطلع بتصريح تلفزيوني تصريح إذاعي والكل شافه وكثير ناس شافوا يمكن حضرتك
0: معقول القرآن أعطى هذه المساحة للإصلاح الدنيا والخير والأمر المعروف
3: يعني تخيل بس المشكلة أنه يختبئ وراء عباءة دينية ومظهر ديني
0: بس سرعان ما يكشف صح
3: هو مكشوف لكن الناس كثير لكن الأموال سيدي أنا اللي بقوله يعني أنا بستغرب يعني الواحد إذا درس دين درس تعلم في دينه تعلم في هل لهالدرجة الدين رخيص بيعه
0: الأموال ما عدا الله
3: ولا شو هذول الناس المشكلة بأثروا أنا المشكلة لأنهم أتباع ديانة جديدة
0: بس بدي أسألك سؤال ألست معي إنه هؤلاء الصهاينة الآن عندهم جامعة إسلامية بتخرج نعم. دراسات شرعية إسلامية
3: صح
0: هذا شو بده يتكلم للناس وذاك لما نقول للناس احذروا هذا اليوم بدك تعرف تقتدي مين وتأخذ من مين وشو صحيح. مصدرك في التلقي
3: صحيح بارك الله فيك في إعلاميين لسه بيجيبوهم هذول
0: الله يعين
3: بعطوهم مساحات إعلامية
0: عانكم الله يا أبو حمد عانكم الله يفرج الهم وذاك الكرام الوعي العلم وحده لا يكفي الوعي والله هذا لو نفتح مسألة الوعي في حياة النبي السلام قطعا في قمة الوعي ثم وعي الصحابة الصحابة ما كانوا درويش احنا اليوم درويش احنا اليوم الصهيوني بتتلعب في الأمة اليهود بتلعبوا في الدول العربية كاملة والإسلامية ذاك الصحابة ما كانوا درويش هم اللي حطموا الممالك بدك هذا صراع نعم هذا صراع لولا أنهم كانوا قادرين فقهيا وعلميا ومن حيث الحيطة والحذر لما نجحوا ومن هذا الباب نعم أي إنسان بتلعب في ناس أصحاب أهواء في ناس بده بس يعني شو وبده يبين انه انا كذا ويغرد دائما خارج السرب سرعان ما يكشف هذا دين الله يا جماعه هذا دين الله ولا يقبل التلاعب طيب اللي سال اخي مؤيد جزاه الله خير حول قضيه انه والله بعث فيديو عن سائق متهور وليكن خليه ياخذ جزاؤه والله انا وددت انه كثير منا نرى مظاهر غير مناسبه في الشوارع من اللي بيرفعوا الأصوات العالية بالأغاني وبكون بسوق بسواقة جنونية وكثير نصارى يا ريت لو كلها يصورون يبعثون إلى دارة السير حتى يتحاسبوا وحتى يتعاقبوا يكون عبرة لكل معتبر هذا ضروري يا كرام التفحيط في الشوارع هذا خطير لا لازم ومن فعل ذلك أنا بالنسبة لي هو مواطن صالح هو مواطن صالح يقول أنا بتأذى من شدة قوة المكيفات في المسجد هل يجوز أن أصلي في البيت؟ طيب إحنا بنقول لك أولا ما حكم صلاة المسجد هاي سنة مؤكدة إن فعلتها أخذت الأجر إذا ما فعلتها ما عليك إثم لكن حرمت نفسك من الأجر إن الأفضل أن تذهب إلى المسجد وابتعد عن المكيفات يعني إذا بالإمكان أنك تصلي في منطقة ما بتي صح المكيفات أحيانا بتكون مزعجة فبكون أفضل وأحسن إنما لو صليت في بيتك كمان صلاتك صحيحة بعون الله تعالى اشترط الأب على خطيب ابنته أن يحصل على التوجيه قبل الزواج طيب توفي والدها هل على الخاطب تنفيذ شرط والدها طيب الآن هل هذا الشرط يعني مكتوب في العقد ولا بس شفوي طيب الآن ما رأيت البنت هب أن هذه البنت المخطوبة رضيت أن خطيبها ما يكملش الثانوي مش مشكلة هل هي صاحبة الحق في التنفيذ على الفكرة وذلك الأب عندما يشترط هي البنت اللي بتشترط ولذلك إذا هي تنازلت عن هذا ما في إشكال في ذلك موضوع شكلي أبا عبد الله تفضل يا سيدي
4: السلام عليكم يا سيدي
0: السلام حياك الله أهلا وسهلا
4: سيدي أنا بالنسبة لي وضع صحي يعني ما بتحمل البرد والتكييف العالي في المساجد اللي حوالي تكييفها بكون عالي هل يجوز لي أصلي في البيت
0: طبعا جائز نعم
4: علما بأنه أنا يعني أحيانا بغيب الإمام في الصلاة السرية بصلي إمام بس مش كده
0: هلا جائز إنك تصلي في بيتك يجوز وإنك تذهب إلى المسجد وتبتعد عن المكيفات بكون أحسن وأفضل أنت قدر الأمور
4: والله خدرت حاولت لما استطعت
0: ما عليك شيء صلي في بيتك والله. ولا شيء عليك بعون الله الله يتقبل من الجميع الله يتقبل وذاك الكرام يعني هنا الحل أين الحل الحل أن يقال الإمام ما تنفر الناس من المسجد إذا النبي السلام قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ وهو كان يطيل الصلاة فكيف الآن نعم بعض الناس المراوح بعض التكييف بالصيف وبالشتاء بكون مبالغ هذا خطأ بصراحة يعني بده الإمام هذا يحسن حطه بدرجة مناسبة أفضل شيء الجو الطبيعي 24 درجة هذا هو الصحيح في هذا طيب إذا موضوع الشروط يكرم حتى لو كتبت الشروط في العقود إذا الطرف اللي كتبها واشترطها تنازل عنها يجوز، متى يلجأ فيه إلى التقاضي؟ إذا طلب التنفيذ عند ينفذ مدام شرط موافق عليه. طيب طيب في آية هون لاحقا، طب هنا كان في سؤال حول التورق. التورق الآن من الصيغ الشرعية الآن التي صارت تكثر وتجريها المصارف الإسلامية، ولا حرج يعني هذا التورق كباقي المعاملات والصيغ تبدأ وتحسن وتجود صيغها وعقودها بالطريقة المعمولة بها. التورق الشخصي يجوز. التورق الشخصي فكرته أن تشتري الشيء تقسيطا بمبلغ في العادة بيكون أغلى من النقدي وتبيعها نقدا لحاجتك إلى الورق اللي هو المال، ومن هذا الباب بتشتريها بألف بتبيع بسبعمية أو ثمانمية نقدا، ما فيها شيء. هو الممنوع فقط التورق المنظم أن يجري البنك كامل التفاصيل، وهذا ممنوعي منه. إنما الآن هو اشترى إليك غاب البنك، أنت صاحب الأسهم، يا بتبيع يا بتنتظر بها. أبعوني تفضل يا سيدي. أبعوني تفضل.
5: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله أبعوني، أهلا وسهلا بك.
5: حياك الله. الرياضة شيخنا شيء جميل جدا
0: كويس،
5: ولكن مثلا بكأس العالم وكرة القدم بتلاقي الناس صارت تكره بعض وبصير هذا يكره هذا لأنه فريقه فاز على هذا،
0: والله مشكلة،
5: ألفاظ مشكلة سيئة.
0: صح.
5: فأنا أعتقد أنه هذا فيه إثم وخرجت من نطاق الرياضة وجمال الرياضة.
0: والله كلامك صحيح، هي كرياضة يعني إما أن تمارسها وتشاهدها ما فيها شيء، لكن الناس مبالغاتهم في هذا. أحسنت في ذلك.
5: الله يبارك فيك.
0: أحسنت. يعني بصراحة اللي بنسمعه في داخل البلد أحيانا بيكون تجاذب بين فريقين وبيكون في منازعات وفي ملاسنات وفي، وهذا كلام خطير. أذكر مرة كنا في الحرم المكي صدقا في حج، وصار كلام ملاسنة بين إخوة عرب من هنا هناك، كان بينهم مباراة فيها مشاكل، انعكس ذلك على الحجاج في الحرم. أنا بعيني رأيت هذا، مما يؤكد أنه الخلل فيهم. الرياضة خلوها، يعني الرياضة يا جماعة له يعني هي لعب، هي ترويع عن النفس، خلوها في في في درجتها، ما ترفعوها، ما ترفعوا إلى درجة الأخوة الإسلامية، لا ترجعوا إلى درجة منازعة الناس، قتل الناس، إيذاء الناس، ما بصح، ما بيجوز. يعني هذا حرام، كله حرام. هلا الحرام ملحق أصبح، وليس الحرام في أصل الشيء. أصل الرياضة ما حد يستطيع أن يحرمها أبدا إذا التزمت بشروط الشريعة، لكن من يمارس المشاهدة يمارس الرياضة بطريقة في حرام، الحرم عليه من هذا الباب. طيب كان هنا في سؤال حول نية الطلاق، الرجل دائما يهدد زوجته إلا أطلقك، فهل تعتبر مطلقة؟ لا، هذا تنفيذ. لكن سؤالي قبل الجواب، هل يليق بالزوج دائما أن يهدد بهدم البيت؟ طب هاي المرأة كيف تشعر بالأمان، بسموه الأمان الأسري، كيف تشعر بالأمان؟ ما بصح. يعني قال الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. النية لا يتعلق بها شيء، ولذلك الدليل على هذا أن سيدنا زيد بن حارثة يعني كان عازما وكان صاحب نية على تطليق زينب، لكن لم تعتبر طالق إلا في حالة التنفيذ، والطلاق لا يثبت إلا بقول الرجل أو بتطليق القاضي أو المرأة تختلع من زوجها، يعني فيها إلى أشياء أخرى. طيب يسأل سؤال حول عروض تجارة، هل فيها زكاة؟ طيب سأكون مع هذا إن شاء الله وغيره، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبهات. سائل كريم سأل عن أي قرآن يقول يلتبس على بعض الناس فهم هذه الآيات وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ليوم القيامة وأورد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أما بنو إسرائيل فقد فضلهم الله تعالى على عالم زمانهم. وذلك سيدنا موسى بين هذا المعنى قال قالوا أذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن استخلافهم في فترة معينة. طيب أما الآية وجعل الذين اتبعوك هذا الكلام لأتباع عيسى عليه السلام. إما أن يكون الفوقية فوقية الحجة والبرهان والغلبة العلمية وإما أن يكون بالعز والغلبة وكثرة الأتباع. وذلك إما أن يكون معنى الذين آمنوا به فوق الذين كذبوا أو المعنى أن النصارى فوق اليهود وهذا موجود صحيح. يعني النصارى الآن أكثر عددا في العالم ومهما بلغ اليهود فلن يبلغ مبلغ النصارى في العدد والسلطة والدول التابعة لها وهذا هذا هو المعنى والله أعلم. كان في سؤال حول زكاة عروض التجارة. الرأي الراجح يعني بنسبة فوق 90 و99% أن عروض التجارة فيها الزكاة. يعني هي تقدر قيمتها السوقية الآن يعني عند معنى السوقية إنه لو بذلتها إلى بالبيع إلى البيع كم ستجني لي من مال هذا تضم القيمة إلى النقد وتزكى زكاة واحدة. هذا رأي جمهور العلماء ما خالف إلا بجوز أفراد منهم إمام داود الإمام ابن حزم الألباني رحمة الله على الجميع منهم من وافق ابن حزم في هذه المسألة لكن أغلب أهل العلم وهو الصحيح العروض التجارة وهذا مذهب يعني الصحابة رضي الله عنهم. القيام للقادم يعني هاي مسألة بدها تنتهي يا كرام لأن بعض الناس ماخذينها قضية إنه والله قيام التعظيم. من قال لك تعظيم؟ قل هذا قيام احترام احترام وتكريم للوالد لكبير السن للرجل اللي عنده مكانة وكذا ولا حرج. هذا قيام فعلها النبي عليه السلام قال قوموا لسيدكم لسعد وقام واعتنق جعفر لما رجع من الحبشة. فالمسألة ما بتتحمل إنه الناس تصرفها إلى اتجاهات خطيرة. طيب يقول أنا زوجي طلقني شو هاد؟ لا هذا كلام يعني بس قال إذا ميسي سجل على مصر ومصر طلعت بنفع ضل أدي على ميسي يعني كلام شو رأيك يا ناس؟ أقسم بالله السؤال اقرأوا عندكم. قال أنا زوجي طلقني إذا ميسي سجل على مصر ومصر طلعت بينفع ضل أدي على ميسي. على كل حال يعني هذا كلام إحنا بنقول هنا خلينا في الجد. الرياضة خليها رياضة والحياة خليها حياة. الواقع الكرام أخطر من الرياضة. عالم يعني هو فقط للهو. دعونا الأمور الشرعية ما تدخلوها في العبث لأنه ما بصح إطلاقا. طيب كان في سؤال حول الشعر الغزل نفس الكلام. شعر الغزل الآن يعني هذا الشعر كان العرب يستطيبونه بس بدون إكثار ويستطيبونه بطريقة راقية والشعراء من الصحابة قالوه وكعب بن زهير قاله أمام النبي صلى الله عليه وسلم بانت سعاده. هذا من الشعر الغزل البريء المقبول الذي لا يخدش حياء ولا يفوت فرضا. ما إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. طيب كان هنا في سؤال حول النسك إنه هل ممكن والله إذا الرجل كان مع زوجته وأدوا العمرة أدوا العمرة الآن هو يقص جزء من شعره ويتقصه ما في إشكال. بل أفيدكم لو أن المعتمر أدى أعمال العمرة كاملة وانتهى بالسعي إلى المروة ثم أراد أن يتحلل له أن يقص شعره والمرأة كذلك أصلا تجمع شعرها وتأخذ من مقدار الأنملة. إذن لا أحد يمنع أن المحرم على مثل الصلاة صلاتك عندما تؤديها من الذي يخرج من صلاته المصلي فيسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ومن يخرج من إحرامه الرجل والمرأة لما ينهوا المناسك يأخذ من شعره. لكن لو حد ساعده وأمر آخر ليس بالضرورة إن والله اللي بده يقص لإنسان يكون محل لا قد يكون لسه ما أدى النسك ومحرم كل هذا ليس بلازم ولا شيء في ذلك الأمر الأيسر في ذلك. طيب استخدام الصابون المعطر نفس الكلام لا شيء في ذلك أبدا لأن هذا ليس عطرا وليس مقصودا. العطر آلية مختلفة. طيب يعني سؤال حول قضية الوضوء مع المناكير ما بصح لأن هي مانعة من وصول الماء، مانعة. لازم ننتبه الكرام أن صلاة الإنسان طهارته وضوءه قبول صلاته أهم من المكتسبات الجمالية وأهم من تزين المرأة، فبده الإنسان ينتبه لهذا، في أهم بكثير بدنا نصحح أفكارنا لأن فيها خلل كثير. طيب، كان في سؤال حول، وهذا سؤال حقيقة يعني، ذهبوا إلى المطار بعد المغرب وجمعوا المغرب والعشاء جمعوا قصرا بنية السفر، ثم صار في تأخر في الطائرة وإلغاء الرحلة ورجعنا إلى البيوت، فهل نعيد المغرب والعشاء؟ لا أبدا، الجمع صحيح إذا جمع الإنسان في وقت ثم صار الظروف وتعسر السفر، فاللي فعلوه صحيح 100%. الله يفقنا إياكم في الدين. المهم أن ننتبه أن عقولنا قاصرة، نفهم بالشرع ونسأل الله المزيد من التوفيق والبيان. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

إذاعتكم حياة اف ام. الثامنة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله يمسكم بالخير، هلا وحيا الله ومرحبا بكم مشاهدينا مستمعينا، حلقة جديدة من برنامجكم على المعازيب. يا هلا ويا مرحبا وحيا الله والقريب يقرب.

تحياتنا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة إف إم، تحياتنا لكل من يشاهدنا عبر صفحة تلفزيون حياة، عبر صفحتي الشخصية، من كل مكان بأي مكان هلا ومرحبا، الرحب بالطيبين، الرحب بالغانمين من كل مكان، من الطرة للدرة، من الشرق للغرب، داخل وطن الحبيب وخارج وطن الحبيب، هلا ومسهلا ومليون مرحبا بيكم. إن شاء الله نكون معاكم بحلقة بنهاية أسبوع سعيد نتمنى لكم، فيا هلا ويا مرحبا بيكم جميعا.

0: هلا ومرحبا وهلا ومسهلا بكم المستمعين، مستمعي إذاعة حياة اف ام، مشاهدينا من كل مكان. يعني احنا في كل اسبوع ان شاء الله دائما نختار لكم المواضيع اللي تليق بكم، تليق بمستمعين إذاعة حياة اف ام. يعني دائما نحب نجيب لكم من هالمواضيع اللي تستاهل انها تاخذ حيز من يومكم وتستمعوا لها من كافة وجهات النظر. اليوم موضوعنا استكمالا لموضوع الأسبوع الماضي، كنا نتحدث عن المبادرات وقديش المبادرات الشبابية لها أثر على المجتمع، وقديش المبادرات الشبابية ممكن تكون حافز لغيرنا من الشباب. وفعلا هذا اللي صار. إحنا اليوم قاعدين شغالين على سلسلة حلقات تتحدث فقط عن المبادرات الشبابية وأثرها على المجتمع، وقديش الشباب اليوم شاعر بالمسؤولية المجتمعية، وقديش شبابنا شاعر بأنه قادر يقدم خدمة لمجتمعه لوجه الله تعالى، قادر أنه يقدم إضافة لمجتمعه هو مجموعة شباب. لهيك إحنا يمكن الأسبوع الماضي تحدثنا عن مبادرة روح الطهارة في المساجد، اليوم نتحدث عن مبادرة اسمها نور العلم. شو قصة مبادرة نور العلم؟ مبادرة نور العلم هي مجموعة من الشباب يعني أسسوا هاي المبادرة القائمة على أنهم يعملوا دورة للشباب للطلاب المدارس. هذه الدورة صيفية تخدمهم في تدريس مواد الدراسية بعد موافقات. طبعا هذه المبادرة ما كانت لتقوم لولا جهود صاحب المبادرة اللي هو اليوم معانا ضيف، الأستاذ عبد السلام الخلايلة، صاحب مبادرة نور العلم. هلا ومرحبا وحي الله، والله يا ربي يمسيك بالخير.
1: يا مساء الورد، الله يسعد مساك.
0: كيف حالك؟
1: مساء الجميع، الله يسعدك.
0: أمورك طيبة؟
1: أمورنا طيبة الحمد لله رب العالمين.
0: قلت ولي معنيت بالطريق.
1: نشكرك على الاستضافة والشي ما شاء الله عليك.
0: الله يسعدك مبارك.
1: الله يعطيكم ألف عافية.
0: قديش قلت للمسافة من أبو نصير لها؟
1: يعني تقريبا 20-25 دقيقة معاني الحمد لله رب العالمين.
0: ما في إن شاء الله، ما في معانا إن شاء الله، ما في معانا. سيدي أول شيء الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك أخوي.
0: والله يقويك. اليوم أنت

0: المدرسة هي مدرسة بيرين الثانوية للبنين، مبادرة تخص مدرسة. يمكن السؤال الآن يخطر على بالكم، طيب مبادرة تخص مدرسة، ليش تأخذ هذا الحيز والصدم الإعلامي مثلا؟ إحنا لما نجي ننشر على المبادرة إلنا هدف واضح، وهذا الهدف يتماشى مع رؤى وسياسة وإذاعة حياة FM. للأمانة مش لأني أنا مقدم برنامج في إذاعة حياة FM، إذاعة حياة FM هي ليست إذاعة فقط حتى نكون بالصورة، هذه الإذاعة عبارة عن شجرة فيها خير، ومبادرات الإذاعة، المبادرات اللي قائم عليها الإذاعة تشهد لها بالمكانة الاجتماعية اللي وصلت إلها. هذه الإذاعة الحمد لله موجودة في كل بيوت الأردنيين. ليش؟ لأنها مش بس مجرد منصة إعلامية فقط، لا، الموضوع أكبر من هيك بالنسبة لإذاعة حياة FM. إذاعة FM تتحدث عن الخير وتعمل الخير، مش بس تتحدث عنه. لهيك لما إحنا نيجي نتحدث عن مبادرة بمدرسة ونكون إحنا منبر لهاي المبادرة حتى الناس يشوفوها، الهدف عشان اليوم ابن بيرين سوى هذه المبادرة بمدرسة بيرين، أنا شو ودي؟ ودي كمان أبناء عجلون يسووها، ودي أبناء قرى قطر ورحمة اللي بوادي عربة يسووها، ودي أبناء العاصمة يعملوها. فالهدف إحنا نحفز المبادرة، نحفز أصحاء، نحفز الناس أنهم أي واحد عنده روح المبادرة، عنده حب لأنه يقدم لبلده، يقدم لوطنه، أنه يبادر ويعمل إشي لوجه الله تعالى. أنا ما راح أتحدث عن المبادرة، أصحاب المبادرة هم راح يتحدثوا عنها. تعطينا نبذة عن المبادرة أستاذ عبد السلام.
1: أول شيء الله يعطيك العافية،
0: الله يحفظك.
1: قناة حياة FM ما شاء الله تبارك
0: الله يحفظك. ألف
1: عافية، كل أسبوع عندكم موضوع جديد ما شاء الله.
0: الله يحفظك.
1: أول شيء هاي مبادرة نور العلم هي مبادرة تطوعية مجانية بالكامل، هاي للعام الثاني على التوالي. نشكر جميع القائمين عليها، نشكر كل من دعم هذه المبادرة، نشكر مدير تربية الزرقاء الثاني الدكتور وائل أبو الفول، ونشكر مدير مدرسة بيرين أيضا الأستاذ جمال الزواهرة. هاي المبادرة عدد الطلاب فيها ما يقارب تقريبا 85 طالب، المرحلة من الصف السادس للصف الأول ثانوي، مرحلة التأسيس. معي فريق كامل لهذه المبادرة، معي فريق كامل لهذه المبادرة، معي الدكتور أحمد الخلايلة مدرسا لمادة اللغة العربية،
0: ممتاز،
1: معي الأستاذ أحمد سليم الزواهرة مدرسا لمادة الرياضيات، ومعي المس ختام حسنين مدرسة لمادة اللغة الإنجليزية.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: هذه المبادرة تطوعية بالكامل، كل عطلة صيفية احنا نعملها.
0: ايوه، بدي الفكرة كيف بلشت من اول، شو قصتها؟
1: هس الفكرة بصراحة احنا شفنا الطلاب ضعاف التحصيل، نزلنا عملنا استفتاء، نزلنا على صفحة المدرسة انه مثلا شو رايكم نعمل زي هيك مبادرة، نعمل حلو. تأسيس بالمواد الثلاثة الاساسية، شفنا اقبال على المبادرة، فالكل كان داعم لهذه المبادرة. لكن واجهتنا تحديات وصعوبات في البداية، أنه كان كيف يعني أولياء الأمور صعب يرسلوا أولادهم علينا على المدرسة في أثناء عطلتهم الصيفية، لكن لما شافوا المبادرة، شافوا المواد اللي تتقدم في المبادرة. وإحنا هاي في بداية المبادرة كنا نعمل امتحان قبلي قبل ما نبلش المبادرة.
0: شو الهدف منه؟
1: أن نصحح الامتحان ونحطه ملف عنا عشان نقارن،
0: أنه تشوف أول شو مستوى الطلاب،
1: شو مستوى
0: قياس
1: ونقارن مستوى. ونقارن بعد نهاية الدورة نعمله امتحان ونقارن بين البداية والنهاية. لكن بفضل الله عز وجل الفارق شاسع جدا الحمد لله رب العالمين في المواد الثلاثة، سواء مادة العربي أو الإنجليزي أو مادة الرياضيات.
0: يعني أنتوا رايحين على المواد الأساسية، زي ما يقولوا اختصار الموضوع جلسة، تعالوا خلنا نعمل مبادرة، في عنا طلاب بالمدرسة تحصيلهم العلمي ضعيف، خلينا نساعدهم بالعطلة الصيفية حسب فضاوتنا، شو رايكم نعمل دورة، وهي الدورة يكون الهدف منها انه الطلاب يستفيدوا، يلا نجمعهم نعملهم اختبار قياس مستوى ونقدم اللي نقدر عليه من العلم اللي ربنا أعطانا إياه بمساعدة الخيرين والغنمين اللي ذكرت أسماءهم، هذول ما قصروا. بعد هيك طبعا انتم عارفين يعني يمكن هذول الأساتذة اذا بدنا نحكي بالقانون مش مجبورين يسووا اي شيء خارج وقت دوامهم، ولكن هم حبهم لخدمة مجتمعهم هم اللي قادهم انهم يقدموا هذا هاي المبادرة وانهم يأسسوا لجيل. انا متأكد انه هذول الطلاب بس يكبروا

0: واحد منهم راح يكون أصحاب فكر ريادي. كيف يعني؟ يعني لما طالب يجي وعارف أنه هذا الأستاذ جاي عشان يعطي من وقته بدون أي مقابل، جاي يعمل مبادرة خير نور العلم، هذا الطالب بس يكبر هو نفسه ممكن يكرر هذا المبادرة، ممكن ممكن يجي وقت وهاي المبادرة تظلها ماشية ويجي هذا الطالب يخلص تعليمه ويخلص دراسته ويتخرج من جامعته ويجي على الأستاذ عبد السلام ويقول أنا زي ما كنت أحط طلاب هاي المبادرة أنا أحب أكون مدرس في هاي المبادرة. فهذا هو السبب اللي خلينا إحنا نسلط الضوء على مثل هيك مبادرات. العقبات اللي واجهتها،
1: هسه العقبات في البداية زي ما حكيت لك أنه كان أولياء الأمور كنا نواجه صعوبة كبيرة فيهم، لأنه في سنة من السنوات كانت يعني شتاء، كيف أنه يرسل أبنائنا على المدرسة وكذا وظروف الجوية، والله كنا بسياراتنا نروح نجيب الطلاب على المدرسة،
0: ما شاء الله.
1: العمل خالص لوجه الله تعالى. حتى زملائي في المبادرة اقترحوا علي اقتراح مبارح أنه شو رايك سين نعملها أربعة وسبت،
0: جميل.
1: قد ما عندهم ما شاء الله انتماء وعندهم علم وحابين يوصلوا للطلاب عمل تطوعي بشكل كامل.
0: كديش مدة الدورة تقريبا؟
1: الدورة شهر ونص تقريبا، فترة يعني احنا دائما نبلش
0: يعني كل اسبوع ياخذوا ثلاث حصص،
1: بالاسبوع ياخذوا يوم سبت من الساعة 9 للساعة 12 ونص،
0: ثلاث ساعات،
1: ثلاث ساعات ونص،
0: كل ساعة
1: تقريباً. كل ساعة مادة. نعم
0: حلو.
1: كل ساعة عمل. حتى في بعض الطلاب يتواصل معي يقول لي الله يوفقك يا أستاذ ما قصرت معانا ما شاء الله، أنا كثير استفدت من التأسيس.
0: حلو.
1: كثير. هسا أكثر الطلاب اللي عانوا في مرحلة التوجيهي من التأسيس.
0: نعم مشاكلهم
1: مرحلة التأسيس. نعم مثلا العمليات الحسابية البسيطة، مثلا الضرب، القسمة الطويلة، يعانوا منها الطلاب كثير.
0: القسمة الطويلة
1: نعم
0: هاي كارثة.
1: يعانوا منها الطلاب بشكل كبير. أساسيات اللغة العربية، الفعل الماضي، كيفية الإعراب، العروض، التقطيع، في مادة اللغة الإنجليزية الحروف، شبك الحروف، فهم المعاني، كثير كانوا يعانوا. لكن اللي وصلنا احنا من الطلاب انهم تغيروا كثير بعد هذه الدورات، الحمد لله رب العالمين.
0: طيب بالبداية بدنا نسألك عن كيف كان صدى هذا الإشي بالمنطقة عندك؟
1: هسا احنا لما عملنا هاي الدورة في البداية كانت لوجه الله تعالى لا نريد منها أي شيء، فقط خدمة أهالي قضاء بيرين. اتفاجأنا أنه صار يجي من خارج القضاء مثل هذه الدورة. نعم حتى الأهالي كانوا يستنوا فيهم، يعني قد مش مهتمين الأهالي في الموضوع، كانوا يستنوا فيهم على الباب على البرة، لما يخلص ابنه ثلاث ساعات يأخذ ابنه ويظل يرن علينا التليفون الله يوفقكم ما قصرتوا ما شاء الله عليكم، الأداء كثير مميز الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله.
1: الصدى كان كبير. حكيت لك اللي ساعدنا مدير تربية الزرقاء الثاني كان بتواصل مستمر مع،
0: يعني حتى نكون الصورة ترى هاي من مخذة موافقات الشباب، صح في جهد ولكن ماشيين ضمن أسس قانونية.
1: نعم.
0: يعني ما في أي شيء.
1: احنا قبل ما نعمل الدورة عملنا ملف كامل من البداية، وضحنا شو الهدف من الدورة، شو الرؤية، شو الرسالة، وكل إشي واضح كان بملف كامل معانا. أهم إشي زي ما حكيت لك عملنا الامتحان فحص المستوى ما قبل. طبعا الدورة فيها صف سادس سابع، مو كله نعامله في سوية واحدة. يعني الصف السادس كانوا له معاملة خاصة، السابع معاملة خاصة، العاشر كانوا له معاملة خاصة. حتى كنا بعد ما نخلص الدورة يجي علينا طالب يقول يا أستاذ في مجال أسألك سؤال خارج خارج التأسيس.
0: جميل.
1: نعم تفضل. كنا نقعد بالمدرسة للساعة 2-3 نستقبل الطلاب عادي ما في أي مشكلة.
0: طيب يعني تقريبا قديش كان عدد الطلاب؟ ما يقال
1: عدد الطلاب تجاوز 80 طالب الحمد لله. وكان في تزايد مو نقص، تزايد.
0: السنة الأولى كان أقل شوي كونها بداية
1: كانت 60-65، لكن في السنة هاي بتزايد بشكل كبير جدا. وإحنا كنا كل نهاية دورة نعمل هيك تخريج صغير في هدايا قيمة، يعني بسيطة مادية معنوية للطلاب، أشياء رمزية. الطالب يحب التحفيز أصلا.
0: طبعا
1: يحب التحفيز.
0: طيب مين في ناس اهتم بهذا الموضوع غير مثلا مدير التربية مشكور،
1: مدير المدرسة أستاذ جمال،
0: أستاذ جمال الزوهرة برضو نوجه له الشكر لأنه هو اللي تواصل معي أيضا خصوص هذا الموضوع. مين في غيرهم مثلا سواء مؤسسات حكومية خاصة في ناس تواصل معاكم؟
1: للأسف ما حدا تواصل معنا، حكيت لك بس فقط مدير تربية الزرقاء الثانية هو اللي أولى لهذه الدورة اهتمام كبير جدا. وإحنا ما كان ناقصنا إشي الحمد لله رب العالمين، يعني كنا كافين نفسنا، سياراتنا معنا نروح نجيب الطلاب الابعاد، يعني كانت الأجر على الله عز وجل بشكل كامل، لا نرجو أي إشي ثاني الحمد لله رب العالمين.
0: جميل جميل. طيب أنت كيف شايف الصدى بعد هاي السنة الثانية؟
1: نعم.
0: كيف شايف الصدى إلى الآن؟
1: بكل أمانة اللي أنا رأيته وشفته من خلال زملائي المعلمين اللي معي في الدورة أنه كثير الطلاب مستفيدين كثير. يعني الطالب لما يصل مرحلة التوجيه ما معه وقت أنه يتأسس، بدي يفوت على مادة مثلا العربي، بدي يفوت على القواعد دغري، ما في مجال معه يرجع يتأسس. الآن لما صار الطالب يوصل على مرحلة التوجيه وعلى فترة الامتحانات متأسس جاهز، اختلفت الرؤية معه، اختلفت الرسالة معه، صار يدعينا الحمد لله. لو أفرجيك المسجات اللي عندي والرسائل تقول ما شاء الله تبارك الله، كثير طلاب يدعون إحنا المعلمين،
0: خصوصا تقول لي في طلاب توجيهي
1: أول ثانوي، مرحلة
0: أول ثانوي هاي استفادوا من هذا
1: كثير
0: الموضوع
1: كثير كثير كثير بشكل غير طبيعي غير مسبوق بصراحة. يعني أنت لما تقول لي 80-85 طالب من مختلف الفئات العمرية، احنا نقول لك من الصف السادس، بس بكل صراحه وبكل امانه كان يجي اقل من السادس، واحنا نمشي طبعا
0: بدك الكل يستفيد.
1: نعم بدنا الكل يستفيد، ولو كان العدد 100-120 احنا نعمل استراتيجيه معينه اللي نجمل جميع الطلبه بانه كل واحد ياخذ حقه في هذه الدوره.
0: طيب يعني انا بدي اقول لك اياها بصراحه،
1: نعم
0: انا بدي احط حالي مكان الناس، انتوا شو اللي جابركم هذا الاشي؟ يعني شو اللي خلاكوا تعملوا هيك؟
1: هسا أخوي بلال أنا متطوع مؤسسة ولي العهد من ما يقارب 5-6 سنوات
0: ما شاء الله.
1: يعني العمل التطوعي كان يمشي بدم، كنت أروح على البيت على الساعة 9-10 بالليل، وإحنا سكان قرية
0: نعم
1: ما في مواصلات أنت عارف، فكنت يعني عمل التطوعي كثير أخذ حيز عندي. ولما شاورت المعلمين وشفت منهم متشجعين المعلمين، بكل أمانة أنا تشجعت بزيادة الحمد لله رب العالمين.
0: طيب وشايف انه في المعلمين مثلا في حال انت قررت انك تتوسع بهاي المبادره،
1: نعم
0: شايف انه ممكن يكون في معك عدد معلمين اكبر حتى انهم؟
1: نعم عدد المعلمين كثير، وكثير اللي تواصلوا معي من المعلمين بدهم مثل هذه الدورات كثير، وانا اشجع كل المعلمين في كل المحافظات في كل المناطق انهم يعملوا مثل هذه المبادرات، واي حدا بده اي مثلا طريق انهم يوصلوا لها مثل هذه المبادرات وكيفيه التخطيط لمثل هذه المبادرات ويتواصل معي، انا ما عندي اي مشكله.
0: طيب المعلمين اللي عند اللي بالمدرسه اللي انت فيها، في برضو كان رغبه انهم مثلا يجوا ينضموا؟
1: نعم انا معي معلمين من مدرستي نفسها، الدكتور احمد الخلايله والاستاذ احمد سليم من مدرستي، ومعي المس ختام حسنين من تربيه رصيفه، حبت تشارك معنا في هذه الدوره للعام الثاني على التو الحمد لله رب العالمين.
0: لقدام ليش تتطلعوا؟ شو مفكرين؟ شو الشيء اللي
1: احنا اهم شيء رسالتنا واضحه، لما يطلع معنا الطالب يروح لأهله يابا والله أنا استفدت من دورة اليوم، هذا أهم إشي عندنا كان، لأنه العمل كان تطوعي بشكل مجانا بكل أمانة. يعني
0: طيب يعني أنا للأمانة بدي أشكر الناس اللي موجودة معانا على السوشيال ميديا، جمال الزواهرة أعتقد مدير المدرسة، جمال الزواهرة كل احترام والتقدير
1: إليك، الله يعطي العافية ما قصر معنا بكل إشي والله أستاذ جمال.
0: يعني دكتور كلهم تحيات لك، دكتور ضياء الديابات تحياتنا إليك، وأيضا كل الأحبة اللي معانا، خالد العطيات، وسام، محمد الخلايلة، بكر، راتب العجارمة، سامر أيضا يقول كل الشكر لكم، شكرا يا سامر، أم محمد الشافعي، كل الأحبة والأخوة، أيضا محمود الخلايلة تحياتنا إليك، وأيضا صالح الغويري تحياتنا إليك، كل الأحبة والأخوة نقول لكم الله يعطيكم العافية. المعلمة أيضا رب العتوم. خلينا نروح لفاصل إعلاني أول ثم العودة لاستكمال حديثنا عن

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال. 0799-011-02. الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عودة لكم مستمعينا ومشاهدينا، إن شاء الله دائما الخير بأمتنا بمجتمعنا بوطننا الحبيب، إن شاء الله دائما الخير يعني يسود مجتمعاتنا، يكون هذا الخير هو يعني ديدا الناس الطيبة بهذا المجتمع الطيب. أنا أتمنى دائما مثل ما بقول إنه كلنا كسواء صناع محتوى، كناس عندهم متابعين، كناس مؤثرين بالمجتمع، كناس كوسائل إعلام، إنه من ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية إنهم يحفزوا أصحاب الأفكار الريادية، يحفزوا المبدعين، يحفزوا الناس اللي عندهم فكر لخدمة مجتمعاتهم. اليوم للأسف الناس أو بعض الناس للأسف صارت تركض وراء الترند، خلينا نعطي الأمور مسمياتها، بدون ما يكون في قيمة، بدون ما يكون في جوهر. يعني يمكن الترند أو المشاهدات هي نتيجة تحصيل حاصل عند القيام بفعل ماشي أو بجهد أو بمحتوى، ولكن الأهم شو هو المحتوى. يعني أنت زي ما أنت تقدر تجيب المشاهدات هاي من خلال محتوى هابط، كمان تقدر تجيبه من خلال محتوى طيب. يمكن تقول يغريك المحتوى الهابط انه محتوى انه مشاهداته اكثر، ولكن هو يترك اثر سيء عليك انت، ويترك يعني ذكرى انت او سمعه لك انت ما تقبلها على حالك. ولكن بالمقابل لما يكون في محتوى طيب، لما يكون في محتوى يعني رائع، لا انت هيك تخلد سمعتك وذكرك يظل طيب وتحفز غيرك. أنا هذه الكلمة صرت عايتها 20 مرة لأني أنا كثير مهتم بها، أنك أنت تكون قدوة لغيرك. الحلقة الماضية ذكرت أنه إحنا مجتمعات نفتقد إلى القدوة دائما، صرنا نلجأ إلى القدوة. يعني تخيلوا احنا نلجأ الآن إلى قدوة افتراضية، بطل في عمل تلفزيوني، القدوة صار بطل فيلم، أفلام كرتون، هذا هو القدوة؟ لا، القدوة مو هيك. القدوة احنا تعلمنا من هو القدوة، تعلمنا من هم الناس اللي نسير على خطاهم، نسير على دربهم، نسير على نهجهم، نقدر انه نشوف رؤيتهم للحياة كيف كانت، حبهم لتقديم الأفضل، ونسير على هذا الدرب ونسير على هذا الطريق من دون ما يتعارض مع مبادئنا، من دون ما يتعارض مع قيمنا، من دون ما يتعارض مع أخلاقنا. لما يجوا مجموعة شباب يأسسوا لمبادرة، اليوم احنا قاعدين نشوف مبادرات والله العظيم انها أي حدا حب يشوف الخير على السوشيال ميديا فعلا يشوفوا بأصحاب المبادرات هاي. قاعدين نشوف شباب قاعدة تصلح شوارع، شباب تصلح شوارع عشان أو تشوف حفرة بشارع عشان تقول لك إنه لا في خير، تعال امشي أنا أضبط الطريق، أنا أضبط لك شارع. شباب قاعدين يرمموا مدارس، شباب قاعدين ينظفوا مساجد، شباب قاعدين عز عليهم أنه هذا الوقت وهذا الفراغ يطغى عليهم وعلى حياتهم، هذا الفراغ اللي ممكن يقودهم لطريق ولدرب ثانية ممكن تؤدي إلى ما يحمد عقباه، ولكن هم قرروا أنه هذا الوقت يكون مليء بالفضيلة، مليء بحب الخير، بالعمل. قبل شوي كنا نحكي مع الأستاذ عبد السلام يقول أنا أصلا متطوع في مؤسسة سمو ولي العهد من زمان. إذن أنت من شب على شيء شاب عليه. اليوم لما أنت تتأسس بالعمل التطوعي منذ طفولتك وتحاول أنك تكون متطوع ويعني وتمشي بطريق التطوع، هذا رح يخليك يكبر معاك هذا الشعور، ويخليك بس تكبر تحاول توسع مجال شغلك وتطوعك، تحاول تندمج أكثر بمبادرات. هذه المبادرات خيرها عليك وعلى اللي حواليك، وخيرها على أبنائك، وخيرها على مجتمعك كامل. اليوم الإنسان اللي همه نفسه على مجتمعه، هذا إنسان ما في خير أبدا، خصوصا الناس اللي عندها قدرة على التأثير وعندها قدرة على التغيير. أنت واجبك اليوم أنك تكون إيد معول للخير مش معول للشر. كيف معول للخير؟ أنك إذا ما ذكرت، ما قدرت تدعم مبادرة حسنة، أقل ما بيها ما يعني توقف بطريقها. أنت تقدر تدعمها بالفعل، تمشي معاهم، تقدر تدعمها بالمال، تقدر تدعمها بكل شيء، تقدر تدعمها بالكلمة الطيبة أقل إشي، بس كمان بنفس الوقت ما توقف عثرة بطريقهم. لأنه اليوم إحنا قاعدين لما نستضيف أصحاب مبادرات يستنى مني سؤال إنه شو هي العقبات، لأنه هو يكون متضايق، حاس أنه في ناس قاعدة توقف وترمي يعني بهذا الدولاب أو بهذا يرموا حجار حتى يوقفوا يعطلوا هاي المسيرة. طب مين له نفسي يعطل مسيرة خير؟ اليوم لما يكون في مسيرة خير كيف أنت إلك نفس وقابلية أنك تعطل وتوقف هذه المسيرة، هذه المسيرة المباركة اللي إحنا المفروض نكون داعمين إلها، المفروض كنا نوقف عشان نقولهم سيروا على بركة الله، إذا ما تقدروا إحنا ندعمكم، إحنا وراكم. هذا الإشي كان سبب كافي إنه اليوم عبد السلام وهاي المبادرة تكون موجودة معانا على حياة اف ام، حتى نقول للناس ونعرف الناس إنه يا عمي لا تستنى وتقعد بدارك، لا انت كون ماشي بطريق انت عارف إنه آخرها يرضي ضميرك ويرضي دينك ويرضي ربك ويرضي عقيدتك ويرضي مجتمعك ويرضي إنسانيتك أقل ما بيها. تحياتنا للدكتور عمر السلمان، تحياتنا لحمزة العقرباوي، تحياتنا لرعد الغويري، أيضا عطلة، تحياتنا إليك أم هاني البستنجي، عبد الله إسماعيل، تحياتنا محمد غسان، محمد الخلايلة، منال أبو فارس، أحمد الخلايلة، يعني كل الأحبة والأخوة، أيضا كل الأحبة أريج، مصعب الخلايلة، ربا العتوم، وكل الأحبة والأخوة، الله يا رب يعطيك العافية. علاء الخلايلة أو علاء الخلايلة، إحنا همنا أنه نكون كل الناس تكون حابة تسليط الضوء على مثل هيك مبادرات، حابة أنه إحنا اليوم ماشيين بطريق خير، يا تلتحق بينا يا تكون أنت ماشي عكس التيار، وهذا يعني مشكلة إلك قبل ما يكون مشكلة لنا. أستاذ عبد السلام، أنت كنت يعني وأنت تكتب للمبادرة كنت تجهز إلى رؤية ورسالة وأهداف؟
1: نعم، كانت رؤيتنا واضحة في هذه المبادرة أنه تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين لبناء مجتمع مدرسي قوي ريادي لا يقف الفقر عائقا أمام العلم والتميز. هاي كانت رؤيتنا في هذه الرسالة. زي ما تعرف أخوي بلال، المجتمع القروي في ناس كثير تعاني من الفقر،
0: نعم،
1: في ناس كذا،
0: وبيئة غير محفزة.
1: نعم، يعني بيئة غير محفزة. لما شافوا مثل هذه المبادرة، يعني الأب ولي الأمر كان يرسل طالب، صار يرسل ثلاثة أولاده مع الطالب،
0: طمن،
1: يعني طمن أنه في أيادي أمينة. نعم، في أيادي أمينة. رسالتنا لهذه المبادرة، مبادرة نور العلم التطوعية، هي استثمار الطاقات التطوعية. أهم إشي أن نحفز الطلاب أنه في عمل تطوعي. الطالب لما يشوف المعلم قاعد يعمل عمل تطوعي، الطالب هيك يصير عنده تحفيز، بعدين بس يكبر يقول لك أستاذي بالمدرسة كان عنده عمل تطوعي، ليش ما يصير أنا عندي عمل تطوعي؟
0: يصير شريك.
1: نعم، التدريسية، توفير بيئة تعليمية مجانية، تؤسس طلاب المدارس وتدعم استمرارهم الأكاديمي بالنجاح. هذه رسالتنا من من هذه المبادرة.
0: طيب، حققت جزء من الأهداف ولا كيف؟
1: حققنا ما يقارب 50% من الأهداف، الحمد لله رب العالمين. أول شيء قبل ما نبدأ بالتأسيس، نشرنا بين الطلاب ثقافة التطوع.
0: حلو.
1: بين الفئات العمرية اللي كانت موجودة معنا، لأنه الفئات العمرية اللي كانت موجودة معنا يعني من الصف السادس للصف الأول ثانوي، في عقول مختلفة، نشرنا ثقافة التطوع فيهم.
0: جميل.
1: لما كان يجي علينا على المدرسة لحضور مثل هذه المبادرة، احنا مو كله كانت كله تأسيس، كنا نعمل زي نكسر روتين عندهم، نعمل هيك احتفال صغير بعدين نفوت بالتأسيس. المهم كان يطلع عنا طالب من المبادرة راضي عنا بكل إشي، الحمد لله رب العالمين.
0: جميل. طيب، اليوم أنت رسالتك يمكن تقدمها للناس، أنه إلى الأساتذة، إلى الناس الموجودة، خليكم كمان شركاء في مناطقكم.
1: نعم، الهدف الأساسي أنه إحنا كنا ننشر على صفحة المدرسة هذه المبادرة، أن نحفز المعلمين في المناطق الأخرى، أنه إذا عندك إشي وعندك وقت فراغ، ليش ما تأسس الطلاب في مبادرة تطوعية زي هيك، تجمع حالكم 4-5 معلمين مثلا وتعمل مبادرة تطوعية زي هيك. وكان تشجيع، حكيت لك انه لجميع المعلمين انهم يشوفوا مثل هذه المبادرات ويعملوا على خطاها. ومن الاهدافنا كانت اعداد طلاب وتأهيلهم للانتقال السلس بين المراحل المدرسية.
0: طيب، اليوم لما نحكي عن موضوع التطوع، انت كيف شايف قبول الشباب لمفهوم التطوع؟ كيف شايف أنه الشباب من دمجة بهذا المفهوم، ولا بالنسبة لهم التطوع عبارة عن أني أروح أغير جو وأضيع وقت وروح؟
1: هسه أنا متطوع، حكيت لك من 5-6 سنوات
0: وأنا هاي التجربة اللي حاب أسألك فيها.
1: مؤسسة ولي العهد لفرع الزرقاء، كثير استفدت من المؤسسة ولي العهد، علموني شو يعني تطوع، علمونا شو الفائدة من التطوع. أنت الآن أنت تقدر تطور نفسك لما تيجي تحط رأسك على المخدة بدك تنام، تفكر أنت كيف مر نهارك، شو قدمت، ترضى عن نفسك. هذا جميل. أهم إشي كان معنا.
0: طيب وأنت شايف أنه التطوع اليوم كأعداد الموضوع زيادة، يعني أن هذاك اليوم كنت مع أيضا هيئة شباب كل الأردن برضو عندهم جهود مقدرة ومشكورة للتطوع. بيقول لي بلال إحنا كل سنة نكون نفكر أنه الشباب بطل عندهم روح التطوع ومحبة التطوع، نكتشف أنه لما نفتح التسجيل يكون الأعداد زيادة أكثر من السنة الماضية.
1: زي ما حكيت لك أخوي بلال، حتى المعلمين الموجودين معي تفاجأت أني في تقريبا يعني فوق 50 معلم كان يشترك معنا بالدورة، والكلام جدا جدا أفرح قلبي بصراحة.
0: جميل.
1: لما تشوف أنه في معلمين وفي إقبال على العمل التطوعي، أنت الآن بكل صراحة تنبسط، وأنك أنت نشرت مثل هذه الدورات وعطيت فرصة لهذه المعلمين أنهم يتطوعوا في هذه المبادرات.
0: طيب محمد عبد الحميد الغويري شكرا لك، عبد الله اسماعيل شكرا، ربع العتوم شكرا على هذا الكلام الطيب.
1: كمان استاذ بلال من الاهداف المهمه من هذه المبادره كانت تخفيف العبء المالي.
0: جميل.
1: عن كاهل الاسر واولياء الامور، يعني لما يوصل الطالب مرحله التوجيهي ما يحتاج مدرس خصوصي.
0: يعني انتم كمان فكرتوا بالجانب المادي.
1: نعم نعم.
0: للطلاب انكم توفروا عليهم كمان،
1: توفر على اولياء الامور.
0: في طلاب حابين بس ما عندهم قدره
1: نعم
0: ماديه.
1: نعم صحيح. يعني والمكان كان قريب من الجميع، يعني حتى اللي كان مكانه بعيد كنا نجيبه بسياراتنا بكل أمانة.
0: وأصلا في منهم أساس بيكون هو طالب المدرسة نفسها.
1: نعم نعم. يعني خلينا نقول 70% من طلاب المدرسة والباقي من قضاء بيرين بمختلف الأماكن، يعني مختلف القرى.
0: جميل. طيب يعني أول شيء الله يجزاك الخير، الرسائل كلها تشيد بهاي المبادرة. أيضا يعني مالك حوامدة يقول لك ما شاء الله عليك ميزان حسناتك. أحمد سالم الله يعطيك العافية. أيضا عندك بكر يوسف الزواهرة الله يعطيك العافية أخوي بكر. أيضا صلاح الخلايلة الله يحفظك، أنس بني حسن الخلايلة كل المحبة والتقدير. كل الناس الموجودة معان، أبو سام الرويس، محمد عبد الحميد الغويري، يوسف صدام أحمد الخلايلة، وأيضا نضال الخولي، أيضا عمر خالد عمر أبو سليمان الخلايلة، وكل الأحبة والأخوة اللي موجودين معانا. يعني أحمد سالم، أحمد سليم عفوا، يا هلا ويا مرحبا فيك
1: أستاذ أحمد سليم.
0: أحد المشاركين وجلك التحية أستاذ أحمد سليم، كل المحبة والتقدير. العتب على النظر دكتور أستاذ أحمد سليم، وأيضا كل الأخوة الموجودين معانا. إحنا دائما في خدمة للأمانة، في خدمة بلدنا وفي خدمة مجتمعاتنا وفي خدمة أي مبادرة. لا تخجلوا لا تترددوا لما تكون أنت صاحب مبادرة، لا توقف قدام أي جهة إعلامية بضعف. أنت قاعد تقدم خير لبلدك، أنت إلك الأحقية أنك تستضاف أفضل من كثير ناس قاعدة تقدم إشي يسيء إلنا لما بدأنا ولا قيمنا. فأنت صاحب أفضلية وأولوية بأنك تستضاف وتكون موجود على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم منصات التواصل الاجتماعي غارقة بمن يقدمون، ما ودي أحكي الفراغات والباقي أنتوا عارفين شو هو. فاليوم فرصة لكل أصحاب المحتوى النظيف، ترى صار سهل نميزكو، وسهل على أي إنسان فطرته سليمة يميز الخبيث من الطيب. وهذا ترجع لك ولضميرك ولا مؤسستك الإعلامية. وأنا أحمد ربي دائما على حياة أفهم لأنها تنتهج هذا النهج، نهج الأسرة، نهج العائلة، أنها تفوت بالعائلة ولكن تفوت للعائلة حتى تكون تقدم المعلومة، تقدم الفائدة وتشارك. وأرجع وأقولها اليوم بفضل الله حياة أفهم مش تدل على الخير وتفعل الخير. فاصل إعلاني ومن ثم العودة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إن شاء الله دائما الخير موجود بأمتنا بمجتمعنا. دائما نستكمل حديثنا مع الأستاذ عبد السلام الخلايلة. اليوم يمكن أنا حاب أشوف الطلاب عندكم، يعني كيف تفاعلهم؟ شو الرسائل اللي قدموها؟ شو ردة فعلهم؟
1: هسه أخوي بلال بكل أمانة أثناء المبادرة إجى علي طالب يقول لي، طالب صف ثامن، يقول لي يا أستاذ أنا ما أعرف أقرأ ولا أكتب.
0: صف ثامن
1: ما يعرف يقرأ ولا يكتب.
0: أوف.
1: بكل صراحة أول شيء انصدمت، لكن بالنهاية أنا انبسطت إنه إجى الطالب وارتاح لي في هذه المبادرة.
0: هو اللي إجى وهو اللي حاب
1: بادر. نعم، لو إنه ما ارتاح لهذه المبادرة وما شاف إنه هو في أيادي أمينة ما إجى كسر نفسه وقال لي أنا يا أستاذ ما أعرف أقرأ ولا أكتب. بكل أمانة إني أنا انبسطت أنا والمعلمين.
0: وهذا اللي شفتوا تطور على مستواهم؟
1: نعم نعم، الآن لو أجيب لك الطالب تشوفه ما شاء الله يقرأ ويكتب أموره تمام التمام، صاروا معنا هاي السنة الثانية على التوالي الحمد لله.
0: ممتاز ممتاز
1: كثير.
0: طيب يعني يمكن في جهات إعلامية سلطت الضوء على مبادرتكم؟
1: للأسف إنه ما في جهات إعلامية، وإحنا نعتز ونفتخر في قناة حياة إف إم.
0: الله يحفظك.
1: ممثلة
0: إذاعة حياة إف إم، هذا نهج سواء نعم. لكل المبادرات، يعني هذا نهج دائم.
1: خلينا نقول قناتكم المحبوبة.
0: الله يحفظك يا سيدي.
1: الله يعزك.
0: رسالتكم اليوم شو حابين؟ شو الرسالة توصلوها؟
1: هسا إحنا حابين إنه هذه المبادرة تستمر على مستوى الزرقاء ومن ثم
0: تتوسع محافظة الزرقاء.
1: نعم.
0: ممتاز. ممتاز.
1: ومن ثم تتوسع على مستوى المملكة.
0: جميل.
1: وإحنا أخوي بلال من منبرك منبر حياة إف إم حابين مبادرتنا توصل لسمو ولي العهد إن شاء الله.
0: أكيد. نعم. أكيد. يعني رسالة نبيلة.
1: رسالة
0: نبيلة تستحق أنها تصل
1: إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله من هذا الفضاء الإعلامي، من هذا المنبر الحر، توصل رسالتكم إلى كل من يحب. يعني أنا خليني شوي أنا أحكي شوي باسمهم. هذول الشباب يستاهلوا أنه نكون إحنا داعمين لهم لوجيستيك بأي وسيلة. حلو الشباب هذول يكون عندهم أبليكيشن، هذا الأبليكيشن بعد فترة يصيروا الشباب أو الطلاب اللي حابين بهاي المحافظة يسجلوا إلكترونيا أنه إحنا حابين تكون بهذه الدورة، يوصلهم مسج يكونوا حاصرين العدد، يكون في موعد إلكتروني يوصلوا مسج. اليوم كل الطلاب يستخدموا هواتفهم، ممكن أهليهم يستخدموا هواتفهم، فأيضا أنه يكون التواصل معاهم بطرق أكثر تطور كمان، حتى نفسه منساعدهم ونشوف نسهل عليهم الموضوع أنه أنا أنت مطلوب منك تبعت لي مسج فقط حتى تكون موجود، حتى على مستوى أنهم هم كانوا يعني يوصلوا ويروحوا يجيبوا الطلاب على أماكنهم، ممكن مع الوقت يكون في عندهم متبرع، يكون في وسيلة نقل توصلهم، ممكن الأهالي هم اللي يساهموا بالنقل. فإحنا زي مثل يقول إيد واحدة ما تزقف، ولكن اليوم بهذا المجتمع الخير، بهذا المجتمع الطيب، أنا كبلال مثلا علي أقدم أصدر هاي المبادرة على الإعلام. أنت كمشاهد عليك توقف وتقول أنا بدي أساعد. أنت كمواطن ثاني تقول أنا بدي أودي ابني. أنت كأستاذ تقول أنا بدي أدرس. أنت كمواطن رابع خير تقول والله أنا حاب أعمل أقدم هدايا للطلاب. أنت كمواطن خامس تقول أنا بدي أجي أصور هاي المبادرة وأنشرها. مواطن سادس يجي يقول أنا بدي أوصل رسالتك لجهات عليا. مواطن سابع يقول أنا بدي أدعم هاي المبادرة ماديا ولوجستيا ونوسعها. مواطن ثامن يقول أنا بدي أنقلها على محافظة ثانية. وهكذا لما نصل لما تتوسع هاي المبادرة وغير هاي المبادرة. إحنا اليوم مثل ما قلنا حديثنا نعم نتحدث عن المبادرات بشكل عام، هذا الحديث عن هذه المبادرة بشكل خاص نسلط الضوء عليها، مثل ما سلطنا الأسبوع الماضي الضوء على مبادرة روح الطهارة، مثل ما راح نسلط بالأسابيع القادمة الضوء على عدة مبادرات هدفها إحنا وجاية تخدمنا إحنا، وإحنا واجبنا أن نقدرها بالبداية وندعمها ونوقف معها. أستاذ عبد السلام يعني اليوم أنتوا أصبحتم أصحاب أثر.
1: نعم.
0: في هذه المنطقة أصحاب رسالة. تحدثنا بس شوي عن المبادرة، تفاصيل المبادرة، المواد اللي ياخذوها، مدة كل حصة، يعني التفاصيل اللي داخل.
1: بس قبل ما أتطرق للموضوع هذا تفاجأت، رن علي صاحب مكتبة من أبناء المجتمع المحلي. جميل. مكتبة الوسام تبرعنا بقرطاسية كاملة
0: للطلاب. ممتاز.
1: السيد فراس الزواهرة تبرعنا بقرطاسية كاملة لهذه المبادرة. هسه بالنسبة للدورة من الساعة الثامنة للساعة التاسعة مادة الرياضيات، من الساعة التاسعة للساعة العاشرة مادة العربي، ومن العاشرة من الساعة العاشرة للساعة 11 مادة الإنجليزي.
0: نعم. حلو.
1: ثلاث ساعات يعني من كل سبت، لكن زي ما تحدثت لك انه المعلمين مع في هذه المبادره معي امبارح اخترها علي ان نخليها اربعاء
0: يومين
1: بالاسبوع، اربعاء وسبت.
0: ممتاز. نعم. جميل.
1: فندل على شيء يدل على حب المعلمين لهذه المبادرة التطوعية. بالعكس. صحيح. أنا أخذت الروح وأخذت المعنوية من المعلمين
0: نفس
1: معي.
0: طبعا.
1: نعم. نفس. نعم. نفس. لما تشوف المعلمين معك متشجعين ومهتمين بهذا الموضوع، بكل أمانة بكل أمانة أنا أكون مرتاح نفسيا ومعنويا وكل شيء، الحمد لله رب العالمين.
0: طيب أنتوا كيف تتعاملوا مع أنه الحصة يكون فيها طلاب من مختلف الأعمار؟
1: هسه احنا مثلا لما يفوت بده يعطي حصة اللغة العربية الدكتور احمد يعني يتعامل مع الفئات العمرية الموجودة معه.
0: كيف؟
1: يعني مش يعطي مادة موحدة لجميع الموجودين في القاعة. ممكن يقسم الحصة في طريقة معينة انها توصل المعلومة لجميع الطلاب الموجودين. طبعا في كل اشي في الاساسيات احنا ما نفوت على القواعد
0: الاساسيات.
1: نعم. اللي يحتاجها مثلا في مادة رياضيات استاذ احمد سليم الله يجزاه الخير، العمليات الحسابية البسيطة هي هاي اللي تعقد طلابنا في المرحلة الثانوية.
0: احمد سليم اليوم لو يعطيني انا قسمة طويلة وقسمة
1: ما شاء الله عليه
0: استاذ متعربشة وقسمة طويلة
1: قوي جدا. معلمة اللغة الانجليزية لما مسخ ختام حسنين لما تتواصل مع الطلاب بكل امان تتواصل معهم كأم كأخت،
0: ما شاء الله.
1: يعني رحيمة جدا فضل. رحيمة جدا ما شاء الله. دكتور أحمد الخا يعني لما تقول دكتور
0: ما شاء الله
1: دكتور
0: شاء الله.
1: ويدرس بطلاب يعني عنده المخزون المعرفي اللي يقدر يعطي
0: وعنده
1: الطلاب.
0: والطالب عنده بكل حب والطالب ما يأتي إلا بحب
1: بكل أمانة لما يروح أبوه يقوله مثلا أعطاني الدكتور أعطاني الأستاذ، يعني الأب نفسه يرتاح إنه أبنائي بأيادي أمينة الحمد لله رب العالمين. من أبناء قضاء بيرين المعلمين
0: طبعا. وانا والله كمان يعني الشكر للمدرسه اللي فتحت ابوابها.
1: نعم.
0: بالتنسيق مع مديريه التربيه والتنسيق مع وزاره التربيه، يعني شكر انها فتحت ابوابها انها تجمع هذول الطلاب حتى انهم هاي العطله الصيفيه تكون برضو فرصه للاستعداد للطلاب انهم يرجعوا للموسم الدراسي بطريقه مثلها، بطريقه يكونوا مستعدين فيها لدروسهم، يكون عوضوا النقص اللي حاصل خلال الموسم الدراسي، قادرين انهم يعني يشوفوا كمان الاساتذه يشوفوا ثمره تعبهم لما يكون درس في العطله الصيفيه. الان هو نفسه الاستاذ مستفيد لانه الطلبه هذول بس يجوا يكمل معهم دراسه بالمدرسه التدريس راح يشوفوا متحسنين فراح يخففوا شوي من الجهد.
1: اخوي بلال هسه اكبر غلط يصير عند اولياء الامور انه فتره العطله خلاص فتره نقاهه للطلاب، هذا الحكي مرفوض
0: ثلاث اشهر
1: مرفوض بالتمام، ولا الطالب يفتح كتاب في الفترة هاي كلها ممكن ينسى موضوع الدراسة كامل. فمثل هذه الدورات يعني مش هالضغط، يعني مثلا يوم بالأسبوع مش هالضغط اللي على الطالب، بس أنه يظل بموضوع التدريس يظل بموضوع التعليم.
0: طب قلت لي أنت أنه الأهالي كانت ردود فعلهم إيجابية ومبسوطين
1: نعم
0: منكم.
1: نعم جدا جدا
0: تواصلوا معاك
1: حتى بكل أمانة بكل أمانة كانوا يجوا علينا على المدرسة ويتواصلوا معانا وكيف ابني وكيف صار إن شاء الله أمور تمام، وكنا نفوت بحضر حصص مع أبنائهم ما كان عندنا أي مشكلة، بالعكس فاتحين أبوابنا لكل أي شيء إيجابي وكل شيء نقد. إحنا مثلا إجانا ولي أمر كان يقولنا يا أستاذ مثلا الحصة قصيرة، ما كنا نزعل، كنا نأخذ بصدر رحب.
0: صحيح.
1: ونعمل على تعديل المعلومة.
0: جميل.
1: مثلا نسوي الحصة ساعة وربع ما عندنا أي مشكلة. يعني إحنا يوم السبت المعلمين كنا مفرغين حالنا على الكامل.
0: يا سلام.
1: فرغين نفسنا.
0: أنت اخترت يوم السبت لأنه يوم يعني نوعا ما تتفق عطلة الجميع.
1: نعم.
0: أو الكل معطوا لكن مناسب لكم كلكم.
1: أيوة.
0: أنكم تكونوا
1: إحنا عملنا اجتماع إنه قبل ما نبلش المبادرة حكينا ما في مجال للعطلة يوم السبت، خلاص بدك ترسخ نفسك لهذه المبادرة لو شو ما صار عندك ظرف، حتى الظرف مرفوض شو ما كان صار عندك ظرف أعطي حصتك مثلا الساعة وخلص واطلع الله يسهل أمورك.
0: يعني الشباب لؤي الزواهرة يعني يشكركم، يونس أبو صعليك في ميزان حسناتكم فعلا، يعني الزرقاء محافظة الزرقاء مميزة بأبنائها فعلا يعني هذول الناس قائمين على مبادرة فعلا، مبادرة أيادي بيضاء مثل ما يقولوا. أنس شكرا لك، أيضا الأخوة والأحبة أبو مشعل الخلايلة، يا هلا محمد الخلايلة، علوش الخلايلة، يوسف صدام الخلايلة، ومحمد العموش، ومصعب الخلايلة، وصالح الخلايلة، ويعني كل الناس الموجودين معانا. أنا في صدقا أشكركم لأنكم أنتم كمان شركاء بأنكم تنشروا هذا المحتوى الإيجابي، شركاء بأنكم تقدموا المعلومة المثلى. شكرا أخوي أنس، أنا يعني بالعكس أتشرف بكلامك الطيب، وكل الأخوة والأحبة اللي كانوا موجودين معانا. احنا نتمنى أنه رسالتك تكون وصلت
1: إن شاء الله تعالى.
0: نتمنى أنه تكون نداءك يكون وصل. برضو نحملك سلامنا لكل الطلاب، لكل القائمين على هاي المبادرة، يعني نقولهم شكرا لكم لوقوفكم، شكرا للأباء اللي كانوا كمان ساهموا بأنهم بعثوا أبنائهم، أيضا للمدرسين اللي معك، الطاقم، لكل واحد وقف معك بهاي المبادرة، لا يستحق الشكر.
1: أخوي بلال رسالتنا واضحة من البداية، احنا كل اللي كنا نعمله وكنا ننشره على مواقع التواصل الاجتماعي فقط لتحفيز المعلمين، تحفيز المعلمين على إنشاء مثل هذه المبادرات. دعوة صادقة من طالب أولي أمر تكفي عن الدنيا وما فيها بصراحة. يعني
0: أنا بتصور لو تعملوها ب200 طالب راح تلقوا أساتذة يقولك أنا مشان الله.
1: وإحنا زي ما تفضلت إحنا في مجال التطور، إحنا قاعدين نتطور، ممكن السنة الجاية تلاقينا 50 معلم
0: ما شاء الله.
1: بعد ممكن بعدنا نلاقي مكان أكبر.
0: جميل.
1: فإحنا نتقدم بالشكر والعرفان إليك أخوي بلال.
0: لا بالعكس.
1: واهتمامك وإيصال صوتنا على قناتكم المحبوبة، شكرا لكم وشكرا.
0: أنا جدا شاكر إليك، شاكر يعني لكل الأحبة والأخوة. مثل ما قلنا لكم، العطاء والخير ودو قلب قوي بس، والدنيا صادقة وقلب قوي. أنت عندك بذرة خير، عندك مبادرة خير، قوي قلبك وتوكل على الله وفوت، لأنه أنت اليوم تعمل صدقة جارية، علم ينتفع به. ظلك تذكر المقولة هاي، ابن آدم إذا مات ينقطع عمله
1: إلا من ثلاث،
0: إحداهم
1: علم ينتفع
0: به. علم ينتفع به، تذكروا هاي المعلومة جيدا. أنت بعد عمر طويل تتوفى، ولكن عداد حسناتك شغال لأنك تركت أثر طيب. فهذا الإشي اللي الإنسان يبحث عنه. تخيل أنت يعني متوفي ولكن حسنات شغالة وخير لا ينقطع. تأمل هذه الصورة، يرعاك الله، الله يحفظكم، الله يخليكم. نتمنى أنه مجتمعنا الدافي، أنا حاب أقول مجتمع الأردن مجتمع دافي. ليش مجتمع دافي؟ مجتمع صغير متحاب قريب من بعضه، الإنسانية تسوده. في بعض الأخطاء، بعض الأمور اللي تصير في كل مجتمع، ولكن احنا اخوان وحبايب وعيال عم وقرايب، تودنا الألفة والمحبة والأخوة، وهذا يطغى سمة على مجتمعنا. لهيك فكرة انه احنا نكون معوى الخير، هذه فكرة تخلينا مجتمع يتصدر بكل مجالات الحياة. شبابنا قاعدين نصدر طاقات لكل دول العالم، طاقات مميزة. وبناء المجتمعات يبدأ من التأسيس الفعلي والصادق لأطفالنا ولشبابنا. الشكر الجزيل لأصحاب المبادرة، الشكر الجزيل للأخوة والأحبة زملائي في استديوهات حياة FM. دائما نلتقي على الخير وعلى المحبة. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة في الأسبوع القادم. تحياتنا لكم وإلى اللقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذن حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحن امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب معناها يوم من المعركة يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار والملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضامن، تضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين، ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل. المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس؟ لا. وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تقدموا ما تفعلوا من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: الزبون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة العاشرة بعد المئة.
1: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. الحديث 1184. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. باب ما قيل في شهادة الزور. الحديث 1185. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. الحديث 1186. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. الحديث 1187. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. باب حديث الإفك. الحديث 1188. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في

0: نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيفتيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتاه، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال: كيفتيكم؟ فقلت: ائذن لي إلى أبوي. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي، فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا؟ قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله، قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله عز وجل هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى قوله تعالى غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. الحديث 1189. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا، ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. الحديث 1190. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. باب إذا تسارع قوم في اليمين. الحديث 1191. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. باب كيف يستحلف. الحديث 1192 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم. بعد أسابيع من الحديث عن احتواء المواجهة، عاد المشهد الإقليمي إلى التصعيد مجدداً. فقد استأنفت الولايات المتحدة ضرباتها على أهداف داخل إيران، مؤكدة أن عملياتها تأتي رداً على تهديدات لأمن المنطقة، فيما شددت طهران على أن الهجمات لن تمر دون رد. وفي الوقت نفسه تتحدث تقارير دولية عن استعدادات إسرائيلية لعمليات عسكرية جديدة وسط تنسيق متواصل مع واشنطن، ما يثير تساؤلات حول مصير التهدئة التي لم تصمد طويلا. وبين تبادل الرسائل العسكرية وتصريحات المتشددة، تبدو المنطقة أمام مرحلة تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي، مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على أمن الخليج والمنطقة والملاحة الدولية وأسواق الطاقة ومستقبل أي مسار دبلوماسي. فهل دخلت واشنطن وطهران مرحلة كسر الإيرادات؟ وهل تمهد إسرائيل لجولة عسكرية جديدة؟ أم أن ما يجري لا يزال جزءا من سياسة الضغط المتبادل لفرض معادلات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة؟ أهلا بكم من جديد عبر أثير حياة فم في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي. سيد جلال، بعد التحية، قبل قليل أطلقت صفارات الإنذار الحديث الحكومي من النطق الرسمي باسم الحكومة باعتراض صواريخ أطلقت من قبل إيران في أجواء المملكة. كيف تقيم التطورات، انعكاساتها أيضا على الأردن وعلى دول المنطقة بعد استهدافات كما قلنا للأردن، للكويت، للبحرين فجر هذا اليوم؟
1: شكرا لك يا سيدي. حقيقة هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف الصواريخ الإيرانية الأردن، فقد استهدفتها عدة مرات، وخاصة قاعدة الشهيد موفق السلطي التي هي قاعدة تدريب الاشتراك الأردن مع قوات التحالف أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، أي ليست قاعدة أمريكية، هي مكان للتدريب، هي مكان للتدريب المشترك بين كافة المنطقة على مقاومة الإرهاب ومشاكل الإرهاب وحواس الإرهاب التي كانت نشطة العام الماضي. نعم. هذا من ناحية. الناحية الآن هناك الناطق الرسمي لم يبين أنها كانت تستهدف هذه القاعدة الوحيدة للتدريب مع اشتراك في قوات أجنبية، أو أنها كانت عابرة إلى سلطات الاحتلال وإلى الأراضي الفلسطينية.
0: طيب أستاذ جلال، بالمقابل اليوم الحديث عن اعتراض هذه الصواريخ، الأردن الجاهزية، ماذا عن الجاهزية لاعتراض الصواريخ، لاعتراض هذه الهجمات، التعامل معها أيضا باعتقادك؟
1: الأردن دائما مستعد لاعتراض أي مقذوف أو أي طائرة أو طائرة مسيرة أو طائرة مقاتلة تخترق أجواءهم من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال، يعني أو تقدر تقول من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق. أي الأردن يعترض أي شيء مقاتل أو عنصر يهدد تهديد أمنه ومواطنه، سواء كان متجه من الشرق للغرب أو من الغرب للشرق.
0: طيب الآن سيد جلال، بعد هذه الاستهدافات المتبادلة، القصف الأمريكي، الاستهدافات الأمريكية، الرد الإيراني كما تقول إيران، هل عادت الحرب بالمعنى الحقيقي عسكريا؟ هل فشلت المفاوضات برأيك؟
1: لا، هي لم تفشل. هذه الحرب هي جزء من المفاوضات. أحيانا المفاوضات تحت تهديد السلاح. احنا نعرف أن القيادة الأمريكية في هناك تأثيرات إسرائيلية كبيرة عليها. إسرائيل لا تزال تشعر أنه إيران تهددها عسكريا وفي خاصة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وتهددها بأنها ستكون دولة نووية في يوم من الأيام. أنا بتوقعي أن هذه الغارات وهذه العمليات هي للمزيد من الضغط على السلطات الإيرانية وعلى الحرس الثوري والقيادة الإيرانية لإبداء مزيد من المرونة في التفاوض. إحنا نعرف إنه إيران الآن لها رؤوس متعددة، في الرئيس ومن يطوف في حوله ومن يمشي في إرادته، وهناك الحرس الثوري، وهناك السلطات الدينية والمرشد الديني، أي في هناك ثلاثة وأربعة روسية صاحب قرار، والكل يدعي أنه صاحب قرار، ولكن قرار هذا لا يمشي على الجميع. بتوقعي أن الفوضى الإيرانية هذه ستجلب الدمار للمنطقة، لأنه امبارح ضربوا عدة سفن، قصفوا البحرين، قصفوا قطر، قصفوا الكويت، واليوم على الأردن. يعني لن يجعلوا المنطقة تهدأ إلا إذا انتهت الحرب رسميا. الحرب رسميا لم تنتهي، لأن الكل له مصالح الخاصة. إيران الآن تفتش عن دور لها في المنطقة وعن تقاسم النفوذ في المنطقة، فهي تقول إن إحنا لا نقل عن إسرائيل، لا نقل عن تركيا، نود نفوذ وعلى الأقل نفوذ في مضيق هرمز.
0: نعم، شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي، وأرحب مباشرة بالكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. سيد عياد، بعد التحية، هل تريد بالفعل إيران عودة الحرب بهذه الصورة، استهداف ناقلات النفط والسفن، وكما يقول الجانب الأمريكي استفزاز لأن تعود الحرب بهذه الصورة؟ ما رأيك، ما تقييمك للتطورات في الساعات الأخيرة؟
2: بعد تحية لك أستاذ محمد وللمستمعين. يعني أعتقد أن الجانب الإيراني لا يرغب بالعودة إلى الحرب بصيغتها المكثفة، ولكنه ذاهب نحو تصعيد يريد من ورائه أن يستبق الأحداث والمحاولات الأمريكية لفرض واقع معين عليه في مضيق هرمز. كان هناك محاولات أمريكية وأوروبية لخلق ممرات جديدة بالتوافق مع دول خليجية خلال فترة الجنازة، جنازة أو يعني التشيع جثمان علي خامني، حاولت أمريكا أن تستفيد من الهدنة وأن تنشب واقعا جديدا، لكن يبدو أن الجانب الإيراني واجه ذلك بضربات عسكرية ولم تفعل آليات التواصل المباشر فيما بين الطرفين، والتي كانت يفترض أن تفعل في الدوحة عبر جنرال يتبع للحرس الثوري وآخر يتبع للقيادة المركزية الأمريكية. هناك فشل في هذه الآليات، وهناك رغبة إيرانية باستباق المحاولات الأمريكية لخلق واقع جديد. هذا أدى لصدام مباشر بين الطرفين. إيران أرادت أن تحرج الجانب الأمريكي، وأمريكا أرادت في ذات الوقت أن يعني أن تفرض واقعا معينا أدى لهذه الجولة من القتال بين الطرفين، وعنوانها الرئيسي كان مضيق هرمز. كما هو واضح.
0: طيب، بالمقابل الآن إسرائيل تعرب وتبدي استعدادها لكل هذه التطورات، للدخول في جولة جديدة من الحرب والاستهداف لإيران. بالتالي دائما ما كان يقال خلال الفترة الماضية أن نتنياهو وإسرائيل ليست سعيدة بوقف الحرب أو بالتوصل لاتفاق ما بين طهران وواشنطن، بالتالي هذه فرصة سانحة. هل يمكن القول كذلك بالنسبة لنتنياهو لعودة لحرب بتصعيد وتوسيع رقعتها بشكل أكبر؟
2: يعني قد تكون هناك محاولة إيرانية لتوريط الكيان الإسرائيلي في هذه الجولة، للضغط أيضا على الجانب الأمريكي. توريط إسرائيل هو ورقة ضغط إيرانية على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الرئيس دونالد ترامب. دونالد ترامب صحيح تحدث يوم أمس أول أمس أن الاتفاق انتهى، لكن عاد بعد ذلك بساعات، بل بأقل من ساعة، يقول بأنه لن نعود إلى الحرب، يعني حرب مع إيران، وأن إيران والمسؤولين الإيرانيين يبدون رغبة بالعودة إلى المفاوضات، وأن هذه الجولة ستكون قصيرة لكنها واسعة. دونالد ترامب بالجوهر لا يريد العودة إلى الحرب، ويريد أن تبقى يعني المفاوضات وجولات التفاوض هي الفيصل بينه وبين الإيرانيين. لذلك توسعة الجبهة القتال إيرانيا هي استفزاز لإسرائيل ومحاولة جذبها وضغط على الجانب الأمريكي على نحو يعني يهدف إلى توريط أمريكا أو لخلق حالة من المواجهة الأمريكية الإسرائيلية. فأمريكا ليست مستعدة لمواجهة شاملة وواسعة، رغم وجود ما يقارب 20 قطعة بحرية استعرضها بيت هيدست عبر وسائل الإعلام ليقول بأننا مستعدون، لكن حقيقة الأمر أمريكا ليست مستعدة لجولة قتال واسعة. وإسرائيل يعني متحمسة للتورط، وهذا يضغط على الإدارة الأمريكية وعلى عملية صناعة القرار. ولا شك أن هذه ورقة تضغط فيها إيران في مفارقة غاية في الغرابة، يمكن أن تنعكس على طاولة المفاوضات وتدفع الإدارة الأمريكية للبحث عن مخرج قبل أن تتزاور
0: الأمور
2: لما هو أبعد من اشتباك محدود. يعني
0: نعم، هنا السؤال سيد حازم، يعني الأوراق هي ذاتها، إيران تستهدف دول الخليج، تستهدف السفن المارة في مضيق هرمز، الولايات المتحدة بالمقابل ترد بذات الطريقة بالاستهداف للمواقع داخل إيران، بالتالي أصلا مدة هذه التهدئة هي مدة محدودة 60 يوما، بالتالي ما الانعكاس المفروض لهذه الجولة من الحرب المستمرة الآن على طاولة المفاوضات؟
2: بداية يجب أن نذكر أن ما تم التواصل إليه هو مذكرة تفاهم، وأن الهدنة غاية في الهشاشة، سبقها اشتباكات وجولات متكررة، وأن هناك ارتباط قوي بين جولات القتال وبين طاولة المفاوضات، وحتى تركيبة وآلية الهدنة ومذكرة التفاهم تسمح بهذه الجولات. هنا تكمن المشكلة، أن هذه حالة استنزاف تضغط على أعصاب دول الإقليم أكثر مما تضغط على أعصاب الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها. يعني أمريكا مضغوطة بسبب يعني الاحتجاج العربي والدولي اللي بسبب التهديدات الموجهة لسلاسل الإمداد يعني الطاقة، لكن ليست متضررة تضررا مباشرا، وهذا يسمح لأمريكا بأن تواصل جولات القتال بشكلها الحالي. لكن نحن الآن أمام يعني مخاطر الانزلاق إلى حرب أوسع، وبالتالي تتحول جولات القتال أكثر وأكثر إلى يعني أدوات ضغط متبادلة بين الطرفين، تارة من الجانب الأمريكي وتارة من الجانب الإيراني. وحتى اللحظة إيران تملك أوراق تسمح لها يعني أن تكون لاعبا في هذه المفاوضات، وليس مجرد متلقي للضربات كما هو واضح. هي تراهن على قدرتها على توسعة جبهات القتال، وتراهن على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بذلك، وتريد أن تستثمر ذلك على الطاولة على الأرجح. وهذا هو سر التصعيد بهذا الشكل على هذا النحو في هذه الجولة. يعني
0: نعم، بالتالي ما هي خيارات الخروج من هذه المرحلة من التصعيد؟ الحلول التي تلوح بالأفق بالنسبة لإيران، بالنظر أيضا للورقة الأبرز وهي هرمز التي عادت للواجهة بشكل كبير.
2: دعني فقط نعود إلى 60 يوما، هذه المفاوضات قابلة للتمديد، وبالتالي نحن أمام جولات تفاوض وجولات قتال مزمنة قد تطول، قد تمتد لأشهر وقد تمتد لسنوات، وهذا سيرهق دول المنطقة ويدخلها في مازق اقتصادي وأمني كبير. في المقابل الخيار الآخر هو الذهاب إلى الحرب. أمريكا ليس لديها القدرة الآن على حسم هذه المعركة، وتحتاج إلى مزيد من الموارد، لديها أولويات يعني على المستوى الدولي وحتى في الداخل الأمريكي، انتخابات كونغرس وتبدل في مزاج الرأي العام الأمريكي وضغوط اقتصادية. وعلى الصعيد السياسي والاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الحرب حتى اللحظة ليست خيارا، والوصول إلى نتائج بالمفاوضات لا يبدو أنها في المدى المنظور قابلة للتحقق. لذلك نحن أمام حالة من المراوحة والاستنزاف قد تمتد لأشهر، وليس من المعلوم إن كانت ستمتد أيضا إلى سنوات، وهنا الخطورة على اقتصاديات دول المنطقة وحتى على المنظومة الاقتصادية الدولية. يعني تشهد هذه المنظومة قد تشهد تحولات وتغيرات بنيوية تنعكس على خطوط على طرق الإمداد وعلى الممرات البرية والبحرية. نحن أمام جولات قتال متواصلة ويعني مزمنة على الأرجح.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. أنتقل مباشرة لرئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية دكتور خالد شنكات. دكتور، بعد التحية، ما الذي يجري باعتقادك؟
3: في البداية تحياتي لك وتحياتي للمتابعين الكرام. فيما يتعلق بما يحدث هو جزء من تكتيكات التفاوض، جزء حتى من أبعد من تكتيكات، قد يكون محاولة لتغيير الأهداف على طاولة المفاوضات. واضح أن الولايات المتحدة حينما وقعت على ورقة التفاهمات لم تكن أو لم تعكس أهدافها الحقيقية، بمعنى أنه لدى الولايات المتحدة أهداف أبعد من ذلك وتريد تحقيقها، ومن ضمن هذه الأهداف صراحة محاولة الإضعاف المستمر للقدرات الإيرانية بقصف، بعمليات قصف متكررة، لأنه ليست هذه هي الضربة الأولى التي توجهها الولايات المتحدة إلى إيران بعد انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية. أعتقد من ضمن هذه الأهداف حينما يتم إضعاف إيران محاولة إخراج مضيق هرمز من السيطرة الإيرانية، ثم الدفع نحو تحقيق الأهداف، ولكن الأهداف الأمريكية بمطالب واضحة لا تقبل التنازل. طبعا توقفت الحرب منذ أمد وفتح مضيق هرمز بسبب ورقة التفاوضات، وحصلت الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي بشكل عام على كميات كبيرة من النفط، وهذا ما جعل اليوم رغم الضربة العسكرية حدوث ارتفاع، لأنه لبث أيضا أن تراجع في أسعار النفط، أسعار يعني سعر برميل النفط. لذلك أعتقد بأنه قد نشهد أيضا عمليات عسكرية مماثلة. السؤال المطروح دائما في مثل هذه العمليات، من الذي سيخضع للطرف الآخر، أو من الذي سيقبل بالنهاية بالمعادلة الطرف الآخر؟
0: ولكن ربما دكتور قبل هذا السؤال، يعني الآن لماذا تعود هذه الحرب بهذه الصورة؟ يعني قبل أن نسأل عن من سيخضع، الصورة هي ذاتها خلال حرب استمرت 40 يوما وأكثر من ذلك. الولايات المتحدة تستهدف مواقع في إيران، إيران ترد باستهداف دول الخليج وإغلاق مضيق هرمز، بالتالي الصورة هي ذاتها، كيف يتوقع أن ينعكس هذا على يعني مكاسب في المفاوضات لهذا الطرف أو ذاك؟
3: أود أن أوضح أن هناك اختلافا بين العمليات العسكرية الرئيسية التي انتهت في إبريل الماضي والحالي. هذه عمليات محدودة الحالية، ضربات عسكرية موجهة إلى أهداف عسكرية حتى بنية تحتية، ثم التوقف، ثم تعود إيران للرد على هذه العمليات، أي ليست حرب شاملة كالتي شهدناها، عملية جوية مستمرة ودائمة. إذن في اختلاف أعتقد في النظام. الهدف الأساسي مرة ثانية هو سحب ورقة مضيق هرمز من إيران، لأنه ما استهدفه حينما نحلل الأهداف التي ضربت في إيران في ليلة البارحة وقبلها أيضا، استهدفت تجهيزات عسكرية، مواقع رادار، مخازن صواريخ وطائرات مسيرة، أيضا حتى بنية تحتية بشكل خاص، سكك الحديد، وأرجو أن نضع عليها هنا علامة خط، التي تربط ما بين الصين وروسيا وإيران، وهو معروف رسالة ذلك. إذن الهدف مرة أخرى هو إضعاف قدرات إيران في التأثير على مضيق هرمز وإخراج الورقة من يد إيران، ثم بعد ذلك الحديث عن الأهداف الأخرى والمطالب الأمريكية الأخرى. وأعتقد أن ترامب يعتمد هذه الاستراتيجية بشكل خاص. السؤال أعود لما توقفت عنه، من الذي سيخضع للآخر في نهاية المطاف؟ يعني بمعنى آخر، هل سنعود لورقة المفاوضات أم سنغير هذه الورقة بأهداف جديدة؟ الأهداف الأمريكية التي أعلنت عشية الحرب في يناير الماضي، في كانون الثاني الماضي. هنا السؤال المطروح، مدى قدرة إيران على رد هذه الضربات صراحة، الرد عليها والإبقاء على استدامة قدراتها العسكرية وتجديدها، أو الحصول على موارد عسكرية جديدة من دول أخرى بغض النظر عن من هذه الدول، من أجل تجديد المواجهة. الرهان بالنسبة للأمريكيين بشكل خاص أنه كلما طال الزمن وتم قصف القدرات الإيرانية، سنصل إلى قضية أساسية، وهو التقليص الكلي للإمكانيات الإيرانية لإضعاف قدراتهم في التأثير على مضيق هرمز أو غيره.
0: نعم، سؤال أخير ومن شقين، ماذا عن الموقف الإسرائيلي وأيضا موقف دول الخليج التي تستهدف في هذه الأثناء؟
3: إذا لاحظنا أن إسرائيل نأت بنفسها عن ذلك بشكل علني، معناها قد تكون شاركت فعليا في العمليات العسكرية في إيران، وهي صراحة تشعر بأنه تتحقق أهدافها. وأصلا أكثر من ذلك، هي لم تكن ترغب في إيقاف الحرب، هي تريد استمرار الحرب إلى ما نهاية. وإذا لاحظنا ورقة التفاهم قد فاجأت إسرائيل، وهذا وفق مصادر موثوقة من إسرائيل ومن الولايات المتحدة، حينما فاوضت الولايات المتحدة إيران عبر الوسيط الباكستاني، هي تفاجأت إسرائيل أن تريد هدف أساسي هو تغيير النظام. استمرار الحرب بهذه الطريقة حتما يخدم إسرائيل في إضعاف إيران وتفكيك قدراتها العسكرية، وبالتالي هنا يستطيع نتنياهو أن يسوق للداخل، وهو كثيرا ما استخدم الحروب كجزء لتعزيز بقاء السياسي خاصة والانتخابات قادمة. أما دول الخليج تحديدا، فدول الخليج كما هو موجود أصبح هناك جدل داخل هذه الدول، هذا التيار بغض النظر عن حجمه وتأثيره، يتحدث عن جدوى وجود قواعد عسكرية أمريكية على الأرض الخليجية، لأن التكلفة على دول الخليج كبيرة حينما تستهدف. يستهدف الاستقرار الاقتصاد، يستهدف الاستثمار، يستهدف توقف تصدير شحنات النفط، هذه كلها عوامل ضغوط. لكن طبعا هذا الحوار حول جدول القواعد الأجنبية ليس موجود بنفس النوع في كل دولة، يعني بمعنى آخر دول قد تكون أخذت عد ضرورة وجود هذه القواعد العسكرية الأمريكية أو غيرها بغض النظر عن التكلفة، ودول ربما تناقش ذلك. لكن هذا المدى الآن صعب الحكم عليه صراحة، صعب الحكم والقول بأنه نحن في هذا الاتجاه. ربما نحتاج لمزيد من الوقت، وسيظهر لدينا إذا ما كان هناك انبثاق نظام إقليمي أمني لدول الخليج وإيران بدون الولايات المتحدة. يعني نتائج هذه المعركة ستحدد طبيعة هذا النظام الأمني الإقليمي، سواء ببقاء الولايات المتحدة مهيمنة على نظام الأمن الإقليمي كاملا منذ 90 أو 91 فعليا، أو إن هناك تغييرات تجري في المنطقة، وهذا كله يتوقف عن نتائج المعركة الحالية.
0: كل الشكر لك رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية دكتور خالد شنيكات، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. أحبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أدله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال مهلا: فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال بزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال. تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك، وما زلنا نسير معك في فتن آخر الزمان. وقلنا أن هذه الفتن نأخذ منها أو ما جاء في الأحاديث الصحيحة وما جاء في القرآن الكريم، ونسير بإذن الله فيها بتراتبية كما أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تكون فيكم نبوة، هكذا تكون البداية، ثم خلافة الراشدة الحديث. نبدأ عندما يعني في المكان الذي توقفنا فيه، وعند عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وما أخبر عنه عثمان. قال: من كان له بيعة في رقبتي أو في عنقي
2: فليلزم
1: بيتها. نعم. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خرج مجموعة من الناس من البصرة والكوفة ومن مصر، أتوا إلى عثمان رضي الله عنه، حاصروا بيته، وهذا أول عمل منظم، والآن سأحلل لماذا هو منظم. وهو أول عمل منظم لهؤلاء القوم المنافقون. النبي عليه الصلاة والسلام شخصهم في حديث الآن سنأتي عليه بأنهم منافقون، الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه. فأتوا وعندهم مطالب، هذه المطالب الصحيح منها 5 مطالب، ولهم على عثمان 5 قضايا كبرى، والآن سنفصل هذه القضايا قضية قضية. بداية، اجتمعوا من البصرة، من الكوفة، من مصر، مجتمعون على رأي واحد. إذن هناك عمل منظم بحرك هذه الكتل، في عمل منظم بدير هاي
1: مناطق
2: من البصرة، الكوفة، من مصر. إيش الرابط بينهم؟ في عمل منظم، والآن سأتي عليه. خرجوا، عثمان رضي الله عنه قال: أنا كفيلهم، هم عندهم شبهات علي، بدهم أنا
1: أوضح لهم إياها.
2: إلزموا بيوتكم. وبالفعل كان عندهم 5 شبهات، إن أردت فصلناها. الأولى قالوا أن عثمان لم يخرج إلى بدر، والثانية أنه فر يوم أحد،
1: الله،
2: والثالثة بأنه لم يشهد بيعة الرضوان، والرابعة بأنه حرق المصاحف، والخامسة بأنه حمل أرض. هذه الصحيحة منها، حما يعني سوى لها حما، مناطق محمية من الدولة.
1: نعم.
2: ألا إن لكل ملك حما.
1: نعم.
2: ألا
1: إن حما الله محالمه.
2: الحما من الأرض هي الأرض التي تكون ملكيتها للدولة. وعثمان أقام لهذه الأرض يعني قانون، هذا القانون أنه لا يسمح لأحد أن يرعى في هذه الأرض. ليش؟ لأن إبل الصدقة كانت ترعى فيها.
1: جميل.
2: فعثمان عنده إبل للصدقة، عنده مال من أموال الصدقة، خصص لها أرضا غير التي كان خصصها عمر. عمر حمى جزءا من الأرض في منطقتين. عثمان توسع في حمى الأرض،
1: لأن
2: الغنائم كثرت
1: والحلال كثر.
2: نعم. فهذا معنى حمى الأرض. طيب،
1: نبدأ واحدة واحدة.
2: وقف أمامهم عثمان وقال لهم: أما موقفكم مني يوم بدر، فأنا يوم بدر كنت قد استعددت للقتال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمني أن أبقى مع رقية ابنته، كانت مريضة مرضا ماتت فيه ورسول الله في بدر.
1: يا الله،
2: فأنتوا جايين تحبوا علي شيء أنا التزمت فيه بأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مع رسول الله بعزمي على القتال، إذ فرض لي سهما كالمقاتل.
1: مال
2: في غنائم، في غنائم من بدر.
1: أعطاه
2: من أعطيات بدر،
1: كأنه خرج معهم زيادة. نعم.
2: أعطى المقاتل الذي خرج معهم في بدر.
1: اللهم الله.
2: فأنتوا جايين تجيبوا علي هذا الكلام، كان أبو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل يرضى رسول الله أن أبقى أنا وأن
1: ويعطيني يعني سهما؟
2: معناته فيه غلط.
1: نعم.
2: رقم 2، أنت يا عثمان يوم أحد فررت. قال لهم: نعم فررت، ولكن الله عز وجل يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. وبعدين قال: ولقد عفى الله عنهم. خلصنا، الله عفى عنا. طبعا عثمان بناقشهم بالقرآن.
1: نعم، بالأدلة.
2: والحق مع عثمان في غير ذلك.
1: مجمعين يعني.
2: إذن في عمل منظم،
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
2: في عمل منظم بدر. أحد لم تشهد يا عثمان بيعة الرضوان.
1: أحكي أنا؟
2: تفضل
1: أجرب.
2: أنت قول.
1: قال أما هذه عن عثمان لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده.
2: أصلا أحسنت. أصلا هي بيعة الرضوان كلها مشان عثمان.
1: بالضبط. هي لما كل... كان طلعت إشاعة أنه قتل.
2: بالضبط.
1: وقال أما هذه فعن عثمان.
2: أحسنت. أحسنت. هي كل البيعة.
1: لا حول ولا قوة.
2: الصحابة كلهم بايعوا على الموت. قالوا أنت يا ربنا ما رضي عنك. مش لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أنت مش من المرضي عنهم أصلا. شوف الشبهات. شوف شوف العلم الناقص كيف يودي بالناس إلى التهلكة. فقال أما بيعة الرضوان فهي بيعة بايع فيها أصحاب رسول الله رسول الله على الموت من أجل عثمان. أنا بايعه مشاني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليسرى بيده اليمنى قال اللهم هذه بيعة عثمان كما تفضلت. فالبيعة كلها مشاني. البيعة فكرة البيعة بيعة الرضوان التي سبقت غزوة الحديبية كما عنونا لها البخاري مقصودها عثمان.
1: فأنتوا
2: بتعيبوا علي أنه أنا
1: ما كنت موجود.
2: رقم أربعة أنه حرق المصاحف. تشوف أحياناً وسائل الإعلام بتجيب لك

0: الرضوان اللي الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا مش منهم. شوف الإعلام كيف بزور الحقائق. طب رقم أربعة، إيش رقم أربعة؟ قال رقم أربعة: أما تحريق المصاحف فإن الأعاجم قد دخلوا في الإسلام، وكان لكل واحد منهم مصحفا وكان يكتب على مصحفه.
1: صار يخترط الكلام، كلام الله رب العالمين،
0: بسموه تصحيف،
1: مع كلام الأشخاص.
0: كان يصحف في مصحفه، يعني بيعلق، بيسوي هذا معنى، بيكتب، بحط سهم، فحتى لا يختلط الأمر على الناس
1: حرق المصحف،
0: جاب
1: وجمع المصحف،
0: مصحف أبو بكر الصديق اللي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسوى منه نسخ وأرسله إلى الأمصار. هذا يعاب علي عثمان رضي الله عنه.
1: اللهم ارضاني.
0: في نقاشه كان له ثلاث توجهات رضي الله عنه. أولا الموعظة، أنا بدي أوعظكم وبدي أحكي معكم وبدي أفهمكم. رقم اثنين إلزام الصحابة بأن يلزموا بيوتهم
1: حتى لا تحدث فتنة.
0: رقم ثلاث كان عثمان رضي الله عنه متمسكا بالحكم، ما رضي يتنازل. ليش؟ هنيجي على الفتن هذه دكتور محمد. سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدرد عيد الكلمة لأنها مهمة، سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حديثا صحيحا في كل مفصل من مفاصلها. فإحنا ما حنتوه لما نيجي نسأل: طب يا عثمان الله يرضى عنك يا أخي، طب تنازل فيها لعلي، تنازل فيها. لا، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له، وعائشة كانت تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في وعظ عثمان في أذنه فيقول له: هل وعيت؟ فهم يا عثمان شو أنا بقول لك،
1: يا الله،
0: هل فقهت؟
1: يا الله.
0: فقالت: فكنت مما سمعت عن رسول الله يخبر عثمان يقول له: يا عثمان، إن الله ملبسك ثوبا، وإن المنافقين أرادوا أن ينزعوا هذا الثوب، فلا تنزعه يا عثمان.
1: وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله،
0: انت هتلبس ثوب لا تنزعه. ليش؟
1: يا الله، الحكم.
0: لا، مش بس حكم. تخيل الآن هذول كم عددهم من الأمة الإسلامية. احنا بده يكون عندنا نظام، يكون عندنا نظام سياسي، يكون عندنا نظام سياسي نتبعه الآن احنا. ما هو لو ما كانت هاي الفتن، شو بدنا نسوي احنا كمسلمين حال الصراع المسلح والصراع غير المسلح؟ ما حنعرف. لكن في عندنا نموذج للصراع المسلح، في عندنا نموذج ايش القائد بده يسوي، ايش الشعب بده يسوي، ايش الناس بدها تسوي. في عندنا احاديث مفصليه تحدد لنا مفاصل هذه العمليه في الفتن، يعني وين رحنا. لا، في حديث يصوب المسار، وحديث صحيح.
1: نعم.
0: لذلك كانت
1: حكيت لي مش الثوب، مش بس الحكم،
0: يعني هو مش بس مشان ينزع الحكم، لأنه لو سيدنا عثمان نزع الحكم شو بده يصير في الأمة؟
1: فتنة.
0: مش بس فتنة في عهد عثمان، أي مجموعة
1: عسير يخرج
0: شرذمة صغيرة في حاكم هم بيحبوه،
1: مش عجبهم، بيطلعوا له مليون حجة.
0: هو مين بده يجيب 100% علامة حاكم؟ ما حد حيجيب إلا بعض الناس، يعني بيجيب 99.999. لكن زمان ما فهم كان شيء. تضحك علي ولا عليهم؟
1: لا، على الدفتر.
0: شايف؟ فما في حدا حيجيب، فحيكون ده كل واحد ناس ما بيحبوه. فإذا كل مجموعة 10 20 30 بدهم يطلعوا للي ما بيحبوه، قصة كبيرة. لن يستقر نظام حكم إلى قيام الساعة. وهذا اللي قاله عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر
1: كان شاهدا في
0: أحد العبادلة. نعم، جابوا سيدنا عثمان رضي الله عنه، قالوا يا عثمان، قالوا يا عبد الله، إن هؤلاء يلزمونني أن أنزع ولاية ألزمني فيها الله بأمر المؤمنين، أنا ملزوم بأمر المؤمنين أني أكون خليفة الله في الأرض، فما رأيك؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن كل نفر خرجوا على حاكمهم
1: نفس المشهد، يا الله،
0: خرجوا على حاكمهم، من يرضى يا أمير المؤمنين أن يكون له الناس مطلقا بين يديه؟ مين هو هذا اللي بده يصطلح الناس؟
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمعوا عليه
0: أبدا.
1: في الرسول صلى الله
0: في أحد 70%، 30% المنافقين.
1: نعم.
0: ما في في كل مجتمع. فما بدي أنزع الملك. إذا عابوا على عثمان هذه
1: الأمة. الخامسة
0: حمى الأرض.
1: نعم.
0: حكينا عنها ولا ما حكينا؟
1: لا قلت لي انها
0: شو حين الارض وسع سيدنا عثمان،
1: في غنائم تاكل منها بس،
0: وسع سيدنا عثمان الارض التابعه للدوله. نعم. التي ترعى فيها ابل الصدقه. كان سيدنا عمر حط هن ارضين.

0: سيدنا عثمان وسعها، لأنه إبليس صدقت وسعت فعبوها على عثمان. هاي الخمس أمور، طبعا هي الصحيحة. في بعض الأمور مش صحيحة، مثلا من هذه الأمور اللي مش صحيحة أنهم قالوا أنه قلى أبا ذر.
1: كان أمير، كان خلي يعني كان متولي أمر معين
0: وطلع
1: وقفه.
0: لا طلعوا برا المدينة، وهذا كلام مش صحيح، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف.
1: آسف،
0: في أسيف،
1: أسيف
0: وفي ضعيف.
1: نعم.
0: وقال له: إذا رأيت البنيان
1: نعم
0: قد بلغ جبل سلع فاخرج خارج المدينة. وضح له فهو كان متولي ورجع على المدينة ورأى البنيان قد بلغ جبل سلع فبكى، قال: صدق رسول الله، قال لي: يا أبا ذر إذا رأيت الماء. فكل شيء عابوه في حديث صحيح.
1: النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر لما كان يمشي لحاله قال: تأتي نعم وحيدا وتبعث وحيدا.
0: نعم. وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامة وحيدا.
1: اللهم رب
0: جميعا. فقال له: إذا بلغ البنيان، كل ما نرويه إن شاء الله صحيح.
1: نعم. نعم.
0: وسأوعز إن أذنت إلى بعض الكتب حتى مثلاً اليوم إذا بدنا نقرأ في فتنة عثمان، فينا كتاب الدكتور الصلابي جميل، وفي ما هو أدق وأجمل وأوسع منه في فتنة عثمان رضي الله عنه، وكتاب الدكتور محمد ابن عبد الله الغبان.
1: طيب يا ريت والله يا كريم تكتبهم بالتعليقات حتى أي حدا من الإخوة اللي بيسمعنا وبيتابعنا حاب يتوسع بالقراءة. إحنا اليوم نأخذ مقتطفات من هذه المراحل حتى نتعلم، يعني نتعلم كيف نتصرف في الفتن. إحنا بجوز عشان الناس يعني يكونوا ماشيين معنا بالاتجاه الصحيح. إحنا يا جماعة بجوز بعض الناس بيقولوا ليه نرجع للفتن نذكرها، لكن الله يجزي الخير الشيخ نضال قال: إحنا بنتعلم نأخذ أن ما سار مع أو ما حصل مع زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين هو سنن نسير عليها حتى في زمن فتننا إحنا اللي بنعيشها.
0: نعم، لأنه النبي أحالنا
1: عليكم هذا. بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فما حصل مع صحابة رسول الله حري بنا أن نأخذه معنا ونسير فيه في زمن الفتن.
0: رقم 2، كثرة الشبهات.
1: نعم.
0: من الشبهات التي تطرح حول عثمان رضي الله عنه قصة محمد بن أبي بكر، لعلنا نذكر شبهة مثلا في كل حلقة إن أذنت. محمد ابن أبي بكر الصديق اللي أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، هذا محمد ابن أبي بكر كان ممن حرض على مقتل عثمان.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: شبهة.
1: نعم.
0: بيقولوا يعني في صحابة حرضوا على عثمان، سموا منهم عائشة وسموا منهم علي وسموا منهم معاوية وسموا منهم، طبعا هم سموا منهم أنا بقول لك كله كذب، ولا عائشة ولا معاوية ولا سيدنا علي، وسموا منهم كذلك محمد بن أبي بكر، وسموا خامس محمد بن أبي حذيفة برضو صحابي. نيجي لمحمد بن أبي بكر، أكثر شيء الآن أثيرت حوله شبهات. الآن أكثر شيء ابن أبو بكر الصديق يا أخي كان ممن أمسك بلحية عثمان، صحيح والرواية صحيحة، لكن مين هو محمد ابن أبي بكر؟ إحنا بنحكي عن مين؟ عن ابن أسماء بنت عميس رضي الله عنهم أجمعين. مين هو هذا؟ هذا صحابي. طبعا بدنا نعلق شو معنى صحابي بالمصطلح. الصحابي اللي
1: شاف النبي وآمن
0: وهو مسلم
1: وأسلم. بالضبط. نعم.
0: بعض الناس اشترطوا أن يكون عاقلا بالغ، مش شاف
1: نعم
0: النبي وصغير.
1: نعم.
0: يعني بعض الناس فصل.
1: نعم.
0: طب احنا بدنا نيجي نفصل في حالة محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع سنة 10 للهجرة،
1: فلم يكن قد بلغ الحلم.
0: لا خليه صحابي ممتاز. نعم. كيف نعرف مين هو؟ بنعرف يعني احنا بنتكلم عن مين.
1: نعم.
0: مين يعني مين أمه أسماء رضي الله عنها بنت عميس.
1: نعم.
0: طب هذه أسماء حينما توفي أبو بكر الصديق تزوجها علي بن أبي طالب، فمحمد بن أبي بكر هو ربيب علي رضي الله عنه.
1: نعم. وما فيش ضير في
0: لا فيش ضير
1: ما عندنا أي أدنى مشكلة فيما تقول.
0: أنا بحكي
1: بس في الشخص إن الصحابة
0: كيف الشبهات بدها تطلع.
1: تمام.
0: كيف الشبهات بتطلع.
1: نعم.
0: يعني هذا هاي ربيبه، هاي كذا، هاي فلان، فكيف تخرج الشبهات؟ لكن مما يروى عنه أنه أمسك بلحية عثمان رضي الله عن عثمان، وقال له عثمان رضي الله عنه: يا ابن أبي بكر والله إن هذه لحية كان يكرمها أبوك.
1: طيب أنا بدي أفهم السياق أكثر تسمح لي، لكن إذا أذنت لي بفاصل بعده نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرمان.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامجنا من الظلمات إلى النور. يعني هذه الفتن التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا في مرحلة الأحلاس هيك بتذكر. يلا نعود معك شيخنا الفاضل وتذكرنا في الحديث حتى نسير تباعا مع هذه الأحداث.
2: حديث الأحلاس ولا حديث مين؟
1: إحنا بمرحلة الأحلاس.
2: تمام، إيش الحديث اللي بك نذكر؟
1: اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال
2: حديث ابن عمر رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد وغيره، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن حتى أكثر منها. ثم ذكر منها فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء والمسيح الدجال.
1: ونحن الآن فتنة الأحلاس، وقلنا أن الحلس هو البساط. وسميت فتنة الأحلاس لأن عثمان أوصى الناس أن يلزموا منازلهم. اللهم ارضى عنهم. تفضل.
2: يعني قال من كان له بيعة لعثمان ويلزمه بيعة في رقبتي فليلزم بيته، فلذلك سمعها بعض أهل العلم فتنة الأحلاس.
1: توقفنا عند محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه
2: أمه أسماء بنت عميس. ولد في سنة 10 للهجرة في حجة الوداع.
1: هذه إحدى الشبهات.
2: هي الشبهات اللي الآن تطرح بقوة. تطرح بقوة الآن. هو يعني لولا هذه الشبهات لما احتجنا أن نتكلم في هذا الكلام حقيقة. لكن أسأل الله أن يعين. ما بزبط إحنا الناس تتكلم وإحنا ساكتين. وعم نسأل هذا السؤال والله صباح مساء. يعني أنا عم أسأله من الشباب بشكل كبير.
1: يا الله.
2: يا أخي طب والله غلطان عثمان سيدنا عثمان. يا أخي ما هو إحنا بشر. سيدنا علي كان له خاطر بالحكم. حنيجي نفصل هاي. يا أخي طيب عائشة رضي الله عنها، طيب ما هي اللي روت الحديث هذا عن عثمان؟ طب ليش وقفت ضد علي؟ يعني شبه كثيرة لابد أن توضح للناس. ما بزبطش. فسيدنا عثمان اللهم ارضى عنه اجتمع الناس حوله، أخبرهم بالردود اللي سمعت، ثم انطلقوا عائدين رجعوا. أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل مصر. أما أهل مصر فاعترض لهم عارض على دابة كأنها دابة الصدقة. هسه بدنا نعرف ونفصل للناس لما يقرأوا هذا الكلام في الكتب شو يعني؟
1: شو سياقنا؟
2: لما نقرأ إنه فجاء عامل على دابة الصدقة أو على ناقة الصدقة، شو يعني هذا الكلام؟ يعني إنسان اليوم في الأردن راكب سيارة نمرة حمراء.
1: تمام.
2: موظف دولة.
1: تماما.
2: بأكبركم
1: واضحة.
2: تمام. فاعترض لهم عارض، هدول اللي رجعوا من مصر اقتنعوا بأمر سيدنا عثمان، رجع أهل الكوفة، رجع أهل البصرة، رجع أهل مصر. أما أهل مصر فاعترض لهم عارض على إبل الصدقة كأنه يريد أن يلفت الانتباه.
1: طب كيف عرفوا أنها إبل صدقة؟ ما كانش في نمر حمراء.
2: معروفة يعني. معروفة معلمة. معروفة.
1: تمام. الله يكتب أجل.
2: يعني معروفة إبل الصدقة.
1: حتى نجيب السؤال.
2: نعم. فكانت كان يعرض لهم كأنه يريد أن
1: يحكي معهم إشي. يوصلهم رسالة.
2: يقطع طريقهم. يعني كل 3-4 ساعات بيشوفوه بعدين بروح. كأنه قاطع طريق. هيك الروايات الصحيحة. كأنه قاطع طريق. حتى اجتمعوا عليه سووا له حيلة وأمسكوا به.
1: نعم.
2: فوجدوا معه كتاب عليه ختم عثمان.
1: لا حول ولا قوة.
2: أن سيرجع إليكم أهل مصر، لوالي مصر، فإذا عادوا إليك فاقتلهم أجمعين، عليه ختم سيدنا عثمان. لذلك حنيجي نفصل في واحد زور ختم سيدنا عثمان، في واحد زور على سيدنا علي، في واحد زور على سيدنا عائشة رضي الله عنها، في عثمان. قالوا يا أمة
1: هذول مسلمين؟
2: لا، هذول من المنافقين. النبي أخبرنا أنه هذول منافقين.
1: إيش الدليل أنهم منافقين؟
2: حديث النبي عليه الصلاة
1: والسلام. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟
2: يريد المنافقون أن ينزعوا عنك هذا القميص. فلا تنزعه. منافقون.
1: نعم.
2: سيدنا
1: علامتهم نفاق.
2: النبي وصف لنا هذول بالمنافقين، وصف لنا اللي قتلوا سيدنا علي بأنهم الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. احنا في عنا فتنتين، رأي الإسلام رأي المسلمين مجمع فيهم. يعني عنا فتنة سيدنا عثمان، ما حدا بيقول لك هذول معهم حق، ولا حدا من المسلمين مطلقا بيقول لك هذول معهم حق. اللي قتلوا سيدنا عثمان واللي خرجوا عليه، ما في حدا.
1: يا الله.
2: وسيدنا علي مع الخوارج ما حدا. احنا عندنا الاشكاليه بتصير وين؟
1: بعد علي بن ابي طالب مع معاويه بن ابي سفيان.
2: سيدنا علي وسيدنا معاويه. نعم.
1: اللهم ارضى.
2: وحنشوف الاحاديث وين بتوجهنا.
1: نعم.
2: لن ناخذ اصحاب اصحاب كرام.
1: نعم. نعم.
2: والله عز وجل يعني امرنا احنا كامه اسلاميه اما ان نكون مهاجرين او ان نكون انصار أو أن نسلم قلوبنا من فتنهم. في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الآية اللي بعدها، والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا.
1: يا الله، أول مرة بفهم هذا المعنى.
2: لا مستحيل
1: والله
2: حبيبي.
1: جميل كم مرة حتى تصل للمستمعين حالنا إحنا.
2: ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن
1: احنا اما مهاجرين
2: او انصار
1: او انصار
2: او لا تجعل في قلوبنا غلا.
1: يا سلام.
2: بس هذول احنا. ليش؟ لانه بيجي واحد مش متخصص بده يقرا بده يميل. يا اخي ليش سوى هيك؟ انت ما انت مش مش مش فارد الامور.
1: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني دعوني واصحابي او في يعني
2: الحديث عليه كلام. الحديث عليه كلام.
1: نعم.
2: إله شواهد، إله شواهد المخصص من الصحابة بعض الأشخاص منهم أبو بكر.
1: نعم في حديث أبي بكر
2: قال أما خلوا لي صاحبي.
1: نعم. صاحب. نعم.
2: قال يعني إنه هذا صاحبي ما حد يسأله لما أكثر عليه عمر رضي الله عنه وغضب أبو بكر الصديق.
1: نعم.
2: غضب أكثر عليه عمر وكان عمر هو محق. فبيجي سيدنا بيقول لا تحرجه، يعني أنت بزبطش خلاص، أشرت له إشارة لزي أبو بكر بفهم.
1: يا الله الله
2: خلوا لي صاحبي.
1: اللهم ارضى عني.
2: كفر الناس وآمن، كذبني الناس وصدقني، اجتمعتم علي وكان معي، ما وسعني مال، ما وسعني مال أبي بكر الصديق، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ خلوا لي صاحبي. خص بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. وين كنا قبل
1: سيدنا عثمان؟ انه اجتمعوا لما رجعوا جماعه مصر،
2: جماعه
1: قال مصر قرأوا الرساله المختوم عليها ختم عثمان.
2: عليها ختم عثمان.
1: نعم.
2: لوالي عثمان طبعا.
1: نعم.
2: هي ملفقه. حنيجي لعبد الله بن سبأ، ايش قصته في الاسلام عبد الله بن سبأ؟ هل هو شخصيه حقيقيه ولا وهميه؟ شخصيه حقيقيه حنفصل ذلك. سنفصل ان شاء الله يعني بالتدريج حتى نجلي بعض الشبه. نعم. شبهه تنشوها. عادوا فمسكوا الكتاب قالوا غدر عثمان،
1: بدنا نرجع نقتله الآن.
2: فرجعوا. هذا ما صح من الروايات إلى الآن. ما لا يعلم أن رجوع أهل الكوفة والبصر كان متزامن مع عودتهم. طب هذول رجعوا من مصر لأنهم مسكوا الكتاب ومسكوا عارض الطريق. أنتوا يا أهل البصرة والكوفة ليش رجعتوا؟ مين اللي سألهم؟ مسكهم سيدنا علي. قالوا هذول رجعوا معهم كتاب ختم عثمان. طب أنتوا ليش رجعتوا؟ فسيدنا علي فهم الموضوع، قال أما والله إن أن هناك يد شيطان تحرككم. في إيد واحدة بتحرك هذول الفلول.
1: يا الله.
2: إيد واحدة بتحركهم، لأنه مستحيل ترجعوا كلكم في نفس الوقت. وانتوا ليش راجعين؟ سأل سيدنا علي أهل البصرة وأهل الكوفة، أنتوا ليش راجعين؟ قالوا رجعنا نصرة لإخواننا.
1: ليخبركم.
2: طب مين شو القصة؟ مين أنتوا؟
1: نعم.
2: كيف رجعتوا؟ لكن هذا الكتاب اللي على ناقة الصدقة لرجل يدعي أنه عامل عثمان يريد أن يرسل هذا الكتاب لوالي مصر أن إذا رجع القوم إليك فاقتلهم. قالوا غدر عثمان، رجعوا للمدينة. قالوا يا علي شايف؟ قال أما والله إن عثمان بريء من هذا.
1: يا الله.
2: عثمان ما بهدر.
1: برأوا.
2: أما والله إن عثمان
1: حتى
2: بريء.
1: حتى لو ختموا عليه.
2: لا عثمان بريء من هذا. ليش؟ قال لا يدخل. سيدنا علي بيقول لا يدخل غادر الجنة، ما في واحد بغدر بدخل الجنة.
1: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان.
2: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان غير مرة أنه من أهل الجنة.
1: يا الله.
2: أبو سعيد الخدري في هذا الموقف كان موجود.
1: اللهم ارضى عنه.
2: مين هو أبو سعيد الخدري؟ اللهم ارضى عنه. هذا أبو سعيد الخدري قال أردت أن ألزم رسول الله يوما. تعرف دكتور محمد مرات الصحابة هيك عندهم مواقف لازم نوقف عندها. يعني وإحنا بقول لما نطلع على مكة أو المدينة لازم يكون عندنا واحد شوي بفهم في العلوم الشرعية، يعرف والله هذا البئر مثلا بئر أريس شو صار عنده، شو قصة هذا البئر، شو قصة هاي النبعة. قصص جميلة جدا. مثلا أبو سعيد الخدري.
1: الله يرزقنا الرفقة.
2: آمين يا رب.
1: سويا إن شاء الله المستمعين الكرام. آمين. جاهز؟
2: الله يعين يا رب.
1: قول لي جاهز
2: يا رب. احنا يا رب نعين.
1: سمعتوا أي حاجة؟ جاهز
2: رب
1: إن شاء
2: نعين.
1: خلص بإذن الله غير عمر بمعية الشيخ مع بعض. سويا إن شاء الله. تفضل سيدي.
2: فقال أبو سعيد الخدري قال كنت يوما أريد أن أرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من بيته فلحقته حتى وصل إلى بئر أريس فتوضأ وصلى عليه الصلاة والسلام.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه.
2: نعم هو الآن بيحكي هذا الكلام لهذول أهل الكوفة والبصرة ومصر اللي راجعين يقاتلوا. فبيقول أمام سيدنا علي بيقول فاستأذنت رسول الله أن أكون بوابا له أن أقف على بابه
1: دوم تسأل النبي صلى الله عليه
2: وسلم يا رسول الله لا نبي توضى وجلس قال له يا رسول الله أنا بدي أوقف على الباب أي واحد بده يجي عليك بدي أوقف حجاب بده يستأذني أجي أستأذنك وأرجع
1: جميل
2: ترضاني يا رسول الله لطيفة من اللطائف يعني جميل. أنا بدي أوقف اليوم حاجب عندك يا رسول الله فاستأذن أبو بكر قال له بس أستأذن لك النبي بده يسوي هو أبو سعيد الخدري شاف هذا الكلام عند الملوك فبده أنت أعلى يا رسول الله قدرا أي حد يا رسول الله بده أنت أنا مرافقك مدير أعمالك اليوم مثلا يعني إن صحت التعبير فقال استأذن أبو بكر فاستأذنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي اذهب يا أبا سعيد يعني عنده إيش بده يسوي أبو سعيد النبي جامله فيه
1: النبي
2: مش حابها البرستيج قال له إذن له وبشره بالجنة
1: الله أكبر
2: فرجع عند سيدنا أبو بكر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة دخل سيدنا أبو بكر قال فاستأذن عمر ما هو بدنا نعرف نكمل الحلقة الله يكرمك
1: كمل احنا بين يديك فاستأذن عمر اللهم
2: ارضى فاستأذن عمر اللهم ارضى عنه فقال استأذنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذن له
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعني سبحان الله شيخنا الله يكتب أجرك نكمل إن شاء الله
2: نعم تتعب.
1: لا أنا معك أنا معك نعم
2: اللهم استعان قال فاستأذن عمر اللهم استعان
1: يلا طلعنا فاصل
2: اللهم استعان
1: طلعنا فاصل نواصل بعده إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام، ونستكمل معكم مشوار هذا اللقاء عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد طلب من النبي أن يكون على بابه ليستأذن من يريد الدخول من خلال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. تفضل سيدي.
2: وأبو سعيد اللهم رضي الله عنه يقول كان رسول الله على بئر أريس،
1: نعم،
2: وكان قد رفع عن بعض قدميه ودل قدميه في البئر،
1: نعم،
2: فأتى أبو بكر فاستأذن فأذن له، قال بشره بالجنة،
1: نعم،
2: فجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل قدميه في البئر،
1: نعم،
2: قال فاستأذن عمر فاستأذنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أذن له وبشره بالجنة، فدخل سيدنا عمر قال وجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر،
1: نعم،
2: قال ثم استأذن عثمان وهذا الشاهد، قال فاستأذنت له رسول الله، قال فأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه،
1: على بلوى تصيبه،
2: قال فاستأذنت له فقلت له يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، قال الله المستعان.
1: يا الله.
2: ودخل سيدنا عثمان رضي الله عنه، كان رسول الله يستحي من عثمان، كان يجلس على بعض الهيئات لا يجلسها مع عثمان،
1: حديث آخر،
2: نعم،
1: لو قال سيدنا عمر تستحي منه الملائكة،
2: نعم، كان يجلس جلسة فغير جلسته عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة،
1: نعم،
2: رضي الله عن عثمان وعن سائر صحابة رسول الله.
1: الحديث في علي، في نفس الحديث،
2: لا علي
1: نفس الحديث
2: رضي الله عنه
1: استأذن أن يدخل،
2: نعم نعم نعم، نعم الحديث، لكن احنا وقفنا عن سيدنا عثمان على بلوى تصيبه،
1: له الشاهد،
2: نعم، على بلوى تصيبه، فأخبرهم بهذا. طبعا سيدنا علي رضي الله عنه ما روي عن صحابي أحاديث في فضله كما رويت عن علي.
1: سيدنا عثمان
2: بعيد.
1: ما روي
2: لا لا لا ما روي عن صحابي أحاديث في فضله ومناقبه كما روي عن علي،
1: نعم،
2: مطلقا،
1: الله مرضى عنه.
2: بيسأل شيخ الإسلام ابن تيمية قال وذلك حين احتيج إليه رفعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الناس اختلفوا في علي، فلما احتاجوا إلى ذكر مناقبه كثر فيه الحديث.
1: جميل.
2: فهنا هو كل في عثمان إله،
1: نعم،
2: أبو
1: نعم.
2: بكر إله،
1: جميل،
2: عمر إله، لكن لما احتيج إليهما هو هذا الفتنة القائمة عليه، هو محور،
1: نعم،
2: الفتنة،
1: نعم، نعم،
2: فلما احتيج إليه يعني
1: ذكرت المناقب
2: ابن سبأ، قال له تأليه العلويين، يعني طبعا مش العلويين اللي موجودين، نعم، اللي نسبوا
1: أنفسهم لعلي
2: أن عليا إلها لهم،
1: الله أكبر،
2: فغلوا في علي رضي الله عنه. علي في عنده ثلاث أنواع من الناس، في مغالين في علي، وفي صابئين نواصب، اللي هم النواصب اللي ناصبوا عدي، يعني في ناس غالوا في حبه، في ناس ناصبوا العداء في مجتمع أهل السنة والجماعة،
1: نعم.
2: مجتمع أهل السنة والجماعة، شوف دكتور محمد تاريخنا الإسلامي عجيب، بحياته عبر أي تاريخ وأتحدى،
1: نعم،
2: ما انتصرت المعرفة على السلطة إلا في تاريخنا الإسلامي،
1: صحيح،
2: بعيد عبر التاريخ مطلقا بحياته،
1: نعم،
2: ما انتصرت المعرفة على السلطة،
1: دائما السلطة هي اللي بتفرض معرفتها،
2: إلا في عهد، صحيح، الإسلام. هذه الأحاديث اللي رويت في عهد في علي في مناقبه رضي الله عنه،
1: اللهم الله،
2: رويت كلها في عهد الدولة الأموية،
1: يا الله،
2: كلها،
1: شوف العدل والإنصاف.
2: طب الأصل
1: انه يخبوا هالاحاديث،
2: لو انه احنا زي البشر،
1: لو انه احنا زي الناس العاديين،
2: لكن ولا يجرمنكم شنآن قوم، هذا فيش حدا عنده غير المؤمن.
1: جميل.
2: فلذلك تجد، لا احنا لما نروي روايه لهذه الروايه اللي بنقولها، اللي انتوا بتقولوا عنهم اعداء، هم مش اعداء، هي شويه شبه الان حنيجي، وهو امر قدره الله على هذه الامه، وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بمفاصله،
1: حتى نتمم مشهد فتنة عثمان،
2: من الشبه أنه سيدنا
1: مشهد عثمان، موضوع القتل كيف اجتمعوا عليه ودخلوا عليه وقتلوا
2: رجعوا، هذول أهل الكوفة والبصرة وأهل مصر رجعوا كان ممن كان معهم يؤلبهم محمد ابن أبي بكر، وهذا ثابت في الصحيح.
1: ولكنه عندما أمسك عثمان
2: أمسك بلحية عثمان فقال له هذه لحية كان يكرمها أبوك
1: مضى
2: فرجع. يقال عنه أنه قتل عثمان كذب وافتراء، وأتحدى رواية صحيحة
1: ولم يثبت من قتل عثمان.
2: تحدي قائم. لأن من الشبه اللي بتطلع أنه قاتل عثمان محمد بن أبي بكر، تفضلوا جيبوا لنا رواية صحيحة. موجود صح؟ مفتوح. لا أتحدى في رواية صحيحة تثبت هذا الكلام. طيب محمد بن أبي بكر رجع، كان ممن يؤلب، كان ممن يؤلب رضي الله عنهم جميعا على فتنه. هو حارب أخته عائشة، وقف في صف يعادي أخته، تواجهوا بالسيف وأخته. فهو شخصية محمد بن أبي بكر الصديق بدها شوية بحث في موضع آخر مش هنبحث فيها الآن يعني. يعني هو حارب ستنا عائشة،
1: اللهم عادوا وسمعوا علي بن أبي طالب وسمعوا أبو سعيد الخدري، ومع ذلك برغم ذلك ذهبوا واجتمعوا على عثمان بن عفان،
2: حاصروا بيت
1: وكان صائما
2: بيت
1: وكان
2: عثمان
1: في مصحفه
2: ورأى في المنام رضي الله عنه
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: أن رسول الله وصاحبه يقولان له غدا إن شاء الله تكون صائما وتفطر عندنا.
1: يا الله،
2: فأصبح صائما وهو يعلم من إصرار رسول الله له عليه الصلاة والسلام رضي الله عن عثمان. ومن مجموع الأحاديث التي قيلت على مسمع من أصحاب رسول الله أن عثمان سيقتل، منهم حديث أبي سعيد الخدري، حديث عائشة، حديث ابن عمر وغيره، حديث كثيرة وكلها في الصحيح.
1: اجتمعوا عليه فقتلوا ولا يعرف من قتل عثمان.
2: ما في رواية صحيحة في من قتل عثمان. من الشبه التي يعني تثار على عثمان رضي الله عنه أن عائشة كانت ترسل إلى أولئك كتبا تؤلبهم على عثمان.
1: كذبوا
2: عائشة،
1: كذب من قال ذلك.
2: أجمعت الصحابة وقالت لهم كما قال عثمان، إما أن تأتوا بشاهدين يشهداني أني من كتب هذا الكتاب، جيبوا اثنين يشهدون أنه أنا اللي كتبته، اثنين شهود عدول، أو أحلف لكم بالله. فما قبلوا من عائشة، قالت وأقسمت على كتاب الله.
1: هم كتبوا كتاب وزوروا باسم عائشة،
2: زوروا كتاب باسم عائشة،
1: يا الله،
2: زوروا كتاب باسم عثمان، زوروا كتاب سنأتي عليه باسم علي رضي الله عنه. فزوروا كتب. عائشة رضي الله عنها تقول والله ما وضعت سوداء في بيضاء،
1: يعني حبر على ورقة
2: ما سويته.
1: طيب إذا أذنت لي أنا بك معي حوالي أقل من دقيقة، الوصية في هذه الفتنة، يعني إحنا أمام هذه الفتنة، شو الوصية اللي الشيخ رضا بيقدمها للمستمعين؟
2: الوصية إما أن نكون يعني ممن يكف لسانه عن هذه، وإما أن نكون متخصصا يبحث في هذا الموضوع، وإما أن نكون ممن وصفهم الله تبارك وتعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إحنا الآن نروي هاي الروايات ما تزعلوا من أي حد من الصحابة،
1: كلهم نسأل الله أن يجمعنا بهم،
2: اجتهدوا في إحالة أحالها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولولا هذا الاقتتال لما علمت الأمة كيف تصنع في حال خلافاتها المسلحة.
1: جميل. طب شو تفعل في حال خلافاتها المسلحة؟
2: الآن ما هو بدك الآن بعد ما نخلص سيدنا معاوية.
1: الله يكرمك، الله يبارك لك، أسأل الله أن يقبل أجرك وينفع بك وبعلمك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله كذلك أن يفرج عن أهلنا في غزة العزة وفي كل مكان. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم

0: والأرض والله بصير بما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

بالإذن. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.

وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين.

الصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أدله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة مهمة أيضا ضمن القواعد السابقة، ممكن اللي ما بيعرفها عن جد يأثر على مستقبله بإيده. القاعدة بكلمتين: احفظ الود مع مؤسستك، أو بالعامية احفظ خط الرجعة. كل شركة بتشتغل فيها مش مجرد محطة وبتنتهي، هي استثمار طويل المدى بسمعتك المهنية. ليش هاي القاعدة ممكن عن جد تكون مصيرية بمستقبلك المهني؟ لأنه السوق صغير، المدير اللي تركته اليوم ممكن تلاقيه مديرك بكرة، أو شريكك بمشروع، أو الشخص اللي بتتصل في شركة جديدة لتسأل عنك. التوصية بتشتغل اليوم بصمت في عالم التوظيف، فأكثر فرص العمل النوعية بتيجي عبر الشبكة الشخصية والعلاقات، مش من الإعلانات والمقابلات الوظيفية المباشرة، ولا بتيجي أصلاً من توصية من شركة أنت حرقت جسورك معها وطلعت منها بمشاكل. كتير ناس رجعوا لشركاتهم القديمة بمناصب أعلى لأنهم تركوها بكل احترام، وفعلاً حفظوا خط الرجعة معاهم وحفظوا الود بينهم بين شركاتهم، وغيرهم انغلق عليهم الباب للأبد. في 4 أخطاء بتأثر عليك وبتحرك خط رجعتك فعلياً لهاي الشركة يوم الأيام، وبتأثر حتى على سمعتك المهنية لو بدك تروح شركات أخرى. النقطة الأولى إنك تترك شركة فجأة بدون إشعار، ولا إنك تسلم مهامك. النقطة الثانية إنك تنتقد بشكل علني، تصير تحكي عن مديرك بعد ما تركت الشركة، أو عن شركتك بسوء على لينكدإن أو بمقابلات الوظيفية أو أي جلسات عامة. النقطة الثالثة إنك تأخذ شغلات مش لإلك، ملفات، عملاء، أسرار. هذا طبعاً مش ذكاء، هذا بنسميه حرق سمعة. إنك تقطع التواصل التام مع زملائك في العمل السابقين، لو حتى كانوا بدهم يسألوك عن عمل أنت كنت بتشتغل فيه بهاي الشركة، فما بترد عليهم ولا أكنهم كانوا موجودين. الموظف العادي بيطلع من الشركة زعلان، بيحرق كل الجسور اللي بينه وبين شركته، وبفكر خلص خلصت من الشركة للأبد. الموظف المثالي بيطلع بمستوى احترام أعلى من اللي دخل فيه، وبيحفظ الود بينه وبين شركته، وبيفهم إن كل علاقة في هاي الشركة هي استثمار مش مجرد فترة وعدت. 5 قواعد عملية طبقهم بتحفظ فيهم فعلاً خط الرجعة لشركتك، وبتكون شخص مهني. إذا بدك تقدم استقالتك، قدمها مكتوبة وبفترة إشعار كاملة. سلم كل مهامك بترتيب، ووثق كل إشي. أشكر مديرك وفريقك علناً قبل ما تترك الشغل. ما تنتقد الشركة بعد ما تتركها، لا بمقابلة وظيفية ولا على السوشيال ميديا. ضلك على تواصل دوري معهم ولو بتهنئة بمناسبات. الخلاصة، اللي بيحفظ الود بيحفظ فرصه القادمة. كل شركة اشتغلت فيها هي مرجع إلك للأبد، لا تتركها بطريقة بتخليك تخجل تذكر اسمها بالسيرة الذاتية تاعتك. وتذكر دايما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وسمعتك بسوق العمل أغلى من أي زعل مؤقت.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذن حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحنوا امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألونك ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار والملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع، طبعا أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين، ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل، المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ماهوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس، لا، وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تقدموا ما تفعلوا من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي الإسراء والكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي الإسراء والكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، المسلم إذا قرأ القرآن وجد أن وعود الله عز وجل ووعوده محققة دائما، بل إن زوال السماوات والأرض أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعوده واقعة قطعا، بينما توعده يقع أو لا يقع رحمة بالعباد. فإذا وجدت في القرآن أن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لو سألت 1,000,000,000 مسلم: ألا تحب الله ورسوله؟ يقول: بلى. ليس هذا هو الجواب. أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه، لهذا الذي يذوق حلاوة الإيمان، مما سواهما. حينما يتعارض النص الشرعي مع المصلحة، فتضع المصلحة تحت قدمك وتنحاز إلى النص الشرعي، وأنت تضحي بمصالحك، تضحي بدنياك، تضحي بشهواتك، تضحي برغائبك، تضحي بأقرب الناس إليك. حينما يتعارض الأمر الإلهي في القرآن والأمر النبوي في السنة مع مصلحتك المتوهمة القريبة، فتؤثر طاعة الله وطاعة رسوله، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على الشيطان. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على العدوان. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على أنفسنا وعلى شياطين الإنس والجن، وعلى مصالحنا المتوهمة، وعلى دنيانا العريضة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه مما سواهما. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. هذا هو الإيمان، لأنك موعود بجنة عرضها السماوات والأرض. إنك موعود بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو الإيمان. أدق شيء في الحديث عند التعارض: حينما تتعارض مصالحك المتوهمة مع أمر الله وأمر النبي وتؤثر طاعة الله عز وجل، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. وعندئذ دققوا، تخضع لمنظومة قوانين لا تعلمها، قوانين العناية الإلهية. لا يفوتك من الدنيا شيء إن كانت الحكمة كذلك. تنال رضاء الله عز وجل وتنال الدنيا، ولو نلت رضاء الله ولم تنل الدنيا فأنت الرابح الأكبر. العبرة أن تكون في طاعة الله، كفاك على عدوك نصرا أنه في معصيته. البند الثاني أيها الإخوة: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أن تحب في الله لا أن تحب مع الله، أن تحب من يحب الله ولو نالك منه الأذى، وأن تبغض من لا يطيع الله ولو نالك منه الخير. هذا الولاء والبراء. الولاء يعني أن تحب، والولاء يعني أن تتبع، والولاء يعني أن تنصر، والولاء يعني أن تكون مع الذي تحب في المصير. لذلك أحد كبار العلماء يقول: هناك حب في الله وحب مع الله. أن تحب رسول الله حب في الله، لأن الأصل أنك تحب الله، وأن تحب المؤمنين، وأن تحب المساجد، وأن تحب القرآن الكريم،
وأن تحب كل ما يمت إلى الدين بصلة، هذا حب في الله وهو عين التوحيد. وأما أن تحب أهل الدنيا لما عندهم من أموال ولما يتمتعون به من قوة، هذا حب مع الله وهو عين الشرك. فالبند الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والولاء يعني أن تتولى المؤمنين ولو كانوا فقراء وضعفاء، وأن تتبرأ من المشركين ولو كانوا أغنياء وأقوياء. وكم من المسلمين من يلتصق بأهل الدنيا وهم لا يصلون، يلتصق بهم ينتظر معونتهم أو أن يستمد من قوتهم قوة، هو يفعل فعلا هو عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، وأن تكون في الأعماق، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذا الذي يعبد الله على حرف، ما دامت الأمور تجري كما يريد فهو في طاعة الله، فإذا لم تكن كذلك هو في معصية الله. هذا يعبد الله على حرف، والله سبحانه وتعالى لا بد من أن يمتحنه امتحانا صعبا، ولا بد من أن يفرزه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أيها الإخوة الأحباب، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذه الثلاثة إذا كانت في المؤمن ذاق حلاوة الإيمان، وإذا ذاق حلاوة الإيمان ازداد تمسكا بالإسلام ومقاومة للشياطين ومقاومة للشهوات ومقاومة للمصالح الضعيفة. أيها الإخوة الأحباب، مصلحتك أن تكون مع الله. إذا آسرت طاعة الله على مصلحتك قد يكافئك الله برضوانه وأن تكون في الدنيا من المتفوقين. وإن نالك رضوان الله فأنت الرابح الأول. الحديث الثاني، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي من قنع أن الله هو رب العالمين، خالق السماوات والأرض، بيده ملكوت السماوات والأرض، واحد لا شريك له، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يكرم ويهين، يصل ويقطع، الأمر بيده. حينما توحد، حينما ترضى أن الله بيده كل شيء تقنع، وحينما تسلم لهذه القناعة، وحينما تكتفي ولا تبحث عن جهة أخرى، وحينما لا تطلب غير الله عز وجل وليا ونصيرا، فقد رضيت بالله ربا. وحينما ترضى بالإسلام دينا، أن هذا المنهج منهج كامل صالح لكل زمان ومكان، يحقق لك أعلى أنواع السعادة، تكتفي بالإسلام ولا تتطلع إلى مناهج أخرى، إلى مناهج مادية مستوردة تشقي الإنسان. ينبغي أن ترضى، أي أنك قانع ومكتفي ولا تتطلع إلى غير الله عز وجل. قانع فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومكتف ولا تنظر إلى جهة أخرى، أي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. إذا ذقت حلاوة الإيمان قويت إرادتك، لا تكفي قناعتك بل تحتاج إلى إرادة قوية، وما يقوي الإرادة كأن تذوق حلاوة الإيمان. والحديث عن حلاوة الإيمان حديث طويل، وفيه عدة نصوص صحيحة، اخترت لكم هذين النصين كي يكونا باعثين لنا جميعا إن شاء الله تعالى على تقوية إيماننا بأن نذوق حلاوة الإيمان. أيها الإخوة الكرام، حينما يقول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله،
ذلك الدين القيم. فطرة الله جل جلاله متوافقة مع الدين توافقا تاما، فأنت لمجرد أن تعود إلى الله وأن ترجع إليه وأن تستقيم على أمره وأن تقبل عليه عدت إلى فطرتك وارتاحت نفسك وتوازنت واستقرت وسعدت وأمنت واطمأنت. ولكن حينما تنطمس الفطرة، الفطرة قد تنطمس، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تحتاج إلى ما يقوي إيمانك. بعد انطماس الفطرة نتحدث عن إيمان ضعيف من نتائجه خلل في الاستقامة، أو إيمان قوي من ثماره تمسك قوي بأحكام الدين. فحينما يضعف الإيمان ينبغي أن تعرف من هو الله. لذلك بث الله في قرآنه ما يزيد عن 1300 آية تتحدث عن خلقه في الآفاق وفي النفس وفي الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فحينما تجهد في التعرف على الله سبحانه وتعالى فضلا عن الفطرة، حينما تتعرف إلى الله من خلال خلقه لا بد من أن تعود بقناعة عالية جدا أن الله واحد وكامل وموجود، وأن الأمر كله بيده. فحينما ترى أن إيمانك لا يحملك على طاعته فهناك ضعف في إيمانك، لا بد من تقوية إيمانك بالتفكر في خلق السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذكر الله من آياته في خلقه النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عالم وصل إلى نتائج لا تصدق عن حياة النمل، يقول إن النملة يعد من أقدر الحيوانات على التكيف مع ظروف البيئة التي يعيش فيها، ويعمل على تحسين حياته بشكل يبعث على الدهشة، كما أن له علاقات اجتماعية حميمة. تتجسد هذه الحقائق في تعاون النمل في بناء أحياء سكنية تستوعب أكبر عدد ممكن من الأفراد. الأحياء السكنية التي يبنيها النمل بلا ضجيج وبلا تلوث وبلا تصادم في الحركة تزيد عن 50 مليون نملة. وكر النمل يستوعب ما يزيد عن 50 مليون بلا ضجيج ولا تلوث ولا تصادم ولا مشكلات. نظام النمل الاجتماعي لا يصدق، بل هو من أعلى الأنظمة في الأرض. أيها الإخوة الكرام، حقائق كثيرة تؤكد أن الله سبحانه وتعالى من الآيات الدالة على عظمته النظام الاجتماعي الذي يعيشه النمل، في تناصح، في تجريب، في زراعة، في بناء مساكن، في نمل يعيش على العمل الدؤوب، وفي نمل يعيش على العدوان والاغتصاب. والحديث عن النمل يطول، ولكن أريد أن تكون هذه الحقيقة ناصعة. إن النظام الاجتماعي الذي يعيشه النمل هو أمر تكويني لا اختيار له فيه، بينما النظام الاجتماعي الذي أمرنا به نحن في الكتاب والسنة هو أمر تكليفي قد نطبق وقد لا نطبق. ولكن أتمنى على كل منا أن يجول فكره في هذه الآيات التي ذكرها الله
في القرآن الكريم والتي تزيد عن 1300 آية، لعله بهذا الخلق المبدع المعجز يشعر أن الله جل جلاله ينبغي أن يطيعه وأن يؤوب إليه وأن يخلص له.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المؤمنون.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا. فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله مع القرآن الكريم. نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني، قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله القرآن، أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة. سلم مع اليهود؟ لا لا، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم. لكن نسالم من يعادينا؟ من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى؟ السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدون 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم. والإسلام السلم الذي نشأ، احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بدها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم، معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لئن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا العاشرة بعد 200، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: الإنسان.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخده آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بأخدوه آخر الشهر، وجدت هناك أربع نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف أنت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز، بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر، ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول، بيدخر زي الثاني، وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعلياً حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جداً جداً. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي رح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه

0: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورتي الحجر والنحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي الحجر والنحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة النساء.

0: الله.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الخاسرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.